0: حاضرا في قسمه، على الأقل أن يبحث في هذه المعطيات ويتداركها بالحفظ وبالفهم وبالتحليل حتى لابد من ذلك. ما قلنا احنا في اول حصة هناك مقومات فنية في كل محور لابد منها، نشاط معرفي لابد منه، انت تتعلم وتتكون في مجال معرفي محدد اللي هو المعرفة الأدبية. إذن فلا بد ان تفهم وتتعرف على مقومات الخطاب الروائي اولا، لانه جانب من اهداف درسك في المحور حسب البرامج الرسميه، ونحن لا نخالف البرامج الرسميه. ثم التصورات الموجوده في الروايه على مستوى المحتوى الفكري والانساني والوجودي وغير ذلك. هذا يخص الروايه كما يخص مسرحيه اي مغامره راس المنطقه.
1: مازال بعض النقاط في المهمه اللي
0: قدموها مازال في القسم الثاني.
1: نعم تفضل.
0: القسم الثاني نعم بعجاله في شكل عناوين. رؤيه الانسان مثلا رؤيه الانسان مثلا نقول مثلا كيف تؤدي الرؤيه بالمعنى المقاوم الفني وجهه النظر، كيف تؤدي يعني يؤدي تعدد الأصوات تعدد أبعاد الكيان.
1: نعم.
0: بالنسبة للمسعد يرى أن الإنسان متعدد الأبعاد.
1: أي.
0: ما هي هذه الأبعاد؟ من جهة المكونات هو متعدد، فيه الجسد حس وفيه الروح تجسدت في الرواية من خلال تجربة الرهبنة في الدير والعلاقة بظلمة. في الإنسان العدد الجمع، لأنه الإنسان مفرد في صيغة الجمع.
1: نعم.
0: في نهاية الأمر يعيش في ككيان اجتماعي مدني له علاقة بالآخر. هذا الآخر قد يكون على المبدأ الجينيولوجي القرابة، وقد يكون على المبدأ المجاورة الاجتماعية في العمل في السكن في الإقامة إلى غير ذلك من المبادئ التي يقوم عليه الاجتماع الإنساني، وقد يكون أيضا على المصلحة الاقتصادية والسياسية إلى غير ذلك من قضايا الكائن هذا الإنساني المتعدد في شكله أو في علاقته بالآخر. نجد أيضا العقل في حديث الحكمة، حديث الحق والباطل، وكذلك الحس كما قلنا. هذا من جهة المكونات. الآن من جهة الملامح.
1: الملامح
0: نعم.
1: نعم
0: صور المسعد الإنسان في ملامحه من جهتين. من جهة كونه مؤمن مقلد قنوع راذن بما قسم الله له، هو كائن بيروشي واجتماعي عادي لا يهمه إلا أن يحيا أن يعيش. ثم جهة ثانية هي الإنسان المفكر، وهذه ثنائية معروفة يعني جدا حتى في تاريخ الأفكار، أن تكون بالعقل أم بلا عقل. إذن المفكر الذي يبحث في المعنى،
1: أي
0: ينتابه القلق والحيرة، تنتابه الأسئلة،
1: أي
0: وهذا طبيعي. إذن لاحظ معي أن أبعاد الإنسان متنوعة في محتواها في مكوناتها مقوماتها جسد روح عقل، وأيضا في ملامحها.
1: نعم.
0: إيه. إذا كان قلقا محتارا سؤولا فمن الطبيعي أن يكون باحثا عن أمر ما. في الرواية المشكل الأساسي والبحث عن معنى للوجود.
1: نعم.
0: هكذا صنفت في المحتوى. عن معنى الوجود يعني عن الحقيقة في نهاية الأمر، ما الحقيقة؟ إذن الإنسان بالعقل يبحث في الحقيقة، يجرب الحس يجرب الروح يجرب العقل ويرى إن كان يجد جوابا لهذا السؤال المحير. نعم. وهذه الأسئلة هي أسئلة فلسفية في نهاية الأمر، وأسئلة فلسفية فكرية متعلقة بالذهن ومتعلقة بتفكير الإنسان في مصيره أمام حتمية الموت. من هنا قلنا إذن أن هناك رؤية خاصة للإنسان من خلال هذه المقومات. نأخذ على سبيل المثال كما قلت موضوع الرؤى وجهات النظر في علاقتها بأبعاد الإنسان. تعدد الرواية من جنس تعدد أبعاد الإنسان.
1: نعم.
0: حلل وأبدي رأيك.
1: أي.
0: هذا اقتراح.
1: نعم.
0: اقتراح موضوع جميل أيضا.
1: نعم.
0: يعني مقوم واحد من مقومات الفنية.
1: نعم.
0: شو بدي رأيه طبعا ينسبه أن مثلا في بدء الرأي التنسيب سيقول التلميذ مثلا أن لم يقتصر
1: نعم.
0: لم يقتصر لم تقتصر المقاومة الفنية على مستوى نعم. الرؤى ووجهة النظر وإنما تجاوزته إلى مستويات أخرى كنظام السرد كاللغة والأساليب كالعتبة النصية إلى غير ذلك
1: اللي هو مراجعهم
0: وطبيعة
1: اللي كنت تحث عليه من
0: علاش قلت لك أنا قلت لك
1: مهم جدا
0: يجب أن يتكون
1: فعلا
0: أولا
1: يدخل ورقة الامتحان بالزاد متاعك
0: طبيعة عنده زاد معرفي أساسي لابد منه هذا بيداغوجيا مهم جدا يعني
1: ولهني الخاتمة كيفاش تكون بالنسبة للموضوع اللي ذكرته سي محمد
0: إجمال
1: نعم
0: إجمال يجمل
1: أي.
0: النتائج التي وصل إليها في المقاومات الفنية
1: أي.
0: وفي التصورات في رؤية الإنسان
1: وفتح الأفاق
0: لا قبل فتح الأفاق
1: أي.
0: يأخذ موقفا
1: أي.
0: مثلا أي. هذا الموقف يمكن أن نربطه بالسياق الأدبي الذي أنشأ فيه المسعدي هذه الرواية
1: أي.
0: الواقع حتى ما عليه أن يرمز لا أن يكتب رواية واقعية مثلا ولماذا تونس في فترة الاستعمار ربما تحرير وطن ربما إلى غير ذلك لابد للتلميذ أن يكون له موقف في كل خاتمة موقف متصل بطبيعة بالمعطى الذي أنجز تحليله
1: لابد للتلميذ أن يكون شجاع في الموقف
0: بطبيعة لا لا ليس حكيت يكون منطقيا
1: منطقي
0: يكون منطقي في العلاقة بالمطلوب
1: اي
0: والمعطى الذي سئل فيه او رغب منه تحليله ثم يفتح افاقا على ظاهرة مثلا تطور الرواية العربية بعد المسعدي
1: مثلا
0: نعم
1: نعم.
0: يفتح أفاق على هل استمر مثلا الشكل الذهني الروائي بعد المسعدي
1: نعم.
0: مثلا ناخذ في تونس مثال على سبيل المثال
1: نعم توا 7:15 بدا الوقت هكا
0: يدهمنا
1: ولون الكلمة
0: نعم.
1: ما نحبهاش مسرحية مغامرة راس
0: سأكتفي بالتخطيط
1: نعم
0: سأكتفي بالتخطيط
1: اتفقنا
0: نعم
1: نعم
0: نعم مرحبا إذن بالنسبة إلى المسرحية اقترحت موضوع قلت الفرجة
1: أي
0: و المسرح الملحمي هل اقتصر في صيغ سؤال
1: أي
0: هل اقتصر المسرح الملحمي في مغامرة رأس مملوك جابر على الفرجة بناء وأفكارا إذا لاحظي معي دائما هناك ما يدل على المقاومات الفنية هذا تفهمنا فيه في التكوين المعرفي للتلميذ والمقومات المضمونية لن يسأل خارج هذا الإطار هذا درسه كيف نتعامل مع هذا الموضوع في مستوى المنهج في مستوى المنهج مثل ما أشرت إلى ذلك سابقا إذن هو من الموضوع الجدلي صنف أول قائم على صيغة السؤال إذن هل أضع إصبعي على هل أقول أقرأ اقتصر المسرح الملحمي في مغامرة رأس مملوك جابر على الفرجة بناء وأفكار إذن سأوضح في قسم المسايرة كيف اقتصر هذا المسرح الملحمي على الفرجة وطلب مني بناء وأفكار إذن سأقسم القسم الأول من التحليل إلى عناصر الفرجة على مستوى البناء وعلى مستوى الأفكار وبالترتيب أين نجد الجواب نجده في درسنا في القسم صح نعم
1: ميلة.
0: إذن بناء يمكن أن نجد الهزل والإمتاع الفرجوي في أبعاد الشخصيات خاصة المملوك جابر لأنه تميز بروحي الدعابة على سبيل المثال يقلد مشية حبيبته زمرد وهي امرأة جارية وهو رجل يقلدها. إذا تصوري المشهد. إذا هناك نوع من الفكاهة، نوع من الهزل.
1: نعم.
0: على سبيل المثال روح الهزل في شخصية جاب. ثانيا التقاطع بين فن المسرح وفن السرد. يوجد الحكواتي بما يمنحه لزبائن المقهى من تشويق ومن أحداث. حكاية الأحداث في ذاتها هي عمل إمتاعي بالنسبة إلينا. نحن نحب كثيرا سماع الحكايات هكا ولا
1: نعم.
0: بل ليس سماعها فقط بل إعادتها
1: نعم.
0: إذن فمن الطبيعي أن يتفاعل زبائن المقهى مع العم مؤنس الحكواتي الذي يسرد قصة مغامرة رأس المملوك جابر في هذه المسرحية مع ضائقة التشويق القصصي والانقطاعات التي يتعمدها. يتعمد الانقطاعات في المسرحية. فترة الاستراحة يفتح الراديو على أغنية أم كلثوم. هم يريدون سماع القصة. يعرفون صوت أم كلثوم ويعرفون الأغنية. نعم. من وجوه أيضا الهزل في مستوى البناء تعدد أساليب الأداء المسرحي. الإيماء والإشارة إلى غير ذلك والغناء. من أساليب أيضا توظيف لغة خطاب يومي كالأمثال الشعبية. فخاري كسر بعضه ولغة العامية المصرية اللهجة المحلية الدارجة المصرية. في مستوى المضمون الأحداث طريفة ترافت قصة العشق بين زمرد وبين جابر. ترافت أيضا طموح جابر الخلاق نحو الحرية والأحلام اللذيذة التي لم تتحقق. الحب والشهوة. التقاطع بين التاريخي بوصفه أحداثا وقعت وبين الخيالي بوصفه المسرحية إبداعا في شكل المسرحي التراجيدي الملحمي التراجيدي أيضا. إذن في إبداء الرأي سنوازن التحليل بنفس الأقسام تقريبا. سيكون ذلك واضحا. على مستوى البناء قلنا في القسم الأول هناك ثلاثة عناصر على مستوى البناء. ثلاثة عناصر في إبداء الرأي. مظاهر التغريب منها كسر الإيهام المسرحي وهي معنى طريقة تقنية من أجل توعية المتفرج بواقعه من أجل تغييره ومن أجل الوعي بمشاكله وقضاياه السياسية. هذا في أدبيات والنوس المسرحي. البعد الملحمي في بناء الأحداث. نمو الفعل الدرامي باتجاه الفاجعة. هذا ضد أو أفكار مغايرة عن روح الهزل والسخرية كما قلنا عن الفرجة والإمتاع. أفكار مغايرة لاحظوا مليح. الوظائف التأسيسية للحوار المسرحي. إذن هذا يقابل هذا على مستوى البناء. الآن على مستوى المضامين بدل التشويق وبدل الإمتاع هناك أولا طرح الراهن من القضايا السياسية منها الاستقواء بالأجنبي طلب المساعدة الخارجية للاستيلاء على الحكم منها الصراع على السلطة ومنها علاقة الراعي بالرعية. نقد سلوك اللامبالاه الذي يبديه السكان والمواطنون وهي في الحقيقة المسرحية تحاكي وضع بغداد قديما عند سقوطها بسقوط وضع العرب في هزيمة حرب 67 اللامبالاة انهيار شامل نفسي واجتماعي واقتصادي للشعب. الناس في زحمة البحث عن لقمة العيش بدل المقاومة وبدل النضال. والنوس حاكى هذين الواقعين التاريخي والمعاصر من أجل تسييس الإنسان العربي وتوعيته متأثرا طبعا بمسرح بريخت وبيسكاتور وغيرهما من كتاب التغريب من منشئي المسرح التغريبي الذي يعتمد على تغيير أفق انتظار المتفرج.
1: نعم.
0: في وعيه العقلي.
1: نعم.
0: ليس في وعي في وجداني. في وجداني ذلك من شأن المسرح الكلاسيك. أنهم يتفاعلوا مع العمل بالبكاء أو بالتصفيق. لا لا. هنا في المسرح الملحم يتفاعلوا مع العمل فكرا بتغيير رأيه. بتحوير حياته في تفكير وفي النقد، ملكة النقد، ملكة الوعي إلى غير ذلك. نقد قلنا سلوك اللامبالاة لدى الجماهير، قراءة التاريخ والاعتبار به، أي نعتبره من تاريخنا ولا نحوله كما يفعل إلى، لا نحول الهزائم إلى انتصارات.
1: نعم.
0: نحن نقر بالحقيقة مهزومون، إذن مهزومون، يجب أن نطور أنفسنا من أجل التقدم والنمو إلى غير ذلك. إذن هناك بعد سياسي واضح في المسرحية، بل هو روح المسرحية.
1: نعم.
0: جرب والنوس شكلا فنيا ملحميا لأداء الوعي بالواقع. هو موضوع جديد،
1: موضوع هي.
0: نعم. من باب التجريب، التجريب يعني المقاومات الفنية الجديدة التي اعتمدها والنوس في المسرحية، كالتضمين، كالتغريب، ثم الوعي بالواقع هو البعد التعليمي، المقصد التعليمي السياسي في هذه المسرحية.
1: نعم.
0: إنهاء سلبية المتفرج نحو تغيير واقعه.
1: نعم. أستاذ، الفرق في تناول التلميذ عندما يتناول مسرحية، نوع مسرح مختلف على تناوله للرواية، هل إنه فما خصوصية في المسرحية؟
0: لا. بالطبيعة هو الخصوصية موجودة في كل جنس أدبي. تحدث عن الأجنس، دخلت في قضية مسألة أخرى. المسرحية جنس، الكتابة المسرحية.
1: نعم.
0: جنس من أجناس الأدب.
1: نعم.
0: الرواية جنس من أجناس الأدب.
1: ما يهم التلميذ،
0: ما يهم التلميذ هو المعرفة بخصائص الكتاب المسرحي،
1: هذا هو،
0: وما أحالت عليه من تصورات فكرية اجتماعية سياسية، وكذلك في الرواية المعرفة بمقومات الفن في الخطاب الروائي جميعها أيضا، لأنه يدرسها جميعا هو. فما حتى في ممارسة تحليل النص ينتبه إلى موارد التراث وموارد المعاصرة، يشير إلى ذلك.
1: نعم.
0: ينتبه إلى وجهة النظر، ينتبه إلى بنية الحديث سندا ومتنا، ينتبه إلى لغة النص وأساليبه، إلى مثل ما أشرنا في.
1: نعم.
0: في.
1: نعم.
0: في الموضوع السابق.
1: نعم.
0: هذا ضروري ومؤكد.
1: نعم.
0: نعود إلى موضوع والنص. أي. لو سمحتي.
1: أي.
0: التأليف، طيب أنجزنا تحليلا بناء وأفكارا فيما يخص مقومات الفرجة والإمتاع. أبدينا رأينا بأفكار مغايرة فيما يخص هذه المقومات بناء وأفكارا، وكان عملنا متوازنا في العناصر A وفي العناصر B، القسم الأول، وفي العناصر A وفي العناصر B في القسم الثاني من التحليل وإبداء الرأي. الآن نؤلف. التأليف كما يدل على ذلك لغة من الألفة، من المؤلفة، سنؤلف بين قسمين، حررنا في التحليل وفي إبداء الرأي، إلا اللي نجمع بينهما على سبيل الأنس والوصال. كيف نصل بينهما؟ إذن رغم أن المسرحية عمادها المسألة السياسية وهذا مؤكد، فإن والنوس لم يتخلى عن البعد الفرجوي، يعني هذا ما هو موجود في المعطى حقيقة على المستويين للعرض المسرحي، ولكن نضيف الغاية من ذلك، والغاية من ذلك هي تعليم الجد من خلال الهسر. فالبعد السياسي من الجدي، والبعد الفني الفرجوي الامتاعي في العرض المسرحي من الهزلي.
1: نعم.
0: فهذا من باب ادخال التعبير عن الجد بالهزل، وهذه تقنية رائعة من والنوس في تمرير تصوراته الفكرية قلنا.
1: نعم.
0: والاجتماعية.
1: نعم.
0: السياسية.
1: نعم.
0: وإرساء فأرسى بذلك، وهذا مهم، نفتحه على موضوع جديد على أفاق جديدة، وإرساء نمط جديد من الكتابة المسرحية تجمع المتعة إلى التوعية والتعليم.
1: نعم جميل ومفيد جدا للتلاميذ أكيد. كملنا
0: المفروض نختم. المفروض قلت الوقت يداهمنا
1: مازال عندنا ثلاث دقائق ذا حد ولا لا نزار؟ ثلاث دقائق خلنا نربحوها
0: نستغلها. نعم
1: نستغلها حتى لبعض
0: بعض التوصيات المنهجية.
1: نعم.
0: نعم والتنبيهات التي لابد منها على التلميذ أو علينا أن نعرف عندما نكتب مقالا أن صيغ المعطى متنوعة بين تقرير وموازنة ومفاضلة ونفي وإثبات.
1: نعم.
0: وعلينا أن تبين أن صيغ المطلوب أيضا في العربية متنوعة وكل صيغة تتطلب طريقة أو تمشيا منهجيا محددا.
1: نعم.
0: تحدثنا عن هذا وفصلنا فيه القول.
1: أكيد.
0: إذن الآن ما هي الفروق بين أشكال المواضيع؟ على سبيل المثال إذا كان الموضوع تحليلي نحلل ونؤلف في قسم الجوهر.
1: واضح.
0: إذا كان الموضوع جدلي نحلل ونبدي رأينا. ولكن الذي يتغير هو كم إبداء الرأي والتحليل بالنسبة إلى التمشي المنهجي في الجوهر. فإذا كان الموضوع في صيغة سؤال أو حلل وناقش فهناك موازنة، يعني نفس الشيء ما ننجزه في التحليل من عناصر ننجزه من أفكار بتبيعة ننجزه في إبداء الرأي من أفكار.
1: نعم.
0: هذه الأفكار في إبداء الرأي يجب أن تكون مغايرة ولا تكرر التحليل
1: نفس الأفكار. نعم
0: نعم. إذا كان الموضوع من صنف حلل وأبدي رأيك إلى أي مدى نغلب قسم التحليل على إبداء الرأي.
1: نعم.
0: ونكتفي في التثمين بجملة قصيرة وفي التنسيب نتوسع ونقدم شواهد إذا لزم الأمر، وكما قلت هذه الشواهد يجب أن تكون منطقية ملائمة للمعنى الذي أشرت إليه، للفكرة التي أشرت إليه في هذه في هذا القسم.
1: وحظ موفق
0: للجميع.
1: للجميع
0: إن شاء الله.
1: وحظ موفق للجميع إن شاء الله ربي معك، وشكرا ليك على الإيضاحات وسعى البال والإيضاحات اللي قدمتها لكل الإفادة. تفضل في ثواني
0: ماذا بي نهدي الحصة هذه زوجتي
1: جميل
0: فاطمة. فاطمة فنيش وهي أستاذة فرنسية متقاعدة وقل لها ربي يفضلك
1: محليه الختام هذا. تحياتنا لها سيدة فاطمة وشكرا لك إن شاء الله بالنجاح والتوفيق لكل تلاميذنا. هذه هي إذاعة الشباب، خليكم معنا. إذاعة الشباب ديما معكم في راديو باك يوميا تقريبا غدوة مادة الرياضيات مع التحية، لأنه كل هالحصص هذه في راديو باك مع بالشراكة مع المنظمة التونسية للتربية والأسرة. شكرا لكامل الفريق، نزال ورتاني شكرا لك، ألفا نصيب شكرا لكم. تنجموا تعملوا تطلع على صفحة رسمية لإذاعة الشباب وترجعوا تسمعوا الأستاذ أكيد محرز ثابت أستاذ المادة العربية برشة تفاصيل. عاودوا اسمعوا الفيديوهات وخذوا واستنتجوا واكتبوا طبعا الملاحظات والاستنتاجات كل الملاحظات اللي قدمها الأستاذ. تحيات هند السيدي شكرا لكم، ربي يحفظكم من اللقاء.
2: راديو باك موعدكم السنوي لاستعداد البكالوريوس.
3: موعدكم السنوي لاستعداد البكالوريوس.
2: مجموعة من حصص المراجعة مع أساتذة في مختلف المواد. راديو باك.
4: كلمونا على 71 844 411 وإلا على صفحتنا الرسمية راديو جون تونيزي باج أوفيسيال.
2: راديو باك. إن شاء الله بنجاح للجميع.
5: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
6: إذاعة الشباب.
7: Arabesque.

شكرا شكرا شكرا.

خالي واحبس دمعك ده دمع عينا غالي. انسى همومك وخلي قلبك خالي واحبس دمعك.

0: Arabesque.
1: Arabesque. على FM ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. إذاعة الشباب نون ستوب.
2: مؤنسة خاصة أنسينا يا الأغاني بلغي عن السلام أطلقي فينا الأماني مثل أسراب الحمام مثل أسراب الحمام
3: مؤنسة خاصة جدا كلمات وأغنيات تستعيد من العمر لحظة مؤنسة خاصة جداً.

مؤانسة خاصة جدا. جولة في دفاتر الذكريات مع سهلة.

مساء الخير، مساء النور، أهلا وسهلا بكم. موعد جديد من المؤنسة يقترح علينا جولة عبر أروقة الذاكرة في محطات تقعد ديما أعلى من النسيان. المحطات اليوم باش نستذكروها برشا حنين، برشا زادة عذوبة خاصة باعتبار الراحل هاني شاكر اللي خلى أثر في منجموش نقولوا جيل بركة، وإنما في أجيال غنيته لقدم غنيته جدد. باش نتذكركم أكيد فما أغاني اللي تحير فيك ذكرى، تحير فيك لحظة، تحير فيك تفصيل معين يقعد هكا ديما حي في الذاكرة وفي القلب. في لقاءنا زاد اليوم حديث على صراع الإنسان مع برشة تحديات، ويظهر لي تقعد من أصعب التحديات اللي يعرفها الإنسان وقت اللي يصاب بمرض خطير، وقت اللي يبدأ الوحش وإلا العدو كامن فيك. كيفاش ينجم ينتصر الجسد؟ كيفاش تنتصر خاصة المعنويات والنفسية على شيء قاعد يتوحش ويتغول في جسدك؟ اليوم نتحدث على صراع فتاة شابة مع مرض خطير، كيفاش نجمت تقاوم هذا المرض، وكيفاش مازالت تتواصل في مسيرة العلاج، في مسيرة التشافي. وخاصة مش تحدثنا على محطات كما كل إنسان، والإنسان ضعيف بالطبع، في هالمحطات هذه محطات الانتصار ومحطات التفوق، وإن شاء الله ربي يزيدها في الشفاء. ولكن أكيد كانت فما محطات ضعف، كانت فما محطات انكسار، ولكن الإنسان وقت يكون بعزيمة وعنده إيمان يتيح ويعاود يقوم وتتواصل المسيرة. إن شاء الله نتمنوا لها كل الصحة وكل العافية. أنتم زادة كان عندكم حكاياتكم تحبوا تفتحوا لنا كتاب ذكرياتكم، مرحبا بكم على 50 15 25 95. أهلا وسهلا بكم، عندكم الواتساب على ذمتكم، الإرساليات القصيرة، المكالمات الهاتفية. فقط افتحوا لنا باب الذكريات وباب اللحظات اللي تهم تجاربكم الذاتية وتجاربكم الشخصية. البداية باش تكون ترحما على فقيد الساحة الفنية العربية هاني شاكر.

0: رحم الله الفنان هاني شاكر بعد فترة في الحقيقة فيها برشا متاعب صحية. يغادرنا هذا الفنان اللي خلى بصمة وخلى أثر في عديد الأجيال، مش جيل فقط باعتبار مسيرته الفنية اللي تواصلت ما شاء الله سنوات وسنوات، ومع تأقلمه مع الظروف الجديدة والإيقاع الجديد، لكن قاعدة أغانيه دائما تقوم على الكلمة الحلوة، على العبارة، على المعنى، على الرسالة اللي تحتويها. والأغنية ذي الحقيقة اكتشفتها مؤخرا وقت اللي الناس تتمنى لهاني شاكر أنه يقوم سالم. سمعت مقطع من الأغنية ذي، بحثت الحقيقة ما كنتش نعرفها، وتفاجأت أنه أغنية من بين أحلى أغاني هاني شاكر، ما هيش معروفة كما برشا أغنيات أخرين. قديش فيها فينا هالغنية، قديش فيها رقة، لأنه ما تعودناش في الحقيقة اللي الرجل هو اللي يعني يصر على عودة المرأة لحياته، خاصة إذا هي كانت تتمنى و يعني كأنه ما فمش رغبة كبيرة في أنها تواصل التجربة ولا تواصل العشرة. ومع ذلك في الغنية نلمسوا إصرار الطرف هذايا اللي يبعث بالرسائل على عودتها واستجدي عطفها ومودتها. كان فما غنية اللي تعني لكم من أغاني هاني شاكر، ماذا بينا نسمعوا رأيكم، نسمعوا ذكرياتكم مع غنيات. واللي ساعات فما غنية من بين برشا غنيات هذيك تعني لك، الغنية هذيك تشير المحطة ما في حياتك، الفترة، الشخص، الحدث ما. أكيد فما غنية من غنيات هاني شاكر، لأنه ما شاء الله رصيده الغنائي ممتد بعشرات الأنغام، وكذلك المسيرة الفنية تواصلت لسنوات عديدة. شكرا لكم على تواصلكم على مختلف أشكال التواصل مع البرنامج 50 15 25 95 على ذمتكم. هذه صديقتنا إقبال تقول: إذا صاحبت في الدنيا فصاحب الطيبين، لأنهم إذا غبت عنهم فقدوك، وإذا غفلت نبهوك، وإذا دعوا لأنفسهم لم ينسوك، هم كالنجوم إذا ظلت سفينتك في بحر الحياة أرشدوك، وغدا تحت عرش الرحمن ينتظروك، ألا يكفيك أنهم في الله أحبوك. شكرا لك إقبال، يعطيك الصحة. في الحقيقة اختيار الرفيق اليوم أصبح من أهم الأشياء ومن أصعبها، لأنه الأشياء تغيرت وتبدلت. برشا رسائل الحقيقة مكتوبة وصلتني وفرحني أنهم تكتبوا باللسان العربي. شكرا لكم. صديقتنا وداد وأنا في انتظار مزيد من التفاصيل تقول: القلب يوجع والعين جفت من الدموع، ماذا بينا نعرفوا أكثر تفاصيل. ولطف عليك صديقتي، لطف عليك من هذه المشاعر، كي تحكي لنا أكيد تنجم تلقى شوية هكا متنفس معانا، ونخفوا على الأقل بالاستماع لحكايتك، نخفوا عليك شوية. صديقتنا أنيسة تقول: كل يوم يهبك الله روحا جديدة، فلا تنهض بقلب عالق في غروب الأمس. شكرا لك يا أنيسة، يعطيك الصحة، جزيل الشكر لك. بالفعل الحياة تتواصل وتستمر، وقطر الحياة يعني لا يتوقف بالفعل. ونقطة مهمة أشرت لها أنيسة هو أنه الإنسان ساعات تقعد روحه عالقة بالأمس، رغم أنه حياته هي اليوم، ولكن مشاعره وحياته هو في الحقيقة هذه. تقول هذه رسالة نحب نوجهها لصديقتنا أمال اللي تحدثت معنا الأسبوع الفارط، وحدثتنا على يعني تجربتها اللي خذيت منها 11 سنة، وكانت تعاني آلام الفقد، فقد شخص عزيز عليها تعلقت به، ولكن شاءت الأقدار أنه يلتحق بعالم آخر، إن شاء الله ربي يرحمه. وصديقتنا تقول: اليوم هو نهار جديد، يلزمنا نبدأ بداية جديدة، مش بمعنى أنه نكران ناس عرفناهم في حياتنا وإلا تجاهلهم وإلا ما نكونوش ممتنين لهم، ولكن الحياة تتواصل وما دمنا اليوم موجودين لازمنا نعيشوا بحيثيات اليوم مع الناس اليوم مع تفاصيل اليوم. والأمس إذا خذ وقته يلزم يأخذ وقته وما يلزمش يأثر في الحاضر بمعنى أنه يسلب منا متعة الحاضر. هذه وجهة نظر صديقتنا أنيسة، مشكورة جدا في الحقيقة، برشة تفاعل جاء على حكاية صديقتنا أمال اللي توقفنا عندها الأسبوع الفارط، برشة ملاحظات من بعد إن شاء الله تو معاش عندي برشة وقت لأنه موجز 9:30 مازلت عليه دقيقة، ولكن باش نتوقف عند ردود أفعال عديدة، باش نتوقف عند الصائب منها. مانيش هنا في موقف باش نجلدوا الناس أو نجلدوا ذواتنا، وإنما باش نشوفوا التجارب هذه والحكايات من نقاط مختلفة. فما مثل تونسي ياسر حلو يقولك اللوم بعد القضاء بدعة، يعني صديقتنا خسرت 11 سنة من عمرها، والشخص هذا اللي تعلقت به في مرحلة ما كانت مكتفية بهذه التجربة، لكن اليوم يقولوا لي برشا ملاحظات أنه التقدم في العمر زاد راهو عنده صعوباته ويطرح مقاربات جديدة في التعامل مع الواقع، في التعامل مع الجاي، لأنه الإنسان وقت اللي يبدأ يكبر يولي محتاج أكثر للناس اللي قراب له، حتى بطبيعة الإمكانيات الجسدية يولي الإنسان ما عادش قادر على أنه يعمل كل شيء وحده، وهذه ربما حكمة من حكم الله. شكرا لك صديقتنا منيرة، مش منيرة من سليانة، هذه صديقة أخرى جاتنا، مرحبا بك يا منيرة، ومرحبا منيرة من سليانة، زادا وجولها تحين. خليكم مع موجز 9:30 ثم لنا عودة لمواصلة ومتابعة رحلتنا في دروب المؤنسة.
1: مؤنسة خاصة جدا، ساعات النغمة تحير فينا ذكرى، ترجع بين الناس وحكاية وفكرة، وفي تفاصيل كل تجربة قصة وعبرة. مؤنسة خاصة جدا.

0: الذكريات مش ماضي وفات، الذكريات ساعات مش حكاية وفات، الذكريات تفاصيل حية فينا وحكايات.
1: تحية لكم وين ما كنتوا، شكرا على كل تواصلكم مع البرنامج. هذا صديقنا رؤوف يقول مساء الخيرات لإذاعة الشباب، وبرنامج مؤنسة خاصة جدا، وكافة المستمعين دمتم ودام إبداعكم. صديقكم رؤوف، شكرا سي رؤوف، تحية لك، أحلى الأمسية. تحية أيضا لصديقنا سي جمال ديماسي، مساء الأنوار سي جمال، أهلا وسهلا بك، تنورنا في كل مرة بأرائك بأفكارك وأيضا بمقترحاتك. تحية لصديقتنا ميمة من صفاقس، تحية لكل الأصدقاء اللي قاعدين يتواصلوا معنا على 50 15 25 95. أهلا وسهلا بكم، وكان متعذر علي الإجابة بربي خليولي إرسالية فيها الاسم على الأقل، هكا كنسجل الرقم ونرجع نتصل بكم. تحية صديقنا سامي، شكرا لك يا سامي. تحية صديقتنا سميرة من جرجيس، تحية لكل الأصدقاء اللي قاعدين يتواصلوا معنا من الشمال للجنوب، شكرا جزيلا لكم. في رد على صديقتنا اللي تحدثنا قبيلة، قالت أنه التجربة سرقتنا صديقتنا أمال تقريبا 11 سنة من عمرها، وبين 30 وبين 40 فما مسافة في الحقيقة، تقول تتحسب ساعات بالأيام وبالأشهر. لكن صديقتنا ولاية تجاوب تقول أما القريب فقال أقتل يوسف، وأما الغريب فقال أكرمي مثواه، إن الحب رزق وإنك لا تعرف في أي قلب يكون رزقك. شكرا لك يا صديقتنا منال. الإجابة بالإجابة، الرد بالرد، أما ديما نقعد في مستوى أنه مستوى ناس اللي تحكي يعني تخاطب بعضها، نقاش الأفكار ماهوش نقاش مربوط مربوط يعني بمسائل شخصية وإلا بمسائل يعني تهم تفاصيل الناس وحياتهم وسيرتهم، وإنما تعرضت مشكلة علينا فنعطيه رأينا فيها برشا رقي. صديقنا حسام يقول في إرساليته، اليوم حسيت براحة كبيرة، اليوم نحيت كيما الحجرة اللي كانت على قلبي وفوق صدري وتنفست. يقول فما شخص يعز علي برشا غلطت معاه، تقريبا دامت القطيعة ودام الصراع هذية وهالإشكال ممكن أكثر حتى من 10 سنين. كانت المسألة ما تتفوتش الاندفاع، اندفاع من جهتي ومن جهته تحت الضغط، سبقت مصلحتي قبل مصلحته في مناسبة ما، فكان هذايا سبب أنه مغفر ليش وقعد ناخذ في خاطره عليا، رغم اللي كنا حبيبات ولكن القطيعة تواصلت لسنوات وسنوات. يقول قررت اليوم أني كلمته، وقدش فرحت كي هز عليا التليفون وفرح بيا واستقبلني أحلى استقبال اللي ما كنتش نتوقعه. ساعات الأيامات والزمن يبرد برشا جراح ويضمد برشا جروح ويخلي الأرواح من لول جديد تلتقي وتتقابل. يقول صديقنا ديما نقول للأرواح الطاهرة تتلاقى، طلبت منه السماح بعد 10 سنين، ممكن أكثر حتى من 10 سنين. يقول صديقنا كان أي شخص نغلط معاه يقعد ضميري يأنب فيا، قلت له ربما أنا أعتذر وإن شاء الله تسامحني، ربما وقتها تصرفت تصرف كان فيه شيء من الأنانية، ربما خيبت أملك، ربما تصرف ولو بسيط ولكن كان جارح بالنسبة لي كنتي، لكن أتأكد أنه ما كنتك صديقي في قلبي. يقول خايبة وقت اللي الإنسان ينظر لك بعين كبيرة وأنت تخيب أمله وتخيب توقعاته، ولو المسألة يقول هي راهي ما هيش حاجة كبيرة، ولكن ساعات التجاهل ولا ما نعرفش قيمة الناس يجرح أكثر ساعات حتى من الكلام الجارح ولا من الأخطاء الكبيرة. يقول قديش اليوم فرحان بروحي أني كي هزيت التليفون وحكيت وبدرت بالسماح، حسيت براحة كبيرة. ونقول للمساج هذا اللي يسمعوا فيه الكل، كان فما شخص وحسيت أنك أنت غلطت في حقه، ربما هو كيف كيف، ربما يرد الفعل وغلطت في حقك، ولكن نتجاوزه بعد سنوات وبعد أشهر ولا بعد أيامات، ما فيها بس حتى كتز أنت التليفون وتبادر. ونتصور أنه الطرف المقابل باش يفهم المبادرة هذية وباش ياخذها بعين الرضا وبعين المحبة. شكرا لك صديقنا، يعطيك الصحة، إن شاء الله ديما متسامح، والقلب الطيب ما يحبش يكون يبدأ متخشش عليه ولا ما يخذ في خاطره عليه. نفهم برشا كلامك، نفهم برشا هالشعور هذية اللي يحكي عليه بعفوية كبيرة الحقيقة، وصرحت لنا بهالمشاعر هذه. مرحبا بكم على 50 15 25 95، الرقم هذا على ذمتكم، واتساب، إرساليات وإلا مكالمات هاتفية. معنا نزار الورتاني اليوم في الهندسة الصوتية للقاء، وسهلة السلطاني تتمنى لكم أحلى وأمتع الأوقات.

0: جدا.
1: شكرا لكم على كل أشكال تواصلكم مع البرنامج. مرحبا بكم على 50 15 25 95، تليفوناتكم لا تنقطع، وإن شاء الله يا ربي نسمع أكبر عدد ممكن منكم في سهرة الليلة. مع المعذرة للناس اللي ساعات ما نخلطوش، نتوقفوا عند إرسالياتهم ولا اتصالاتهم الهاتفية، مشكورين جدا. كما قلت في بداية اللقاء، يمكن من أصعب المعارك اللي يعرفها الإنسان وقت اللي يلقى روحه صحته هي التحدي، وقت اللي يلقى المرض هو الحاجة اللي صارعها، وقت اللي الشيء اللي في جسده وهو اللي يدعوه أنه يفيق كل يوم باش يقاوم هالوحش هذايا اللي ظهر فجأة في في في بدنه. نعرف اللي من أصعب المعارك هي معارك استرجاع الصحة، استرجاع القدرة على أنه الإنسان يرجع لحياته كما كان يعيشها وقت اللي كان سليم ومعافى. من أصعب الاختبارات وربما السلاح الأقوى فيها هو الطاقة النفسية والقدرة على التخطي، قوة الإيمان ساعات تغلب النواحي الجسدية. معروف أنه في جل الأمراض وخاصة في أعتاها وفي أشرسها كما مرض السرطان، الجانب النفسي، جانب الإيمان، القدرة على أنه الإنسان يواصل، القدرة على أنه يفتح نوافذ في حياته، حاجة مهمة برشا تخليه يتغلب على هذا الوحش الكاسر اللي كما قلت شرسته هي في بدننا، في جسمنا. فكيفاش نجمه نقاوموه وإحنا ما نجموش نتصرفوا، ما نجموش نتحركوا خارج أجسادنا وخارج أجسامنا. تجربة في الحقيقة صديقتنا سيرين باش تقسمنا هالتجربة هذية، إن شاء الله تكونوا في الاستماع لها. مرحبا بك سيرين، أهلا وسهلا بك.
2: عظيمة،
1: مرحبا بك. شنو نجم نعرفوا عليك؟ قد عمرك سيرين؟
2: 33 سنة.
1: إن شاء الله ربي يوفقك. يعني نجم نقولوا امرأة أعمال، عندك برشا مشاريع، واللي هي
2: حاجة برشا مشاريع. ليلي ما عنديش برشا مشاريع.
1: إن شاء الله يوليو برشا يا رب.
2: إن شاء الله.
1: لكن هذو ما ياخذوا برشا وقت، حبيت نقول.
2: صحيح.
1: أنك تعمل مشروع في تونس وأنك تكون امرأة، معناتها شيف دونتربريز، مهما كان هالمشروع هذايا باش تنجحوا، باش توقفوا على ساقيه، باش تخليه يتواصل، باش تخليه يفرض روحه في سوق شرسة إلى حد ما، وسوق قاعدة تزيد. المجال اللي انت تخدم فيه قاعد من نهار لنهار قاعد تتزيد فيه المنافسة، مش حاجة سهلة، ومش بالسهل راهو احنا ممكن نشوف الامور وقت شتوفة، يعني راهو الفلوس، ممكن راهو النجاح، اما باش يوصل المشروع ينجح ويبدأ ماشي على معناتها في الثنية الباهية، راهو يلزم برشا وقت، برشا مجهود، برشا افار.
2: صحيح.
1: اي انت اليوم وقتاش اكتشفت المرض هذايا اللي التوا مازلت تعالج منه وان شاء الله ربي يزيدك في الشفاء؟
2: الله يخليك. عندي عام ونص من معناتها يفوت دير رمضان هذا اللي قبله.
1: اي
2: وقت اللي اكتشفت المرض نتاعي جيت اون جون ستاد تري افونسي.
1: بديت رحلة العلاج. كيفاش عملت اليوم وتقول لي انت ديجا تكلم فيها وانت قصدة ربي، معناتها في ثنية ان شاء الله ربي يوصلك سالمة وثنية زينة. كيفاش تلقيت الخبر؟ اكيد واحد كيف يسمع انه اصيب بمرض كيما هذا، يعني الجانب النفسي لهنا، كيفاش عشت الفترة الاولى، ثم من بعد بديت كما قلت انت اخترت انك تمشي في رحله العلاج.
2: سهله انك كما حكيت قبل، احنا لو كونسير معناتها سي اون مالادي اريديتير في عائله بابا. دونك ليكسبيريونس اللي عشتها فمال دو فوا افيك لي كوزين نتاعي، افيك عمتي، افيك مي كوزان. دونك حاجه الحقيقه كنت نستنى اللي انا نهار من نهارات باش نعيشها، يعني ما كانتش حاجه، ما سيتي با اناتوندو. اوكي سيتي حاجه على بالي اللي هو باش يجي النهار هذيك جاي، مي جوست ما كانش في مخي اللي هي قريبه اسوفا، كانت في مخي اللي انا باش نمرض وانا في الصغر هذا. دونك كوم لي سامبتوم اللي يظهروا عند أغلبية العبيد اللي يجيهم لو كونسير دو سان بداو يطلعوا لي دي سامبتوم. و بنكذبش عليك وقت اللي بديت نراس فيهم ما نعرفش شنو اللي صار معناتها بالحق ما نعرفش، أما قعدت نغزر لهم وقعدت 7 أشهر ميم با حبيت نمشي نعمل كونسلتاسيون.
1: هذيك لو ديني يعني كاينك كاينك ما قبلتش مرضك كاينك دخلت في
2: ودايوغ ميم با خاطر هو فيت نجم تمسها خاطر هي كعبوره من تا وليت نمسها والحكايه ما عادش في مخي كاريمون وقعدت نعيش من اول مره انا مسيتها فيها لنهار اللي مشيت نعدي 7 أشهر. الحاجه اللي خليت المرض يلعب فيها شويه
1: ما انت يزيد يتقوى شويه.
2: فهو بعد فينالمون سيدي كلاسيك راديو ثيرابي بعدها ماموغرافي بعدها سكانير بعدها اي ار ام بعدها سانتيغرافي اوسوز بعدها بعدها بعدها بعدها يابخي معناتها الخبر نتاع لي ريزولتا الكلهم لي زاناليز سون بوزيتيف كيلين عندك ان كونسير تري افونسي كونسير دو سان اي غونغليون.
1: وفي رحلة العلاج يعني توا عندك كما قلت لي عام ونص ملي عام ونص بخلاف 7 أشهر.
2: 7 أشهر ديجا انا نعرف اللي ان ما انت شيك اللي انا عندي كونسير مش عارفه اما ما مشيتش عادي دونك مشيت نعدي مارس مش 2025 مارس 2020 سامحني نحن 2020 دونك مارس
1: 2025
2: عام ونص ديلي بري دونك وقتها مشيت عديت مشيت كيما قلت لك سيتي كلاسيك معناتها عملت لي زاناليز كيفو وابخي بديت نعمل في الشيميو سيتي لو 13 مارس 2025 جوبليري جامي بدات هذيك دايوغ انا معناتها كيما حكيت قبل راني انا وقت اللي عرفت اللي انا عندي كونسير انا جيت لتفيقس وظيفه في دار امي من نظيفة في دار أمي مش نقعد جميعا في رمبان نلقى روحي توا عندي عام ونص وإنا نداوي ودايوغ راني سهلة توا كي قلت لك راني من تونس حتى لفيقس على خاطر غدوة عندي سيونس شيميو ثيرابي 10 متاع الصباح.
1: فهمتك سامحني اش معنى تظيفة في دار أمك يعني
2: خاطر أنا راني شتي انستالي في تونس نعيش في تونس
1: أي
2: خدمتي في تونس مي دارنا في صباح.
1: دونك مشيت تطل على العائله حبيت تقول لي
2: هذيك اش تو تطل حكيت الحكايه شدوا فيا قالوا لي امشي عادي خلينا نشوف شنو هي الحكايه دونك من وقتها مشيت صدقني انا سيتي معناتها تيلمون سيتي اورجون تيلمون سيتي فريمون تاغ عرفت اني وقت اللي نهار اللي عرفنا اللي انا عندي كونسيغ سيتي ان جودي نهار الاثنين وصلت مشيت للطبيب عملت اول حصه ميم با سني وميم با حتى شيء الحقيقة سيتي با فاسيل الحقيقة حاجة ياسر صعيبة دي ديتاي ياسر صعاب يكذب عليك اللي يقول لك ما نتحطم مش يكذب عليك اللي يقول لك الخبر هذيك ناخذو على ليجيغ يكذب عليك اللي يقول لك حاجة ماهيش توجع حاجة تحطم أما معناتها الوين انك انت من تا ديز مفتقعد فيها السيتياسيون هذيك اوكي شكون اللي ما يبكيش على صحة بدنه وكيف تمشي وشكون اللي ما يبكيش ابخي تو راهو شوف معناتها دي فوا نسمع كلمة يقول لك معناتها مثلا يلقاك انسان تبكي ولا متقلق ولا اللي هو يقول لك علاش تبكي انت قوية ولا شو اذا نقول لك حاجة اوكي انا قوية باغ اكزومبل ولا كذا اما راهي القوة سلاح ذو حدين شوف احنا وقت اللي بكينا ولا وقت اللي دفرمنا ولا وقت اللي عملنا رانا انا ديما نقولها راني انا ما بكيتش على روبة ولا على خرج
1: ساك ولا اي اي
2: بكيت نهار اللي غرت بيا صحتي بكيت نهار اللي نلقى روحي شو متعايش معايا حاجة هي تحب تقتلني وانا نحب نقتلها هي تعيش في بدني هي مانيش حاجة نجم نخرج ونخليها في الدار هي تدور معايا هي تعيش في وسطي هي تعرفني انا ما نعرفهاش انا ما نجمش نشوفها اوكي دونك راهو شو سي اون سيتياسيون مانيش سهلة سيتياسيون صدقني والله ما نحس بيها كان اللي عافط عليها اي ابخي نوليو نحكيو على الكور نتاع الشيميو خاطر راهو صدقني اصعب حاجه يمر بها العبد هي الشيميو ثيرابي كور ياسر صعيبه كور ياسر تعب كور ياسر سيرتو معناتها العباد اللي كيفينا اللي عندهم ان كونسير هرمونال دونك يبداو لي تريتمون هرمونو ياسر يتعبوا دونك الحقيقه مانيش سميه سهله، اما ديما راهو لازم الواحد ما يطيحش. اوكي دونك نحزن اما نعيش، نحزن اما نخدم، نحزن اما راني بعدها بشويه باش نرجع نضحك.
1: فوالا يولي جزء من حياتك.
2: صحيح.
1: واللي جزء من حياتك تعيش معاه تعيش به، ما يقعدش شكل حاجز اللي يفصلك على الحياة.
2: سي توتا سي نورمال. إذا نقول لك سهلة، أنا ديما نقول معناتها حتى في لي ريزو سوسيو كوم معناتها جو سوي أكتيف سور تيك توك وانستغرام وكل، ديما نقول لهم شوف اللي ماهوش نورمال أنك ما تبكيش، اللي ماهوش نورمال أنك ما تتقلقش. أبخي توك نعاود نقول لك رانا إحنا كي بكينا بكينا على صحة الدنة، بكينا على تريتمون يوجع. بقينا انا واحده مني في عمري 33 سنه، دونك نعيش بالحرابش، نعيش بالدويت، نعيش راني نشرب كيف فوق حشاينيك 10 حرابش في النهار. دونك حاجه نورمال ما نوصلها بتيت في عمر متاع 80 كذا، اللي انا نقول انسان يولي يعيش بالحرابش من عمري 33 عام. كيف عم ناول ندخل نتفرج على العبيد نشوفهم كيف الشيخ لانه متفرهدين وكل شيء، نلقى روحي انا عازه اني نقوم نجيب الروح بشربة ماء. دونك راهو شوف حاجه ماهيش سهله، وانا راني هوني مانيش باش نكذب على العبيد ولا باش نقول لهم ليه ما فما حتى شيء وعادي ودرشنا. اما شوف حاجه ماهيش باش تدوم، وحاجه ماهيش باش تقعد افي، ودوام الحال من المحال. وبالحق راهو والله ما يدوم حال. ننصح العبيد اللي كيف يعيشوا وجيعتهم كيف ما هي. الحق عيشوها وجيعتكم، ريتوا حتى العائلة. ثم الناس ساعات على حسن نية يقول لك ما تبكيش وصلي على النبي، ما عادش تقولوا للعبيد ما تبكيش، ما عادش تقولوا للعبيد هكاك، خليه يبكي خليه يفرح قلبه. كان تنجم تسمعوا اسمه كان ما تنجمش تسمعوا خلي، خاطر فما حاجات ما تنجم تحس بيها كان انت، فما الكوب الهرمونال يعملهم لك الدم تنجم تحس بيهم كل انت. راك تخيقة تحب تبكي، تخيقة تحب تعمل عارسة، تخيقة تحب تضحك، تخيقة تحب شكون يحملك، تخيقة ماذا بيك ما تشوف حتى حد، تخيقة جيعانة، تخيقة شبعانة. اوكي دونك راهو الدواء ماهوش ساهل، واللي نتعديو بيه مرضى السرطان عمره ما كان ساهل. دونك رانا احنا مستقوين على رواحنا باش نخرجوا نعيشوا معاكم، مستقوين على رواحنا باش نجموا نخدموا، مستقوين على رواحنا باش نجموا نضحكوا معاكم هيك كثير. حاولوا ارحمونا بس احنا نكملوا، يعني خاطر ساعات
1: اش معنى يعني ارحمونا صديقتي سيرين؟
2: شو ساعات تسمع كلمه بالحق تخليك جمعه وانت تبكي.
1: لطف عليك.
2: اي ساعات تسمع كلمة تقول توجعك توجعك نعرفش طبعا ما نصح،
1: وناس تعرف معناتها مرضك وتوجعك بالكلام؟
2: اي فماني توجعك بيان شو بيان شو
1: هذو ما يذولي ما نجمش نعطيهم صفة الإنسانية بصراحة.
2: اي فما باش هاني توجعك توجعك حتى إذا نقولك توجعك حتى برا نقرا يا خويا حسنية توجعك حتى ما بيرقص باغ اكزومبل تهز تليفون والله تذكرتك صدقني قلبي عليك دم شبعت في البكاء باغ اكزومبل فهمت وعليش باش تجعلي قلبك عليا دم وعليش تسمعني في البكاء باغ اكزومبل ساعات
1: ما يجيش اللي هو المفروض انه انسان يهز لك معنوياتك ما يقولكش انا
2: راني ولا علاش قلت لك راه ساعات حتى بحكم كوم كيما قلت لك انا كونسير سان غونزيون دونك عامله انتوراج اونجليونير في اليد اليمين دونك يد اليمين راهي بالحق وليت حاجه ديكور محطوطه لا اكثر ولا اقل. اوكي بعد ساعات راك تبدا في حسنه تقضي ولا اللي هو وباغ اكزومبل معناتها يدك اليسار تتعبى يقول لك هز يدك الاخرى يعني ديما نحكي لك على حسن النية فتلقى روحك معناتها في اللحظة هيك تتذكر ان انت عندك قطعة محطوطة حتى ما عادش تنجم تعمل خاطر لوتوراج غونغليوني هو استئصال الغدد اللمفاوية من اليد. الغدد اللمفاوية من اليد هما الجهاز المناعي نتاع اليد هما اللي مسؤولين على تصريف الماء وهما كل شيء. اوكي دونك تولي اليد ما عادش تنجم تعمل بها حتى ايسور زايد. دونك فما حاجات راهي يصيروا في الكوتيديان بيان سور يصيروا ساعات على حسن نية ساعات بيان سور فما عبيد مرضى اما يرجع يقعد معناتها النتيجه هو انه مريض سرطان راهو يعيش في صراع كبير مع روحه.
1: اكيد
2: صدقني انا ساعات نبدا نحكي مع عبد والله ونبدا معناتها معاه في كوميونيكاسيون ولا في خدمه ولا في القوة وصدقني يبدا مخي شارد نخمم في حاجات في طول بريود اللي تقرب فيها الكور نتاعي، خاطركم انا نصب شيميو مره كل 21 يوم. دونك الاربع خمسة ايام اللي سي بون قربنا فيها للكور الحق نولي ياسر شاده، نولي ياسر على عقبي، نولي ساعات تقضي تلقاني كي دموعي هابطه.
1: وانت هنا تعيش في الصعوبة الحقيقة سيرين، يعني دوبل بما انه العائلة في صفاقس وانت خدمتك في تونس.
2: نعيش وحدي.
1: يعني تواجه تقريبا وحدك في ال ولا فما شكون جاي بحذاك؟
2: ولا فما ان سوتيان موغال الحقيقة من عبد القريب لي برشا جي الحقيقة معناتها اللي تي توجور بريزون ولي توجور بريزون حافيك شي لتويك بالحق الله يفضله وربي يخليه نحبه برشا. سينون معناتها فما دي ديتاي الحقيقة تعيشهم وحدك، فما بوكو دو ديتاي. أنا باغ إكزومبل ديرنييغمون صارت لي كومبليكاسيون كي نحكي لك سهلة تدوخ، جاتني جلطة، جاتني جلطة ما فقتش بها.
1: لطف عليك.
2: جاتني جلطة باش نقول لك كوم أنا نصب في الشيميو وقتها مركبين لي أباغي في بدني اسمها بورتا كارت، تركب في الزر وتبقى معناتها تبقى يصبوا منها في الدواء.
1: ايه.
2: لاباري هذيك انا كنت في العمر ابارامون عملت برشا ايفور تكسرت. وتكسرت وجات بحذا الباء بحذا الوليد.
1: اي
2: سكرت الوليد وعملت تجلط. دونك بالحق تعديت بريوديتا صعيبه ودايوغ توا نسلب في الدواء نتاع الجلطه. باغ اكزومبل هذوما حاجات تعيشهم وحدك. ساعات فما دي دولوغ، ساعات فما دي بوفي تشالوغ، برشا برشا حاجات. دونك
1: وكيفاش ليلي نعرف ليلي تعطينا في تفاصيل بالحق معناتها يلزمنا نعرفوهم باش نعرفوا بالحق الناس، والا ساعات فما كيما قلت انت فما تفاصيل ساعات انسان اكيد لو جيع يعيشها هو بتفاصيلها الكل بألمها. يعني كيفاش تنجم اليوم بعد عام ونص كاين فما مؤشرات ايجابيه نحس خير قاعدة تتعدى في فترة ما أحسن، تعديت صحيحة المصاعب هذه الكل وقت الإنسان كما قلت أنت يعني وعنده مهمات ومسؤوليات والحمد لله ما سلمتش، ما تكفيش نجمت مع هالمرض اللي كما تحكي أنت لازمه معناتها علاج، لازمه دويات، لازمه متابعة دقيقة ومتابعة يعني صعيبة، وفي نفس الوقت قاعدة محافظة على مسارك المهني.
2: على خاطرني نمن برشا بربي ونمن برشا بحكم ربي ونمن برشا اللي الله لا يكلف نفسا وسعها، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. نمن اللي ربي حب يشوفني في سيتياسيون هذي، نمن اللي ربي عنده حكمه من اللي انا فيه، نمن اللي ربي شوف نحكي لك حاجه ما تفهم. انا مرة اول ما سمعت بروحي المريضه أول ما خديت يعني الخبر وكل شيء والحقيقة ما نكذبش عليك ما تعديت عليها ياسر بريود خايبة وتعديت عليها ياسر بريود متاع بكي وديكسيسيون، خاطر أنا حياتي كانت ياسر محليها وأنا جو سوي فام أكتيف طفلة نخدم على روحي. كنت حتى نتعدى مع بعض ونردي في الراديو الأخرى متاع الوطنية. دونك دي جور و لوندمان نلقى روحي قلت لك وصلت عاجزة إني نشرب شريبة ماء، معناتها كي نمدو هليش ما نجمش.
1: ما تنجمش تقوم تجيب كيس ماء.
2: مرة نبكي نبكي نبكي نبكي نبكي نبكي نبكي نبكي ونصيح.
1: لطف عليك.
2: ونغزر لخالتي، عايشة أختي نغزر لخالتي ونقولها أنا راني مقهورة، أنا راني ما نعرفش شنو ونبكي وكل غزرتلي قالت لي كلمة عمري بني باش ننساها. قالت لي باش نقول لك حاجة، قالت لي دي كان اللي قهرك. ولا اللي توا ما عندها شويك جاي عبد ولا جاي انسان، ارانا خرجنا عرش كامل جبنا لك حقك وبردنا لك نارك، اما هذا ربي من نجم كان نحمدوه ونشكروه ومن نجم كان نصبره وكها ما عندناش حاجه اخرى نعملوها. إبا انا من وقتها بالحق اقتنعت اللي انا نتعدى في حاجه ربي حكم بها، انا راني تويكا نمارس في حكم ربي. من نجم ما نجمش نعصي ربي، ما نجمش انا نجي اليوم نقول يا ربي انت استغفر الله العظيم انت علاش عملت في هكا ولا ندخل في الشرك اللي اعطيتني ان شاء الله كي تعطيني باللطف، ان شاء الله تعطيني معها القوه باش نجم نتجاوز، ان شاء الله تعطيني معها الصبر باش نجم نقبل، وتعطيني معها الرضا باش نجم نقبل. ما بعد ذلك هو راهو الكل قوه ايمان. نكذب عليك كيما نقول لك انا راني ما شديتش فرش وانا ما دبرمتش وانا ما بكيتش وانا ما كذا، عادي وهذيك اللي لازم يصير
1: فتره وتتعدى بها. اي
2: أما أين قمت؟ وهذا يعني ننصح به أنك عيشها وجياتك ووقت اللي تلقى روحك تنجم تقوم وانت قوم، وقت تلقى روحك ما زلت ما تنجمش ما تقومش يسيلش كمل ليش وجياتك لين انت تكمل. فما عبيد راهم والله يسخفوني ساعات يبعثولي دي ميساج تلقاها ما زيلت شو العشاك وما زيلت ما نعرفش شو ارجع اخدم ارجع اعمل ارجع اعمل سبور ارجع جسيتك وقتك لا راني ما نحبش ما عندي الحق باش نقعد نفكر على روحي بيت ونبكي أكيد. عندي الحق باش نفكر على روحي بيت ونفهم انا شنو اللي قاعده نتعايش بيه خاطر راهو الحياه قبل الكونسي حياه والحياه بعد الكونسي راهي حياه اخرى جمله واحده ما عندها حتى علاقه ببعضها حتى علاقه ببعضها. صدقني انا البارح نحكي البارح نحكي انا وزياد قلت له شو قلت له نتذكر روحي انا قبل خاطركم انا عندي سنتر في تونس سنتر في سوسه قلت له نتذكر روحي انا قبل الصباح تلقاني في سوسه العشيه في تونس نخدم في فورماسيون صباح فورماسيون العشيه وفي الليل هذا نخرج على القهوه مع البنات ولا نخرج نتعشى ونبدا بلين دينيرجي. صدقني ريت توكي نخدم اربع خمسه سوايع بالحق نتعب برشا ما عادش نولي نجم حتى نتحرك نفشل وسي نورمال انا جو سي سو تريتمون راهو ان هذا الكل علاش نحكي فيه خاطر نعرف اللي فما ناس يعيشوا في نفس السيتوياسيون نتاعي واللي اونتوري بيهم ماهمش ريح منها. شو مريض السرطان راك انت كيف قاعد تتعارك راك انت تتعارك مع مرضه مش تتعارك مع هو راهو وقت اللي انت ما تعذروش راك انت مش تعذر في مرضه مش تعذر في هو راهو شوف اذا نقول لك الكيميوثيرابي راهو ما يحرقش الخلايا السرطانيه كهورا راهو يحرق المزاج يحرق التركيز يحرق النوم يحرق العصبيه يحكم فيك كيفاش تاكل يحكم فيك كيفاش تعيش يحكم فيك وقتاش ترقد وقتاش تقوم وقتاش تتغش وقتاش تضحك. دونك راهو انت ساعات مش تتعامل مع هيك الشخص راك ساعات تتعامل مع انسان عنده برشا ضغط ضغط دواء ضغط وقتي انا واحده مني ضغط يا ربي بليك شي نهار ويرجع لي المرض كل ثلاثة شهور عندك سكانير انا في عام راني عامله فوق 12 عمليه برشا بنج برشا زريرق شو بوكو دو مالور سي با اون اكسبيريونس فاسيل بوتيت خينا نحكي في الكلمه هذيا باش العباد ميم ترد بالها على رواحها لي موفيز ابيتود راهو الدخان شيشة عرفت كيما نجم نقول كلمه الاخرى الالكول راهو معناتها دي فاكتور دو ريسك ياسر كبار للكونسير السمنه فاكتور دو ريسك للكونسير ستريس فاكتور دو ريسك للكونسير راهو شوف اعطي حق بدنك واعطي حق روحك وحاول ايفيتي معناتها لي موفيز ابيتود اللي هما بوتيت كيفاش نقولوا معناتها بيتيتر إل بروفوك لو كونسير أوكي. أما راهو شو نهار اللي تمرض بيه راهي سي با لا فان دو موند نهار اللي تمرض بيه راهو سوي سوري تخسر احنا قاعدين نبراو ولو كان ما كانش فما أمل إنك تبرا راهو ما فما حتى طبيب يعمل لك دواء. نهار اللي الطبيب ما عادش يكمل باش يقول لك برا امشي روح وراهو الروح من يزها كان ربي وما عادش بربي تتعاملوا مع مرضى السرطان على أساس إن احنا سايبش نموتوا ولا على اساس انه احنا خاطر ساعات الحنيه الزايده المبالغ فيها والمتصنعه راهو زيده هيك توجع تعاملوا معنا عادي عادي اعذرونا ما تحكوش اجريسيس معنا اما تعاملوا معنا عادي ليه ما حطوا في مخكم اللي احنا مرضى اما ما توصلوا هلناش ما تقولوا هيش خاطر راهو شوف اوكي معناتها تحس بضعف تحس بعجز تحس بوجيعة تحس برشا حاجات سيرتو كي تبدا اونتوري بعبيد ماهيش فاهمه السيتوياسيون نتاعك. اما كمان معناتها ثبات راهو والله معناتها ما يدوم حال وثبات والحياة هذه والعيشة هذه راهي تستاهل انه واحد يحارب على خاطرها وتستاهل انه واحد يقوم على خاطرها وتستاهل انه انت مثالش كان تعاني شوية من حكم ربي اما راهو اللي جاندرا لو جور اللي انت باش تقفاتي تقاتي ربي انت باش تقوم واللي انت باش ترجع واللي انت باش تولي خير من قبل.
1: سيرين اكتشفت روحها بعد المرض سيرين اخرى اكتشفت حاجات اخرى فيك
2: بيان سور اكتشفت برشا حاجات تبدل في روحي وتبدل برشا
1: شان ربي يزيدك في الشفاء محليك سيرين معناتها ما نجمتش نقول حتى شيء قدامك معناها ما لقيتش حتى كلام اللي نجم يعني يعبر على اللي تحكي فيه. انت انسان يتعدى بالتجربه هذيا ويكون قلبه بهالايمان هذيا ويواصل الثنيه. ان شاء الله نسمع عليك كان الخير، ان شاء الله نسمع عليك كان الاخبار الباهيه. ربي يزيدك في الشفاء وكمل هكا بالحق اللي حكيته انت. هذيا راهو رساله لبرشا ناس تسمع فينا صغار وكبار، وانا نحترم برشا الناس اللي يطلبونا باش يعطيونا من تجاربهم الخاصه حتى التجارب القاسيه، لانه اكيد هذا باش يفيد برشا ناس. تخلي لي كلمه الختام سيرين، محليك ومحل كلامك، وان شاء الله ربي يزيدك في الشفاء.
2: بون كلمه الختام الحقيقه نحب نقول حاجه، ثم نصيحه نحب نطرحها للمريض وللعائلة نتاعو، ولا مش حتى كان عائلة معناتها
1: للمنتوراج المحيط.
2: تعب ربي، فما حاجة ياسر مداولة وأنا راني ياسر يبعثوهالي، وبالحق ما عادش نحب العبيد تبعثيلي لليلي لحتى مريض سرطان. أما بربي ما عادش تبعثوا أكا لي فيديو نتاع الحشيش ولي فيديو نتاع النباتات ولي فيديو نتاع الخلطات والأعشاب لحتى مريض سرطان. شوفوا راهو معناتها لا ثيرابي نتاع الشيميو كان برودوي شيميك يتصب في البدن، وراهو فما اعشاب راهي تعمل دي موفيز رياكسيون مع الدواء. فما ناس راهو والله قدامي صدقني معناتها فما ناس تمشي للطبيب صايرت لها دي كومبليكاسيون كبار، الطبيب ما يعرفش يداويهم على خاطر ما يعرفش هو شنو ياخذ. اوكي راهو الشيح ودرا شكون راهو نباتات محليهم وكل شيء نشربوهم من بعد الشيميو بفتره طويله، ما يتسربوش اون باراليل مع الكور.
1: اوكي هي اكثر
2: اكثر كونسي، خاطر بالحق راهو ما عندكش فكره ان لي ميساج كو جو غوسوا توجور حتى من لي مفتي راهو كيجوني للسونتر كل مره واحده جايبت لي نبته سيرين هذيا غليها وشربها تقتل الكونسي. يقول لها عايشك وفيك الله يردوا بيكم تشربوا حتى شيء. والله صدقني انا دكتور غسان معناتها الطبيب اللي باشر فيا ديما يقول لي ردوا بيكم تاخذوا اعشاب حتى دي كومبليمون اليمونتيغ شاور طبيبك
1: اكيد
2: ورد بالك، خاطر راهو يمكن تصير كومبليكاسيون الله لا يقدر، كان الله لا يقدر تصير موفيز رياكسيون مع معناتها الكومبوزيسيون شيميك هذيك، راهو الطبيب ميم با يعرف كيفاش يداويها لك.
1: اي انت في وضع صحي حرج، معناتها مناعتك ديجا نجم تكون طايحه، فمش محتاج الازمات اخرى اضافيه لبدن.
2: صحيح انا تعرف نقول لهم زعما الشيح ولا برشا برشا برشا وحدي زعما لي سيرسور نتاع العالم الكل والطب نتاع الدنيا
1: ما عرفوهمش ما توصلوا لهمش
2: تحييد عليها كان يجيك جارتك لو كان جيت افيكاس وكان جيت كذا راهو انا جو سوي سيغ سيغتين راهو فما دي ميساي فما دي سيغشوغ راهو من اول نهار جيبوا هنا واعطوا هنا دونك ما زالت ماهيش دير مدرجه يعني لي بروتوكول نتاع الدويات راهو انا جو فو كونسي ردوا بالكم امان تاخذوا حتى بلونت طبيب مع البيلوش بها هذيا سي لو بخومي كونسي. لو دوزيام كونسي امان بالحق كما قلت حاولوا ما تفورسيوش على لي مالاد دو كونسير راهو بالحق اوني ترو فريزيل كلمه تهز وكلمه تحط الحقيقه. حاجه اخرى خليو ريحكم ديما اونتوغي بعبيد بيهين، خليو ديما ريحكم اونتوغي بناس تحبكم بالحق، خاطر راهو ما ينجم يعدي لك في البريود هذي وما ينجم يستحملك في البريود هذي كان انسان يحبك بالحق، مش ينجم يعدي تقلبات الفيزيك نتاعك وينجم يعدي الغص نتاعك وينجم يعدي هذوك الكل.
1: يتفهمك
2: فرحت برشا اللي انت معك في مثال وفرحت برشا اللي انا تعديت معك.
1: يعيشك
2: ربي يشفي العبيد الكل. شنو اخر جو سوري توجور ديسبونيبل وجو سوري توجور لا لاي واحد يحب يسالني ولا اي وحده تحب معناتها باش تبدا الكور نتاعها وتحب تسالني على حاجات بتيت انا تعديت بيهم بتيت حاجات نقصوا لي دولور بتيت شنو ساعات يسالوني يقولوا لي سيدي احنا تو في الدواء هذيك وهو يبدا يوجع ويقلق والكل يقول احنا سبب باش نتعداو الاقلا لي راهو هذيك نتاع مرحله انه انت صارك باش يبدا يطلع ساعات يسالوني يقولوا لي سيرين انت وقتاش شعرك رجع شنو مثلا عملت باش شعرك طلع دونك هذوك الكل راهو تنجموا تسالوهم لي ات مومون راني جو فو ريبون
1: يعيشك يا سيرين، يعطيك الصحة ربي، ربي إن شاء الله يشفيك ويعافيك، وإن شاء الله بنسمع لك كان الأخبار الباهية بالحق، قديش عطيتنا طاقة إيجابية أنه إنسان وقت المحنة فما حاجة أخرى تخرج، طاقة أخرى تخرج، ساعات هو بيدو يبهت منين قاعدة خارجة هالإنرجي هذية الكل. يعطيك الصحة، إن شاء الله ربي يزيدك في الشفاء، وسعيدة جدا أنك كنت معنا. مرسي بوكو، ربي يفضلك.
2: يا عايزك جست ان بيتي ريميرسيمون، صاحبتي نرجوسه، نرجوسه سليف وبنوتيتها نوران ونرسان، لاني نحبكم ونموت عليكم.
1: ربي يفضلهم لك، يفضل لك احبابك. وزياد انا حبيت زياد. انا حبيت زياد، ما نعرفوش ما حبيته ولا
2: زياد احسن عاطفه تقبله في حياتك بالحق، زياد احسن انسان،
1: ربي يكثرهم الناس هذوما في حياتك يا سيدي.
2: والله بالحق ميرسي بوكو بوزيد،
1: الله
2: يستر والله يرحم.
1: امين يا ربي، امين يا ربي. يعيشك يا سيرين،
2: مرحبا طيبه،
1: يعيشك يا عزيزتي، شكرا لك، ربي يشفيك ان شاء الله. شكرا لك.

0: تذكر تذكر
1: أنسينا يا الأغاني
2: يا الأغاني
1: بلغي عن السلام أطلقي فينا الأماني مثل أسراب الحمام مثل أسراب الحمام.
3: مؤنسة خاصة جدا كلمات وأغنيات تستعيد من العمر لحظات. مؤنسة خاصة جدا.

0: مؤنسة خاصة جدا.
1: سفر سفر موج يترجمني إلى كل اللغات وينكسر موجا على كل اللغات وانكسر وترى وترى
2: تذكر
1: سفر
0: مؤانسة خاصة جدا. جولة في دفاتر الذكريات مع سهلة.

0: خاصة جدا. ساعات النغمة تحير فينا ذكرى، ترجع بين الناس وحكاية وفكرة، وفي تفاصيل كل تجربة قصة وعبرة.
1: مؤنسة خاصة جدا.
0: مؤنسة خاصة جدا.
2: أهلا وسهلا بكم من جديد، تحية لكل أوفياء هذا الموعد. شكرا على اتصالاتكم على 50 15 25 95. خليني نرحب بسي جمال. أهلا وسهلا بك سي جمال. مساء النور.
3: مساء النور. أهلا وسهلا. يا سهلا،
2: ربي فضلك. ومن أكثر الناس اللي حدثني قبيلة في الأوف على يعني انبهار، وبصديقتنا سيرين بقوة إيمانها، برباطة جأشها، بقدرتها على مواجهة هالمصاعب هذية، بطريقة الكلام اللي تعبر على إنسانة يعني متقبلة قدرها، ومع ذلك ما زالت متشبثة بكل بوادر الأمل. نتمنى لها يا ربي إن شاء الله ربي يشفيها وربي يوفقها في رحلة العلاج هذية، اللي إن شاء الله قريبا ما نسمع كان الأخبار الباهية عليها.
3: والله والله يعطيك الصحة وهي يعطي الصحة. والله ما أنتهم أعجبت بها تبارك الله ما شاء الله، تحس فما صدق وتحس رباط الجيش وتحس هي إنسانة مؤمنة وهكذا حزبية، ومع ذلك متفائلة. مش نقول لها كلمتين يا سيرين، والله أنت ما تلي احتذى يا سيرين تسمع فيها، ونقول لها شفاك الله وعافاك وبصحة جيدة، وأزال عنك كل ما أذاك وبصحة جيدة لعائلتك أبقاك، ونقول لها وراء كل نفق نور، ونقول لا نلعن الظلام ولكن نشعل الشمعة. بارك الله لها، وهي وقلبت الألم أملا. يعني كيف ضمان إلى لش خطر، مريت بحاجة أقسم بالله وإيماني بالله ولا خلاني يعني. من نهار كنت شنعم داخل شنعم العملية عام 85، وصبت برشا أمراض، رو عملية على المعدة، قرح المعدة الله لي يوريكم الله يشفيكم. داخل نضحى كان البيت العمليات وخويا أصغر مني يبكي، قالوا شنعم له العملية يضحى، كنت داخل تبكي. والله أخذت معناتها عهد على ربي لا إله إلا الله محمد رسول الله، وقلت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وحاط في بالي مش ننجح، أنه ما قدرت له ونجحت
2: الحمد لله.
3: ومرضت مرض الأبيسي أكسيدون بسكيلار سيريبرال، النقص حشاك، وصبت لي دي وقفت هذه، فمي تعوج طلع حتى العين الفوق، رجلي رزنت أقسم بالله، وما أخذت تحت ستريس وغضب وقت العمل للمهم. وواحد من تونس السوق في السيارة، سبحان الله رجلي تمشي على الاكسيليراتور تمشي في السرعة، قالت كانت اوتوماتيك بلاش امبريش، قالت انت راجل، قلت كيش وصلت. والله
2: مع ذلك كملت ثنية. اي
3: والله من تونس 190 كيلومتر حتى القطرات، وروحت وقت دخلت وروني فمي معوز، سألتني المسؤولة قالت ايش في فمك معوز، قلت لها متسبب، قالت لها متسبب تمشي للطبيب بس، مشيت للطبيب اللي هذا قال لي وين عندك في السيارة في دون بس كيلا برال، وانا وقت غششت واش نوليش، خرج في غضب وقت الدنيا برد، كنت في الشوفاج بالكهرباء وطلعت لبرا، فكنت باكية شوك تيرميك تتسمى. ومع ذلك الحمد لله
2: الحمد لله إنسان يتجاوز المصاعب وهذيك الحياة.
3: والله نتقبل كل شيء، وما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وقانع بقضاء الله وقدره. وديما نقولها كلمة يعرفوا عليها، ألم عند ربي راضين به، ما عند الناس ما رضوش به، عند الخيابة ما عند ربي عمره كانت خيابة، امتحان وهو ابتلاء وليس بلاء. شوف نصبر الله. وبعد مرض السكر، مرض السكري، والحمد لله والله نتعايش معه، ومرض بالطنسيون بالضغط الدم فهمت، ومع ذلك عايش معه. اخر الاخرات تو تقريبا عام ولا شنو، مشيت لطبيب القلب قال لي راه عندك انتفاخ عضلة اليسرى، رياد قوش ورياد درواد باش ما نخرجش نبدل. المهم والله ومع ذلك انت عايش معهم كل، ونضحك ونلعب، وعمري 67 دخلت وقت 68 ونضحك ونلعب وشيخ. لكن
2: بهني سي جميل، صحيح الانسان يضحك ويلعب لكن ما يستخفش بهم الامراض هذوما. لانه هذو الامراض راهو على درجه كبيره من الخطوره، لانه مع الاسف فما ساعات فما ناس اللي عندهم ثقافه ربما مش متطوره برشا في المجال الصحي يستهينوا بهالامراض هذيا، وربما ما يتبعش حميه، ما يتبعش نظام حياه اللي يعني يوفر له اكثر سبل باش يعيش كيما قلت انت يتعايش مع هالامراض هذيا. صحيح نضحكوا نلعبوا الحياه تتواصل، ولكن مازمناش نستهينوا انه نقول تي الناس الكل عندها الامراض هذيك الناس الكل لا، ولكن لازم انسان عندك متابعه طبيه، عندك دواياتك، عندك حميه، عندك معناتها مود دو في يلزم انسان يحترمه باش ينجم بالحق كما قلت انت يتعايش مع هذه الامراض. فقط هذه جوست ديتاي باش ما نخلطوش ساعات الامور. معناها
3: يعطيك الصحه والله ملاحظتك معناتها بلاصتها بالحق ورشيقه. يعني مع ذلك اني ما اخذه بالاسباب.
2: اي
3: وهو الاخذ بالاسباب، ناخذ في دوادي، نعمل لك الفحوصات الدوريه ثم البيلون تاعك التحليل التحاليل اللازمه، لكني مانيش هكا كابي وطوانيت باش نموت ولا لا، لكن قوم كل شيء، مش بس استنى كما قال قاطع بحيث يقول هالفرج باش يجي، لا لا، نقوم بالاسباب ونمشي للطب وناخذ دوايات وكل يوم ناخذ في دواياتي. لكن الحاجه اللي نحب نقولها والله يعطيك الصحه، اني جعلت من الالم املا.
2: أيه.
3: مش نعيش هكا وتجيب لي ربي، لكن مش زاد برا خلي هكا برا خلي هكا وبعدين نلقى روحي وتورط.
2: اكيد ايوه واضح.
3: انما كلامك صحيح وملاحظتك باش ما نطولش عليك ونبايع، اني اخذ راضي باللي عطاني ربي ونعرف باش نعيش. والله معناتها كما قال الاخر الله يرحمه نور شريف قال يا بنادم اجل وحوش بالعربي
2: غير رزقك متحوش،
3: غير رزقك متحوش. والله لا ناكل قسم غيري ولا نخلي قسمي لغيري، ولكن نعيش لكن مانيش قلت لك خاطر عارف ديما ثم وراء كيما قلت لك الظلام، بعد باش نقعد نبكي نشعل شمعه نقوم بالاسباب ونمشي للطبيب وناخذ دواياتي، ولكن متقبل ما بكل رضا، ما خاطر هذا قضاء الله وقدر. بصراحه ونعاودها للبنيه ان شاء الله تسمع فيها، والله بالحق مثل يعتذى.
2: وهي في كلامها ختمت بجملة ياسر مهمة نحييها، لولي الإنسان على درجة كبيرة من الوعي، أنه نبهت الناس لفاكتور دو ريسك، يعني العوامل اللي هي تنجم تزيد من ظهور المرض هذايا. يعني زاد إنسان زاد احنا في إطار أنه يفدلك وأنه يعيش حياته، ولكن زاد فما دي فاكتور اللي لازم يبعد عليهم. ينجم ساعات فما ناس اللي كان ينجم بعض الأمراض يؤخرهم قدر المستطاع لو انه اعتمد، يعني خاصه كي تبدا فما ارضيه وراثيه اعتمد نظام حياه معين نعرفوا اللي مقدر باش يصير، نعرفوا هذا ما نشكوش فيه. ولكن زاده الانسان كان ينجم مثلا يوخر عدد من السنوات ما يصابش بمرض كما قلت، اذا كانت فما ارضيه وراثيه، اذا يبدل بعض الاشياء، اذا يرد باله بعض الفحوصات الدوريه بنسق ونمط حياه اللي ما يخليش متساهل مع كل شيء. مش زاده هكايا نفهموا سي جمال اللي اذا عندك انسان وقدر واصيب بمرض ما يلزمش الاستهانه به، ثم اذا ثم امكانيه انك تاجل أنه تصاب بهذا المرض مثلا، إذا فما حاجة تغشك لهالدرجة كيفاش نجم نتعامل مع هالضغط هذية باش ما نرجعش على صحتي؟ لأنه ساعات ربما فما ناس تمنع، لكن فما ناس ساعات عندها معناتها مخلفات كبيرة هالأزمات هذية. ونعرف في بلادنا راهي الأرقام باش ما نفجعكمش، الأرقام مفزعة راهو فيما يخص هالأمراض وشنو يخلف المرض هذية فيما يخص الإنسان في علاقته بروحه، في علاقته بعائلته، في حياته المهنية اللي ساعات تقف في عمر الأربعينات ولا بداية الخمسينات، وهذه حتى عنده انعكاسات حتى اقتصادية والكل. فزاد كان نجم نمنع حدوث أمراض ما فيها بس نردوا بالنا وناخذوا بالأسباب، زاد في إطار أخذ بالأسباب زي شمال.
3: والله وهي قالت كلمة عجبتني فيها برشا، راهو ما نمشيوش لك التطبب هو المتواجد بالعكس. أعشاب ساعات سامة الصواب باش تبري زيد تمرض ولا تقتل زيد. مش اي حاجه قالوا خوذوا، لكن هما اللي عملوها قد يكونوا قالوا لها على حسنيه وتعاطفا معها، لكن هي خذتها بعقلانيه، خذتها بالعقل ما خذتهاش بالعاطفه، على خاطر برشا ناس باعشاب موتوا. لكن مع ذلك نصيحه او نبه غيري، على خاطر الغد خرجت حاجات كما هكا، نبه غيري للغش هوني غلطه اللي عملتها. ونحن معناتها نعتبر من اخطاء غيرنا ان غلطه ما تغششوا وحماسه في العمل وهاك ظروف مثل كما قال مهنه بالظروف المباشر خرج متغشش ما خممتش اني كلها كنت سخون في شتي في ديسمبر في ديسمبر في تقريبا 30 ديسمبر نهار وطلعت نجو في بلاصه مصيبه وفي تونس العاصمه الغادي فهمت وضربني لهوي فهمت واحد كل شيء معناتها
2: الحمد لله على اللطف الحمد لله على اللطف
3: الحمد لله بعد رجعت راهو بالمرسى بالكيني وكل شيء لكن انت تبارك الله باش نقول لك كلمه والله بصدق تحس فيك تبارك الله كيني قارية سيكياتري انت بسيكياتر
2: الحقيقه لك ثقافه عامه بحكم ممكن المجال
3: كلنا ان شاء الله
2: يعيشك
3: سيدي سوا نحن نتثقف من بعضنا والله البنايه الله يسترها سيرين وإن شاء الله ربي
2: يشفيها أمين يا ربي أمين وشكرا لكم شكرا على كلماتكم الرقيقة اللي قلتوها في حق سيرين وراو يا سيرين فما برشا ناس يحبوا يوليوا أصحاب معاك وراو تربحهم الناس هذوما ناس على في مستوى معناتها بشي معناتها كلمة منهم يعاونوك بمساج بكلمة باهية بأنهم يسألوا عليك بالحق دخلت لقلوب للناس الكل اللي نسمعوا في تجربتك يعطيك الصحة يا سي جمال جزيل الشكر لك فضلك
3: يا ربي يشفيها
2: امين يا ربي يشفي الناس الكل يا ربي يعيش
3: يا مؤمن مؤمن بقدرة الله مع الاخذ بالاسباب
2: اي 33 سنه ولكن ما شاء الله عليها تتحدث وكانه تجربه المرض خليتها تحكي برشا حكمه تحكي برشا توازن نفسي ساعات فما تجارب تخلينا نكبر شويه في العمر ننضج ربما اكثر حتى من عمرنا جزيل الشكر لك سي جميل
3: بعدين نمشي الضربة التي لا تقسم الدار
2: لطف عليكم لطف عليكم لطف عليكم عليها شكرا جزيلا عيشك ربي فضلك شكرا جزيلا لك عيشك على خير سي جمال شكرا جزيلا صديقتنا مبروكة أهلا وسهلا بك إلا مبروك شنو حوالك
4: عسلامة بيك وتحية ليك على البرنامج الرائع هذا
2: يفضلك عيشك
4: كل حد معاكم
2: يعيشك
4: إذا تخبر دين ونستنا
2: الحمد لله
4: وديما تعطينا في دروس و...
2: وعبر
4: انا يعجبوني اصدقاء البرنامج هذا كانهم عائله واحده وانا راني منهم سميعه اما تفضل تخليها نعود نشارك معك
2: مرحبا بك تنورنا يا للا ايوه هلا مبروك
4: نحب تحيه اكبار واجلال اخت سيرين على شجاعتها وايمانها القوي
2: اي
4: نقول لها انت مدرسه المثال باهي برشا يحتذى به نتعلموا منها انا ذكرت برجل اختي
2: اي
4: مرض بالمرض السرطان وهو زاد في مازال في شبابه ونفس الشجاعه شجاع برشا لانه يمينه قوي برشا ومشيت نطلع عليه في اخر مراحله الله يرحمه يا اخي قال لي اقعد حلينا ابقى معايا اكثر معايا قلت له باهي قعدت حليه وبديت نحكي معاه قلت له اسمعني وكيما نقول لاي مريض بالسرطان ولا اي ونحن ما نعرفوش على روحنا احنا توا هنا ما في الناس معناها اي انسان معرض للامراض هذيا راه خاطرنا ما ناس نعرفوش على بدنا من داخل شنو ديما نطلب اللطف ونطلب الشفاء للمرضى
2: اي ونحاول نعاونوهم على قدر من نجمو ونردوا بالنا ساعات من كلامنا يا ربي معناتها مش معقول انسان في هالازمه هذه الصحيه وناس معناتها ما تحسبش كلامها وما توزنش كلامها وساعات ما نعرفش بحسن نيه ولا عن قصد يعني انسان في هالازمه هذه انت تزيد تجرح فيه معقول معناتها هالدرجة الوحشية والقسوة معناتها في القلوب يعني حتى كان إنسان ما نعرفش شنو عمل لك وهو يمر بهالظرف هذايا يعني متنجم تطلب له كان الشفاء ومتنجم كان تطلب اللطف تطلب له لطف وتطلب اللطف لروحك زيادة، لأنه حتى إنسان يعني ما هو بعيد على الابتلاء.
4: أي إنسان اللي عطاه مجال يعطي، وهو ربي سبحانه وتعالى ما يبتلي إلا الإنسان اللي يحبه. هو تكون أكثر الناس لي هو الأنبياء، وأكثر الناس ابتلاء هما الأنبياء.
2: أي
4: وحتى واحد ما يموت قبل عمره، إذا ما مات راجل أختي نحكي معاه وقلت له تو أنت مريض، لازم الباء غدوة ولا بعد غدوة ولا ليلة تسمع بواحد لاباس عليه، عمل لك سيلون هو لاباس، معناها نشجع فيه أنا على أساس اللي مانيش مختلف مرض العمر ولا ما يقتل، الوقت هو العمر
2: الأجل. أي
4: الأجل فعلا أقسم بالله عمر غدوة واحد ماشي يقضي هذا يقضي في السوق لبس عليه لا عنده لا مرار لا حتى شيء يتوفى، وهو بقى بعده لبس معناها قتلوا لي كيفاش لي ولا عمر واحد يعالج ويعمل اللي عليه أما ما يخاف.
2: لكل أجل كتاب، ربي قال لكل أجل كتاب.
4: أي أكل خوف ذاك يجي بغرض يأكل المرار ذاك.
2: أي الحمد لله اللي الإنسان في هالأزمة هذية يلقى ساعات ويعرف في الأزمات يعرف الغث من السمين، ويعرف العائلة كي تقف معاها بالكلمة بالمساعدة بأنها تطمنه بأنها تزمن معنوياته بأنها تعاونه، لأنه ما هوش سهل المرض هذي، ما هوش قريب راهو إلا من عرش أنفلونزا بسيطة ولا معناتها هو مرض يتطلب رحلة علاج شاقة ومتعبة. فالناس اللي دايرين بيه ضروري أنهم يكونوا قويين. وفما حتى زادة مسألة فما شكون بعث لي توا إرسالية تبادل الأدوار حتى في العائلة، تقول ساعات صديقتنا يسر تقول مرينا بالتجربة هذية ولقينا رواحنا أنه في عائلتنا وقت اللي أمي ساعات ما تقبلتش في مرحلة ما مرض خويا نحسوها هي منهارة، وكل واحد فينا جيه فترة يحس بروحه ما عادش نجم يكمل، نخليه هي تنزوي وناخذوا احنا عليها معناتها الدور ونحاولوا نعاونوا باللي نقدروا. كيف العائلة الموسعة نسبيا، وسيرين قبيلة تحدثت على أهمية الناس اللي دايرين بينا في أنهم يعاونوا المريض هذي اللي يحتاج البرشة مساعدة ساعات في لحظات ولا في فترات العلاج اللي هي فترات مرهقة وفترات ماهيش سهلة. وسيرين تحكي ما شاء الله عليها يعني في عز شبابها، إن شاء الله ربي ياخذ بيدها وتشفى الشفاء الكامل. شكرا لك لما مبروكة يعطيك الصحة، شكرا لك ربي فضل لك العزيز عليك. هدى من المستير
4: أهلا بيك. أكلامة تحياتي لك مني كل الحب الدعاء وحليك وحلى صوتك نسلم عليك ونحبك برشا واتحشتك
2: يعيشك برشا. وانا زيدة انت لبس
4: معناتها اليوم كي كلمتك مفاجأة بالنسبة لي والله تعرف نطلب ونعاود حسين وليك مني كل الحب حسين. انا باش نحكي لك على تجربة طارت لي فهمتني عامين تولتالي معناتها لقيت روحي حشك عندي كيس فهمتني كيس كبير جاني مشيت للسبيطار مشيت معناها للكلينيك طارو بيا جماعة للكلينيك يعني اخواتي وكل معناتها تعرف انت يلقاو عندك كلينيك فجأة قالوا لي شنو هذا هزوني للسبيطار لقوني معناتها عندي كلينيك عندي يعني كيس مشيت عملتك العملية هذي قالوا لا فهمتني الطبيب حكى معايا قال لي راهو لاباس وما تخافش هيك فهمت كيفاش نحيد لك السلول كيس الثاني معناها هذا قاعد راقب فهمتني
2: حميد يعني
4: يقول لي حد ما يحبش يقول لي هو حد شيء فهمت ديما لاباس وما تخافش وشد في الامل وانت نحبك تكون ديما
2: كيفاش الطبيب ما قالكش اسك حميد ولا
4: قال لي معناتها عندك كل المرض هذاك اما معناتها احنا نجمو ننقذوك
2: يعني
4: في البدايه
2: فوالا التدخل كان سريع
4: في تعب
2: الحمد لله ان شاء الله ربي يزيدك في الشفاء.
4: قاعده قلت لك عاد اول ما عملت من اول ما تصور انت اول حاجه تشوفها يعني كنا تتفاجئ معناها مش كل كل شيء تتوقعه الا الحاجه هذه فهمت
2: وانتم في العائله مش موجوده مثلا خالتك عماتك؟
4: عندي خالتي توفيت بي وخالتي الاخرى، اما معناتها ما يمكن يكونوا إراثي خاطر احنا في دارنا لا، اما في اطار معنى عندي خالتي زوج توفوا بي، فانت هيك امي توا معناتها ما يحبوش يقولوا لي حتى شيء، الا الطبيب يقول لي راهو لاباس وكذا، واعمل وديما نحبوك تراقب وديما نحبوك معناتها كذا، وديما نمشي عملت حتى كسيونسات تاع الكويه هذوكم وشنو، ويقولوا لي راك لاباس وراك منعت وراك كذا، واني رغم ذلك نضحك ونلعب وما حبيتش ناخذ كونجي، يعني حتى كي ناخذ كونجي نرجع ما نحبش نخدم.
2: تلقى روحك خير كي تخدم، تحس روحك خير من اللي
4: تموت واني واقفه نقول لهم
2: لطف عليك
4: فهمت، صدقني هيك نقول لهم، ومعناتها اني توتيني غنيت في يوم في شهر في سنه تاع ماذا تاع عبد الحليم حافظ، هذيك توتيني خاطر تفاجئت في فك النهار هذاك فك اللحظه هذيك فك الدقيقه هذيك، حسيت ياسر بالحزن، وبعد في لحظه بديت نستوعب في خاطر لازمني اني نكون مقتنعه قبل كل شيء، لازمني اني نداوي روحي داخليا خاطر كان ما نداويش روحي داخليا باش نتعب.
2: لطف عليك اي اكيد، والنفسيه ديما والمعنويات مرتفعه
4: معناتها تو شو يقولوا لي جماعه، معناتها يقولوا لي انت معناتها كفيفه وجاتك الحكايه دي، يعني انت متفائله، معناتها نبدا نضحك ونقول لا لا كل شيء من عند ربي، حتى كي نقع السجادة حس انه ربي يعطيني القوه، فهمت كيفاش؟ واني ننصح صديقك اذا كنت قبل تتكلم نقول يا اختي تمسك بالامل وتصلح بالامل، وديما كي تحس بالوجيعة ولا شنو وقف على السجادة وقول له يا ربي يعني فوض امرك لربي وتشوف، قلها معناتها توكل على ربي وبرا فوض امرك لربي وكهو وتشوف، يعني
2: ونعم بالله
4: قداش تحس لكن تحس بربي
2: بالراحه،
4: يقول لك هاني معاك مانيش نسيبك، توا اني كي روحت من الكلينيك وتعبه كنت راه راقده وحد حليله، صدقني حسيت ان واحد يطبطب عليك ويقول لك اني معاك مانيش نسيبك، فهمت؟ وبصراحة معناتها أكهو معناتها كهو تقبلتها وما عادش يهمني تويك مهما تكون، وهنا ندوي وهنا نلعب وهنا ما يهمنيش، فهمت؟ ما عادش يهمني تو إلا سما ريتو، فهمت؟
2: أي إن شاء الله إن شاء الله تجربة وتقعد ذكرى ما ترجعش يا ربي،
4: وربي يعطيك ما تتمنى برب
2: عايشك.
4: عدي هذي فيهم في شهر في سنة وربي فضلك عائلتك
2: يعيشك يا هدية عايشك تدلل نسمعوها إن شاء الله بعد 11:30 بعد أخبار 11:30 في يوم في شهر في سنة، لطف عليك من الأحزان ومن الألام، وهالتجارب هذه راح تقوينا، التجارب هذه تقوينا وتخلينا ننظر للحياة بمنظار آخر. مرحبا بكم على 50 15 25 95، صديقنا أنور متغشش نحب نشارك قاعد يبعثي في ارساليات قصيره، جست نسمعوا نغم وبعد نسمعوا صديقنا انور وبقيه المتابعين، سامحوني فيما تبقى من وقت يصعب ياسر كان نسمعكم الكل، اما نحاولوا نسمعوا اكبر عدد ممكن منكم. شكرا لزار الورتاني، صديقتنا امنه من بنقردين تسلم عليك نزار الورتاني، قالت لي سلم لي على نزار هاني بلغت سلام، شكرا لك يا امنه، تحيه ليك وتحية لبقية الأصدقاء. أمنا أهلا أخت سهلة، تحية لكل الأصدقاء الأصدقاء البرنامج وأيضا لقائد الرحلة تقنية نزار الورتاني. نحب نوجه تحية لحياة من قفصة، العواطف المنير النجاة من توزر، جميل سالم بالحاج عمر من صفاقس، وشكرا ليك سليم دمق لم لم عليكي بي، ان شاء الله نفركسوا عليها الاغنيه ذي، كان نسمعنيش الحصه هذه نسمعوها في لقاء قادم. يعطيك الصحه يا امنه، شكرا جزيلا لكم، مازلنا متابعين لقاءنا 50 15 25 95 على ذمتكم.

0: مؤانسة خاصة جداً، حديث الذكريات والتجارب اللي فينا تخبات واللي معانا عاشت وحيات.
1: تحية لكم مين ما كنتوا، صديقنا أنور يطلب الكلمة. يا أنور أهلا وسهلا بيك، شنو أحوالك؟
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، لاباس صحتك بخير؟
2: الحمد لله.
1: العائلة بخير؟
2: الحمد لله.
1: هذول سيرين أثرت فيكم برشا حكايات وبرشا يحبوا يعلقوا على كلام سيرين.
2: سيرين مش عادية، جملة ونحسها عبارة ما هيش مريضة. شجاعة برشا وتحق معناها، فهمت ولا؟ عبارة ما هيش مريضة.
1: يعني تعطينا مثال الإنسان اللي ينتصر على مخاوفه، على أنه بش يقعد هكا. يعني هي تعيش الصراع، بدأت ديجا عندها عام ونص وهي توا في أوج صراعها مع المرض، الحمد لله فما مؤشرات إيجابية.
2: وهي أنا حسب ما تحكي لا بس عليها، حتى تضحك تحكي لا بس عليها، حسها لا بس بالرسمي معناها مش عادية.
1: يعني عديت ميساج ياسر إيجابي للناس، عديت رسالة إيجابية سواء كان للناس اللي الحمد لله ربي نعم عليهم بصحتهم، وإلا للناس اللي داويه. ونعرف من برشا وصلتني إرساليات الناس كيفة في رحلة علاج، عديت برشا طاقة إيجابية تورينا اللي الإنسان هالتجارب هذية القاسية ساعات تقوينا برشا. راهو كما سألتها بعد تجربة المرض خرجت سيرين أخرى، ربما نسخة أخرى أقوى من سيرين القديمة.
2: أغفني والله قسما بالله، نحس عبارة ماش برجولية بصراحة بصراحة. ما نجمش نعبر على عبارة والله أما تكون استبرد حتى برودة هكا ذوب الليش
1: تسمع الشكوى والأنين والدراما، تولي الحياة دراما.
2: والله هي بالحق قوية علقت.
1: إن شاء الله ربي يزيدها قوة.
2: إن شاء الله يا رب.
1: ما تنسوهاش بدعاكم، وإن شاء الله يا رب يزيدها الشفاء.
2: والله إن شاء الله ربي يشفيها، والله من قلبي والله.
1: من شكوش فيها.
2: والله.
1: إن شاء الله إذا هي أعطتني المؤشر وقالت لي أوكي نعطيكم رقمها تتصلوا بها، بالطبيعة هذا يرجع بعد استشارتها. شكرا أنتم على مشاعركم الجميلة وعلى هاللطف منكم، وأنه هالحكاية هذه وصلت لقلوبكم.
2: والله إن شاء الله ربي يشفيها، والله يا ربي إن شاء الله ربي يشفيها والله.
1: يعيشك أمين يا رب.
2: عبارة بمرض الجيم، عبارة تحكي على إنسان آخر مش تحكي على روحه. والله
1: ما شاء الله عليها، ما شاء الله عليها. إن شاء الله ربي يلطف بيها، ربي يلطف بيها، وإن شاء الله تقعد هذه ذكرى من الذكريات اللي إنسان تجاوزها. فما برشا ناس راهم يوصلوا لمرحلة الشفاء ويواصلوا حياتهم، إن شاء الله نروها في أحسن حالاتها الصحية والنفسية، وإن شاء الله ما يوصلنا عليها كان الأخبار الباهية. دعاكم ليها، دعاكم لكل مريض يا ربي يخفف عليه وربي ياخذ بيده إن شاء الله. يعطيك الصحة على صدق مشاعرك صديقي أنور، وعلى جملة الرساليات اللي قاعدة توصلني برشا الحقيقة. ناس مبهولين بسيرين اليوم اللي تحدثت بشجاعة كبيرة.
2: والله ربي
1: يعطيها هكا القوة كيكا. يا ربي ان شاء الله يخليها كما قلت لك. هذه ممكن صوره، ما راهو تويتي انسان في لحظات الضعف راهو ينهار ويبكي وساعات ينزوي.
2: ثم برشا هي لبها ربي، ثم برشا حاجات
1: اكيد
2: هي بالحق ظهرت قويه برشا، فهمت؟
1: ما شاء الله عليها. يعطيك الصحه
2: يا ربي، كما هي ظهرتها قويه قواها يا رب.
1: امين ان شاء الله ربي يزيدها اكثر قوه نفسيه وقوه جسديه، وربي ان شاء الله يخفف عليها. شكرا لك صديقي انور، سعيده جدا باتصالك الهاتفي بمشاعرك هذه النبيله وبمشاعركم الكل اللي قاعده توصلني على الواتساب. برشا ناس يتفاعلوا مع سيرين وبرشا ناس يدعيوا لك بالشفاء سيرين، ان شاء الله ربي يخفف عليك. وهي توا ما شاء الله عليها تحكي لكم، وهي قصده ربي ان شاء الله ربي يوصلها سلمه، ماشيه للصفاقس او سوسه والله مانيش منذكرش تحديدا، لكن هي تكلم فينا وهي في الثنية في الأوتوروت. إن شاء الله ربي يوصلها سلمة، ثنية زينة ليك وتحية لها وتحية لكل إنسان بعث لي رسالية وهو مريض. إن شاء الله ربي يخفف عليكم، إن شاء الله ربي يشفيكم. والحياة تجارب، وفي الحقيقة الباهي أنه كيف نسمع الناس اللي تمرت بهالتجارب الصعيبة هذه قد تبعث فينا روح أمل باش إنسان يحمد ربي على كل لحظة قاعد يعيش فيها، على كل دقيقة قاعد ينعم بنعم كثيرة لا تحصى ولا تعد. ساعات إنسان يلقى متبرم نلقاه متغشش على أتفه الأسباب، ولكن وقت اللي تجينا دروس وآيات كما هكايا كما حكاية سيرين وإلا غيرها، نحمد ربي على كل لحظة، على كل نفس، على كل يعني صحة في أجمل حالاتها. هذوما الكلهم آيات، هذوما الكلهم ناس يجيوا في حياتنا باش احنا نرجعوا أكثر لرواحنا، نرجع بأكثر قوة وأكثر اتزان. شكرا مرة أخرى صديقتنا سيرين شابي اللي حبي يتواصل معها على الفيسبوك. سيرين شابي تنجموا تلقاو الستوري بتاعها اللي في فترة العلاج، صورها في فترة صعيبة من العلاج في المراحل الأولى، اليوم الحمد لله فما مؤشرات إيجابية. تحبوا تتواصلوا معها تلقاوها سيرين شابي على الفيسبوك، وهي ديجا قالت اللي يحب يسألني، اللي يحب أي تفصيل أو أي معطى أو أي يعني أمور تهم هالصراع هذي أنا على ذمتكم. وهذه ديجا روح إيجابية أخرى منها سيرين، أنه اللي يتعدى بالمرض ما يتمنيش المرض الغير، ويحاول يعاون قد ما ينجم أنه يبعد هالمرض هذي. وتحدثت في آخر كلامها ونقطة إيجابية برشا على العوامل اللي تزيد تخلي الغول هذي يظهر وينتشر أكثر، اللي هي التدخين، اللي هي الكحول، الضغط النفسي، الزيادة في الوزن، نمط الحياة وغيرها من التفاصيل اللي إذا احنا خذينا نمط سليم وحاولنا نتبع يعني نتقي ربي في صحتنا وفي أنفسنا، إن شاء الله نبعد قدر الإمكان على مثل هالمشاكل هذه النفسية. نخليكم مع آخر مواجيز اليوم ثم لنا عودة لمتابعة لقانا في مؤنسة خاصة جدا. مرحبا بكم على 50 15 25 95.
0: مؤنسة خاصة جدا، ساعات النغمة تحير فينا ذكرى، ترجع بين الناس وحكاية وفكرة، وفي تفاصيل كل تجربة قصة وعبرة. مؤنسة خاصة جدا.

0: عبد الحليم حافظ يوصل بينا لنصف الليل غربة، آخر مكالمة هاتفية ويعذروني اللي ما نجمتش نتصل بهم مع أمي مريم. أهلا وسهلا بكم أمي مريم، شنو أحوالك؟
1: أهلا يا سهلا، أهلا مرحبا بيك
0: وانت زيدة
1: بيك انت زيدة. في برنامجك يقول لك أهلا بك يا سهلا، أنستينا وجددت الأمل فينا
0: يا ربي. أمين
1: الناس الكل
0: يعيشك يعيشك يفضلك يعيشك.
1: الأمل تو كيما أنا قصت سيرين، أنا ما قلت لك عندي ساعة ساعة تبدا حاجات في الدار من البرنامج يفوتني، لما ما عليكش قصة سيرين فهمتها من المستمعين وفهمت شو اللي نقلها نقلها، راهو رحمة ربي واسعة توسع من ملكه.
0: ونعم
1: واسمع عبد الحليم، اسمع عبد الحليم، شو عبد الحليم أنا عندي أنا نجيله، هو راهو نجيل الستينات وقتها يعبر كي تسمع عبد الحليم تعرف تعرف باش تتلهي الكلمة تكون ساعة فيها الشجن القوي ويكون فيها أما تتلهى، والمقياس نتاع الأغاني نتاع عبد الحليم الأداء نتاعو هو اللي يهرب باللحن ويهرب بالكلمة، عنده الأداء نتاعو ربي خلقه باش يسعد الناس الأداء واللحن. والله فما أغاني كل مثلا في قدامي توا مثلا أم كلثوم كيف تجي أغاني فيها شجن باللحة كما هي باللحة فيها القصائد الدينية باللحة، أنا نعدي الراديو في القصائد الدينية اللي تخدمهم عندها أغاني على الفرح. زاد تحدي لك عبد الحليم يبقى كان في المرتبة عالية عالية، هربت باللحن وهربت بالكلمة الأداء بتاعه يرحمه تخلق باش يسعد غيره، يمكن تسلو من ربي جابه باش يسعد غيره. وانت الحياة فيها وعندنا عندنا نأمن باللي راه واللي كاتبنا باش ناخذه، واللي مش كاتبنا انا ساعات ولاد بنتي يبدا في الامتحانات باش نهون عليهم هكا خاطر نخاف عليهم نقول لهم شو الحاجه اللي زيدتك هذيك هي راهي باهيه وفيها فيها الخير، والحاجه اللي هي منك الانسان كي ربي يبتليه هو قال لك راهو هذاك ابتلاء من عند الله باش يشوف باش يشوف صبره ويشوف كن صبورا قل اللهم اجعلني من الصابرين وتشوف ربي كيف يبدا معاها. حاجه اخرى زاده اللي هي زاده موجوده في ديننا العمل عباده. انا توا قريب 80 سنه ما تعديتش انا بمحن، عديت انواع واشكال، زوجي يرحمه المرض اللي جاي في بدنه حتى للي الاطباء قالوا ما عادش الدواء، ولكن الكلام تاعهم كان في حدث الساعة، كان عنده إيمان، كان عنده تعلق بالحياة، كان عنده القهوة يروح من الدياليز يمشي للقهوة يقعد هو صحابه يحكي في الرياضة يحكي في أي حاجة يسموا فيها يحكي فيها يعني. والعمل والعمل يلزم ما يقعدش الإنسان ومش وحده مش اللي نقعد في داري وحدي وعندي خدمة بني بيع، لا يلزم الإنسان الونس. أنا قاعدين نشوفه الونس هو اللي يجدد الحياة، تلقى إنسان هو صادق معاك وتقعد معاه حتى في جنينة، حتى في جنينة بعد ما كملت خدمتك ما تقعدش باش خدمة، لازم تتكر أي عمل خاصة العمل يتبى الإنسان هو خدوم وهو يحب العطاء هذيك يزيد في السعادة. أنا هذي مريت بيها راه مش نحكي نحكي فيه من لا شيء، انا مريت حياتي كاملة وكنت وكان نحسبها يمكن يتعدوا على الصوابع الاوقات اللي وقعت ما نخدمش، ومثلا ما باش نقول للواحد ليه ديما نحب ما جبتش قلت له قلت له راني انا ما نحبش الناس تخدم نحب انا نخدم الناس
0: هذيك تلقى سعادتك غادي اي
1: تلقى سعادتي في خدمتي. قالت لي مره والله انا الكلمه لا لقيتها يعني نخدم طول عمري واحدة صاحبتي برشا نتاع سنوات قالت لي تنفس خياطة، قالت لي هي راهو انا ما فكرتش فيها الفيلم هو اللي تنفس عملك العمل اللي ساعة انا نبدا تجيني هكا في الربيع تجيني نبدا فيها العروق طالعين نحطها في كاسمين نشوفها نشوفها كيف طلعت وشوف سبحان الله الحاجة طلعت ومدت يعني يخرج على عبد شي وحده وعنده عمل مهما كان مهما كان، خاطر العمل فيه العطاء وفيه الحاجة

0: يحبوا يخور تقرير يخور برور عطيه كل شيء. خاطر فما ناس تحب تبربش الواحد باش فما ناس تحسن بالمريض لو عندنا مجال بلدك. لكن انا كل يجي يحب يبربش اي مدلو كل شيء. بنتي وقتها في الكورونا جاتها الكورونا على خفيف جيت بالسؤال التليفون قلت لها ليه ما تخبيش هذيك المرض وين تحب تحب تلقى ربي شو كيفاش هذيا زادة كيفاش قداش لا خذيناها بكونترات ولا تصحاح على حد شيء وين تلقى ربي تلقى عند المريض خاطر المريض انت كيف تواسيه وكيف تشوفه هو صابر تروح فرادة
1: أكيد
0: صابر على ابتلاء من عند ربي سبحانه وتعالى.
1: وانت كأنك عاونته يعني على الأقل عاونته على هل الابتلاء هذي
0: وتقول للمريض أنا في مرضة أمي فطنت بها هذي وقتها ميضة شد الفرش يجي شهير يدخل حد يطلع عليها يقول يحطنا لو ورينا نقعد في كروسة منحبهاش الكلمة قول اللهم اجعلني من الصابرين وبشر الصابرين. أما هذيك رأي هذيك امتحان عند الله يشوف فينا يلقنا صابرين هذيك يجينا الشفاء وننسيه أكل نسيان هذيك الفترة متاع النسيان هي اللي راحة الإنسان يطيح ويرجع في الحياة. أخي تو فما واحد ينسدلوش حاجات يعمل راحة وكلم هو وجيراني ويخرج الجنينة يعمل راحة يلقى روحهم بعدك
1: أي. مهم هذا يدخل زادة في عملية التشافي أنه إنسان ما يقعدش في منزوي ما يقعدش وين يلقى راحته. فما ناس تلقى راحتها في أنه ترجع لخدمتها تعاود تقابل أحبابها فما ناس تلقى راحتها في أنها ترجع لهواياتها ترجع للحاجات اللي هي تحبهم وذي الكل يعاون الإنسان في أنه ما يقعدش نقوله أحنا يأكل في روحه أي.
0: نحن سهلة أيه؟ خاصة العمل اللي فيه العطاء الممرضة اللي تمشي المراكز أنا راني ليميت ديما نتكلم ونحب الفلوس فلوس يجيب فلوس بلادنا يجب من بلاد تخفوا فلوس أماكن يمشي لها مثلا ستيك ما تزوجتش وقلقت ومن كلمات اللي يفدوها تمشي لك المكان هذيك فيه شوية صنعة لأداة روتيج وقدو شوية صنعة شوية هي تصور شوية نعملوا أماكن نراو فما عنا عن زيدة الوالدة تغربة تقوية الجبيدة كلها جبل جاية علمين تنجي مروحين جي علمين وخضرة هذيك الناس اللي عندها إمكانيات ربعتها والدولة تسهل وفلوس تجيب فلوس يجي للمريض اللي ميز مش يقعد في الدار في المريض أنا عندي من أعز الناس عليا من أعز الناس عليا يلزمها تخرج حتى ساعتين في النهار باش تبدل الجو تبدل أفكارها
1: يعيشك
0: هي يلزمنا الناس اللي عندها فلوس تخلق المشاريع وتشوف
1: علاش ليه فما تنسيق ضروري نقص على حديثك بالعسل ومشكورة أمي مريم هو أنه التنسيق في تليقي الأجيال ساعات الناس اللي خرجت على التقاعد مازال عندها تنجم ربما نستفيدوا من طاقاتها ربما في مجالات أخرى الناس اللي عندها هوايات ولا عندها موهبة ولا ان سافوار فير في مجال ما التنسيق بين الطاقات هذوما الكل من شأنه أنه يخلي نربط الصيلة بين بعضنا ونستفيدوا من مجهود غيرنا ومن معرفته ونختموا مي مريمي
0: شكرا انتم من الكلمة تهو يقولوا لي ما هي فلوس وكلهم احنا ندخلوا في عقليتنا الدولة تخلي الانسان لديك حرك الحرية عند احد اللي يلبس عليه ياخذ عليه سوم غالي اللي متوسط ياخذ عليه متوسط ونحو عدد بلاش هذا يزيزة العطاء العطاء هو السعادة
1: هو مهم الفكرة جوهر الفكرة في أنه الإنسان ربما التعامل المادي ربما مع الوظيفة مع خدمتنا راهو يلزمنا نحاولوا كيفاش نخليه عنده معنى راهو كل إنسان ينجم من موقعه ينجم يكون فاعل في المجتمع ينجم يعاون غيره ينجم غيره يستفيد منه مش كان في هك التعامل ربما في الإطار الوظيفي اللي هو يخدم في حاجة بشيخذ عليها شهرية وإنما في أبعاده الإنسان زدره ينجم يفيد المجتمع يفيد غيره يفيد أسرته يفيد المحيط اللي هو موجود فيه المحيط على الأقل خلنا ننطلقه من المحيط اللي احنا فيه العائلة المحيط اللي نسكنه فيه المحيط اللي نشتغله فيه وتتوسع الدوائر هكا وهكا بالطريقة هذه يعني

شكرا لكم يا مريم. هكا نوصلوا الختام لقنا اليوم. شكرا لصديقتنا سيرين اللي عطتنا شهادة اليوم، حطتنا فيها على تجربتها مع المرض. ان شاء الله ربي يشفيها وربي يشفي كل مريض. المعذره للي ما نجمتش نسمع مكالماته والا اتصالاته وارسالياتكم زادا، شكرا لكم. ان شاء الله نتوقفوا عندها الاسبوع القادم. جزيل الشكر نزار الورتاني كان معنا في الهندسه الصوتيه للقاء. سهل السلطاني تقول لكم في امان الله دمتم ومتابعه طيبه لبقيه برامج اذاعه الشباب. استماع طيب، الى اللقاء.

0: خاصة جدا.
1: ساعات النغمة تحير فينا ذكرى، ترجع بين الناس وحكاية وفكرة، وفي تفاصيل كل تجربة قصة وعبرة.
2: مؤنسة خاصة جدا.
0: مؤنسة خاصة جدا.
3: على فم ولا ستريمينج، إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
4: إذاعة الشباب
5: نون ستوب.
6: ديننا السمح.

0: الأربعة وثلاثة دقائق على موجات إذاعة شباب. أهلا وسهلا ومرحبا بكل من اختار أن يرافقنا في عدد جديد من دينا السمح ليوم الجمعة. جمعة مباركة طبعا نرجوها للجميع. كما تعودتوا دينا السمح يرافقكم فيه فضيلة الشيخ دكتور عبد الكريم الطرابلسي ومحمد رمزي المنصوري. وفي كل مرة نحاولوا أنه ناخذوا موضوع راهن ومتصل بالمسألة الدينية. ويبدو أن بدينا نعيش على وقع موسم الحج لهذه السنة. ها وكل ابتسامة الجميلة متاع فضيلة الشيخ. أنا قلت الحج إن شاء الله يا ربي يسهل لكل من يعني ناوي أن يكون في من زوار بيت الله وناوي حتى كان مش سنة إن شاء الله العام الجاي مش يعني. هو في الحقيقة فضيلة الشيخ يتوسع في المسألة هذه ها أنه يكون فما شوق لزيارة البيت الحرام هكا ولا فضيلة الشيخ. وبطبيعة الحال إن شاء الله ربي ينولكم ما تتمنون من هذه الزيارة. بطبيعة الحال نعرف أنه كل المسلمين أفئدتهم فضيلة الشيخ تهفوا إلى بيت الله. إن شاء الله نكونوا من زوار. وإحنا أيضا موضوعنا اليوم هو الحج. مش نحكيه مش خاصه الحصة للحديث عن الحج. حج هذه السنة أهم ما يجب أن نعرفه عن الحج و التحذيرات الخاصة بالحج. لأنه في الحقيقة لابد أن نقول لي رو فما تحذيرات خاصة بالحج. رو مش أي سفرة ولا أي زيارة. هي باش تكون مرة في العمر تقريبا يعني لجل الناس. إذا كان معناها بخلاف يعني فما ناس ربما ينجم يحج مرتين ولا ثلاثة. ولكن هي مرة في العمر بخلاف العمرة. ربما نجم نعمله أكثر من عمرة. ولكن الحج نتوق إليه مرة على الأقل في العمر. ف هالمرة هذه يلزمها تحذيرات في مستويات مختلفة الحقيقة. منها حتى واللي باش يهمنا ربما أكثر هو التحذيرات المعرفية المتعلقة بالمناسك المتعلقة هكا ولا فضي شيخ. هذا كل هاو باش نحكيو فيه. ولكن باش يكون معانا زادة بعد شوية بعد 10 دقائق تقريبا السيد أنيس تمزوغي المكلف بتسيير إدارة تنظيم الحج والعمرة اللي باش يزيد يعطينا مجموعة من التفاصيل. وبطبيعة الحال بمعية فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الطرابلسي اللي كان في عديد من المرات يعني موجود سواء في الحج أو في العمرة. وأكيد أصبحت لديك الخبرة الكافية فضيلة الشيخ أنك ربما تفيد بها مستمعي إذاعة الشباب. ليك الكلمة فضيلة الشيخ دكتور عبد الكريم الطرابلسي. خلينا نرحب بك أولا.
1: شكرا أهلا
0: بك. جمعة مباركة ليك وكل مستمعي إذاعة الشباب.
1: وشكرا لك أخوي محمد رمزي. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. تقبل الله منا ومنكم وإن شاء الله ربي جمعة مباركة. أمين. وربي إن شاء الله يوفق كل حجاج بيت الله الحرام إن شاء الله ضيوف الرحمن إلى أداء مناسك الحج على أكمل وجه. كما قلتم أخي محمد رمزي يعني الراهن اليوم لاستعداد الحج وليس هناك عائلة اليوم ليس لها ربما من قريب أو من بعيد أو صديق ربما أو جار أو أحد الزملاء ربما أحد المعارف الذين يعني يستعدون ربما لأداء مناسك الحج. يعني عندنا أكثر من 10,000 حاج تقريبا يعني من حجاجنا اللي قاعدين يستعدوا الآن للسفر إلى البقاع المقدسة لأجل إتمام الحج. كذلك الموضوع هذا كيد يهم أن خلينا نقول 10,000 الأخرين اللي هما مشاو كذلك فما اللي يسمعوا فيه الآن اللي هما مشاو الحج عم ناول وربما 10 سنين التالي وعشرين سنين التالي الحج نعم يعني كثير يعني الحج
0: في تونس به مرة في
1: لا يعني
0: بالقرعة
1: لا حبيت نقول أنه فما شكون اللي مشى زاد عم ناول مش باش يمشي سناء اما مشى عم ناول
0: هذا هو
1: يعني مشى عم ناول فحاجه هذه تذكروا بحاجه عاشها
0: واضح
1: يعني
0: حي
1: يعني المعاش هذايا
0: يعني
1: احنا قلت لك احنا تو عندنا فوق 10,000 باش يمشي وان شاء الله لكن فما عندنا شكون اللي مشى عم ناول وشكون مشى مشى ناول ومشى 10 سنين فالاكيد ان الموضوع هذايا يعني مس برشا ناس وبرشا ناس عاشوه
0: وباش يعيشوه يزيد يتشوق حتى اللي مشى عم ناول ويمشيو باش يبدا يسمع في الحديث عن الحج يعني ستهفو
1: نعم
0: فؤاده سيهفو الى قبل.
1: نعم، وسبحان الله لما قال ربي سبحانه وتعالى وهي دعوة سيدنا إبراهيم، قال فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليه.
0: سبحان
1: الله، دعوة
0: وهي دعوة مستجابة الحقيقة.
1: فاجعل أفئدة من الناس، وهذه من الناس
0: إليه.
1: وأنت من الناس، أنت أختي من الناس، تهفو إلى بيت الله سبحانه وتعالى. ولذلك فإن المولى سبحانه وتعالى لما حدثنا عن الحج قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. الحج أكيد هو مرة في العمر، الحج يعني لمن استطاع إليه سبيلا. الحج هو عبادة مالية وبدنية، كما تعلم أنه عبادات يعني على وجوهها. هناك عبادات بدنية فقط كالصيام والصلاة مثلا، وهناك عبادات مالية صرفة كالزكاة والصدقات، وهناك عبادات تجمع بين الجانب البدني والجانب المالي، من ذلك الحج مثلا والعمرة اللي هي ما هيش فرض وإنما هي سنة، على قول طبعا الجمهور قول المالكية في ذلك أنها سنة. كذلك بالنسبة إلى الحج أكيد أن هناك شروط تتعلق بالاستطاعة البدنية والمالية، وأيضا هناك شرط آخر اليوم أخي محمد رمزي، وهو الجانب الإداري، باعتبار أنه إضافة إلى القدرة البدنية والمالية هناك أيضا القدرة والتنظيم الإداري كذلك، وهو الذي يمكن الحاج من أداء منسك الحج طبعا بطريقة يعني قانونية، ويعني تكون خاصة سالمة ربما من كثير من المخاطر، خاصة مع ما وجود في بعض الأحيان ما يسمى بالحج الموازي للأسف. يعني تلقى واحد يمشي بشي حج وهو ما تكونش يعني يعني الأمور متاعه على أكمل وجه على مستوى التنظيم، فتلقى شكون اللي يتحيل عليه غادي أو ما يكملش، ما يقدرش أنه يكمل المناسك متاعه ولغير ذلك، فتلقاه يتخفى وشيء من هذا.
0: نقف عندها شوية الحكاية
1: أي صحة يعني الحقيقة يعني فهمت. فنقول أنه الإنسان يعمل اللي عليه. أنا من هنا نحب نقول ونذكر بحاجة اللي هي التسجيل. وزارة شؤون دينية في كل مرة في السنة يعني تفتح أجال للتسجيل. الأجال هذه تكون معلومة، يهبط على موقع وزارة الشؤون الدينية وتعلم يعني التسجيل عن بعد. يعني تأكيد التسجيل يكون للحاج أنه يسجل، وهكذا تكون يكون الذهاب للحج في الحج النظامي إنما يكون بحسب كما قلنا يعني الأقدمية في التسجيل، وخاصة دعوة لصغار السن، والإنسان حتى لما يكون يعني صغير في السن فما يقولش لا هني مازلت صغير أو شيء من هذا، فهذا فرضه الله سبحانه وتعالى على الكبير وعلى الصغير، وطبعا الصغير في العمر أكيد نتحدث، ما دام قد كلفه الله سبحانه وتعالى وكان مستطيعا وقادرا على الحج والعمرة، فالأصل في ذلك أن يمتثل لأمر الله سبحانه وتعالى، لأنه أمر والأمر يفيد الوجوب. ولذلك ذهب جمهور الفقهاء من ذلك قول المشهور عند المالكية، وهو أن الحج على الفور لا على التراخي. وإحنا قاعدين نشوفه في حجاجنا الحمد لله في السنوات الأخيرة أنه هناك يعني تحسن على مستوى العمر، يعني على مستوى سن الحجاج
0: يعني
1: فهم تحسن كبير
0: في العمر. أي
1: الحقيقة يعني قاعدين نلاحظوا أنه
0: في العمر الحقيقة نعرفه ثم مكابدة ثم معاناة ثم ونعرفوا الحرارة في المملكة العربية السعودية، يعني تتجاوز الحرارة اللي عندنا احنا في تونس. يعني احنا اذا كان ربما نعيش الحرارة ما بين 40
1: خاصة في بعض المناطق، هو اكيد احنا في تونس عندنا مناطق اللي ناكد لك في الجنوب اللي مثل في كما في تشوفها في المملكة العربية السعودية او حتى اكثر، يعني في القيروان او في الجنوب التونسي عندنا درجات الحرارة، ولكن شوف نجم ناخذ الاحتياطات هذه في هذه الكل حتى لكبار السن اكيد نسد الاطباء والدروس اللي تلقاوها في ذلك من شرب الماء وتجنب الاوقات اللي يعني يكون فيها الشمس تكون قوية كما قلنا نحن، والصلاة كذلك صلاة الجماعة تكون بتبعتها في الحرم، باعتبار أنه النزول متاعنا والحمد لله اللي يكونوا في مكة أكيد فأنهم يكونوا يعني قريبين من الحرم، معدل يعني أبعد نزول تلقاها بعيد تقريبا نحكي على الأقل على سناء ولا العمناء واللي شفته تقريبا في حدود 500 أو 600 متر عن الحرم.
0: ممتاز يعني
1: هذا الكل داخل الحرم، فالظروف يعني الحقيقة يعني يتشجع على انه مجد. نعم يسجد يصلي وكما قلت يعني على الشمس بعد على الاوقات الظهيره وقت الظهر وقت العصر اذا كان يؤدي ربما ذلك الى ضربه شمس لا قدر الله او شيء من هذا. فالمهم انه الحج كما قلنا انه هذا دعوه من الله سبحانه وتعالى، اكد النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، قال تابعوا من الحج والعمره فانهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضه. ويقول عليه الصلاه والسلام ليس للحج او للحجه المبروره ثواب الا الجنه. فاذا وقال عز وجل واتموا الحج والعمره لله، نعم
0: مبروره يعني ثوابها الجنه،
1: وليس للحجه المبروره ثواب الا الجنه. فمن حج فلم يرفث ولم يفسق رجع يعني كيوم يردته امه، فيعني اجر عظيم لله سبحانه وتعالى. ويجزي ان فكروا انه هذا ركن من اركان الاسلام، فبنى الاسلام على خمس بينها والحج لبيت
0: لمن استطاع اليه سبيلا. باهي فضيله الشيخ، انا نحب نحيي زميلنا وليد الريفي اللي رافقنا على الاجهزه الفنيه. طبعا نرحب بمشروع زملاء ان شاء الله يكونوا معانا اللي يرافقونا طبعا في الانتاج الرقمي. بسام بن سمية هكا ولا محلى اسمك يا بسام، وآية دريدي مرحبا بيك يا آية، هما اللي قاعدين ينقلوا لكم في الصورة اللي قاعدين تروا فيها توا على الباج اوفيسيال راديو جون تونيزي هكا. نفرح
1: ما شاء الله
0: تشوفوا شبابك معنا
1: ما شاء الله
0: شباب ربي يوفقكم.
1: وعلى فكرة واحنا نحكيوا على الحج كذلك يعني فما ما شاء الله عدد كبير من الشباب حتى من المرشدين دينيين
0: ممتاز.
1: فما يعني من الشباب
0: يعني
1: من أئمة
0: وزارة الشؤون الدينية انفتحت على
1: نعم نعم فما أئمة يعني شبان ما شاء الله كذلك حتى التونس ومع سيانيس يعني فما
0: سيانيس يبدو أنه شاب أنا كيف حكيت معاه
1: لا سيانيس شاب زاد
0: كذلك يعني الحمد لله
1: هو من الإطارات الشابة في الوزارة ما شاء الله
0: ممتاز.
1: وكذلك حتى بالنسبة أيضا السن متاع الحجاج يعني ما شاء الله فما برشا صغار في العمر.
0: باهي خلينا نشوفوا سي انيس ياكد لنا هذا، ولا السيد انيس المزوغي المكلف بتسيير اداره تنظيم الحج والعمره بوزاره الشؤون الدينيه. اهلا بك سي انيس، مساء الخير. سي انيس
2: السلام عليكم ورحمه الله
0: وبركاته. وعليكم السلام
2: بيك.
0: اهلا بك.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
0: مرحبا بك على موجات اذاعه شباب سي انيس.
2: مرحبا بك.
0: كنت تسمع فينا انا وفضيله الشيخ؟
2: كنت نسمع فيك مع الحراره كل شيء
0: على الحراره وعليك انت شاب معناها هذا الفقر الاهم معناها في حديثنا
2: ان شاء
1: الله احنا بعد شباب
0: ها ان شاء الله. مرحبا بيك سي انيس وان شاء الله ربي يوفقكم.
2: هو روح
0: بالضبط بالضبط ان شاء الله ربي يوفقكم في مهامكم. وطبعا مهمه كبيره هي لا تسير اداره تنظيم الحج والعمره، وانتم في السنه الماضيه ظهري تحصلتوا على جائزه وتطمحوا انه في التنظيم السنه تتحصلوا على جائزه افضل من الجائزه بتاع مناول، وهذا معناه ما ينجم كان يفرحنا ويزيد يهنينا على حجاجنا الميامين وعلى وفدنا التونسي اللي ان شاء الله باش يمشي للبقاع المقدسه.
2: صحيح برشا عباد في بالهم اللي الحج معناه فقط الايام هذيك، ساعات يقولوا انتم اداره الحج معناه في بالهم مش شهر نحن الحج يبدا رغم اللي نروحوا من الحج على مدى العام نحكموا في الحج معناه هذيك خدمتنا معناه على مدى سنه كامله. ثم عديد من التحضيرات اللوجستيه وال معناها وكل شيء معناها على جميع المستويات ونحضروا شنو نعملوا في البقاع المقدسه
0: هذاك علاش احنا سي انيس هلك علاش احنا سي انيس حبينا ناخذ معاك مداخله باش الناس يعرفوا اللي راهو العمل على موسم حج راهو يدوم سنه كامله وتحذيرات وتعملوا لي ريزيرفاسيون وتتصلوا بالنزل وتتصلوا يعني وبالسلطات الرسميه في المملكه العربيه السعوديه وغيرها يعني اجراءات كبيره وكبيره جدا. هات خلينا ناخذوها معاك بالتفصيل
1: داخليه وخارجيه
0: داخليه وخارجيه، خلينا على الاقل نخرجوا للنور المجهود اللي قاعدين تقوموا به.
2: نحن توا في نجم نقول في خط النهايه بالنسبه لتونس، مازالت نحن عندنا موسم الحج يمتد من تونس الى حين خروج الطائرات الى البقاع المقدسه، ثم عندنا الموسم اللي هو تواصل في البقاع المقدسه بالنسبه لتونس. نحن فتحنا التسجيل في شهر من شهر اوت الى شهر سبتمبر ثم اصدرنا القائمه النهائيه في شهر أواخر شهر نوفمبر أوائل شهر ديسمبر.
0: أي.
2: ومن بعد قمنا بإجراءات السفر في شهر ديسمبر. أي. ومن بعد كنا نعوضوا في المتنازلين إلى حد هذه اللحظة.
0: تعوضوا في شكون سامحني؟ في ال...
2: في المعوضوا في اللي تنازلوا.
0: اللي خرجت أساميهم ولكنهم هم تخلوا على أماكنهم توعا.
2: هذوما في مرحلة أولى قبل إتم إجراء قبل ما يخلصوا.
0: قبل ما يخلصوا به.
2: بالنسبة اللي نعوضوا فيهم تو اللي مثلا فما شكون يتوفى. هذوما حاجة أخرى.
0: أي رحمة الله.
2: ما شكون يتوفى من منطقة معينة. ولا فما شكون الله يقدر
0: ما عادش ينجم
2: ولا يدخل لكم ولا حاجه خالص امور واضحه هذيك فما اجراءات اخرى للتعويض نتاعهم. نحن توا حتىش الاخر طائر احنا توا في المرحله هذه.
0: باهي ممتاز.
2: هذه بالنسبه للاجراءات الاداريه لوزاره شؤون دينيه. هذا الى جانب كان احكي لك سي عبد الكريم على التوعيه.
0: باهي تشتغلوا عليها ايضا.
2: التوعيه نظريه من ديسمبر حتىش لشهر رمضان.
0: هاي من ديسمبر حتىش لرمضان.
2: وبعد رمضان توا نواصلوا في التوعية.
0: نعودوا معناها ترتيحة في رمضان وبعد نرجعوا للتوعية. اللي حتى في رمضان تتواصل.
2: نحن منزل عنا توا نحن قمنا بالحج التدريبي في ولايات بن عروس وزغوان ونابل. في نابل.
0: أي.
2: في طرف الله في زغوان.
0: في زغوان.
2: في 8 6 ابريل 2026.
0: أي. وشاركوا في الاسبوع الماضي. الماضي.
2: الاسبوع الماضي كان زاد هنالك في حجاج الكيف وسليانه وجندوبه وباجه الكيف. ولقاء ثالث اللي كان تعرفوا في القروان صار في القروان شاركوا فيه الساحل والقروان.
0: والجنوب.
2: نزل عندنا لقاء رابع.
0: اللي هو الجنوب.
2: يصير في الجنوب يصير في تفاقف.
0: باهي.
2: تفاقف سيدي بوزير. ثم لقاء الخامس اللي هو الجنوب يصير في جابس مدنين وجابس.
0: لا اعطينا اللي باش يصير في صفاقس وقته.
2: اللي تصير في صفاقس بتاريخ 22 ابريل و 26.
0: باهي الاسبوع القادم.
2: الاسبوع القادم نهار الاربعاء القادم.
0: تخي بيان. باهي واللي في جابس؟
2: نهار 23.
0: ورا بعضهم. باهي ممتاز. ورا
2: بعضهم. وعندنا لقاء سادس في القصرين نهار 28 2026.
0: ايه
2: 28 ابريل بيشاركوا فيه حجاج القصرين وقفطه وطوزر. ثم اللقاء الاخير هو اللي باش يقوموا فيه تونس الكبرى. ولايه تونس الكبرى تونس منوبه ارينا معهم يد نزار.
0: باهي.
2: اللي باش يصير في 30 ابريل 2026 بالحي الرياضي بالمنفى.
0: اللي هو اخر لقاء تونس 30 ابريل. باهي
1: 30
0: ابريل
2: اخر لقاء.
0: باهي على انه تكون اول سفره الى البقاع المقدسه وقتاش؟ تنطلق
2: اول سفره ان شاء الله باش تكون على الخطوط التونسيه نهار 7 ماي 2026.
0: يعني بعد 8 ايام بالضبط من اخر موعد في التدريب.
2: أيه.
0: الحج التدريبي ينتهي 30 ابريل 7 ماي تكون اول فوج اذا مع الخطوط التونسيه في اتجاه البقاع المقدسه. معناه اول فوج من حجاجنا الميامي.
2: اول فوج من حجاج.
0: باهي ممتاز. باهي اذا نهار 30 ابريل ينتهي الاشتغال لهنا. نهار 7 ماي يركب اول فوج واكيد باش يكونوا مرافقين.
2: نحن نبداو نرافقوا الحجيج نتاعنا ان شاء الله في الطائره باش نشوفوا الامور الكل ماشي على السيد الوزير باش يكون متواجد ووالي تونس والكل ان شاء الله. باش تنطلق الرحلات الجويه من تونس من الاول في مرحله اولى الى المدينه المنوره. ثم في مرحلة ثانية إلى مكة المكرمة. اللي مشاو المدينة المنورة من الأول باش يمشيو لمكة.
0: في المرحلة ويتموا المناسك
2: نتاعهم يتقابلوا الحجاج اللي مشاو لمكة. من الأول ومشاو المدينة في مكة. يتموا مناسك الحاج ومن بعد اللي مشاو المدينة في الأول باش يروحوا. واللي مشاو لمكة في الأول باش يتوجهوا للمدينة المنورة. ومن بعد يروحوا من المدينة المنورة.
0: باهي باهي باهي.
2: هذا بالنسبة لشنو يصير في البقاع المقدسة.
0: أي ولكن الفترة الزمنية الكلهم باش يبقاو نفس الفترة الزمنية.
2: نفس الفترة هي 24 يوم ولا 25 يوم.
0: فوالا 24 يوم ولا 25 يوم.
2: 25 يوم.
0: باهي. بالنسبة نعرفوا اللي توا احنا فضيلة الشيخ عبد الكريم طرابلسي بكري حكاه قال راهو معناها فما تحسن في مستوى الأعمار معناها ما عاد شكل ربما العدد الكبير من المسنين. لا
1: موجود ولكن
0: أي ولكن أقل
1: فما أقل. فما ما شاء الله يعني
0: فما اللي عندهم ربما مسائل صحية، أدوية، نعرف أن وزارة شؤون دينية تتكفل بهذا الكل، يمشي معكم فريق طبي، يمشي يعني لو كان تعطينا الفرق اللي يمشيوا معكم، شنو نوعية الفرق مثلا، فريق طبي، ثم فريق بتاع وعظ، ثم فريق بتاع إرشاد، يعني لو كان تحكي لي الوفد بتاع وزارة الشؤون الدينية مناش بش يكون متكون.
1: هو مكتب حجاج تونس هو بالأحرى،
0: أو مكتب حجاج تونس
2: كما قال لك سي عبد الكريم.
0: أي.
2: في كل رحلة
0: أي.
2: أقل شيء بش يكون فيها زوز ممثلين على شؤون دينية، زوز مرشدين دينيين
0: بيه.
2: وطبيب
0: بيه.
2: وممرض
0: أي.
2: وألا زوز أطباء
0: أي.
2: وزوز مرافقين مشاركة الخدمات في كل رحلة. في كل رحلة معناها
0: شنو المقصود شركة الخدمات؟ معناها تاو كي نقولوا تونيسير معناها زوج مرافقين من تونيسير، هذه هي شركة الخدمات.
2: شركة
0: الخدمات بتاع الحج والعمرة،
1: اللي كانت قبل تسمى نقولوا احنا
0: قمرت.
2: وكيف كيف راهو فما ثمانية مرافقين من أعوان معناها من خطوط تونسية يمشيوا الحج باش يكونوا موجودين في المطارات باش يسهلوا خروج الحجاج من المطارات السعودية،
0: يسهلوا لهم الدخول والخروج.
2: اي تكون متواجدين في رحلات الذهاب والإياب. معنا فريق من خطوط التونسية يكون متواجد.
0: معنا يكون في كل تقريبا ثمانية قارين، فما ما بين ثمانية التسعة.
2: لكن هذا راو بالنسبة أنت راو ستة.
0: أي.
2: ستة معناها على أنت 270 طائرة.
0: أي.
2: مش معناها إنه التأثير مش يكون تأثير ناجح، يجب أقل حاجة على خمسة مؤطر على كل 45 حاج. اللي هو معناها مش متوفر. احنا قبل كنا راو العدد كان 520،
0: يعني قل
2: العدد تقريبا الى النصف.
0: اي علاش مش متوفر سيانيس
2: مثلا؟ على خاطر معناها
0: يعني عندنا الامكانيات البشرية وعندنا كل شيء، معناها
2: مش حكاية الموارد البشرية. ايه. معناها الترتيبات معناها السلطات السعودية تحدد عدد
0: المرافقين. السلطات السعودية اللي تحدد. واضح.
2: اي خارج عن نطاقنا نحن. مش احنا ما نحبوش
0: لانه احنا عندنا الاسارات الكفء.
2: ان شاء الله ان شاء الله معناها ان شاء الله انا معناها
0: نجحوا الموسم بالعدد المحدود.
2: اي بالموجود
1: بإذن الله.
2: فقط انا حبيت ان خاطر العدد الكل معناها نحن حكينا على التفاصيل والوتلة وكل شيء. اما اهم نقطة ما ركزناش على بون يمكن طرقنا لها، اللي هي الحضور الذهني للحاج.
0: ممتاز.
2: انه الحاج يلزم اهم تهيئة. حاجة يركز فيها انه
0: المناسك
2: يكون متاعه. حاضر مش اداء المناسك نتاعو.
0: بالضبط.
2: راهو نحن كدولة تونسية وكمكتب شؤون حجاج تونس حاضرين مش نوفروا له سبل الراحة بأقصى المستطاع.
0: يعني المهم يا حاج انت تلهى في المناسك نتاعك.
2: يعني
0: حذر روحك نفسيا.
2: المناسك نتاعك. خاطر نحن وزارة شؤون دينية مؤتمنة على انه الحاج يأدي المناسك. راهو هو سي عبد الكريم يعرف. حتى نمشي غاديك فما ناس تنسى كل شيء ونوروها. معناها من اول من الطواف من اول ما
0: نبداو من الاول وجديد بطبيعة الحال. اي.
2: من الحرام حتى شي الاخر اللي كمل طواف الوداع. نحن نبدو معاه.
0: ما شاء الله صايكم مشكور يعني.
2: يركز يكون حاضر ذهنيا ويعرف اللي هو ماشي البلاصة عظيمة واللي باش يقوم بالمناسك نتاعو يركز في
0: واللي هي مرة في العمر سي أنيس غالبا ما تكون مرة في العمر. اي
2: وزاد حاجة أخرى برغم هذا الكل راو عندنا يذكروا بالخير الجنرال سي محمد السودي يقول راو الميدان.
0: أي
2: معناها انت نحكي لك حتى في الكرة تكون انت محضر جميع الخطط وجميع كل شيء
0: ونهارتها معناها الميدان يعطي حقيقته اللي يعني تكون
2: معناها نحن ماشي البلاد مش بلاد تصير حياة خارج عن نطاق. لذلك هو يحط في باله اللي مش راح رحلة سياحية
0: مش ماشي حاوس ماهوش ماشي يتفرهد راهو ماشي يقوم ب خلينا نقوله معناها فريضة من الفرائض
2: من الفرائض. وهو مأجور على كل تعب يتعرض له. مأجور عليه. هو كل تعب يتعرض مأجور. هذاك عليه يلزم هو يحط في باله اللي بش يصير شوية تعب لازم منه
0: طبيعة الحال. اي لا رغم اللي حكيته توا على النزول قريبة برشا وما الى ذلك. ولكن تجشم العناء هو بدون مأجور يعني داخل في
2: هو حتى النزل قريب انت مثلا مش كما قال تمشي مثلا خمس صلوات 700 متر كيلومتر ونص مع انت عمل ديفياسيون شوية تلقى روحك نص كيلومتر في الخمسة صلوات 10 كيلومتر.
0: ايه
2: بكل
0: كل خطوة بأجرها
2: كل خطوة بأجرها. انا فما شوية اعمال حرارة كما اشرتم انتم قبيليك وكل شيء نجم تكون مرتفعة شوي. انا نجم تصير اما أنا شو
0: نقبلوها نقبلوها ونحاولوا نتعاونوا عليها وكاو. والإنسان يحتسب معناها يقول لا لا لوجه يحتسب. الله لأنه يعني هذاك هو احنا
2: لا يكلف الله نفسا
0: إلا وسعها
2: المرافقين والمرجلين
0: لا وفي الحقيقة سي أنيس تتوا احنا حتى كان نحكيه على الأسعار يعني معناها مرتفعة بمناسبة معناها مش انتو ما رفعتوها ولكن في مستوى القدرة الشرائية متاع التونسي وقت نقولوا 20,000 دينار على الانسان يبقى مده باش يلمهم هكا ولا اذا انت لميتهم بور لا بون كوز انت باش تمشي تعمل منسك من المناسك من الفروض من الفرائض اللي شوف قداش ضحيت باش لميت له فلوسه يتكمل الضحي ال 20 وال 25 يوم اذا كان فما برشا شويه عناء وشويه تعب وما الى ذلك ويكون اجرك ثابت باذن الله.
2: انا ديما الحاجه اللي نقولها لهم يقول لي فما تعب انا نقول لهم فماشي حاج قارني ما حاجيتش روحت ما حاجيتش ما اتمتش المناسك نتاعي ما فماش يقول لك فما تعب فما تقصير ينجم يكون صحيح ولا لا
0: ما فماش حاجه بلاش تعب
2: حاج يقول راني انا ما حاجيتش
0: لا
2: وما قمتش بالمناسك وقت معناها فما حاجه
0: اي ولي فما خلل يلزم اي ان شاء الله لا ان شاء الله ما يكونش اي ما نصورش كان احسن
2: امانه قدام ربي يقبل كل شيء
0: طبعا
2: خاطر نحن مؤتمنين الحاجه هذيك
0: ان شاء الله ان شاء الله في ميزان حسناتكم سي انيس
2: على احسن وجه
0: ان شاء الله في ميزان حسناتكم وطبعا من خلالك انت نحب نقدم تحيه لكل القائمين على وزاره الشؤون الدينيه والقائمين على انجاح مواسم الحج المتتاليه وطبعا حجاجنا الميامين وانتم سفراء تونس معناها في الحقيقه وتعطيوا الصوره الطيبه على تونس وهذا اللي خلاكم تتحصلوا في السنه الماضيه على جائزه وتاملوا انكم تتحصلوا على جائزه افضل منها في هذه السنه هكا تقريبا نكون وصلنا الختيمة المداخلة معك سيد أنيس المنزوغي ان شاء الله تكون حاضر معنا في مرة من المرات في الاستوديو شكرا لك تحية لك ولكل القائمين على وزارة الشؤون الدينية سيد أنيس المنزوغي المكلف بتسيير إدارة تنظيم الحج والعمرة بوزارة الشؤون الدينية احنا توا باش نعمل وقفة إخبارية موزة مع صديقتنا صلوحة بوكاري ومن بعد نستمعوا المقطع موسيقي ونرجع نواصلوا بقية لقائنا في ديننا السمح مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الطرابلسي.
3: ديننا السمح

0: الأربعة وثمانية وثلاثين دقيقة على موجات إذاعة شباب، نجد التحية والترحاب بكل من التحق بنا في الاستماع. طبعا في لقائنا كنتوا تسمعوا طبعا قبل الموجز الأخبار، كان معنا السيد أنيس المزوغي المكلف بتسيير إدارة تنظيم الحج والعمرة بوزارة الشؤون الدينية، وأعطانا فكرة في الحقيقة معمقة على أهم ما أنجزت وزارة الشؤون الثقافية في إطار الاستعداد لموسم الحج لهذه السنة. طبعا إن شاء الله حج مبرور لحجاجنا الميامين اللي إن شاء الله طبعا كما كنا نسمع أول سفرة باش تكون نهار 7 ماي بعد ما يكون أول حج تدريبي أو آخر حج تدريبي نهار 30 أفريل، واللي يضم ولاية تونس الكبرى ومعاهم ولاية بنزرت. طبعا هو أعطانا بالترتيب زغوان، صفاقس، قابس، القصرين وتونس الكبرى، ومن بعد 7 ماي هو أول رحلة باش تتقل حجاجنا الميامين إلى الأراضي المقدسة. فضيلة الشيخ، جد الترحاب بيك والتحية. طبعا سي أنيس أعطانا فكرة شافية وضافية عن تحذيرات لموسم الحج لهذه السنة، وانت باش تكون أيضا مع حجاجنا الميامين إن شاء الله، رفقتهم في السنة الماضية وباش تكون في رفقتهم في هذه السنة. احكي لنا على تفاصيل السنة الماضية وما تجهزونه لهذه السنة فضيلة الشيخ.
1: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. وفي الحقيقة يعني كان لنا التكليف من الله سبحانه وتعالى، وكذلك الشكر الموصول لكل القائمين الذين يعني في الحقيقة يعني حملون هذه المسؤولية. لأن فعلا هي أمانة ومسؤولية،
0: وأنت في مستوى الأمانة
1: إن شاء الله ربي قدرنا على ذلك، وربما هذا من الأسباب اللي خلتنا ربما أن نتحدث في هذا الموضوع. أنه عشنا تجربة متاع الإرشاد وتجربة الحج يعني لسنوات والحمد لله، وكذلك حتى لفاق المعتمرين والعمرة أيضا، وهذا حتى من الأسباب اللي خلتني أني إن شاء الله خسارة مش بتلكش على مرة جاي نجيب لك كتاب تحدث فيه على أحكام الحج والعمرة. الحج والعمرة من الأحكام الشرعية إلى الممارسة الميدانية، تقريبا في 300 صفحة يعني أصلت فيه الفقه على المذاهب الأربعة،
0: يعني في الفقه مجهود كبير.
1: نعم، في الفقه في الحج والعمرة، إضافة إلى جزء يعني من الأسئلة في الكتاب هذا، وركزت فيه على البعد المقاصدي، البعد الاستعداد، كذلك أهمية الاستعداد للجانب المادي والنفسي والحقوقي، ويعني كل ما يتعلق بالاستعداد في الحقيقة، لأنه هي رحلة العمر، هي رحلة.
0: باش تعطينا ملخصات من الكتاب؟
1: نحاول
0: بعض يعني الاستعدادات.
1: نحاول
0: نبذة على كل استعداد من الاستعدادات.
1: هو شوف محمد رمزي، يكفي أن نذكروا الرحلة هذه متاع رحلة الحج في السابق. السابق يعني يقولوا نحن ربما 100 سنة
0: القدام
1: وقت اللي كانت ما فماشي
0: المسائل المتطورة، كانت على الأقدام.
1: تخيل
0: على
1: الواحد باش يخرج من المغرب الأقصى أو يخرج من الجزائر أو من تونس مثلا، يعني يمشي 4000 كيلومتر. يعني تخيل أنت اللي من تونس برك 4000 كيلومتر، باش يمشي من بلاد شنقيط يعني هي موريتانيا قريب 6000 كيلومتر. يعني تخيل أنت يعني بالمشاق، تعرف فما ناس كانت تمشي تحج تقعد سنة كاملة، تقعد سنة كاملة، راهو كان الماشي مفقود والخارج والمروح مولود
0: بطبيعة الحال.
1: يعني راهي رحلة شاقة وفيها مخاطر،
0: بالمخاطر
1: مخاطر
0: طبعا محفوفة بشتى أنواع المخاطر،
1: مخاطر
0: مناخية،
1: كل شيء
0: طبيعية. كما قلت انت يعني هذوما المفسدون في الارض، السرقه،
1: الطريق،
0: قتل،
1: اي نعم، أي نعم.
0: وما هيش في طريق ممهد
1: وما فماش وسائل
0: اتصال، فما صحارى
1: وفما تواصل مع عائلته
0: فما شيء
1: وصلت وانا حاجه اخرى، فما شكون
0: حي لا كان شي نهار اللي باش يعاود يرجع،
1: فما شكون اللي يضطر باش انه يزيد يقعد غادي العام الجاي
0: العام اللي بعد،
1: عرفتش عليه
0: اي باش يلم المصاريف نتاع
1: لا
0: باش يعمل حاجه اخرى،
1: لا يا ريتو يوصل بعد عرف،
0: يعني ما عملش الناس نتاعو.
1: احنا عندنا مثال يقول لك اللي حج
0: واللي عوق فما اللي عوق يعاود.
1: تصور انت مثلا هو في الرحله قاري حسابه باش يوصل مثلا قبل الحج مثلا بجمعه ب 10 ايام،
0: ولكن
1: يصير ظروف انه ترسيله يوصل
0: من بخ
1: بعد بعد الفجر نتاع يوم النحر
0: يوم ما حج
1: طلعت عليه الشمس كهو يعني وفات الحج والحج عرفة كما قال صلى الله عليه وسلم يعمل عمره أنت يعمل طواف ولا يعمل سعي
0: ولكن جشم هل 4000 ولا 6000 كيلومتر وبش عاود
1: يعني
0: يقعد عام آخر
1: يعني اليوم يكاد يكون أنه شكون كانت ساعة ما نحكيوش شكون كانت المرأة اللي باش تمشي مثلا
2: ست ساعات
1: يعني شكون المرأة اللي كانت باش تمشي لأنه الرحلة هذه كانوا الرجال يخاف على رواحهم
0: مش نحكيو على نساء
1: ملوك ما مشاتش يعني سنوات وسنوات يعني إمبراطوريات كانوا ملوكها وسلاطينها مستحيل مش ملك واحد ملوكها عبر التسلسل نتاعهم ما مشاوش لأنه
0: محفوفة بالمخاطر ورحلة طويلة
1: فاليوم نعم والحمد لله في 26 يوم
0: وفي 6 ساعات السفرة فضيلت شيء
1: معناته يعني كنت تحسبها أنت في الهواء يعني كما قلت أنت معناته تقريبا أقل من 5 ساعات تكون في مطار جدة ومن بعد تمشي
0: تخلق ولا مكيفة تمشي والحافلة مكيفة
1: والقطار السريع موجود
0: والنزل آخر معناها
1: فريت علاش الغلاء حتى كيفش نحكيه على الغلاء اليوم أمام يعني الإنسان هالراحة اللي يرتاحها كله يهون
0: طبعا ياخي لا لا فضيلة شيخ حتى لكان هات نحسبوها احنا ياخي اللي بش يمشي على حول 6 شهور مسي وستة شهور رجوع اللي مش بش يصرفهم هذو ما مش يصرفهم مؤونة عام كامل مؤونة عام كامل هكا ولا
1: انت حتى كان مش قولوا احنا يا سيدي مش تقعدين تقريبا شهر نقولوا احنا 26 يوم تقريبا الحاج يقعد 26 يوم انت لو كان تمشي تسافر مكان يكون بعيد 4000 كيلومتر على بلادك وتشوف روحك تلقى روحك تصرفهم
0: لأنه العملة تتغير ولأنه مستوى المعيشة يتغير وبرشاي صحيح
1: فعلى كل حال يعني هو شوف
0: لما
1: نستطاع إليه سبيلا
0: رحلة
1: وذلك علاش قلنا هي عبادة بدنية وعبادة مالية فيها الإنفاق
0: فيها الإنفاق
1: وهذاك علاش نداء
0: وتتطلب الاستطاعة المادية والاستطاعة الجسدية
1: يعني نداء للشباب واللي هو مستطيع أخوي محمد رمزي واللي هو يعني صغير في العمر
0: يغتنم من تو
1: امشي قيد
0: صحيح
1: راهو التقييد بلاش
0: ايه
1: قيد ما خسرت شيء انت كي تقيد
0: وبربي فضيلة شيخ اوك في كل مره خلينا احنا دينا سمح ان شاء الله ما هو متواصل على امتداد السنه
1: ان شاء الله
0: وقت اللي تفتح باب التسجيل
1: نذكره ان شاء الله
0: نذكره به في كل اسبوع
1: نعم
0: بتنجمتش ياخذ وما عندك ما تخسر ما نجمتش تلم الفلوس باش تمشي من بعد
1: صحيح
0: فمش كنت ويا
1: عندك الحق شوف عندك حق في عامين عندك الحق يعني فرضا مثلا انت الاقدميه في المعتمديه اللي انت فيها 12 سنه وهي في الغالب تو المعتمديات فيها اكتظاظ فتلقى الاقدميه في التسجيل توصل حتى ل 12 10 سنوات نقولوا يا سيدي مثلا 10 سنوات انت بعد ما سجلت 10 سنوات عيطوا لك العام 11 مثلا قلت لهم ما عنديش باه يمهلوك عام 12 قلت لهم ما عنديش يمهلوك يعني عندك الحق في مرتين
0: للامهال
1: فمن هذاك الوقت ما شاء الله وانا اشوف حتى كي نمشي مع يعني كثير يعني جات فرص ومشيت يعني العمرات مع المعتمرين فما شكون اللي يمشي يعمل عمره مثلا لاول مره يكون يعني نوعا ما مثلا بدا يتقدم في السن فكي يعمل الطواف راهي الطواف راهي انت باش تعمل طواف هذوما تقريبا 10 كيلومتر شكون فينا اللي كل يوم هو باش يعمل 10 كيلومتر راك انت كي باش تمشي مثلا كما كان يحكي اخونا انيس قبيليك حتى نقولوا نحن اذا كان النزل بعيد 600 ولا 700 متر
0: هي حاجه خمس مرات
1: انت ماكش باش تمشي في خط مستقيم تقول مش 600 متر اكيد باش تدور على اليمين وعلى اليسار وتمشي هكا تلقى روحك في المشي عملت كيلومتر في الجهه عملت كيلومتر فهذوما في 5 اوقات وحدهم هذوما 10 كيلومتر يعني مشي للصلاه فقط بخلاف الطواف في حد ذاته والسعي بين الصفا والمروه فالكثير بعد ما يمشي يقول يا ليتني قدمت لحياتي
0: ذلك في شباب
1: يا ليتني لانه شوف يبدا الانسان يعني متقدم في السن وحالته الصحيه حرجه نوعا ما
0: فهمت
1: ريت وقت اللي يبدا يطوف من هذا نقولوا احنا العمره نحكيوا على عمره اللي هي يعني شنو هي احرام وطواف وسعي وتحلل بالحلقه وبالتقصير بالنسبه للرجال وبالنسبه للمراه يكون كان طبعا بالتقصير يعني مش كيما الحج راه في الحج وش عندك انت ما عندكش طواف واحد عندك طواف القدوم وعندك طواف الافاضه وعندك بعد طواف الوداع وعندك السعي بين الصفا والمروه وزيد مع هذايا الكل عندك يعني يوم الترويه تمشي احنا الحجاج ما يمشوش للميناء يمشوا لعرفات فعندك عرفات ومن عرفات النفره الكبرى وما ادراك المزدلفه ومن مزدلفه الى ميناء وفما تعب يعني في ميناء
0: كلها مسافات ومكان
1: كلها مسافات وعندك رمي جمره العقبه وعندك كرمي الجمار في ايام التشريق، ثم تروح من بعد تعمل طواف الافاضه، ومن بعد تحب تعمل عمره اخرى. يعني اللي اذا كنت حللت من الحجه نتاعك وكملت يعني تحلل بعد حل الاصغر تحلل الاكبر وتخمم في عمره ثانيه، يعني هذا كله لازم صحه، لازم جهد. والسفر يقول صلى الله عليه وسلم قطعه من العذاب، وبرقوه هذه في طياره وفي كونفور وكل تحب انت، لكن لا لا لا السفر هو سفر يتغير عليك الوقت، يتغير عليك المناخ.
0: الحجاجنا اللي يجيو يجيو تعبين، يبقاو على الاقل اسبوع باش يسترجع ربما.
1: تعب هو سفر،
0: يعني يتغير عليه المناخ
1: وتغير الماكله عليك، وتلقى روحك يعني ساكن في غرفه رباعي معك اربعه من الناس، وتلقى روحك انك اسانسور تستنى فما قدامك 10 و20 وساعات تبقى بالنص ساعه وانت واقف، لانها الناس الكل تلقى يعني 15 و17 وذاك في الطابق 20 والطابق 21، والناس الكل يعني وقت اللي تكمل الصلاه تكون خرجت مع بعضها، والكل شد الصف وتقعد الديانه مش دقائق، يعني ممكن تقعد اكثر وانت واقف، لازمك برشا صبر وبرشا جهد. الماكله تتغير وتلقاك الماكله معلبه، وما تلقاش الماكله اللي انت مستانس بها، يعني تلقى ظروف ساعات تخمم حتى لما تكون انت في المخيمات وباش تقضي الحاجه البشريه نتاعك، تلقى روحك تخمم لانه فعلا هذا الكل يعني فما مشقه وفما فما فما جهد،
0: فما حاجه سهله. يكون واحد في صحه
1: نعم، وان شاء الله مش يحس بالخشوع على الاقل. الانسان تعب حتى وقت الطواف خويا محمد رمزي، تلاحظ يبدا يقول لك وقتاش نكملوا، احنا فينا شوط تو
0: اليوم المفروض لا
1: معناها واحد يكمل تعب، فهمت؟ مش مستانس يمشي، معناتها مش مستانس يتحرك، السقيها ثقلت. فهذاك علاش يعني احنا نقولوا مناسبه بالنسبه الى حجاج بيت الله الحرام ان يغتنموا شبابهم كما قال عليه الصلاه والسلام، اغتنم شبابك قبل هرمك. فكذلك بالنسبه الى الحاج ايضا، فما اجمل ان يؤدي هذه المناسك. ما نقولش انا يعني قولوا شباب بمعنى ما نعرفش عمره 30 سنه
0: يا 50 60
1: ممكن في صحه. شوفوا على فكره راهو فما شكون، نشوف حسب المعتمديات، فما شكون اللي يمشي معايا مثلا يقول لي والله شيخ من العام الثاني راني سجلت مشيت. علاش؟ لانه المعتمديه اللي هو فيها ما فيهاش اقبال كبير ياسر،
0: اقبال كبير،
1: فتلقى الاقدميه عمي وتلقى معتمديه اخرى
0: 12 سنه و13 سنه
1: 12 و13 و14 سنه بحسب الكثافه والمستوى المعيشي في المعتمديه هذيك.
0: بطبيعه الحال
1: يعني تلقى انت معتمديه يعني المستوى فيها يكون يعني المعيشي متدني بطبيعه الحال، ما تلقى فما اقبال يقول لك فهمت. فيعني لهنا نحب نقول انه وقت اللي انسان تجي الفرصه باش انه يتوكل على ربي، يكون ما شاء الله يعني متزوج مثلا وخسن يعني وفرح بوليداته وكل شيء،
0: خويا باش استنى حط على جنب بيه يبدا يفكر فيها،
1: توكل على الله سبحانه وتعالى. ف يعني هذا يقعد ديما نقولوا راه هذا ركن من اركان الاسلام، يعني يكون من اولوياتنا ونفكروا ان نلمدوه، هذه حاجه اضافه الى ما في
0: نلمدوه. على ذكر نلمدوه مثالش
1: اي مثالش يعني
0: ينجم واحد ياخذ قرض يمشي به الحج يعمل بيه مناسك الحج؟
1: لا لا، اذا كان باش يشوف اذا كان باش يتسلف. شوف فما فرق بين القرض يعني فما شوف فما قرض يعني حسن، فما قرض يكون ربوي. اذا كان باش يتعامل بالربا مثلا، انت تسلفني 10 مليون رجع لك 12 مليون،
0: لا
1: هذا كيك اش عملنا وجميل.
0: لا انا من البنك فهمني، ناخذ من البنك ماشي تسلف مع شخص.
1: لا لا لا, لا. متبع يعني فما في فائض ولا
0: في
1: لا مش لازم مش لازم. اذا كان فما شكون باش يسلف
0: ما تعطيش على رحمه الوالدين
1: ولا مو القرض. مو شوف كلمه القرض راهو من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، كلمه القرض راهو تنجم تكون بمعنى قرض حسن بمعنى سلفه. اذا كان واحد يتسلف ما يسالش، لا
0: ممكن يتسلف
1: اذا كان باجل معلوم اي ما يسالش حاجه. اذا كان باش يكمل مثلا ما نعرفش انا
0: عيطولو،
1: تصور انت هما عيطولو فرصه
0: وعنده 10 مليون
1: وعنده بارك. مثلا 10 ولا 15 وما زالوا 5
0: ولا عنده 2 ونقصينو كان 18 مليون
1: هذاك خذيت معناتها انت فهمني. يا سيدي في الحاله هذه فمش قال له يا خويا انا مسامحك ميسالش خلصني في عقلك يجني مشكل ميسالش من نفس عن
0: العمر ايضا
1: كربة كيف من كربة الدنيا نعم. لكن شوف انا ديما نقول ما يكونش هذا على حساب اولوياتك، ما يكونش على حساب مثلا نفقت صغيراتك ولا نفقت وليداتك ولا ما يكونش على حساب ديونك، يعني الدين اللي هو الحال
0: دين
1: انت فما الدين الحال ودين المؤجل. اذا كان فما شكون يسالك مثلا، تصور انت تمشي للحج مثلا ولقيت فلوس مشيت للحج، وفما شكون يسالك عندك عميل ما خلصتوش وهو والعياذ بالله
0: حاجته بفلوس
1: وهو حاجته بفلوسه وربما يدي عليك لا. وبعد يشوفك مشيت للحج هذا كلام وقتها شكون لازمك لازمك ترجع الحق لاصحاب. فحقوق الناس اولى هنا، لان الاصل في حقوق الناس انها تقوم على المشاحه، حقوق الله تقوم على المسامحه. ربي يسامحك في حقك، لكن الناس ما سامحكش في حقوق. اما اذا كان هو باش يسلفك في ماله بيك وقال لك خويا مسامح دينا واخر برا حج اخويا وخلصني من كذا كذا على اقساط معلومه منه ومن، فتوكل على ربي سهلها تسهل
0: سهله
1: بي. اما اذا كان كما قلنا يكون سالم باش يغسل روحه ولا باش يعني ادي الى انه يظلم غيره، وكما قال عليه الصلاه والسلام مطل الغني ظلم، أنه سني ماط الغيره
0: طبعا
1: يماط الغيره باش يرجع له فلوس ويرجع له حقه، فهذا هذا لا يجوز ذلك اكيد. ورحله الحج تعلمنا ان نسامحوا بعضنا، تعلمنا ان نصبر على بعضنا، لانه الحج اضافه الى المنسك هو اخلاق وهو سلوك، بدليل قوله سبحانه وتعالى الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج،
0: لا رفث
1: ولا فسوق ولا جدال في الحج. وفي الحديث يعني من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم يولد من ذنوبه كيوم يولدته امه،
0: سبحان الله.
1: يعني فما مش هكاك حج هني جيت حاج يعني روح هني
0: يعني حج،
1: لا لا، وانما الاصل كيف كان هذا الحج، شنو غير فيك؟
0: ايش غير فيك؟
1: شنو اللي غير فيك؟ يعني انت كي حجيت وروحت
0: شنو اللي
1: هل دومت على الطاعه؟ لانه من علامات قبولي العمل بصفة عامة اتباع العمل بالحسنة، وقت اللي تعمل حاجة باهية ومن علامات أن ربي قبلها لك الحاجة هذيك أنك وصلت عليه أنك تابعت الحسنة. فأحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قلت، بمعنى أنك أنت كنت مثلا ما نعرفش أنا ما تصليش الصبح حاضر ما تصليش وليت تصلي حاضر وداومت على ذلك، هذه من بركات الحج
0: أنه مقبول
1: سبحان الله. كنت أنت مثلا مسك من خشمك
0: لا تشعل النار
1: وشكون يمسك
0: تطلع الروح
1: في سبحان الله في الحج تعلمت حتى كتروح قول الله شوف سبحان الله يا سيد
0: الله.
1: شوف صار الحج صار هو يعمل هكا
0: جعبت
1: صار الحج يعمل هكا

0: في أماكن صار فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو موجود في أماكن يعني لما يرمي يعني جمرة العقبة ويرمي الجمار فإنه يرمي ما فيه من ضغائن ويرمي ما فيه من أحقاد إلى غير ذلك، عندما يطوف بيت الله سبحانه وتعالى
1: يرجع كما ولدته أمه.
0: شفت
1: هذا المطلوب
0: يعني هناك يستحضر هو المعاني هذه، معاني الرحمة والألفة ومعاني لا جدال ولا رفث ولا فسوق، كما حتى في وانت صائم إن سبه أحد أو قاتله فليقل إني مريء صائم، يعني من لم يدع قول الزور أو العمل به فليس لي حاجة في أدع طعامه أو شرابه،
1: كما كذلك مع
0: ما حشناش بأنك تصيم وانت يعني لم تصم عما حرم الله سبحانه وتعالى، فكذلك أيضا وأنت في حجك إذا كان الحج هذا ما يدربش فيك معنى الإيثار. شوف فما ناس يعني مش متعود أنه يعيش في مجموعة، فما شكون اللي ماهوش متعود أنه يعيش مع مجموعة من الناس في بيت واحدة، تلقى روحك يعني تعيش مع مجموعة وفمك البرتاج تقاسم، تلقى روحك تاكل مع غيرك وهذا طيب حاجة يعطيها
1: وذا بعضكم
0: تحيد والآخر تصبر عليه على خاطر يشخر في الليل مثلا مثال
1: تعدي
0: ما عندك ما تعمل
1: يعني تقدم غاز
0: مش تعمل فهمني
1: شخص باتي يعني
0: ما عندك ما عندك ما تصبر
1: هيا هيا مش يتعديو،
0: تلقى روحك في خيمة مثلا خاصة يعني شوف
1: في عرف
0: عرفة نقول لك هي صحيح خيمة لكن عرفة يعني كبيرة شوية، المساحة متاع عرفة كبيرة لكن ميناء تصور انت ملاين نتاع الحجاج موجودين في مساحة هي بكلها ميناء تقريبا أقل من 8 كيلومتر مربع، لكن 8 كيلومتر مربع هذوما نزيد نحكي لك ما مستغل منهم كان 60%. علاش؟ لأنه 40%
1: جبال
0: فما جبال توصل 500 متر عن سطح عن سطح الماء، فتخيل أنت فما أقل من 5 يعني 5 ملايين متر مربع، هذيك هي المساحة اللي فيها العدد هذاك الكل
1: من الكل،
0: فميناء هي ميناء معناتها ما تنجمش تخلق مكان آخر
1: يعني
0: الحرم هو الحرم، ميناء هي عرفات هي عرفات، مزدلفة هي مزدلفة، ما تجمش تقول خنزيد نوسع ونكبر فيها،
1: هذاك الموجود هذاك تصرف في الموجود
0: هذيك يعني هذيك حدود الحرم هي حاجة توقيفية مش احنا نش بنزيدوا فيها، هذاك هو هذاك هو الحدود
1: بالضبط،
0: فانت في المكان هذاك باش تتصرف باش تلقى معناتها مع الفضيل اللي انت مستانس بيه ولا وقت اللي تحب تقوم تمشي لبيت الخالات تمشي وقت اللي تحب تاكل تاكل
1: خمسة
0: اللي
1: تحب كما قلت انت
0: يعني ترد بالك وقت المتاع متاعك تلقى هذا بجنب هذا فمش حتى القاسعات وتحط الـ الـ الـ الـ الـ يعني الساك متاعك بأريحية لازمك حتى تستحايل باش تعرف تحط المتاع متاعك، فهذا الكل فيه صعوبة
1: طبعا
0: فيه مشقة يعني فيه صبر باش تتنقل في مكابدة وانت باش تتنقل تمشي على السقيك تقول باش نرجع نمشي لمكة مثلا وانت بين مدي بين بين ميناء ومكة ستة كيلومتر تقريبا
1: فيجب 6 كيلومتر على الأقدام هذوما ولا
0: لا هو فما الكار أكيد لكن الكار هي باش تروح بيك وقت اللي باش تروح معناتها فما شكون اللي يعني هي وقت اللي مروح
1: سفرة انترميديال
0: ما فماش فما شكون مثلا اللي يقضي نصف الليل وهذا بالمناسبة يسمعوا فينا الحجاج ننصحهم بذلك اللي عنده صحته لاباس وكل شيء يكون موجود قبل المغرب في ميناء قبل المغرب أكد قبل المغرب يكون في ميناء يقضي نصف الليل يفوت نصف الليل والليل يبدأ من المغرب من المغرب حتى يكشل الفجر بعد ما يقضي نصف الليل ينجم يرجع المكة
1: على الأقدام ولا على المحاف
0: يرجع الأقدام الحافلة لا فما حافلة أما بعيدة شوية
1: 6 كيلومتر
0: ينجم فما حافلة أما يخرج من المخيمات يبعد شوية يفوت بعد ما يفوت الجمرات وبعد ينزل فما سلطة سعودية عاملة يعني عاملة الكيران كما قلنا احنا الحافلات مجانية زادة يطلع فيها ويلقى روحه ويرجع للنزل
1: يصلي أدى المسك بتاعه
0: أما بشرط يفوت نصف الليل
1: يفوت نصف الليل
0: يصلي
1: قبل المغرب
2: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب
3: إذاعة الشباب
2: نون ستوب إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع

0: هنا تونس على بركة الله. نفتتح إرسالنا بإذاعة الشباب بآيات بينات من الذكر الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال

إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير.

وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليه

0: صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصغر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. صدق الله مولانا العظيم.
1: صدق الله العظيم. صباح الخير ونهاركم زين. نجموا تسمعوا برامجنا في إذاعة الشباب على الأفام وعلى ستريمينج. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم بكل خير. مع إشراقة شمس اليوم تبدأ برامجنا كما كل يوم بالماتينال جورن، المرافقة الصباحية الأولى على موجات إذاعة الشباب، بين الموسيقى والخدمات، الفايدة والمعلومات، أحوال الطقس، أخبار التكنولوجيا وبرشة طاقة إيجابية في مرافقة منعشة صباحية. احنا معاكم من توا حتى لاخر السهرية ببرامج مختصة، منوعات ترفيهية فنية وتثقيفية. إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام، وموجات إذاعة الشباب أحلى خيار من غير تخمام.
2: إذاعة الشباب من تونس.
1: عدل موجتك على موجتنا، تلقى اللي تحب عليه في برمجتنا.

0: اذاعه شباب، عدل موجتك تسمع صوتك.
1: وقولوا للناس حسنا، وقولوا للناس حسنا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تنطلق بفضل الله سبحانه وتعالى قوافل الحجيج من بلادنا، وقد وفرت الدولة كافة الإمكانات لإنجاح هذه الرحلة المباركة. فالحاج محاط بأنواع الرعاية الدينية والصحية ليؤدي مناسكه في أفضل الظروف وأيسرها. فكونوا معاشر الحجاج خير سفراء لبلدكم، ولينوا في أيدي إخوانكم من مختلف الجنسيات، واصبروا وتصبروا، وأروا الله من أنفسكم خيرا، وتزينوا بالأخلاق الحسنة الكريمة، ولا تفسدوا حجكم بما يهدم أركانه وينقص بنيانه. فقد قال ربنا جل وعلا: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. واعلموا رحمكم الله أن الله قد اصطفاكم لهذه الرحلة وأخر غيركم، فاعرفوا نعمة الله عليكم، فإن أناسا قد حيل بينهم وبين الوصول إلى تلكم البقاع الطاهرة، يودون لو أنهم يفتدون بكل ما يملكون ذهابهم لسان حالهم. يا راحلين إلى البيت الحرام لقد سرتم جسوما، وسرنا نحن أرواحا، إنا أقمنا على عذر نكابده، ومن أقام على عذر كمن راحا. فاللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وقولوا للناس حسناً.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: صباح الخير، أهلا بكم في أولى مواعيدنا الإخبارية لهذا اليوم. أعلنت وزارة التربية عن إطلاقها مبادرة وطنية لإثراء المنصة الرقمية التعليمية المزمع إطلاقها ضمن المشروع الوطني لرقمنة الوسائل التعليمية، داعية الفاعلين التربويين إلى المساهمة في إثراء هذه المنصة. وأوضحت أن هذه المبادرة تهدف إلى تجميع أجود الإنتاجات التربوية الوطنية وتعميم الفائدة منها بما يخدم مصلحة التلميذ والمعلمة على حد سواء، متوقعة أن تشكل هذه المساهمات النواة الأساسية لمحتوى تعليم رقمي تونسي تفاعلي ومتاح للجميع. تنظم دار الشباب بالكرم اليوم بالشراكة مع الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية تظاهرة تحسيسية للتوعية بظاهرة الابتزاز الإلكترونية، ويتضمن البرنامج مداخلات لنشر ثقافة الاستخدام الآمن للأنترنت وترسيخ قيم الاحترام والمسؤولية الرقمية وتشجيع الشباب على التبليغ عن كل أشكال العنف الإلكتروني وعدم الالتزام بالصمت. كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت تنظم عبر قطبها الإبداعي اليوم بقرية المؤسسات الناشئة بالشرقية ندوة استراتيجية تحت عنوان الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الإبداعي، نماذج الأعمال وتحول الصناعات في عصر الذكاء الاصطناعي. وستركز النقاشات على 3 محاور رئيسية تشمل الفرص المتاحة عبر تطبيقات الذكاء الاصطناعي وبناء نماذج اقتصادية مستدامة وكيفية قيادة التغيير في الصناعات الإبداعية الثورة الرقمية. دار الثقافة ابن رشيق تنظم بالشراكة مع جمعية تراثنا اليوم خرجة لباس تقليدي للاحتفاء بأصالة الموروث التونسي وتنوعه، ويتضمن البرنامج خرجة باللباس التقليدي تجوب محيط دار الثقافة في لوحة حية تعكس جمال الأزياء التونسية الأصيلة، وعرض أزياء تراثية على ركح الدار يبرز ثراء وتنوع لباس تقليدي من مختلف جهات البلاد. مدينة الوردانين بالمنسير أيضا تحتضن اليوم وغدا تظاهرة ثقافية مخصصة للاحتفاء بالتراث المادي واللامادي، ويتضمن برنامج التظاهرة جملة من الفعاليات المتنوعة من بينها عرض فلكلوري بعنوان سامور البادية، إلى جانب معرض للحرف التقليدية والمنتجات المحلية تعكس مهارات الحرفيين بالجهة. وفي أخبار العالم، عاد الهدوء إلى منطقة مضيق هرمز إذ نقلت وكالة التسنيم الإيرانية عن مصدر عسكري إيراني قولها أن الاشتباكات التي وقعت بين القوات الإيرانية والسفن الحربية الأمريكية قد توقفت. نشكركم على حسن الإصغاء، إلى اللقاء.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
1: إذاعة الشباب من تونس.
3: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية، نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
4: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
1: عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: الماتينال ويكاند.
1: صباح الخير على ناسنا وعلى الغالي اهالينا وحبايبنا.
0: إذاعة الشباب عبد الموجدي تسمع صوتك.
2: نهار جديد اليوم على موجتنا مش كما كل يوم.
0: نهار جديد اليوم وعلى موجتنا.

0: الماتينال ويكاند.
1: صباح الخير، صباح النور، مرحبا بكم معنا على موجاتنا إذاعة الشباب في الماتينال ويكاند. بدأوا معكم من توا حتى للتسعة ونص كالعادة مع الفقرات مع الأخبار. مرحبا بكم على موجاتنا إذاعة الشباب، إن شاء الله نهاركم مبروك الناس الكل. اليوم السبت 9 ماي 2026، يوم آخر جديد في شهر ماي، إن شاء الله أكيد يوم ربيعي هو زادة كيف كيف. طب بعد نزيد ناخذ فكرة معنا على أحوال الطقس، لكن إن شاء الله أكيد يكون يوم جميل، وإن شاء الله يكون يوم مبروك على الناس الكل اللي تبع فينا وتسمع فينا. الموسيقى دي مع حضرات تلقوها معنا في الماتينال ويكاند. اليوم معكم سليم القصيبي، معكم ذكريات بن حمادة. نبدأ مع الموسيقى.

0: هذه مجد الرومي سمعنا في اسمع قلبي ومازلنا مش نسمعوا أكيد برشا موزيكا. مرحبا بكم في الوقت هذية. ديما نرجع إلى أحداث صارت في نهار كما اليوم، اليوم 9 ماي في سنوات تعدات. شنو صار من بين الأحداث هذية في 9 ماي عام 1994؟ الزعيم الأفريقي نيلسون مانديلا يصبح أول رئيس أفريقي لجنوب أفريقيا. هذية كان حدث بارز سنة 1994. بقيت الأحداث تلقاوها في فقرة كيما اليوم مع رمزي المنصوري.
1: كيما اليوم
2: كيما اليوم
3: صباح الخير. يوم السبت 9 ماي 2026، في نهار كيف ما اليوم من عام 1926، الفرنسيين يقصفوا دمشق في عملية انتقامية من الثورة اللي اندلعت في جبل الدروز للمطالبة بالاستقلال. الثورة اللي كانت اندلعت قبل بعام وكانت خطوة نحو التحرر وافتكاك الحقوق. دمشق من مفاخر العواصم العربية، شفناها في السنوات الأخيرة تتدمر وتتقصف بأيادي وطنية، وشهداء وضحايا مشاو كيف كيف بأيادي وطنية، ما هي إلا أدوات لمخططات ومشاريع استعمارية خارجية. وإن شاء الله نفيقوا على وضعنا في الوطن العربي كل، على خاطر الأرواح ما تتعوضش وما عندهاش سوم، والدمار متاع نهار يلزموا سنوات من الترميم في وقت اللي احنا في حاجة لتطوير الموجود ويجعلناش نوصلوا مش ترميم اللي هديناه بإيدينا. 1966، الصين الشعبية تعلن على إجراء تجربتها النووية الثالثة، وكان أول إعلان على المادة النووية الحرارية اللي اسمها القنبلة الهيدروجينية. للتذكير، الصين قبل نصف قرن كانت مستعمرة يابانية وفيها مدن تبقى تحت سيطرة اليابان لمدة 99 عام، وصناعتها الثقيلة تحت إشراف ياباني. ورغم هذا الكل آمنوا بطاقاتهم، وهنا نشوفوا وين وصلوا اليوم في الوقت اللي احنا قاعدين نبدعوا فيه في الفتاوي والتحليل والتحريم والتدمير الذاتي. في لمان
1: كيما اليوم
4: مع محمد رمزي المنصوري.
5: الماتينال ويكاند.

عبد الحليم حافظ سمعنا فيه خلية لقلب ومازال برشا أكيد موزيكا تقوها معنا. صباح الخير، صباح النور في الماتينال ويكاند. احنا معاكم على موجاتنا إذاعة الشباب حتى للتسعة ونص. نعطيكم فكرة أولية على أحوال الطقس اليوم. يبدو أنه بعد الظهر باش تكون فما رياح قوية في العديد من المناطق، مناطق الشمال وحتى زادة الشمال الغربي وحتى زادة في المناطق الجنوبية، ومع ارتفاع في درجات الحرارة خصوصا في الجنوب. وتنزيد ناخذوا أكثر تفاصيل بعد شوية من المعهد الوطني للرصد الجوي. بعد شوية زادة تلقوا معنا فقرة ناتورا كالعادة، نعملوا طلة ونتعرفوا على واحدة من المحميات ولا المناطق الخضراء اللي عنا في بلادنا. مرحبا بكم.

0: مرحبا بكم معنا من جديد على موجاتنا إذاعة الشباب. في الوقت هذا نمشي مع فقرة ناتورا. ناتورا في ناتورا في كل مرة نتعرف على واحدة من المحميات الطبيعية اللي موجودة في بلادنا واللي تستحق أنه نمشي ونزوروها. اليوم مش نحكيه على محمية طبيعية موجودة في ولاية الكاف اسمها جبل صدين، وهو جبل موجود في ولاية الكاف وتحمل اسمه زادة المحمية الطبيعية ذي اللي تم إنشائها في 2009. تقريبا فيها 2600 هكتار وهي مصنفة يعني على قائمة رمسار كالمناطق للمناطق الراتبة. جبل صدين هو محمية طبيعية كما قلنا موجودة في ولاية الكاف وتحديدا في ولاية في بين معتمدية تجروين وسقيط سيدي يوسف والكاف الغربية. وتقريبا المحمية الطبيعية دي جات لحماية نوع لحماية يعني نوع أنواع، هو مش نوع واحد، لحماية الحيوان البرية، وتشتهر أيضا بتوطين الأروية المغربية اللي نقاوها كان في الموقع هذية. كما قلنا الموقع صنف على موقع كموقع رمسار للمناطق الراتبة من سنة 2015. الجبل بيدو يحتوي على أرض غابية ويشقها وادي واد لكحل اللي يتميز بالمياه العذبة اللي موجودة فيه واللي معروفة يعني دائمة السيلان. أيضا نلقاو في المحمية متحف إيكولوجيا بيئي يضم صور ومعلومات عن الحيوانات والطيور اللي موجودة في المحمية، وتعتبر المحمية هذه ولا الجبل بيدو يعتبر من أهم المناطق البيئية اللي عنا في بلادنا واللي تستحق أنه نزيد نعرفوا بها أكثر. فما زاد الأسبوع الجاي بعد أيامات الحقيقة من 11 ماي إلى 17 ماي عنا وزارة الفلاحة والموارد المائية عن فتح المحميات الطبيعية ودار الحوت بصلامبو بصفة مجانية لمدة أسبوع من 11 ماي إلى 17 ماي 2026، وهذايا يندرج في المبادرة اللي جات بها الوزارة في طور فعاليات الاحتفال بالعيد الوطني للفلاحة. وذي فرصة انه العائلات والتلامذة والطلبة يمشيوا يكتشفوا الفضاءات هذية سواء كان دار الحوت بسلامبو او بقية المحميات الطبيعية اللي عنا موجودة في بلادنا. هذه كانت فقرتنا لليوم ناتورا، احنا مازلنا مواصلين معكم في الماتينا الويكند.
1: ناتورا الماتينال ويكاند.

0: الماتينال ويكاند.
1: صباح الخير على ناسنا وعلى الغالي اهالينا وحبايبنا.
0: إذاعة الشباب عدي الموجتك تسمع صوتك.
2: نهار جديد اليوم على موجتنا مش كما كل يوم.
0: نهار جديد اليوم وعلى موجتنا.

0: شباب من تونس. إذاعة شباب من تونس.
1: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عد الموجدك تسمع صوتك.
3: إذاعة الشباب من تونس. عد الموجدك تسمع صوتك.
4: إذاعة الشباب.
3: الحب اللي ما يوفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
5: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
3: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش وما تتحكيش.
0: إذاعة الشباب عد الموجدك تسمع صوتك.
1: عد الموجدك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
6: نشرة الأخبار.
1: نجدد لكم التحية من إذاعة الشباب في أولى نشراتنا لهذا اليوم وفي عناوينها: وزارة التربية تطلق مبادرة وطنية لإثراء المنصة الرقمية التعليمية المزمع، إطلاقها ضمن مشروع وطني لرقمنة الوسائل التعليمية. قريبا أكثر من 400 فرصة تشغيل لفائدة الشباب في ملتقى التشغيل في قطاع السياحة بجربة. ظاهرة الابتزاز الإلكتروني للنساء والفتيات وآثاره النفسية والاجتماعية محور يوم تحتسي بدار الشباب بالكرمة. خرجت لباس تقليدي اليوم بالعاصمة ببادرة من دار ثقافة بن رشيق وجمعية ورثون احتفاء بأصالة وتنوع الموروث التونسي. أعلنت وزارة التربية عن إطلاقها مبادرة وطنية لإثراء المنصة الرقمية التعليمية المزمع، إطلاقها ضمن المشروع الوطني لرقمنة الوسائل التعليمية، داعية الفاعلين التربويين إلى المساهمة في إثراء هذه المنصة. وأكدت الوزارة فتح باب المشاركة لجميع الفاعلين التربويين المشاركة في تأثيث المنصة الرقمية التعليمية، وذلك في خطوات استراتيجية تهدف إلى تسريع وتيرة التحول الرقمي وتعزيز جودة الوسائل التعليمية. أوضحت أن هذه المبادرة تهدف إلى تجميع أجود الإنتاجات التربوية الوطنية وتعميم الفائدة منها بما يخدم مصلحة التلميذ والمعلم على حد سواء، متوقعة أن تشكل هذه المساهمة النواة الأساسية لمحتوى تعليمي رقمي تونسي تفاعلي ومتاح للجميع. تنطلق اليوم فعاليات الملتقى الإقليمي لتصفية الأنشطة الثقافية ونصف الماراثون لشباب التكوين المهني إقليم الشمال في دورته 47 بمشاركة عدد هام من الشباب في مسابقات ثقافية ورياضية متنوعة. المكلفة بتنشيط الحياة الجامعية بوحدة المبيت والمطعم بجمرت ريما ولد ضو.
7: دورة 47 لتصفية الأنشطة الثقافية ونصف الماراثون لشباب التكوين المهني إقليم الشمال، عنا المسابقات ثقافية ورياضية، هو مساحة كذلك باش يعبر فيها الشاب عن طاقته ونكتشف من خلاله المواهب الصعبة، ونجم نسميه زادة هو ثمرة مجهود ولا نتاج عمل نوادي الثقافية والرياضية بالمبيتات ومراكز التكوين المهني. برنامجنا هو متقسم على فترتين، فترة صباحية باش تكون نستقبل فيها شبابنا وضيوفنا اللي جايين من ولايات الشمال، قوموا بالافتتاح، بعد تالي نعلنوا على انطلاق مسابقة نصف الماراثون 3 كيلومتر إناث و 5 كيلومتر ذكور. من بعد إن شاء الله نستعرضوا إن شاء الله ونستقبلوا الفايزين من مسابقة الماراثون، وثم نتوجه إن شاء الله لدار ثقافة عثمان الكعاس مين بستبدأ الفترة الثانية اللي باش نعرضوا فيها إن شاء الله 53 عرض صناعة، عنا 241 شاب وشابة باش يشاركوا ما بين الأنشطة الثقافية والرياضية.
1: تنظم دار الشباب بالكرم اليوم بالشراكة مع الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية تظاهرة تحسيسية للتوعية بظاهرة الابتزاز الإلكتروني. يتضمن البرنامج مداخلات لنشر ثقافة الاستخدام الآمن للإنترنت وترسيخ قيم الاحترام والمسؤولية الرقمية وتشجيع الشباب على التبليغ عن كل أشكال العنف الإلكتروني وعدم الالتزام بالصمت. مدير دار الشباب الكرم حنان الزراد.
8: Stop harassment لا للهرسلة في إطار دعم الوعي الرقمي وتعزيز
4: ثقافة السلامة السيبرنية. تندرج هذه الأمسية ضمن مشروع المؤسسة اللي هو سناء تحت شعار الصحة النفسية أمان وتمكين. هناك نوادي تنشط بدا شباب الكرام. هناك نادي التمكين الرقمي اللي اختار سناء شعار أمانك الرقمي يبدأ منك. تسعى هذه الأمسية للتوعية بظاهرة الابتزاز الإلكتروني التي تتعرض لها النساء والفتيات عبر شبكات التواصل الاجتماعي، يعني للتصدي لهذه التهديدات مثل رسائل غير مرغوب فيها، ابتزاز، تنمر، مضايقات رقمية وما تسببه من آثار نفسية واجتماعية. هنا نسعى لنشر ثقافة الاستخدام الآمن للإنترنت، ترسيخ قيم الاحترام والمسؤولية الرقمية، تشجيع عن التبليغ عن أشكال العنف الإلكتروني، تعزيز الوعي بحقوقنا الرقمية لدى الشباب، تعزيز الثقة بالنفس، بناء فضاء إلكتروني آمن يحترم كرامة المرأة ويحميها من أشكال العنف الرقمي.
1: تنظم كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت عبر قطبها الإبداعي اليوم بقرية المؤسسات الناشئة بالشرقية ندوة استراتيجية تحت عنوان الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الإبداعي، نماذج الأعمال وتحول الصناعات في عصر الذكاء الاصطناعي. وستركز النقاشات على 3 محاور رئيسية تشمل الفرص المتاحة عبر تطبيقات الذكاء الاصطناعي وبناء نماذج اقتصادية مستدامة وكيفية قيادة التغيير في الصناعات الإبداعية لمواكبة الثورة الرقمية. تحتضن جزيرة جربة يوم 14 من مايو الجاري ملتقى التشغيل في قطاع السياحة ومستقبل المهن السياحية في مناسبة ستجمع بين الشباب الباحث عن شغل والمؤسسات السياحية العارضة لفرص عمل بما يستجيب لاحتياجات القطاع السياحي من اليد العاملة في فترة يقع الاستعداد فيها إلى الموسم السياحي الجديد. رئيس الجامعة الجهوية للنزل جلال الهنشيري أفاد أن الملتقى سيوفر أكثر من 400 فرصة تشغيل للشباب، وأوضح أن هذه التظاهرة موجهة إلى كل الشباب المسجل بمكاتب التشغيل سواء من المتحصلين على تكوين في مهن السياحة أو غيرها من الاختصاصات.
8: طلب بتاع الشغل أكبر ياسر من العروض، وبرشا طلب شباب في الأول ما كانوش يحبوا يجيوا، توا بدات بشوية بشوية الشيء يرجع، وإن شاء الله الهدف هذايا أنك في الموسم طلبات تكون اليوم. إحنا عملنا استطلاع ولقينا تقريبين فما أكثر من 400 مطلب من عند النزول، نجم نوصلوا حتى 1500 و 2000 معناها مدى السيزون إذا كل ترجع الأمور إن فما فورم دو بروغرام شي يكون في سنتر أليف في الرياض في جربة يوم ونص حتى المشغلين الكل يجي وياخذوا ملفات الشباب اللي تحب تخدم الروترتين يصير غادي والجواب يكون سريع معناها نهارين ثلاثة. وزاد فما عدة برامج بتاع تكوين قصير وحسب التجربة اللي عندهم مؤهلات واللي عندهم شوية تجربة كلهم يلقوا شغل.
1: ببادرة من دار الثقافة بن رشيق وبالشراكة مع جمعية تراثنا تلتئم اليوم خرجة لباس تقليدي بالعاصمة احتفاء بأصالة الموروث التونسي وتنوعه. تهدف هذه التظاهرة الثقافية إلى تثمين التراث الثقافي التونسي والمحافظة عليه والتعريف باللباس التقليدي كجزء من الهوية الوطنية إلى جانب خلق فضاء تفاعلي يجمع بين الفن والتراث. ويتضمن البرنامج خرجة باللباس التقليدي تجوب محيط دار الثقافة بالعاصمة وعرض أزياء تراثية على ركح الدار يبرز ثراء وتنوع لباس تقليدي من مختلف جهات البلاد. وفي الرياضة أعلنت اللجنة المنظمة للنسخة 21 لدورة تونس الدولية المفتوحة للتنس ذات 75 نقطة والمصنفة ضمن دورات التحدي مشاركة 100 لاعب من 20 جنسية في منافسات الفردي والزوجية. وكشفت رئيس نادي التنس بتونس سليمة بن مصطفى أن قيمة الجوائز المالية لهذه النسخة تقدر ب 107,000 دولار.
9: جيو فيها دو تري بون جوور وفيها انتر اوتر دي جوور تونيزيان. فما دي جوور يلعبوا في الدوره الكاليفيكاسيون ومن بعد 6 منهم يتعداو للتابلو فينال اللي هو فيه 32 جوور ويتعداو منهم لي 6 يجيو من الكاليف. احنا استدعينا 4 من اولادنا توينسا اللي هما احمد درمول واسكندر نصايري وريان هرميسي ومحمود شتوين باش ينجموا يدخلوا ديريكتومون للتابلو كاليفيكاسيون. والتابلو فينال اللي هو يبدا نهار الاثنين فيه تيت دو سيري نيميرو 2 دوزيام ميور كلاسمون في التابلو هذا هو معز الشرقي، عطينا وايلد كارد الاسكندر منصوري عزيز دوغاز وعزيز الواقع. اللي يربح الفينال تقريبا 19,000 دولار ياخذ ويتقسم الباقي الكل ما بين لي دو تابلو الدوبل والسنجل.
1: وفي الملف الأمريكي الإيراني، عاد الهود إلى منطقة مضيق هرمز، إذ نقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن مصدر عسكري إيراني قولها إن الاشتباكات التي وقعت بين القوات الإيرانية والسفن الحربية الأمريكية قد توقفت. سياسيا، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه من المفترض أن تتلقى إدارته اليوم ردا من إيران على المقترح الأمريكي، بينما أعرب وزير الخارجية ماركو روبيو عن أمله في أن يفتح الرد الإيراني المنتظر الباب أمام مفاوضات جادة. من جهته، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن رد إيران على المقترح الأمريكي لا يزال قيد الدراسة، موضحا أن بلاده لا تهتم بالمهلة الزمنية والإنذارات. وفي التطورات على الجبهة اللبنانية، أعلن حزب الله استهداف تجمعات وآليات عسكرية للجيش الإسرائيلي جنوب لبنان، كما قصف قاعدتي ميرون وشراغة شمال إسرائيل. جاء ذلك إثر تصاعد الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان، حيث خلفت نحو 30 شهيداً. نقطة نهاية النشرة، نذكركم بأهم ما جاء فيها في عناوين. وزارة التربية تطلق مبادرة وطنية لإثراء المنصة الرقمية التعليمية المزمع إطلاقها ضمن المشروع الوطني لرقمنة الوسائل التعليمية. قريبا أكثر من 400 فرصة تشغيل لفائدة الشباب في ملتقى التشغيل في قطاع السياحة بجربة. ظاهرة والابتزاز الإلكتروني للنساء والفتيات وأثاره النفسية والاجتماعية محور يوم تحسيسي بدار الشباب الكرمة. خرجة لباس تقليدي اليوم بالعاصمة ببادرة مدار الثقافة ابن رشيق وجمعية تراثنا احتفاء بأصالة وتنوع الموروث التونسي. نشكركم على حسن الإصغاء، متابعة طيبة لبقية برامجنا، دمتم بخير.
10: إذاعة الشباب، عد المشتك، عد المشتك، تسمع صوتك.

0: تحلم بالفاك خلي على جنب التراك وريفز مع راديو باك.
1: وريفز مع راديو باك
0: العادة تواليها سنين
1: إذاعة الشباب ترافقكم في المراجعة كيما مستنسين.
0: انتو مع نجحنا وين
1: وإحنا معكم مكملين.
0: نخبة من الأساتذة والمرافقين
1: بالتحليل والشرح وعلى تساؤلاتكم مجاوبين.
0: راديو باك يوميا من 1 لـ30 مي من 6 لـ7:30 متاع العشية، والإعادة كل ليلة بداية من نص الليل. أنت تقرأ في 6 ابتدائي أو 9 أساسي أو البكالوريا، فتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها، وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.

0: طقس اليوم.
1: مرحبا بكم معنا من جديد على موجاتنا إذاعة الشباب في الماتينال ويكاند. طقس اليوم كيفاش باش يكون؟ نمشيو إلى المعهد الوطني للرصد الجوي. معنا نيس ساتوري. صباح الخير.
2: صباح الفل والياسمين مدام ذكريات، تحية ليك والأوفية إذاعة الشباب.
1: يبدو أنه الطقس رجع ربيعي مع أنه هكا كان فما بعض الأمطار يعني في بعض المناطق.
2: صحيح. هاي عموما يتواصل اليوم طقس مغيم جزئيا بأغلب المناطق إلى أحيانا كثيفة السحب بالجهات الغربية للشمال والوسط، مع أمطار ضعيفة ومتفرقة تتفرع أثناء الليل نحو الجهات الشرقية للشمال، ممكن حتى تكتسي صبغة رعدية قرب السواحل الشمالية، لكن ديما نحكيه على أمطار عموما ضعيفة. بالنسبة للريح اليوم من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط، من القطاع الشرقي بالجنوب تكون قوية نسبيا إلى قوية قرب السواحل وبالمرتفعات، خاصة بالجنوب الغربي وين تكون مثيرة للرمال والأتربة، معتدلة في بقية الجهات. البحر عموما مضطرب إلى محليا شديد الاضطراب بمنطقة سيرات. درجة الحرارة تتواصل في ارتفاع طفيف، تتراوح القصوى بين 22 و 25 درجة بالمناطق الساحلية، والمرتفعات تكون بين 26 و 31 درجة ببقية الجهات، بين 32 و 36 درجة بالجنوب الغربي، ممكن حتى توصل محليا إلى 41 درجة بأقصى الجنوب. مع العلم والذكريات بالنسبة لتونس العاصمة، المعدل بالنسبة لعشر أيامات الأولى لشهر ماي هو 25 درجة. يوم أمس سجلنا 26 درجة كحرارة قصوى، اليوم ممكن نسجل 28 أو 29 درجة. بالنسبة لأيامات القادمة من يوم الأحد لغاية يوم الثلاثاء، طقس مش يكون عموما قليل السحب إلى مغيم جزئيا بأغلب المناطق. غدوة الريح تنتقل من القطاع الشمالي بالشمال والوسط، وبالتالي مش نحسوا انخفاض طفيف في درجات الحرارة في جهات الشمال الغربي، تكون الحرارة في استقرار في بقية المناطق. بالنسبة للبحر غدوة يكون مضطرب في شديد الاضطراب بالسواحل الشرقية متموج بالشمال، ثم يومي الاثنين والثلاثاء يصبح البحر متموج على كامل الشريط الساحلي. درجات الحرارة ترجع للارتفاع يوم الاثنين مع انتقال التيارات من القطاع الجنوبي، ثم ترجع مجددا للانخفاض بداية من يوم الثلاثاء على كامل مناطق البلاد. هذا طقسنا ذكريات، شكرا على حسن الاستماع وإلى اللقاء.
1: شكرا لك، يعطيك الصحة. احنا مازلنا مواصلين معاكم أكيد كما قال، يعني اليوم حتى في أقصى الجنوب بشكون فما ارتفاع في درجات الحرارة، معناها توصل حتى 41 درجة، واحنا مازلنا في بداية شهر ماي، وكما عرفنا يعني من الأيامات اللي فاتوا من المعهد الوطني للرصد الجوي انه حتى ثلاثة أشهر اللي جاية بشكون فيها درجات الحرارة أعلى من المعادلات العادية. مرحبا بكم معنا في الماتينال ويكاند حتى للتسعة ونص، مازلنا مع بعضنا.

هب الهوى يحمل شذاف مرورها، زهر الندى زهيب دافع حضورها. هب الهوى يحمل

هذا عدنان الشواجي سمعنا فيك نسلمت مرحبا بكم معنا على وجهتنا إذاعة الشباب بعد شوي 8:15 تقوى آخر الأخبار الرياضية كالعادة في توب سبور مع منى حمام. قبل هذايا نمشي إلى فقرة عودتوا عليها في الوقت هذايا ديما نعملوا طلة وجولة في الصحف التونسية صدر اليوم 9 مايو 2026. رجل ويكاند اليوم باش نحكي في جريدة الصحافة اخترنا الحقيقة تعرفوا انه الحدث في, في, في بلادنا انه فترة امتحانات على الناس الكل سواء كانوا تلامذة صغار تلامذة في يعني في الثانوي وإلا زادة طلبة ناس الكل في الامتحانات فان شاء الله يا ربي بالتوفيق للناس الكل وفي الاستعداد للامتحانات الوطنية ايضا ان شاء الله بنجاح للناس الكل. اليوم جريدة الصحافة اختارت انه يعني تحكي على موضوع الامتحانات البكالوريا التجريبية 2026 تلاميذ بين ضغط الامتحانات وأمال الدورة الرئيسية ويعني تقريبا في المقال هذا كله يحكي على ضغط الامتحانات يعني على تجربة التلامذة مع الامتحانات التجريبية والبكالوريا التجريبية كيف نلقاو زادة في جريدة الشروق كيف زاد سلطة الضوء على الامتحانات المرة هذه الغش في الامتحانات سقطة أخلاقية للتلميذ وأسرته هذه تقريبا صفحة كاملة على الموضوع هذايا من غش في الامتحان سيكون مسؤولا مرتشيا وبلا ضمير النجاح بالغش هو فشل مقنع مشروع قانون في البرلمان يجرم الغش في الامتحانات هذايا يعني صفحة كاملة فيها كان تسليط الضوء على الغش في الامتحانات يعني اهتمت به جريدة الشروق وفهمنا أنه سورتو الصحف التونسية اليوم حبت يعني تلهي بالموضوع هذا موضوع الامتحانات والتلاميذ وهذا مهم جدا. في جريدة الصباح اليوم زادا تقرأوا موضوع مهم جدا زادا وزارة التربية فتح مناظرة لانتداب أساتذة بعنوان 2026 لا يتعارض مع القانون 18 المتعلق بانتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم وتفاصيل كلها تقرأوها في جريدة الصباح هذه تقريبا جولة صغيرة في الصحف التونسية صدر اليوم 9 مايو 2026. مرحبا بكم معنا في الماتينا الويكاند ما بعضنا مازلنا حتى للا 9:30 بعد شوية منى حمام تقوها في توب سبور.

0: سبور.
1: صباح الخير، صباح النور، أهلا وسهلا، مرحبا بكم في أولى مواعيدنا الرياضية لليوم في توب سبور. توقيتنا 8:15 منحمة معكم في جديد رياضة في تونس وفي العالم. تسمعونا كل عادة على فريكونس متاعنا على فيم في تونس الكبرى على 88.6، تتابعونا على اللايف سخيمينج ولا تسمع إذاعة شباب على www.radiojeune.n. نحكي على الجولة 29 لبطولة رابطة المحترفة الأولى لكرة القدم في انتظار دربي العاصمة إن شاء الله غدوة بين الترجي والنادي الإفريقي في ملعب حمادي العقربي برادس، وبرشا إجراءات استثنائية خاصة تهم الناحية المرورية بالنسبة لمباراة دربي العاصمة. خلنا نرجع لمقابلات البارح اللي كان حسم التعادل السلبي فيها مباراة الملعب التونسي وفريق اتحاد بنغردين. نذكر فريق الملعب التونسي ما حققش الانتصار من 8 مقابلات، في حين في الجولة انتصار هام لشبيبة القيروانية. مستقبل سليمان يغادر للرابطة المحترفة الفينيا، ويقعد أكيد أمل البقاء زيدا لفريق الأولمبي البيجي. البارح شبيبة القيروانية 3 نقاط ثمينة ضد الاتحاد الرياضي المنستيري بعد انتصاره بهدف مقابل 0. هدف في المباراة الوحيد كانت تسجل عن طريق بانجالي سيسي في دقيقة 98، في دقيقة 90+8 عن طريق ضربة جزاء. شو كان كلام مدرب شبيبة القيروانية طارق الجرية ليقود الشبيبة للانتصار الثاني على التوالي؟ شو كان كلامه بعد المباراة؟
2: نلعب في الدين هذي ونكادنا بحق حاجة ربع إن شاء الله. إن شاء الله الإحساس هذي نعيشون الجمهور دينا والإدارة دينا في الماتش الأخراني. اليوم ديسان دينا موشوط نورمال معنا نادفاسير قدامنا بلابوان، ما زلت وزن فينال اليوم أنا كونفيرمي، وهذا الأصعب كي تربح الماتش الأول. وشوفنا الماتش الأول جاء في آخر دقائق في جيبس وذاك بوكو فوز الكاركتير. اليوم أونكور أون فوا لي جوار إيزون مونتري إيزون دي أ تول موند أون فوا جامي بيسي لي برا، وهذا حاجة باهية. اليوم جون جيسكا فرحان، لكن نعاودو نقولو مازال فينال آخر. احنا جينا على مهمة صعيبة لكن مش مستحيلة، عندنا تروا فينال لازم نربحو وزن فينال. لينا كوا باش تكون صعيبة وصعيبة جدا، خاصة في المكلاوي اللي ما خسر حتى ماتش في بلاده. باش نمشيو باش نحضر كيما كل ماتش، لازم نحضر كومي سودوا كومي فينال من فينال سوغان.
1: بطبيعة تنتظر الشبيبة القيروانية مباراة القادمة ضد النجم الرياضي بالمتلوي. البارح الأولمبي البيجي كان حقق انتصار ثمين ضد ضيفه شبيبة العمران بزوز أهداف مقابل هدف. تقدم الأولمبي البيجي عن طريق شريف كامارا، بيلال مقنم كان عدل في الشبيبة العمران مع بداية الشوط الثاني، وفي دقيقة 75 سليم الشلغومي كان أعطاه هدف الانتصار للأولمبي البيجي في ملعب الكرم. مستقبل سليمان كان فاز من مستقبل جيبس بهدف مقابل 0. هدف مبكر ديارة منذ الشوط الأول، لكن رغم الانتصار فإنه شبيبة فريق مستقبل سليمان يغادر رسميا بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم بعد انتصار الأولمبي البيجي وابتعاده بفارق 4 نقاط. باقي مقابلات الجولة نحكي وديما على الجولة 29 لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. إن شاء الله اليوم في ملعب الكرم مستقبل المرسى نادي رادي صفاقسي إدارة الحكم باسم بالعيد، حكم الفار وليد المنصري. في أولمبي سوسة النجم الذي ساحلي نادي رادي البنزرتي بإدارة الحكم حسين بن ساسي، حكم الفار أمير العيادي. في ملعب جرجيس الترجي الرياضي الجرجيسي يستضيف النجم الرياضي بالمتلوي بإدارة عبد الحميد بدر الدين وحكم الفار خليل الجري. وكيف ما قلنا بتبيع قمة المقابلات إن شاء الله غدوة دربي العاصمة بين الترجي والنادي الإفريقي، وتونس تعيش لأيامات هذه على إيقاع دربي العاصمة. ما هوش ماتش كورة بين أولاد الربطة، ما هو دربي العراقة والتاريخ. ما نختزلهوش في أرقام بين انتصارات وبطولات، هو أكبر من هك، هو تاريخنا، هو ذاكرة التوانسة اللي حتى مش من أنصار باب سويقة وإلا باب جديد. إن شاء الله بطبيعة دربي نحبوه فرجة وفرحة وغرام وتقديم قمتنا للعالم بما يستحق، معناها قمة الترجي والنادي الإفريقي، مسؤولية كبيرة زادة ما ننساوش على زوز جمعيات كبار 100 عام وأكثر يتنافسوا في رفع راية البلاد. الترجي الإفريقي في الرياضات الجماعية عندهم تقريبا 70 لقب مغاربي إفريقي وعربي، وكيف ما حكينا بطبيعة طاقم تحكيم المباراة هذه بسافرة نمساوية بنكهة أوروبية تدير واحدة من أكثر المقابلات أهمية الموسم هذا. الحكم كريستيان بيترو كيوشيدكا باش يكون رجل القمة بين الترجي والنادي الإفريقي، حكم شاب بخبرة متصاعدة حسب الأخبار الشخصية صارمة للحكم هذايا داخل المستطيل الأخضر باش يدخل بأرقام لافتة، خاصة الموسم هذا يرفع عشرات البطاقات الصفراء وحضور قوي في إدارة المقابلات. إن شاء الله بطبيعة كيف ما قلنا دربي العاصمة تكون في خاصة الفير بلاي والفريق اللي أفضل يكون المتوج، لكن ما ننساوش تقعد باقي جولة أخيرة لزوز فرق، الجولة الأخيرة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. نحكي على كرة اليد، البارح فريق الترجي كان أول الفرق المتأهلة لنصف نهائي كأس تونس في كرة اليد بعد انتصاره على ضيفه نجم رياضي الساحلي 28 مقابل 19 في ربع نهائي كأس تونس. الموعد يكون اليوم مع باقي المقابلات في بني خيار، بعث بني خيار النادي الافريقي الاربع، الملعب التونسي نادي ساقيت الزيت وجمعيه الحمامي سبورتينغ المكنين. ونذكر بتبيعه متتبعينا وانه الخميس الجاي ان شاء الله نهار 14 ماي بعد مقابلات اليوم وتعرفنا على الفرق اللي باش تتاهل للادوار النصف النهائيه، اذاعه شباب ان شاء الله تحتضن قرعه الدور النصف النهائي لكاس تونس في كره اليد لجميع الاصناف. في الكرة الطائرة، تأهل النجم الرياضي الساحلي لنهائي الكأس بعد انتصاره على مولدية بوسالم البارح في مساكن بثلاثة أشواط مقابل صفر. النجم الرياضي الساحلي ينتظر في المباراة النهائية في الكأس الفائز اليوم من مباراة الترجي والنادي الرياضي الصفاقسي، واليوم كذلك يكون الموعد في كرة السلة مع نهائي كأس تونس للكبريات وأيضا للأكابر. الجمعية النسائية بجمال النادي الرياضي الصفاقسي كيف ما قلنا انطلاقا من ماضي ساعة، ونهائي الكأس في الرجال بين النادي الإفريقي والاتحاد الرياضي المنستيري انطلاقا من 4:30 بإدارة طاقم تحكيم أجنبي. باش نحكيه على كرة القدم، نحكيه على تتويج المدرب خالد بن يحيى للمرة الثانية على التوالي مع فريق مولدية الجزائر بلقب البطولة الجزائرية. فريق المولدية كيف ما قلنا اللي كان حسم البارح لقب الدوري قبل جولتين بعد تعادله مع مستقبل الرويسات بهدف مقابل هدف ليتوج باللقب العاشر في تاريخه والثالث على التوالي، وكيف ما قلنا اللقب الثاني على التوالي مع المدرب خالد بن يحيى. قبل الرياضة العالمية نحكي على حصيلة ميداليات المشاركة التونسية في اليوم الرابع لبطولة إفريقيا للسباحة في وهران. ذهبت حبيبة بالغيف في 50 متر سباحة على الصدر، برونزية كنزة شاشاي في سباق 100 متر سباحة على الظهر، وبرونزية إليف العمري في سباق 50 متر سباحة على الصدر. في الرياضة العالمية نحكيه على البطولة الفرنسية، فريق لانس يحجز مقعد في دوري الأبطال ويسقط فريق نانت لدرجة ثانية بعد انتصاره عليه بهدف مقابل صفر. كيف ما قلنا حسابيا ما زالت عنده فرصة للتتويج أمام فريق البي اس جي، لكن رسميا فريق لانس في كأس ربيعة الأبطال الأوروبية للموسم القادم. تسمعونا باقي على الفريكونس نتاعنا على فام، تتابعونا على لايف ستريمينغ، المواعيد الرياضيه متواصله كالعاده على اذاعه شباب. اليوم انطلاقا من ماضي ساعتين مع وجدان وعاطف اكيد متابعه لنهائي كاس تونس في الكبريات في كره السله، نهائي الاكابر كيف نتابعوا زاده مقابلات الدور الربع نهائي لكاس تونس في كره اليد، وايضا نتابع مباراه الكره الطائره دور النصف النهائي للكاس بين الترجي والنادي الرياضي الصفاقسي. انا ما بقى لي كم شنقول لكم، ان شاء الله نهاركم زين. توب سبور.
0: الماتينال ويكاند.

0: إذاعة شباب من تونس.
1: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية، نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عدل موجتك تسمع صوتك.
3: تحلم بالفاك؟ خلي على جنب التراك وريفز مع راديو باك.
4: وريفز مع راديو باك،
3: العادة توليها سنين.
4: إذاعة الشباب ترافقكم في المراجعة كيما مستنسين.
3: انتو مع نجحنا وين؟
4: واحنا معكم مكملين،
3: نخبة من الأساتذة والمرافقين
4: بالتحليل والشرح وعلى تساؤلاتكم مجاوبين.
3: راديو باك يوميا من 1 لـ30 ماي، من 6 لـ7:30 متاع العشية، والإعادة كل ليلة بداية من نص الليل.
1: الموجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
5: موجز الأخبار.
6: نجدد لكم التحية من إذاعة الشباب في هذا المواد الأخبارية. أعلنت وزارة التربية عن إطلاقها مبادرة وطنية لإسرائيل من منصة رقمية تعليمية المزمع يطلقها ضمن المشروع الوطني لرقمنة الوسائل التعليمية، داعية الفاعلين التربويين إلى المساهمة في إثراء هذه المنصة. تنظم دار الشباب الكرام اليوم بالشراكة مع الوكالة الوطني للسلامة السيبرنية تظاهرة تحسيسية للتوعية بظاهرة الابتزاز الإلكترونية. يتضمن البرنامج مداخلات لنشر ثقافة الاستخدام الآمن للإنترنت وترسيخ قيم الاحترام والمسؤولية الرقمية وتشجيع الشباب على التبليغ عن كل أشكال العنف الإلكترونية. كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت تنظم اليوم بالشرقية ندوة استراتيجية تحت عنوان الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الإبداعي، نماذج الأعمال وتحول الصناعات في عصر الذكاء الاصطناعي. وستتركز النقاشات على الفرص المتاحة عبر تطبيقات الذكاء الاصطناعي وبناء نماذج اقتصادية مستدامة وكيفية قيادة التغيير في الصناعات الإبداعية لمواكبة الثورة الرقمية. دار الثقافة ابن رشيق تنظم بالشراكة مع جمعية تراثنا اليوم خرجة اللباس التقليدي للاحتفاء بأصالة الموروث التونسي وتنوعه. ويتضمن البرنامج خرجة باللباس التقليدي تجوب محيط دار الثقافة وعرض أزياء تراثية. مدينة الوردانين بالمنسير تنظم أيضا اليوم وغدا تظاهرة ثقافية مخصصة للاحتفاء بالتراث المادي واللامادي. يتضمن البرنامج جملة من الفعاليات المتنوعة ومعارض للحرف التقليدية والمنتجات المحلية تعكس مهارة الحرفيين بالجهة. فرع القصرين لمدينة العلوم ينظم من 10 إلى 12 من جوان المقبل مدرسة صيفية في الإيقاظ العلمي موجهة إلى تلاميذ السنة السادسة من التعليم الأساسية. في أخبار العالم، عاد الهدوء إلى منطقة مضيق هرمز. نقلت وكالة التسنيم الإيرانية عن مصدر عسكري إيراني قوله أن الاشتباكات التي وقعت بين القوات الإيرانية والسفن الحربية الأمريكية قد توقفت. وفي التطورات على الجبهة اللبنانية، أعلن حزب الله استهداف تجمعات وآليات عسكرية للجيش الإسرائيلي جنوب لبنان، كما قصف قاعدتي ميرون وشراغة شمال إسرائيل. هذا وطلب الجيش الإسرائيلي اليوم بإخلاء 9 بلدات في جنوب لبنان. نشكركم على حسن الإصغاء، إلى اللقاء.
1: إذاعة الشباب عدل موجتك، عدل موجتك تسمع صوتك.
7: نجم تفهمني إيش معناها الشركة الأهلية؟
8: هي مشروع اقتصادي جماعي بروح جديدة، هي فكرة يتشاركوا فيها عدد من المواطنين بكل مسؤولية. هي مشروع جماعي يوفر فرص عمل حقيقية ويساهم في التنمية في المنطقة اللي يسكنوا فيها، اللي تنجم تكون المعتمدية أو نفس الولاية. الفكرة تتمثل في أنه مجموعة من المواطنين تتلم على هدف واحد اللي هو النفع الجماعي، يخدموا مع بعضهم، يقروا مع بعضهم ويربحوا مع بعضهم، والنتيجة مشروع يخدم المصلحة العامة ويخلق قيمة مضافة في القطاعات الكل وفي كل الأنشطة. إذا كنتوا مجموعة وعندكم فكرة، ما عليكم كن تمشيوا المكتب التشغيل أو فضاء المبادرة في جهتكم، يرافقكم ويوجهكم في كل مرحلة من الفكرة للتنفيذ. وزيد باش نسهلوا لك أحداث الشركة الأهلية، فما سجل وطني رقمي للشركات الأهلية. تعرف اللي في الشركة الأهلية ما فماش أنا ولا أنت، فما نحن. كل شريك عنده سهم واحد وصوت واحد. هذه هي ديمقراطية التسيير اللي تميز الشركة الأهلية. الشركة الأهلية مش الهدف متاعها كل الفلوس، هي زادة قيم تجمع المشاركين وثقة تتبني بيناتهم. هي نظرة ومفهوم جديد للشركات، قادرة إنها تخلق الثروة وتخلي التنمية مسؤولية جماعية. وفي بالك وقت تولي مشارك تولي فاعل، ماكش متفرج، أنت اللي تصنع التغيير في جهتك، تحبها تبنيها وتغيرها وتنميها. مع بعضنا خير، وبالشركات الأهلية غدوة تونس تولي خير.

0: ميادة الحناوي سمعناها في مقطع من مش عوايدك كود كور لليوم. مرحبا بكم معنا في الماتينال ويكاند. في الوقت هذا نمشيو مع فقرة بوان روت. في فقرة بوان روت كالعادة معنا شيماء الهمامي خبيرة في السيارات، هي اللي ديما تكون معنا في الفقرة هذه، واللي في كل مرة نحكيه على سياراتنا والتنبيهات اللي تقدمها أكيد والنصائح اللي تقدمها باش نجمو نحافظوا على سياراتنا. صباح الخير شيماء.
1: صباح الخير وصباح النور ليك والمستمعين الكل.
0: توا شيماء نعرفوا الدنيا سخنت والسيارات يلزمهم متابعة من قبل، يعني نحضروا روايحنا للسخانة، خاطر نعرفوا انه برشا سيارات يعني تسخن برشا ساعة، ومش بخلاف السخانة كالماء والحكاية هذيك اللي باش يستعمل كيماتيزور. توا الدنيا كلها نعرفوا انه الايامات هذيا سخونة برشا، وبداوا برشا يستعملوا في الكيماتيزور. يظهر لي حتى زاد قبل ما نستعملوا الكيماتيزور لازمنا ننظفوا ونهيئوا ونحضروا قبل ما نستعملوا أي حاجة يعني في سياراتنا.
1: أي كما احنا حكينا قبل على وقت جاي البرد وجاي الشتاء نعملوا ونحضروا السيارة كيف كيف، زاد وإحنا موسم السخانة ما تعرفوا في تونس كيفاش
0: سخون برشا.
1: ياسر ياسر يعني السخانة، إن شاء الله ربي يلطف بينا وكهو. فما حاجات الحقيقة المرة هذه باش نبه عليها، اللي هي أنا نشوف أني صعيب تجي المخ العبد، معني هي في سيكوريتي، هي حاجات بسيطة جدا. إن شاء الله احنا باش نحكي على ثلاثة مراحل. المرة هذه باش نحكي على تنبيهات الناس ما تجيبلهاش خبرة لكنها مهمة، وتحافظ على الأمان، خاصة ديما نحكي على الأمان متاع السائق ومتاع السيارة بالطبيعة. باهي، الحاجة هذه هي النور والدوبانة، وما نعرفش انت كانت تصير لك ولا لا، انا ننساو حاجات في الكهرباء اللي ومعنا احنا نسكروا عاد الشبابك ونسكروا الدنيا
0: كده، هذه رد بالي انا ديما
1: اشني الحاجات اللي منزمناش نخليوهم في الكهرباء وهي في الطقس السخون. اول حاجة عندك المواد المشتعلة كيما البارفان يدورو زوجاج، معني خاصة مثلا دا بوست بارفان وتبدأ باللار وتنسيهش على تابلوت بار، وإلا حاجة تعكس فيها الشمس لا قدر الله راهي قابلة للاشتعال. وديما هذم الناس اللي غالب اللي مدخنين شنو ينجموا ينساو في الكهرباء؟ البريكية. صحيتك، راهي تنفجر، مش يعني قابلة اشتعال، تنفجر وحدها من السخانة. كما قلنا زاد الديودورو، كما قلنا حتى الباب البلاستيك ونخليهم معرضين طول يعكسوا أشعة الشمس راهم مخطرين. الحاجة زادة اللي ما تجيش البنة هو البورتابل التليفون اللي يبدأ حتى منسي في البواتاغون مثلا، عندك
0: مو في بطري هو هذاك علاش
1: صحيتك البطري هذيك راهي تتأثر وتجمل قدر الله تشتعل، هذوما حاجات تشتعل وحدها راهي. هذا من الحاجات باش نتجنبوا الحكاية هذه لازم ما ننساوهمش. فما حاجة زادة البروتكسيون على البلار، يعني نخليه اللي تعكس أشعة الشمس، نقصه لماكسيموم أنه الشمس تدخل للكهرباء وهي واقفة. كيف كيف نحاول نخليه البلار هابط ولو 1 سنتيمتر، معناته حاجة قليلة كي نهبطه بالزوز، يعني مش بالبلار واحدة برك، ونحطوها في بلاصة آمنة الكهرباء، لكن نهبطه على الأقل شوية باش نقعد فما هو يدور في الكهرباء. حاجة الأخرى اللي باش ننبه عليها اليوم هي أنه احنا داخلين كما قلنا على موسم السخانة، اللي بنو راهو البريسيون متاع الهواء اللي نحطوها في البنو العجالي متاع الكهرباء مش هي اللي في الشتاء. وكيفاش باش نعرفوها؟ رانا نلقاو كل كهرباء كي نحلوا الباب متاع الكهرباء باش نلقاو البريسيون اللي نحطوها في الشتاء والبريسيون اللي نحطوها في الصيف. دونك هذوما راهو نلتزموا بهم، ما نمشيوش نحطوا حاجه ولا يقولنا نعرفش انا في الكيوسك ولا يقول لك على فالور وتمشي بها، لا كل كهرباء محطوطه كونستركتور حاط لنا الفالور اللي نحطوها البريسيون تاع البنو اللي نحطوها في العجله في البنو. دونك هذوما من اهم الحاجات اللي ننبه عليهم. مره جايه ان شاء الله باش نحكي على الكليماتيزور كيفاش نخدموه باش يقعد في حاله سليمه، اكيد باش نتفقدوه، كيفاش طريقه انه لي تونتروتيان اللي يتعاملوا، وبالطبيعه باش يكون مربوطه الحكايه بالمختص، هو مختص زاد يعرف كيفاش، يلزم مختص اللي يعرف كيفاش يقيم حاله الكليماتيزور نتاعنا، فهمتني؟ باش نتجنبوا زاد المصاريف الزايده ان شاء الله المره الجايه.
0: هذه للمره الجايه، هات نبداو بالساهل اللي هو ما نخليوش حتى حاجه قابله للاشتعال في السيارات نتاعنا، سورتو مع ارتفاع درجات الحراره. يعطيك صحه شيماء الهمامي، شكرا ليك، خبيره في السيارات وديما موجوده معنا في فقره بوان روت. باي باي، مازلنا مواصلين معاكم بعد شويه باش نحكيو على مهرجان علي بن عياد للمسرح وتفاصيل المهرجان الكل بعد شويه مع ضيفتنا. قدوا معنا للتسعه ونص في الماتينال ويكند.

0: همتنا الويكان.
1: صباح الخير على ناسنا وعلى الغالي أهالينا وحبايبنا.
0: إذاعة الشباب عدي الموجتك تسمع صوتك.
2: نهار جديد اليوم وعلى موجاتنا مش كما كل يوم.
0: نهار جديد اليوم وعلى موجاتنا

0: كلمة ناوي كان.
1: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين أهالينا وحبايبنا.
0: إذاعة الشباب.
2: مرحبا بكم معنا من جديد على موجاتنا إذاعة الشباب. مازلنا في متابعة لمهرجان علي بن عايد للمسرح في دورته 34. معنا سيدة حياة العلوية المندوبة الجهوية للشؤون الثقافية ببن عروس. مرحبا بك معنا على موجاتنا إذاعة الشباب.
3: مرحبا بك سيدة ذكريات. صباح الخير لك ولكافة مستمعي إذاعة الشباب.
2: أكيد كنت حاضر معنا في افتتاح المهرجان علي بن عياد للمسرح. أكيد احنا توا بعد أيامات في في في خضم توا المهرجان. خلينا ناخذ تفاصيل الأيامات هذه، البرنامج، يعني الحدث بصفة عامة.
3: شوف، هو اليوم الحقيقة هو الافتتاح الرسمي، ولكن سبق أنه باعتبار أنه المهرجان كان ينطلق بمدينة حمام لنف، كان عندنا افتتاح شبه رسمي يوم 7 ماي بعرض سيرك بطروني وبعروض تنشيط للشوارع، وإن شاء الله باش تكون الندوة في مدينة حمام لنف وبعض العروض الأخرى كما عرض كركود في إسيوس بعجاجة في حمام لنف. ولكن الافتتاح الفعلي سيكون اليوم إن شاء الله على الساعة 7 مساء. الحقيقة البرنامج الثري باش يكون اليوم افتتاح المعرض الخاص بعلي بن عياد اللي هو يأرخ لمسيرة هالفنان هذايا الكبير الرائد للفن المسرحي في تونس. ثم سيكون هناك عرض فرجوي معناتها في الساحة، ساحة زهير الحيوي أمام مدار الثقافة النموذجية ببن عروس، والافتتاح الرسمي سيكون انطلاقا من الساعة 8 بعرض جرانتي العزيزة.
2: يعني خلينا نقول للمستمعين، يعني أهم ما يميز المهرجان السنة أنه السنة الافتتاح الرسمي بيكون في بن عروس.
3: الافتتاح الرسمي سيكون في بن عروس
2: على خلاف اللي مستنسين به يعني في حمام نرف.
3: تعرف اللي المسرحي الكبير علي بن عياد هو أصيل مدينة حمام لنف، وجرت العادة أنه يتم تنظيمه في مدينة حمام لنف، ولكن لظروف من تتخص البنية التحتية للمنشأة اللي احنا كنا ننظم فيها المهرجان هذية ارتأينا أن ننفتح على مدن أخرى راجعة بالنظر لولاية المعروس ولفضاءات أخرى مفتوحة في مدينة حمام لنف.
2: سناء الشعار المهرجان المسرح والتكنولوجيا، يعني أكيد المسرح يتماشى مع التطور التكنولوجي ومع برشا حاجات يعني في التكنولوجيا. خلينا نحكيو شوية على البرنامج هذية اللي كما قلنا مازال يتواصل إلى يوم 16 ماي.
3: أكيد أكيد. شوف، هي العلاقة بين المسرح والتكنولوجيا اليوم صارت معناتها علاقة وطيدة وثابتة. معناتها ما عادش نحكيو على مجرد استخدام للصوت والإضاءة ومعناتها التقنيات البسيطة اللي كنا احنا نستعملوها في الأعمال المسرحية. اليوم اللي نحكيو على استخدام الشاشات، على الإسقاطات، يعني على مستوى السينوغرافيا الرقمية، نحكيو على الخرائط البصرية، كذلك على مستوى الصوت والإضاءة الذكية. معناتها دخل التكنولوجيات الجديدة اللي هي تضفي جمالية خاصة على العرض المسرحي المقدم. كذلك معناتها اليوم التكنولوجيا ولات جزء من اللغة الفنية. معناتها اليوم نحكي على تفاعل، معناتها على واقع افتراضي واقع معزز، وعلى تفاعل مباشر مع الجمهور من خلال الهواتف، من خلال الشاشات الحساسة. هذا الكل اليوم يطرح بقوة موضوع علاقة السينما والمسرح والتكنولوجيا. اليوم ولات فما إشكالية معناتها مطروحة للنقاش. اليوم نحكيه كيفاش المسرح يمكن أن يستفيد من التكنولوجيا دون أن معناتها يفقد طبيعته كفن، كأب للفنون وقائم على الإنسان. معناتها تعرف أنت العلاقة المباشرة بين الممثل كيف يبدأ على الركح والمتلقي الجمهور، معناتها فك العلاقة التفاعلية المباشرة بينهم وبين بعضهم.
2: يعني خلينا نقول هذاك الفن اللي مازال فيه الإنسان هو اللي فعل، على خطر تعرف أنه حتى في السينما التكنولوجيا تطورت النجم وحتى فما بديل للإنسان، لكن المسرح يقعد ديما الإنسان هو اللي يحرك المسرح. أكيد شنو اللي جديد في يعني على السنوات والدورات اللي فاتوا، شنو اللي يميز المرة هذه غير التكنولوجيا؟
3: هو كيف ما قلت لك سنة كما يقولوا رب ذرة النافع. الحقيقة الاستحالة تنظيم المهرجان في الفضاء المعتاد اللي هو المركب الثقافي علي بن عياد بالحمام لنف خلينا نفكروا كما نقولوا احنا خارج العلبة. معناتها اليوم يلزمني انا نخرج بالمهرجان باش يكون اكثر معناتها اكثر حدود للنجاح اليوم معناتها أكثر مستفيدين، أكثر جمهور يواكب هالعروض هذه. حاولنا معناتها نخرجوا من الإطار
2: على مستوى جهة كاملة، ولا
3: على مستوى جهة كاملة. هذا إضافة إلى كما كنت نحكي لك، نحكي لسيادتك معناتها الموضوع في حد ذاته يفرض روحه. معناها اليوم فما ناس يقولوا البعض معناها متخوف على معناتها على الفن هذه في خضمها التحولات الرقمية والتكنولوجية. معناتها يتسألوا هل هناك مكان معناها للفن هذا الحي المباشر اللي كما كنت تحكي سيادتك في علاقة مباشرة بين الممثل بين المبدع والمتلقي، هل هناك معناتها مجال للتفاعل أكثر في خضم هذه التكنولوجيا الحديثة؟ اليوم معناتها ناس خايفة على هالفن هذية، اسكو معناتها هل من المعقول أنه ممكن يتأثر عليه التأثير هذا الكله، ولا ينجم يقعد قائم معناتها في حد ذاته ويحافظ على خصوصيته ويحافظ على العلاقة المباشرة بين المتلقي والفنان؟
2: يظهر الإجابة على السؤال هذية باش تكون في الأيامات هذية الجاية حتى اليوم 16 مع نشوفه مع تفاعل الجماهير مع المهرجان المسرح، مهرجان علي بن عياد للمسرح. خلينا نذكروا المستمعين والناس اللي تسمع فينا إن شاء الله اليوم شي يكون الافتتاح الرسمي معك سيدة حياة. خلينا نذكروا يعني المستمعين بالمكان والتوقيت متاع الافتتاح الرسمي.
3: هو كما قلت معناتها الافتتاح سيكون معناتها اليوم بعرض جرانتي العزيز على الساعة السابعة، والاختتام سيكون يوم 16 ماي بعرض تمثال أحجار. وفي الأثناء هناك جملة من العروض المتميزة معناتها اللي هي مدرجة صلب هالموضوع الشعار الدورة هذية، أذكر على سبيل المثال على مسرحية هما لسيرين جنون، مسرحية إقامة شهيرة للمبدع عبد العزيز المحرزي، مسرحية نوف لمعز القديري، ومسرحية جرس لعاصم التهامي، وراك لأوس إبراهيم.
2: إن شاء الله أكيد بالتوفيق لكم أكيد في التظاهرة هذه التظاهرة الثقافية. شكرا لك السيدة حياة علوية المندوبة الجهوية لشؤون ثقافية ببن عروس. إن شاء الله أكيد باش يكون افتتاح رسمي اليوم في الدورة 34 لمهرجان علي بن عياد للمسرح. شكرا لك، إلى اللقاء. احنا
3: شكرا
2: لك. احنا مازلنا مواصلين معكم في الماتينال ويكاند، بعد شوية فقرة أكتوسكوت وآخر أخبار الكشافة التونسية تلقوها معنا كالعادة في إذاعة الشباب.

0: matinal week-end.
1: Actu scout. مرحبا بكم معنا من جديد في فقرة أكتوسكوت. كالعادة نمشي مع أخبار الكشافة التونسية. معنا القائد عصام بن عثمان عضو اللجنة الوطنية للنشاط الصيفي بالكشافة التونسية. مرحبا بكم معنا على موجهة إذاعة الشباب.
2: مرحبا بخير وتحية كشفية لمستمعي إذاعة الشباب.
1: أكيد الكشافة التونسية توا في في في في التحذيرات للموسم الصيفي الكشفي هذايا اللي معروف جدا عن الكشافة التونسية في الصيف، برشا مخيمات، برشا أنشطة، سورتو إنه يعني الكشافة التونسية تلامذة، خلينا تلامذة وطلبة الكشافة هما موجودين في الكشافة التونسية وقت العطلة متاعهم، دونك يكونوا متفرغين لمختلف الأنشطة هذه، وأكيد برشا تحذيرات باش نحكيوا عليها.
2: أكيد الكشافة التونسية ككل عام تستعد إلى محطة من محطاتها وهو النشاط الصيفي. النشاط الصيفي لما له من أهمية عند المنظمة الكشفية وعند حتى العائلات التونسية. معناتها أنت تعرف أنه أبنائنا هما تلامذة في الأخير، والعائلة ديما تحاول باش تفكر في وليداتها في الفترة الصيفية أنهم تبعثهم معناتها للبحر ويتفرهدوا ويترفوا. لذلك الكشافة التونسية كما قلت تستعد من على جميع الأصعدة لنجاح هذه المحطة.
1: أكيد يعني كما قلنا برشا تحذيرات. خلينا نحكيه شوية على مستوى الجهات، سيئة معناها البرنامج واضح وحاضر، نحكيه شوية أكثر يعني تفاصيل.
2: أكيد الكشافة التونسية تحط تضع معتها برنامج لهذه الأنشطة الصيفية اللي هي تكون بطبيعة الحال برامج هاتفة فيها الجانب الترفيهي، فيها الجانب التثقيفي والتنشيطي والتربوي. وانطلقنا على بركة الله في المنظمة متاع الكشفية متاعنا مع تنشر مع برنامج وزع إلى على جميع الجهات، إلى جميع الجهات باش الجهات نفسها تقوم بجلسات جهوية باش تفسر هالبرنامج هذايا للقيادات الكشفية. وكذلك منذ يومين تقريبا عقدنا جلسة مع وزارة التربية وهي الشريك الفاعل والعمود الفقري لأنشطتنا الكشفية. كما تعرف كما قلت لك هما أخيرا هما الكشافين متاعنا هما تلامذة. عقدنا جلسة مع وزارة التربية اللي مشكورة ككل عام تمدنا بعدد من المؤسسات التربوية لاستغلالها للأنشطة الصيفية متاعنا. والحمد لله وفقنا في هذه الجلسة واتفقنا على المبادئ اللي باش نشتغلوا فيها، هي شراكة فعلية مع وزارة التربية، وزدنا إضافات فما إضافات أخرى سنة مثلا تشريك التلامذة اللي هما يدرسوا في المؤسسة نفسها اللي باش نستغلوها احنا في الصيف باش يشاركونا التلامذة هذوك. كما تعرف مع عدة مدارس فيها نوادي سواء كان متاع موسيقى أو متاع مسرح أو متاع رسم، قلنا لما لا ما يتمش تشريكهم وتكون عندهم إضافة وتكون عندهم مادة يقدموها في المصيف الكشفي متاعنا. وهذا بطبيعة الحال إن شاء الله بقدرة ربي يتم في عدة مدارس، عدة مؤسسات تربوية، وبالتعاون بين المربين والقيادات الكشفية.
1: يعني توا كل شيء إن شاء الله باش يكون حاضر على الأبواب. أكيد الموسم الكشفي هيت نسألوك بالضبط وقتاش يبدأ الموسم الصيفي؟
2: احنا بالنسبة للنشاط الصيفي يتم على أربع دورات. أربع دورات كما تعرف المؤسسات التربوية اللي احنا ناخذوهم عند وزارة التربية. نحن ننتظر بطبيعة الحال الامتحانات الوطنية، وبالمناسبة هذه نتمنى النجاح والتوفيق لأبنائنا التلاميذ سواء كان في السنة التاسعة أساسي أو في البكالوريا. مباشرة بعد نتائج البكالوريا وبعد ما تتفاضى المؤسسات التربوية يقع استلامها من طرف الكشافة التونسية لاستغلالها في المخيمات الصيفية
1: تقريبا يعني شهر جويلية شهر أوت. تقريبا هكاك.
2: اي تقريبا معناتها النشاط الصيفي ينطلق في بدايات شهر جويليا في بدايات شهر جويليا على 4 دورات، كل دورة المدة نتاعها أسبوع، وبذلك معناتها تنتفع عديد الأفواج التشفية، وخاصة منها اللي الأفواج اللي في المناطق الداخلية البعيدة على الشريط الساحلي، كما تعرف هذوكم معناتها لهم الأولوية باش يكونوا ياخذوا مدارس معناتها قريبة نوعا ما من البحر.
1: يعطيك الصحة، شكرا ليك القائد عصام بن عثمان عضو اللجنة الوطنية للنشاط الصيفي بالكشف التونسي على التفاصيل هذه. معناها يحضروا رواحهم اللي في الكشفة واللي مش في الكشفة، على خطر السنة إن شاء الله باش يكون فما يعني التلاميذ المدارس اللي باش تكون موجودة فيها الكشفة، حتى هما زادة باش يشاركوا في الأنشطة هذه. شكرا ليك على كل التفاصيل هذه، وهذه ديما يعني أخبار الكشفة التونسية ديما تلقوها معنا في فقرة أكتوسكو. تو باش نهزكم للجم اليوم، بعد شوية بعد لحظات باش يتم افتتاح مسلك سياحي بالجم، احداث هو مسلك سياحي اخر جديد بالجم بالمتحف الاثري بالجم، وهذايا مهم جدا يعني المسلك هذايا على خاطر يساهم في تطوير المنتوج السياحي الثقافي بالجهة. المسلك هذا تنظمه جمعية الجم للسياحة الثقافية وبشراكة مع المعهد الوطني للتراث ووكالة تحية التراث والتنمية الثقافية بلدية الجم، الغرفة الفتية الاقتصادية بالجم، وجمعية التوجيه السياحي بالجم. هذوما الكل هم مشاركين في أحداث المسلك هذا. مهم جدا أنه في كل مرة يكون فما مسالك جديدة تساهم في تطوير السياحة التونسية. في نفس الإطار تقريبا وكالة تحية التراث والتنمية الثقافية تقوم بحملة وطنية لتنظيف المواقع الأثرية تحت شعار تراثنا هويتنا ونظافته مسؤوليتنا، وهذا مهم جدا أنه الكلنا نقوم بتنظيف يعني ونساهموا في تنظيف المواقع الأثرية هذه، خاطر هذيك وجهة بلادنا تاريخنا، ووجهة كي يجيو السياح أكيد باش ياخذوا فكرة أولية على بلادنا كاملة، نحبوها ديما تكون نظيفة. شكرا ليكم الناس الكل اللي تبعتونا من الصباح بكري في الماتينا الويكند، بعد شوية باش تلقاو صابر الرباعي اليوم إكيب كاملة كانت معاكم في الماتينا الويكند اليوم، سليم القصيبي، فارس قرفة، وذكريات من حمادة. نقول لكم باي باي.

0: الشباب من تونس.
1: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عد موجتك تسمع صوتك.
3: عد موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
4: موجز الأخبار.
5: أسعدت أوقاتكم جميعا ومرحبا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. كونفدرالية مؤسسة المواطنة التونسية كونكت تنظم اليوم بقرية المؤسسة الناشئة بالشرقية ندوة استراتيجية تحت عنوان الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الإبداعي نماذج الأعمال وتحول الصناعات في عصر الذكاء الاصطناعي. الندوة تهتم بالفرص المتاحة عبر تطبيق الذكاء الاصطناعي وكيفية قيادة التغيير في الصناعات الإبداعية لمواكبة الثورة الرقمية. دار الشباب بالكرام تنظم اليوم بالشراكة مع الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية أمسية تحسيسية للتوعية بظاهرة الابتزاز الإلكتروني، ويتضمن البرنامج مداخلات لنشر ثقافة الاستخدام الآمن للإنترنت وترسيخ قيم الاحترام والمسؤولية الرقمية وتشجيع الشباب على التبليغ عن كل أشكال العنف الإلكتروني. دار الثقافة المرشيق تنظم اليوم بالشراكة مع جمعية تراثنا بمقرها بالعاصمة خرجة اللباس التقليدي للاحتفاء بأصالة الموروث التونسي وتنوعه. عمادة المهندسين التونسيين تنظم بالتعاون مع لجنة الفلاحة الصلبة مجلس نواب الشعب يوم 12 من مايو الجاري يوما دراسيا تحت شعار من الأزمة إلى الفرصة، وهدف هذا اللقاء إلى تحويل الأزمات إلى فرص حقيقية من خلال التكنولوجيا والتشريعات الدائمة لزيت الزيتون التونسي الممتاز. في أخبار العالم، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه من المفترض أن تتلقى إدارته اليوم ردا من إيران على المقترح الأمريكي، بينما أعرب وزير الخارجية الأمريكي عن أمله في أن يفتح الرد الإيراني المنتظر الباب أمام مفاوضات جادة. جيش الاحتلال الصهيوني طالب اليوم بإخلاء 9 بلدات جنوب لبنان. انتهى الموجز، ألقاكم بخير.
3: إذاعة الشباب عدل موجتك. عدل موجتك تسمع صوتك.
0: تحلم بالفاك؟ خلي على جنب التراك وريفز مع راديو باك.
6: وريفز مع راديو باك،
0: العادة توليها سنين.
6: إذاعة الشباب ترافقكم في المراجعة كيما مستنسين.
0: انتو مع نجاح نوين
6: واحنا معكم مكملين.
0: نخبة من الأساتذة والمرافقين
6: بالتحليل والشرح وعلى تساؤلاتكم مجاوبين.
0: راديو باك يوميا من 1 ل30 ماي، من 6 ل7:30 متاع العشية، والإعادة كل ليلة بداية من نص الليل. إذاعة الشباب من تونس. عدل موجتك تسمع صوت. إذاعة الشباب، الحب اللي ما يوفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
7: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
0: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش وما تتحكيش. إذاعة الشباب، عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب، عدل موجتك تسمع صوتك.
5: صباح النور، أهلا وسهلا بكم الناس كل اللي تسمعوا فينا في موعد جديد من بونروت من طوى حتى للعشرة ونص مع فقراتنا اللي سنسوا بها تكون حاضرة في حصتنا، ومع الخبراء اللي يكونوا حاضرين في كل مرة نطرحوا موضوع يخص السلامة المرورية، يخص معلومات تهم عالم السيارات بصفة عامة، نحكيوا فيه بأكثر تفاصيل مع خبراء اللي يكونوا حاضرين معنا في استوديو إذاعة الشباب. أهلا وسهلا بكم الناس كل وين ما يوصلكم صوتنا. حميدة زغدودي من قدام الميكرو، سليم القصيبي في الكوتي تكنيك، وفارس في الديجيتال. أهلا وسهلا بكم. موسيقى ونرجع لكم.

0: Auto-actu.
1: اهلا وسهلا بكم يا كل اللي تسمعوا فينا وين ما يوصلكم صوتنا. مرحبا بكم معنا وكملين معكم في بونروت. وباش نبداو مع جميع خلينا ساعه نسلموا عليهم. محمد صباح النور.
2: صباح الخير.
1: ايش نحوالك؟
2: الحمد لله تو سخنت الدنيا.
1: صيف صيف
2: هكا
1: حابين تبش الشتاء بدنا تبش الصيف.
2: لا مازلنا مانيش فاهمين.
1: لا صيف صيف هكا حتى كان تحس هكا ثم مطر صيفته كهو تشتي تو ما تشتيش شديت الثنية
2: شديت قراري
1: صحيت. وسيمونجي صباح النور. شفت ها مثلا مازال سيمونجي
3: هذاك فرق بين الكبير والصغير.
1: بالله تقول انت
2: الرسالة. لا هو صغير مني
1: الصغير الكبير هذاك خاطر بمخه انت وقت اللي تكبر شوي تولي
2: سيمونجي.
1: سيمونجي معك انت باش نبداو باللوتو اكتو كالعاده. نتفقدوا ارقامنا اللي ما تعجبش ونتصور اي باقي ما تعجبش.
3: ما تعجبش بكل؟
1: اي بالكل نزيدوه
3: بالكل
1: اثراء. في ارقامنا خليناهم الجمعه اللي فاتت مع 21 في بالي مع نسيت. اي خلينا
3: نقول لك بالضبط الاسبوع اللي فات قداش ختمنا. الاسبوع اللي فات ختمنا مع 19
1: مع 19 ناي ناي
3: معنا حتى 29 4.
1: اها
3: وتوا الاسبوع هذا وللاسف الشديد نقولوها بكل اسى واسف. فريمون شيء راهو اللي نشوفوا فيه راهو شيء مش معقول بكل. باش نكونوا نكملوا العام نتاع الاسبوع هذا نتاعنا مع 29
1: 29
3: انا اظن ان شاء الله نزيد نتحكم الاعداد بركه. ارقام نشوفوا فما زوز حوادث ساعه قبل كل شيء. سجلنا فهم 6 قتل في زوز حوادث فقط. عم نشوفوا نسبه الخطوره قداش ولا 29 بالضبط 29 ضحية إلى حد 700 موت البارح نهار الخميس معناها زيادة ب 7.46%. نجمش نقولوا حاجة أخرى حميدة لأن كل مرة نعاود ونقولوا اللي رام هذوما أرواح بشرية فرقونا فرقونا بأخطاء كلها بشرية غالبا فما شوية أخطاء طريق والعربة لكن غالبا هي اخطاء بشريه كي نقولوا بشريه راهو سواق والا مترجلين. دونك هذه في كل الحالات هي موجوده بنفس الطريقه هذه. اللي كان نقولوا عندنا مع 29 ضحيه راهو في اسبوع فقط مشينا لتوا ل 418 قتيل.
1: ليه وفما حاجه لازم ديما نحطوها في بالنا اللي احنا رانا نقارنوا بارقام عم ناول اللي هي اكثر من ارقام ولت عمناو معناها ماشيين وديما نزيد
3: جستمو. معناها توا عمناو نفس التاريخ. معناها 700 سجلنا وقت 389 ضحيه في الطريق. اليوم حتى 700 2026 سجلنا 418. معناها من 89 طلعنا ل 18. من 400 389 طلعنا 418 معناها مع 29 قتيل في اسبوع.
1: ملي تو سيمونجي ما نعرفش وحتى محمد تو احنا كيف نجيو نشوفوا نحكيوا على التوانسه يقول لك شوف التوانسي نجيبوا تصاور نتاع معرض الكتاب تلقى التوانس شادين الصف اللهم صلي على النبي. يقول لك راهو هذه ما تلقاهاش في حتى بلاد بالحق انه ناس تقرا بالطريقه هذه وتلقى صف ناس تلقى صف على لي بروموسيون تلقى صف نحن الصف على الكتب
2: على الكتب
1: ناس تقف وتشد الصف وتدخل تقرا الكتب معناها ثم وعي. هذيك تشوف الصف كي تشوف ارقامنا في الطرقات تلقى الارقام اللي قاعده تزيد كل عام معناها ثم قله وعي. معناها انت كيف تقول
2: هو مسيره فما وعي ومسيره اخرى فما قله وعي. الوعي نشوفوه من انخفاض عدد الحوادث وعدد الجرح خاطر كي نقولوا فما عدد نتاع حوادث قاعده تنقص بعدد كبير معناها كي نقولوا راهو اقل ب 512 حادث معناها فما فئه كبيره قاعدة واعية وقاعدة تنقص الحوادث اللي هي تشكل خطورة. إلا أنه مش الشيرة الأخرى الحوادث اللي قاعدة تصير هي الأكثر خطورة. ولهنا فما عدة أسباب وكي نقوله خطورة معناها راو أول حاجة تجي في المخ هو السرعة. السرعة خاطر كل ما تزيد السرعة كل ما
1: الحادث يكون أخطر
2: يكون أخطر وإلا يكون طرف مشارك في الحادث يا مترجل يا دراجة نارية. وهذو مزوز يشكلوا خطورة كبيرة في الحوادث.
1: سيمون جي لهنا ثم تحليل مثلا في الأرقام هذه للحوادث بصفة عامة، ثم تحليل أنه هي الفئة الأكثر مشاركة في هالحوادث هذه، نحكي كسوة درجات نارية وإلا كراهب وإلا الفئة العمورية زيدا متاع الناس اللي عملت هالحوادث هذه الأكثرية في أين عمر باش نجم نحلوا أكثر.
3: ونقولوا من 15 سنة حبابري حتى 45، لكن الفئة اللي أكثر نقولوا احنا فعلة في الطريق معناها نقولوا احنا اللي يستعملوا الطريق أكثر. علاش يستعملوا الطريق؟ سواء كان بالوسيلة متاعهم أو بالحركة نقولوا احنا الاقتصادية والاجتماعية متاع الناس.
1: نعم معناها تقصد انت معناها اللي ياخذوا كيران لواجات والا اللي باش يجيب كرهبته، هذوما مستعملي الطريق بصفه عامه.
3: حتى في الاحصاءات الدوليه دائما الاكبر عدد في المسببين في الحوادث هم الفئه نتاع الانسان، فئه الانسان معناها الانسان الكل مهما كان سيفته، لانه هو فاعل في الطريق اول حاجه، يسوق مهما كانت نوع العربة من الدراجة الهوائيه للتروتينات نرجع طول قبلها هي تو اللي مزات مش مواردة في الإحصائيات حسب ما نفهم إلى سائق المترو ولا الحاجة. دونك كل العربات هذه تتسمى عربة طريق. العربة العربة هذه هي من السبل، كي ناخذ مثلا السيارة الخفيفة باعتبار اللي احنا في تونس نستعملوا برشا السيارة الخفيفة لغايات أخرى، نجم يكونوا اقتصادية، نجم يكونوا مهنية، نجم يكونوا اجتماعية شخصية اللي تحب أنت. من دخلوش نهاريخ باش نفسر علاش السيارة الخاصة موجودة بكثافة كبيرة في منظومة الطريق نتاعنا احنا منظومة الجولان. دونك فيها ابري شطر الحوادث 56% معناها نسبة كبيرة جدا السيارة متسببة في الحوادث طرف اكثر. نقولوا علاش نجم يكون هو غلط نجم يكون مترجل غلط ونجم يكون سائق العربة الأخرى اللي هي غير السيارة غلط. دونك السيارة الخاصة هذه الكهرباء نقولوا احنا هي متسببة في أكثر من نص الحوادث في الطرقات نتاعنا. النص الحوادث هذه في الطرقات نتاعنا عندها كلفة، عندها تسجلت 193 قتيل. كي نقول 193 قتيل معناها حتى ل 7 مي مسجلة 46.17% من عدد الضحايا اللي هم مع مشاركة فيهم العربة الخفيفة. أنا 146% نجم نقولوا راه محسوب قريب الشطر تاع ال 419 اللي قلنا عليهم. وفي عدد الجرحى كيف كيف 60.22%. لأن السيارة بصفة عامة في تونس من نعرفش ليش استعمال شخصي دائما، فما شكون مرافق ولا العائلة
1: بيان سور
3: والا في نقل الزملاء ولا العمل دونك ولا سياره اجره ولا كلهم هو سيارات خفيفه. هذه كل تطرف انا ذي معناها اللي حابين نقولوه راه درجه السياره الخفيفه ثم تجي بعدها الدرجه الناريه اللي وللاسف الشديد 48.35% هم المشاركين في الحوادث في الدرجه الناريه اللي تخلف حوالي 169 ضحيه يكونوا 40.43%. معناها راهو عدد كبير وكبير جدا من الفئه هذه نتاع السيارات موجوده. دونك كي نلقاو في هذم الثلاثه برك نلقاو اللي العنصر الاساسي في نسبه الخطوره نقولوا احنا اللي هي السرعه كما قال سي محمد. السرعه لان في السرعه هي عنصر فيزيائي، معناها الكهرباء انت تتحكم فيها في حدود ما. أنا بشر عندي حدود فيزيولوجية. نبدأ مرتاح نسوخر مرتاح كما نقول في المخزن الطرقات يجب نكون على ساعة نكون دائما متعد بكامل مؤهلاتي البدنية والذهنية. إذا كان أنا واحدة منهم ناقصة ولا مفقودة وقتها نكون في حالة غير قانوني للسياقة ونكون وقتها معرضين روحنا والآخرين للحادث.
1: لا هو سيمونجي كيفاش نجي وإحنا باش نحلوا هالحوادث. طيب محمد يحكي قال إحنا رو نسبة الحوادث في حد ذاتها نقصت في البلاد. إحنا حكينا على الوعي وقلت الوعي قل لك كيف تنقص ب500 حادث بارابور العام ناول. رو ثم وعي متوانسة اللي رو الكيس خطير واللي سياقة مسؤولية وهذيك الكل كيف نحكيه على 500 حادث نقص بارابور العام ناول ثم وعي. به من شيرة أخرى نحكيه اللي عدد القتلى كثر دونك ثم قلة وعي من فئة معينة اللي قاعدة تسوق, اللي قاعدة تسوق بطريقة متهورة, خلينا نقول السياقة متهورة ولا اللي هو خاطر الحادث اللي تمشي فيه عدد كبير من القتلى كما قال هو راهو سبب له لاني سرعة. سرعة نتصور أنا خطأ إنساني, معناه أنت اللي جريت بالقربة حتى حد ما قالك تجري. لنا باش نجي ونحلوا الفئة هذه شباب, احنا خاطر ما ساعات بكش نقولوا احنا شباب مازال هكا فرحان بالكرهبة يسوق وعنده ثقة كبيرة في روحه أكثر من لازم, باش نشوفوا احنا نخدموا على الفئة هذه اللي قاعدة تعمل في الأغلاط شكون هي بالضبط ونخدموا عليها. نحكي أنا كدولة تخدم على الفئة هذه كسوا حملات ما نعرفش أنا اللي هو.
3: احنا تو سؤالك في محله, احنا تو مثلا الأسبوع هذايا يكمل غدوة أسبوع المرور العربي مثال, فما أسبوع متاع المنظمة الدولية للصحة للسلام المروري. نحب نقوله لهنا راو كل الحوادث إذا كان صارت فيها حدة ولا خطورة راو نجم نقوله في أغلب الحالات كمش كل الحالات راهي السبب الأول يرجع للسرعة.
1: صحيح.
3: احنا توك نرجع سياتنا الرسمية نقوله سهو عدم الانتباه, هي مسجلة أكثر عدد في الحوادث وأكثر عدد في الخطورة. السرعة جين بعدها مرتبة ثانية, السرعة 22.63% من عدد الحوادث, وفي واحد 38.96% من عدد القتلى. يعني كي نقول عدد القتلى راهو 162 قتيل بفعل السرعة اللي قلناهم بك 419.
1: باهي هما لهنا قاعدين يحلوا الأسباب, راهو السهو يجي في المرتبة الأولى, السرعة تجي في المرتبة الثانية, باهي والفئات نقولوا شكون هذايا اللي عمل الحادث اللي قاعد يسوق, مرأة راجل عمره 20 عمره 40 عمره 60, معناها باش نحلوا زادة لهنا باش نفهموا أنهي الفئة اللي قاعدة تشارك في هالأكثر نسبة في الحوادث هذه. هو الجنرال
3: باش نقولوا النسبة ولا العدد هي نوعية من الأسباب.
1: أها.
3: لكن في العربة ما تتمش بلا بالعنصر هذه. نقول مثلاً طبعاً مثلاً 18-45. هذه الفئة المستهدفة أكثر. علاش فئة مستهدفة؟ لأن هي في أوجه العطاء نتاعها اقتصادياً واجتماعياً. دونك بتنقلاتها بضرورة العمل. تو نشوفوا حتى فما تلامذة في الـ في الـ
1: في الفاكولتي معناها
3: في المعاهد
1: في المعاهد
3: امورهم متيسر الحمد لله, يجيو بالعربه نتاع ابوهم ولا امهم من المدرسه يمشيو يقراو ليتود في الليل بالمدرسه بالسياره, يجيو المدرسه المعهد بالسياره. معناها نقولوا من 18 سن الادنى لحصول السياقة بدات من وقتها. اذا كان هو بدات من وقتها هو عنده ضروره التنقل باش يقرا ولا باش يعمل والعمل والعائلة, فما أسباب معروفة وتنقل على على على الأرج مترج دونك, وتلقى في المراحل تلقى نسبة الخطورة موجودة في المدن وخارج المدن, لكن الخطورة تكثر أكثر خارج المدن. لأن باش يقولوا خارج المدن لأن نرجع القسم واحد مشترك هي السرعة داخل المدن. سي محمد ما

0: ناش تكوين نقول واحنا منطقي تكوين بيداغوجي صحيح في مجال تعليم السياقة مازلنا باش نقودوا في المدى هذا. وبعد كي يقولوا الردع راهو الردع يجي بعد ما نكونوا احنا اسسنا الى منهج تكويني يكون هو موضوعي وسليم في المجال هذا. اذا كان انت ما تقرينيش شنو هي السرعه مخافات السرعه وما تجبرنيش باش نعرفها من الناحيه الاخرى نولي انا كسائق نجهلها على خاطر ما تعلمتش مفعول السرعة مثلا تو سي محمد كي باش يعلم سائق مترشح لسوق السياقة صعيب باش يعلم يقول نجريك وباش نوريك شنو السرعة في كل درجة باش نجم تخلف مثلا وقت نقول احنا يلزمك 25 متر في الشايح في 50 كيلومتر في الساعة ويلزمك 100 متر في 100 كيلومتر في الساعة باش تقف يلزمني نوريها له خاطر شنو في البيداغوجي يقول لك وريه فسر له يجرب من بعد استخلص. إذا كان هذوما هو ما يلقاهمش ياخذها عبارة فكرة جات واردة أخذها وأعطيتها وما نلقاهاش في الامتحان نفس الأمر. دونك نقعد أنا مبوب على المراقبة فقط. المراقبة راهي إذا كان أنت ماكش مأمن بروحك راهي رقابة ما تجيش تعمل حتى شيء. باش تهز المخالفة وتخطيك مرة اثنين واحد. إذا كان نحب نطورها أكثر المخالفة نجم نقول وإحنا لو كان نعدوا المشكلة نتاع المراقبة الذكية والآلية على الطرقات كما صار في برشا دول ومشروعنا موجود إن شاء الله يرى النور وقتها نجم في ظرف زمني متوسط المدى مش قصير المدى نشوفه نجنيه ثمار الرقابة هذه
1: المشروع موجود هذا في إطار الخطة الوطنية تحقيق
0: موجود, موجود. أي. أي. علاش على خاطر وقت النجم نعرف في كل حين في كل زمان وفي كل وقت المعارضة هذه مخالفة ولا مش مخالفة يلزمها ساعة قانون يخرج ومن بعد القانون باش يطبق لازم برشا امكانيات ماديه باش نجموا عاش قلت لك مدى متوسط خاطر باش نبداو بالمدن الصغيره ومن بعد نبدا نوسعوا بنحذف المدن وسط المدينه خارج المدينه شويه الضاحي نتاعها وفي ان على الطرقات السياره والطرقات الوطنيه هذا كله يطلب برشا اما اعطينا نبداو بالفكره الاولى على خاطر هو عنصر من العناصر الهامه في المراقبه المراقبه تخلي الانسان ياخذ اكل الثقه في نفسه اذا كان احترم القانون كي تحترم القانون جنرال ما تكونش عم تقلق نخليك انا مسيبك هكا اذا كان غلطت مره واثنين تولي عندي انا اسلوب في السياقه هذاك هو سواء كان عنيف حاجه ولا عدواني على الطريق اذا كان وصلنا للعنيف والعدواني صعيب يصلحني انا في الحاله العاديه كي نتربى انا من الاول على حاجه معقوله مؤسسة بيداغوجيين وتكوينيين متوازنين نولي وقت في السياق نتاعي يكون أنا معتدل في السياق نتاعي نفكروا خاطر العالم كله يقدم راهو بنفس الطريقة إذا نحن نتوخاو الطريقة هذه باش نجم نكونوا وفقنا بين ذا وبين ذاك لكن توا في غياب المراجعة نتاع الامتحانات والتكوين يلزمنا نركزوا أكثر على جانب الرقابة ونعملوا على وعي المواطن قبل كل شيء واثنين ثمنوا أكثر الرقابة على الطرقات الأمنية لأن راهي اللي باش تعطي جدوى باش نرتحهم هم ويكونوا في كل مكان نحطوا الرقابة الذكية والآلية تعاونهم لرصد المخالفات في كل وقت وفي كل مكان قلنا وقت نجم نعطي المفعول هذيك والسائق ومستعمل طريق يكون موجود على الطريق واثق من روحه أول حاجة في احترام القانون إذا كان وثق في روحه احترام القانون يولي متهيئ لأخطاء الآخرين وقتا نوليهم مع بعضنا أنا محترم القانون ونشوف غيري مش محترم أنا متهيئ نخليه هو حتى باش ياخذ الحق ياخذه خير ملزوز ما نش متفاهمين ما نش واعين برواحنا وقت يصير الحادث من المترجل وإلا من الدراجة النارية وإلا من السيارة كل واحد يعتقد اللي هو الآخر غلط وانا صحيح وقت الاعتقاد المغال هو اللي هز الحادث
1: نحكي وزاد على اسبوع المرور العربي لهنا ما نعرفش انا في الدول العربيه راهو ثم اختلاف في البنيه التحتيه في طريقه السياقه في كل شيء هذا يخلي ثم تفاوت نصور انا في نسب حوادث المرور
0: خلي تفاوت خاطر شوف ديما يقولوا ديما نرجعوا نقولوا نسبه استعمال السياره في المدن فما برشا دول متوفر عندهم الاموال يفضلوا اكثر التنقل الجماعي والسياره العاديه تنقل اقل

0: هذا تحكي في الدول العربية
1: يفهمها على خاطر أنا أعطيك مثال في دبي المحطة متاع النقل الخفيف متاع المترو هي فضائية مش أرضية. يمشي لفوق أنت باش تاخذ المترو تطلع تلقى روحك في محطة مرتفع على المعبد تقعد تستنى غاديك يجي المترو تهبط وتمشي على روحك معناها باش ما يقلقش حقة المرور وفي واحد يخليك تشق الطريق باش تمشي لغاديك فما مدارج وفما اسمها هي اسانسور مصبه صعد باش تطلع وتمشي على روحك موجود لكن ناخذ كل قدير وقدره اذا كان ركزوا اكثر فما بنية تحتية صحيح اذا ما تتوفر البنية التحتية وكي توفر البنية التحتية راهو زاد في ان الواحد رسوم الطريق وتشوير الطريق راهو هام وهام جدا كما تو فما تجربه نعملوا فيها في ثنية بنزرت على طريق السياره مع وزاره التجهيز هي اللي رصد عدد السيارات تتعدى في العام على المكان هذاك باش نجم نقولوا قداش تعدد سياره مليون سياره في العام باش نعرفوا روحنا احنا قداش نزمنا خدمه في المكان هذاك ونسجلوا خاصه جانب الحمل الاضافيه اللي هي تخلق انغماس في الطريق معبد يخرق والغرق هذاك راه مرات السبب في حدث دونك انت مؤهل لك 13 طرنات على المغز الواحد كي تتعدى فحسب الاحصائيات اللي عملتها وزاره التجهيز البارح يقول لك فما معدل يوصل 20 طرنات على المغز الواحد فبالتالي اذا كنت محسوب المضاعف سي محمد مشيت 13 راهو
2: 11 ونص اذا هو مغز المحرك و10 مغز الغير محرك
1: 11 ونص معناها قريب الضعف فبالتالي يولي وقتها الطريق اللي احنا نصرف فيه مليارديرات راهو هذاك تصير نهلكوا احنا بك الحمولة الاضافيه نتاعنا وعينا يكون اكثر وفما راه في قانوننا التونسي كيفيه رصد مخالفه الحمولة الاضافيه بطريقه اليه فما اله تحط على المغز يطلع الشاحنه ولا لا يشوفها بالضبط على مكانها لكن هات نوفر احنا ساعه الاماكن هذه ونخليو العباد تحترم ونخليو المؤسسات خاصه تحترم الحمولة الاضافيه مش انت باش تربح سفره زر الكياس اللي يسوى ملياردوات على كل مجموعه الاسطواني دونك في كل ما نجم نقولوه راه فما وعي فردي فما الوعي الجماعي يتنقل باش يتنقل بترسيم قوانين واضحة وخاصة آليات الرقابة تكون ذكية وسريعة وشفافة
0: يعطيك صحة سيمونجي على كل المعطيات احنا باش نرجعوا لكم بعد محمد ونمشيوا لموضوع آخر نحكيوا فيه بأكثر تفاصيل معك انت بعد الموسيقى بعد شوية ونرجعوا لكم

0: اهلا وسهلا بكم الناس كل اللي تسمع فينا، مرحبا بكم معنا ومازال كاملين معكم في بونروت. محمد اهلا وسهلا بك من جديد
1: مرة أخرى.
0: مرحبا، عادة إليكم من جديد.
1: الكهربائية. شوفوا المدى الفعلي للسيارات الكهربائية تبع حسب الحجم البطارية ما يقبل هذا. جوست باش عندي معناها إضافة صغيرة على تحليل الأرقام اللي حكينا عليها من بكري على حسب الفئة العمرية. على خاطر هنا الفئة العمرية تتبدل على حسب وسيلة النقل المستعملة اللي شاركت في الحادث. إذا هي سيارة. وفي القانون السيارة هي كل عربة ذات محرك باستثناء الدراجات النارية. لهنا الفئة العمرية اللي يكونوا ضحايا أكثر هما من 25 ل 44 سنة. أنا من 25 ل 34 31 فيهم 28 ذكر وثلاثة أنثى.
0: نعم،
1: وديما البنات مسلكين.
2: لا لازم نقولوا علاش
0: احنا نخاف،
2: لازم نقولوا علاش
1: هم يطبقوا القانون اكثر.
0: ولا لا لا احنا نقولوا
2: ربما خاطر تو بدينا نشوفوا في بعض التهور من النساء، لكن سمعت محمد نسبه مشاركه المراه في السياقه
0: اقل
2: بيصير اقل برشا.
0: انا في بالي باش يشكر ناسيمون قال لك يا اخي انتم مش تسوقوا
1: انا شكرت.
2: لا لا لا ممكن كل احنا كي نحكيوا ارقام نحاولوا نحلوا نعطي كل واحد المراه يمكن نجم ناخذ في نهار اخر بتاتر كنا نقاف في المرسى نسبتها هي فك 3% نتاع الحوادث. قداش نسبتها في المشاركه في الجوالين مثلا؟ وقت باش يولي المقارنه اكثر
0: اي ثم ارقام جديده نتاع نسبه مشاركه المراه في الجوالين، خاطر توا نتصور تبدلت المعطيات.
1: حتى نسبه التكوين بالنسبه للبنات توا اكثر من الاولاد.
0: يعطيك الصحه، خاطر تبدلت المعطيات توا نشوف فيها السوق الكل في كاسات قدام المدارس. قدام المدارس كلها نسيس يا
1: سيمونجي. انا نجم
2: نقول لك يجوا باش يرافقوا صغارهم.
0: شنو هي؟ ما هو يهزوا يروحوا بهم ولا ما تستعمل في الطريق ولا؟
2: يستعمل في الطريق. اي احنا كنا السواق نحكيو احنا.
0: هي ما تسوق.
2: هي تسوق اخي، تسوق يجي قدام المدرسه ما يسوقش. تبدا تستنى.
0: ليه؟ فما زي يجيو في الكراهب كيف الكراهب اللي يهز ويجيب كل يوم.
2: كسائق المراه كسائق. مسالش نسجل نسجل الاحتراز
0: صحيح قيد لي بالله احترازي نرجع له الجمعه الجايه وتعطيني الجمعه
1: بحضر عماده
0: صحيح عاد المنافق
1: رايضا اليوم
2: سلموا علي عماده
1: ربي
2: يوفقه. سمح لحظه واحده بالنسبه للاسبوع العربي
0: اي
2: هي الاتحاد العربي للسنه المروريه راهي تونس عضوه فيه وتعمل الامانه العامه نتاعو وشاركنا في الاتحاد العربي للسنة المرورية كجمعية تونس المرورية في العديد من الجهات في إحياء الأيام هذه في كل برشا ولايات بمشاركة متاع مرتبة سنة المرور والأمن وبعض من المجتمع المدني والبلديات. علاش؟ باش نحسوا مستعملي الطريق خاصة أكل أطفال
0: صغيرات.
2: يعطيك الصحة فيما يخصهم في مجال المرور. إن شاء الله إن شاء الله نهار آخر نحكي أكثر كيفاش يكون
0: والمعلومة راي المرورية كيف تتعدى الصغير راي تشد في مخه. معناها نتصور أنا أحسن عمر أنك تعلم فيه صغير ديما هو صغير هكاك مثلا ما تحرقش فيه ما ترميش ما تقعد معاه عمره كامل.
1: معقول تكون مستمرة الحكاية مش
2: نقول هل التظاهر هذه راهي ما هي إلا نقول وإحنا تذكير بما هو معمول به. معمول به فما تدابير وفما إجراءات وفما قوانين قاعد تطبق كل يوم نفكروك
0: صحيح.
2: في المناسبة هذه فقط معناها نديري عيد ميلاد حاجة
1: معناها لهنا كي نشوفوا عدد القتلى بالنسبة للسواق اللي يبدأوا عمرهم من 25 ل 44 سنة هما أكثر من نصف القتلى، وهكا نفهموا أنه أكثريتها يبدأوا شباب متحصلين على رخصة سياقة جديدة يبدأ ماهوش متمكن من أساسيات السياقة خاطر فما خطأ شائع كبير يقول لك أعطيني ناخذ البرمي وبعد تو نتعلم.
0: أيه. وراه ساعات حتى من المكونين يقولوا ريت راك اللي قريته التقرا هذا راك من بعد باش تمشي تلقى حاجه اخرى فك بلاصتك.
1: كيف ما كان يحكي سيمونجي ما فماش برنامج تكويني موحد اللي يعتمد عليه كل مكون خاطر لهنا هو حال المؤسسه يخدم به. يجي يقول له نحب ناخذ برمي اي تكاليف لهنا ماذا ما تجيش هو خاطر مش هو اللي يعطي في رخصه السياق، وزاره النقل هي المكلفه تعطي رخصه السياق.
0: باهي محمد وساعات وساعات باش زاده ما نظلموش الناس اللي تسوق.
1: فما اللي
0: راهو كياس ولا ساعات بالغوره. احنا نقوله انت قداش باش تقعد مثلا تحترم وتعدي هذا وتعدي اللي بعده وتعدي اللي بعده، ما ماكش باش توصل لثنيتك هكاك، خاطر اذا تولي بالسيف عليك تتعلم انك انت زاد تفك بلاصتك مع الجماعه.
1: مش تفك بلاصتك، اما لازم ديما تحافظ تخمم في سلامتك قبل كل شيء، خاطر اذا كل واحد باش يتعامل بمنطق الغاب هكاك باش تمشي وتتطور.
0: قول انت معاملين على الرصانه تبع فئه معينه
1: باش تمشي. فما برشا فما برشا احنا ديما نحكيو على الجانب السيء، راه فما جانب صحيح. منير فما فئه مستعمل الطريقة اللي طبقوا في القانون ويحافظوا على سلامة، إلا أنه الإشكالية وقت اللي يصير حادث أكل اللي ما يطبقش القانون ونقوله بالعمية يكر على الآخر اللي ما عمل شيء، هذيك الإشكالية دونك لهنا. وبالنسبة للدرجات النارية، الفئة العمرية اللي معناها في عدد كبير من القتلى هي من 25 ل 34 سنة، معناها 37 قتيل أكثر فئة عمرية يكونوا فيها قتلة بالنسبة للدراجات النارية.
0: خاطر سهل انه ياخو موتور في العمر ذاك، اسهل له معناه انه يستعمل الموتور سوم بارابور
1: استعمل الموتور توا ولا لغاية اخرى. قبل كان رجل كبير ما عندوش امكانيات باش يشري سيارة يولي يمشي يتنقل للعمل دراجة نارية، وعادة يكون رزين في السياقة نتاعو. تو تبدلت الوضعية، الدراجة النارية اللي نستعملوها كتاكسي، الدراجة النارية نستعملوها لتوصيل الماكلة والبضاعة لليفرير بمختلف أصنافهم في مختلف المجالات، ولا وقت، والوقت بالنسبة لي هو فلوس، ولا يخاطر بحياته وحياة غيره، وهذا هو اللي يتسبب في الحوادث وبالتالي ارتفاع عدد القتلى بالنسبة للفئة هذه من مستعملي الطريق.
2: سمعنا سي محمد راه باش تلقاهم جلهم في المناطق العمرانية.
0: نعم.
2: احنا وين السرعة نقول عن 50 كيلومتر في الساعة فقط. الدرجات النارية هذه الكل. نلقاها أغلبها في المدن. وكان في المدينة نعرف تحديد سرعة 50 ونشوفوا نسبة الحوادث هذه والقتلى نتاعها، نفهم اللي ما فماش احترام للقوانين.
1: فماش جمله
0: هم معنا. اصلا يحسوها وسيله باش نجم تجري بها تربح وقتك
1: بالنسبه لي هو الوقت هو فلوس هو ربح معناها دونك لهنا خاصه بالنسبه اللي يستعمل فيها كتاكسي المواطن اللي يطلع معاه معناها بين بين بين تفكير صحيح هو يحب يخلط صحيح فما اشكاليه بالرغم من توفر الحافلات الجديده فما نقص في النقل العمومي
0: اللي انا مش الله لا يقدر نقولوا نحن اللي طلع معاهم لتاكسي الموتور هذا اللي مستعملوا تاكسي راه ماهوش اسيوري
1: ماهوش مامن وهو اصلا يستعمل في نقل الاشخاص بطريقه غير قانوني معنا ما عندوش الحق وماهوش لابس كاسك والمرافق ما يعطيهش كاسك وما فماش وفي اغلب الحالات ماهوش مامن على السياره على الدراجه نتاعو معناها دونك لهنا اشكاليه يلزم المستعمل الطريق معناها المترج اللي باش يتنقل راهو يمشي على ساقيه وما يطلعش في الدرجات الناريه انا نمشي على ساقي حتى مهما كانت المسافه وما نطلعش في الدرجه خاطر حياتي اهم من الوقت اللي باش نخلط فيه. وبالنسبه للمترجلين لهنا اكثر فئه معناها كانت فيها قتلى وهما المسنين اللي أكثر من 70 سنة على خاطر هنا كي نقول المسنين أكثر من 70 سنة نفهموا اللي فما بعض الخصوصيات خاصة اللي النظر ينقص السمع ينقص الحركة تكون بطيئة وفئة كبيرة ما يعرفش القانون خاطر المترجل هو القانون ما يفرضش عليه باش يكون متكون في مجال القواعد الجوانب والسلام على الطرقات الا انه هذيك حاجه يلزم كل انسان يثقف روحه خاطر هو مستعمل طريق حاجه يستعمل فيها كل يوم يلزم يثقف روحه باش هكاك موضوع يلزم نحكيه فيه في العائله خاطر في الدار نحكيه في كل شيء كان في السلامه المروريه ما نحكيوش عليه وقت نتلموا العائله وهذاك هو اللي يخلق الثقافه راهي الثقافه تبدا من العائله والمدرسه والروضه يلزم كلنا معناها نجبدوا المواضيع هذه اللي هي عندها فايده
0: حدنا حد كيف صغير نهزوه نقولوا له تخزر على يمينك تخزر على يسارك قبل ما تشق كياس وتتعدى
2: هذه راهي خطا كبير
0: بالحق كيفاش
2: والدينا ما والدينا ما لموهمش احنا راهو اما تو الامور واحده خاطر الطريق اول خطر بجيك تقطع الطريق شق طريق هو الكرم اللي جاي عندك اليسار
0: تجي من الرصيف
2: اللي انت فيه الرصيف اللي انت فيه باش تحط ساقك في المعاد وتاخذ الكهرباء جايه على يسارك
0: صحيح صحيح
2: من بعد باش تلفت على اليمين اذا كان فما حد شيء كمل الطريق نتاعك.
0: صحيح.
2: اذا كان نخزر على اليسار لان ما نخزرش نتلفت على اليمين قبل باش نروح الكهرباء جاي على اليسار وتضربني.
0: اها لازم نصلحوا المعلومه ديما يسار قبل يمين، تخزر يسارك وبعد يمينك وتتعدى.
2: هذا اش قلنا راهو اذا كان العائله الاولياء ما عندهمش المقدار القليل المبدئي في السلام المرئي ما يجيبش ربي صغير. والمدرسه كي نلقوا درس في طريق المدرسة ولا السفر الى تونس ولا الى نابل ولا الى باجو دونك هذه النص
0: ايه
2: هل ترى زاد المعلم ولا المعلمه متكونين في المجال هذا ولا لا باش يستخلص منه عبر يعطيهم للتلامذه باش يقعدوا خاطر يعطيه المعلم راه صعيب باش تفسخ. هذه زاد حاجه اخرى دونك التربيه المروريه كاش تكون موجوده في كل مكان.
1: نرجع تو للسيارات الكهربائيه. احنا حكينا برشا مرات على شحن البطاريه وسعه البطاريه، هاي هذه 30 كيلووات وهذه 50 كيلواتور وهذه 100 كيلواتور، معناها مستعمل السياره يحب يعرف قديش تمشيه وهل هي كيف السياره العاديه ولا لا. خاطر بالنسبه للسياره العاديه راهو الكونسوماسيون تتبدل على حسب طريقه السياقه والمكان اللي نسوقوا فيه. بار اكزومبل داخل مواطن العمران الكونسوماسيون تكون اكثر من خارج مواطن العمران، كونسوماسيون خارج مواطن العمران تكون اكثر من طريق السياره. ولهنا باش نبسطوا الفكره معناها نبسطوها اكثر ما يمكن. بالنسبه للسياره العاديه وقت ننزلوا على الاكسليراتور عدد دوران المحرك يزيد وفما ايغوي تطلع، هذيك نسميوها ريجيم موتور، نحكيو كهرباء واقفه لهنا. شنو اللي يبدل في السرعه؟ هو البوا دو فيتيس. مش كيف بريمير كيف دوزيام كيف تروازيام كيف كاتريام كيف سانكيام. باش ناخذوا اتيتر ديكزامبل اللي عندنا 2000 دوره في الدقيقه المحرك. بالنسبه للبريمير تمشيني بسرعه معينه، في الدوزيام سرعه اكبر، في التروازيام سرعه اكبر، في الكاتريام سرعه اكبر، في السانكيام سرعه اكبر. وراهي نفس الكونسوماسيون. خاطر الاستهلاك هو على حسب عدد دوران المحرك في الدقيقة. دونك ما أني أنا داخل مواطن العمران نمشي بريمير دوزيام تروازيام نستهلك عدد أكثر من اللترات من الكاربيرون يمشيني مسافة أقل، بينما في خارج مواطن العمران في طريق السيارة نبدأ سانكيام ولا فما سيارات فيها سيزيام ولا أكثر، معناها تمشينا أكثر مسافة بنفس عدد اللترات نتاع الكاربيرون. هذيك علاش ديما وقت باش نشريو سياره يقول لك راهي كونسوماسيون اوربان او اور اوربان، يقول لك مثلا راهي داخل مواطن العمران تاكل لك 4.4 بار اكزومبل لتر في 100 كيلومتر. هذا ما اذا هذا خارج مواطن العمران، اذا داخل مواطن العمران يقول لك مثلا 7 لتر في 100 كيلومتر، وبعد يعمل لك كونسوماسيون ميكس ما بين داخل مواطن العمران وخارج مواطن العمران. بالنسبة للسيارات الكهربائية سي توت افي لو كونترير. داخل مواطن العمران تستهلك أقل طاقة.
0: ديما وين ما فما سيركيلاسيون خاطر أنت باش تقف وباش تعاود تشارجي ديما أقل طاقة.
1: مش خاطر هي فما ريجينيراسيون أوتوماتيك. وقت اللي أنا ننزل على الأكسليراتور داخل مواطن العمران وقت نسيب الأكسليراتور
0: هي تعاود تشارجي البطارية.
1: تعاود تشارجي روح.
2: شحن آلي
1: قبل ما ننزل على الفرع. بينما خارج مواطن العمران ولا بالطريق السيارة إذا أنا ما استعملش الفرع ديما فما كونسوماسيون. والكونسوماسيون زادة لهنا تتبدل على حسب الطقس. إذا أنا باش نستعمل بار اكزومبل كليماتيزور ولا شوفاج لهنا باش تكون فما أنا كونسوماسيون أكثر. لهنا باش ناخذوا مثال بالنسبة السيارة الباتري نتاعها 40 كيلواتور. داخل مواطن العمران تمشينا بين 310 و 333 كيلومتر. في الطريق السيارة منين كانت 310 تمشينا 182 كيلومتر فقط. خاطر كل ما تزيد السرعة كل ما الكونسوماسيون تزيد بالنسبة للطاقة الكهربائية. والكونسوماسيون ميكس تكون حوالي 267 كيلومتر. معناها لهنا راهو اللي يحب يقتني سيارة كهربائية يلزم يعرف الاستعمالات نتاعو هو شنو، وهذا هو اللي باش
0: يواجه وين يدور أكثر
1: باش يعرف حجم البطارية اللي باش يقتنيها.
0: انت تستعمل في مسافات بعيده ديما
1: ولا انت بطاريه كبيره تكبر البطاريه تتبدل الكهرباء تتبدل الكهرباء الفلوس تزيد
0: لازمك ديما تعرف روحك انت شنو باش تستعمل
1: شنو الاستعمال نتاعك باش تعرف شنو هي الاختيار هذاك هو اللي يحدد اختيار المستقبل باش ناخذ مثال اخر اللي السياره البطاريه نتاعها 60 كيلواتر لهنا في المدينه تستهلك 405 ما بين 465 و 500 كيلومتر معناتها مشينا المسافه حتىش 500 كيلومتر بينما بالطريق السياره الحد الاقصى هو 300 كيلومتر
0: شوف انت معناها
1: شوف 200 وهنا كل ما تزيد البطاريه راهي تنجم توصل حتىش ل 48 و 50% ها تو نشوفوها معناها وكي تبدا السياره 80 كيلواتر معناها البطاريه 80 كيلواتر داخل المدينه تنجم تمشينا حتىش ل 670 كيلومتر بالطريق السياره الحد الاقصى هو 400 كيلومتر من بين 364 حتىش ل 400 كيلواتر بينما السياره وقت تبدا فيها بطاريه 100 كيلواتر داخل المدينه تمشينا 833 كيلومتر وهذا معناها رقم باهي بينما بالطريق السيارة الحد الأقصى هو 500 كيلومتر حتى 500 كيلومتر هو عدد به ولهنا كي نسمو 40 كيلواتر 60 80 100 هذه راهو هي سعة البطارية حتى البطارية فيها دي سيلول البطارية فيها زوز حاجات لي سيلول باش تكون معناها الكاباسيتي نتاعها أكبر هو كبر لي سيلول والعدد لي سيلول بالرغم فما توا تطور تكنولوجي كبير قاعدين يعملوا على تصغير حجم البطاريه وزياده الفاعليه نتاعها وكل ما يكبر معناها الكاباسيتي نتاع الباتري كل ما السوم نتاع السياره يزيد هذاك علاش معناها الكونسوماتور وقت اللي يحب يشوف سياره حسب الاستعمال نتاعو اذا هو داخل المدينه يشوف سيارة معناها يمشي يخدم بها ويروح ما عندوش تنقلات بين المدن خاطر تو مازال عندنا إشكالية نتاع لي بورن دو ريشارج صحيح ماشيين قاعدين يزيدوا وفي المستقبل باش يزيدوا ألا أما يلزمنا ديما نعتمدوا على الشحن الذاتي اللي هو في المنزل خاطر ديما الشحن في المنزل راهو باش يكون أرخص أرخص من الشحن لبرا هذه حاجة لازمها تكون واضحة
0: وخير حتى ليك انت وانت في الدار ما تقعدش تستنى قاعد على روحك وهي تشارج على
1: روحك تشارج وانت مرتاح
2: خاصة كان عنده الطاقة
0: الكهرباء الشمسية
1: والله الدنيا بلاش كل شيء
0: خير من هكاك
1: نحبوا كيف بلاش
0: اللي باهي بيان سور كل شيء استثمار هو ما كنت باش تشري حاجة باش تشوفها قداش هي غونتا قداش تربح فلوس
1: عندنا برشا ضغوطات وبرشا مصاريف
0: صحيح
1: باب تسكروا
0: ترتاح منه
1: فوالا سيرتو الصغار والقرايه برشا حاجات تلقى حاجه اللي انت توا تصرف فيها تسكر عليك باب دونك يا حبذا ماذا بينا تكون اقل استهلاك دونك سوم السياره راهو يتبدل على حسب البطاري اهم حاجه واغلى حاجه في السياره الكهربائيه هو البطارية والسيارات الكهربائية هذه على قد ما نفهموها على قد ما نربحوا منها إذا أنا ما نعرفش نتعامل معها باش نخسر إذا أنا وقت اللي باش نقص في السرعة ديريكت نزل على الفران نحي الشحن الآلي دونك لهنا البطارية ما عادش تمشيني مثلا 200 كيلومتر تولي تمشيني 150 نشحنها أكثر الفهم الجيد للسيارة الكهربائية يربحك في الطاقة يربحك في الصيانة نتاعها في كل شيء
0: معناها لازمها فورماسيون هذه نهار اللي تاخذ سيارة كهربائية تجي أنت تعمل فورماسيون صغيرة تعرف شنو كيفاش لازمك تتعامل معاها شنو الأحسن شنو
1: ديجا فما شكون صارت له شرا سيارة كهربائية ما يعرفش يتعامل معاها من با شهر ويحب يبيعها خاطر هو ما يعرفش كيفاش يتعامل معها كان يتصور في حاجه يلقى حاجه اخرى ولهنا يلزمنا معناها العمل في جميع الميادين في التكوين اللي هو للاسف الشديد كيف كان يحكي سي موجي احنا مازلنا نعاني في السيارات بالليسونس والمازوت خلطت علينا السيارات الكهربائيه احنا في قواعد جولان والسلام على الطرقات تلك سواء في التكوين ولا في الامتحان ما فماش حتى سؤال خاص بالسلامة المرورية، فماش حتى سؤال خاص بالسيارات الكهربائية. معناها لهنا راهو يلزمنا مراجعة للتكوين، خاطر ذيك هو الباز، وباش نحسنه في معناها نهار آخر أنا باش صحيح باش تحصل على رخصة سياقة. رخصة سياقة أي تونسي متحصل على رخصة سياقة من الصنف باء تخوله باش يسوق سيارة كهربائية. أما هل هو عنده علم ومعلومات كافية باش ينجم يتعامل معها؟ باش نقول لك مش الناس الكل، وأقلية قليلة ينجموا يتعاملوا معها ويتصرفوا بتصرف سليم.
0: خاطر مش معلومات مهمة الواحد لازم يعرفهم باش هكاك كيما قلت أنت ما تجيكش خيبة أمل وتقول أنا في بالي.
1: كي تبدأ تعرف تنجم تتعامل معها تبدأ على بينة قبل ما تاخذ، مش بعد ما تاخذ مش تتعلم.
0: صحيح صحيح صحيح.
1: قبل ما تاخذ لازم تكون على
0: بينة. تعرف
1: لي زافونتاج، تعرف لي زانكونفينيون كذا، باش تعرف أنت كيفاش باش تتعامل مع السيارة هذه باش تربح منها لو ماكسيموم، خاطر هو ستان انفستيسمون باش تربح مش باش تجر.
0: صحيح. وثما شكون اللي نجحت معها التجربه كما كان يحكي عماد وخذ الكهرباء الاولى والثانيه
1: ويلقى روحه
0: شفتوا لي تاكسي نصورينها هكا تساعدهم بالقدا انه نهار
1: كامل يدور ساعه البطاريه تكون كبيره،
0: تكون كبيره باش ينجم هو تخدم
1: نهار كامل.
0: هو بحر كبير السياره الكهربائيه، واحنا كل مره نحاولوا ناخذوا جانب باش للناس اللي تسمع فينا باش حتى هكا اللي قادم على انه يحب ياخذ سياره كهربائيه يفهمها ويفهمها من جوانبها الكل. يعطيك الصحه محمد، شكرا ليك معك انت نكون وصلنا لنهايه حصتنا لليوم. يعطيك الصحه زاد سي المنجي، بعد شويه باش تكملوا معاه شيماء بسيبس في ارجي معاك. تحيه سليم القصيبي وكثر البجاوي في التكنيك، فارس في الديجيتال، حميده زغدودي تقولكم نهاركم زين الناس كله في لمنه.

0: تحلم بالفاك خلي على جنب التراك وريفز مع راديو باك.
1: وريفز مع راديو باك
0: العادة توليها سنين.
1: إذاعة الشباب ترافقكم في المراجعة كيما مستنسين.
0: انتو مع نجحنا وين
1: وإحنا معكم مكملين.
0: نخبة من الأساتذة والمرافقين
1: بالتحليل والشرح وعلى تساؤلاتكم مجاوبين.
0: راديو باك يوميا من 1 لـ30 ماي من 6 لـ7:30 متاع العشية، والإعادة كل ليلة بداية من نص الليل.
2: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
3: موجز الأخبار.
4: أسعدت أوقاتكم جميعا ومرحبا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. بداية من يوم الخميس القادم انطلاق الاختبارات التطبيقية والشفوية الخاصة بامتحان البكالوريا وفق رزنامة رسمية ضبطتها وزارة التربية لمواعيد إجراء الاختبارات وعدد المترشحين ومراكز الاختبار بمختلف الشعب والمواد المعنية وفق ما أفادت وزارة التربية في بلاغ لها. وأفادت الوزارة أن الاختبارات الشفوية في مادة التربية الموسيقية ستكون يومي 14 و15 من مايو الجاري لفائدة 4058 مترشحا موزعين على 72 مركز اختبار. أما الأشغال التطبيقية في مادة التكنولوجيا فستنتظم أيام 14 و15 و16 و18 و20 و21 و22 و23 من مايو الجاري بمشاركة 21,677 مترشحا موزعين على 289 مركز اختبار. وبخصوص الاختبارات التطبيقية في مواد الإعلامية فقد برمجت أيام 16 و19 و20 و21 و30 من مايو الجاري، وسيجتازها 162,435 مترشحا. كما حددت الوزارة أيام 19 و20 و22 و23 من مايو الجاري لإجراء الاختبار التطبيقي والشفوي في مادة الاختصاص الرياضي بمشاركتي 2064 مترشحا موزعين على 87 مركز اختبار. تنطلق اليوم بجمارت فعالية المرتقى الإقليمي لتصفية الأنشطة الثقافية ونصف الماراثون لشباب التكوين المهني إقليم الشمال في دورته 47 بمشاركة عدد هام من الشباب في مسابقات ثقافية ورياضية متنوعة. عمادة مهندسين تونسيين تنظم بالتعاون مع لجنة الفلاحة صلب مجلس نواب الشعب يوم 12 من مايو الجاري يوما دراسيا تحت شعار من الأزمة للفرصة. في أخبار العالم، نقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن مصدر عسكري إيراني قوله إن الاشتباكات التي وقعت بين القوات الإيرانية والسفن الحربية الأمريكية قد توقفت. هذا وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه من المفترض أن تتلقى إدارته اليوم ردا من إيران على المقترح الأمريكي، بينما أعرب وزير خارجيته عن أمله في أن يفتح الرد الإيراني المنتظر الباب أمام مفاوضات جادة. من جهته قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، قال إن رد إيران على المقترح الأمريكي لا يزال قيد دراسة، موضحا أن بلاده لا تهتم بالمهلة الزمنية والإنذارات. انتهى الموجز، ألقاكم بخير.
2: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: إذاعة الشباب من تونس. عد الموشتك تسمع صوت إذاعة الشباب. الحب اللي ما يفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
1: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
0: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش.
2: إذاعة الشباب عد الموشتك

0: نرجي معك.
1: إذاعة شباب عند الموجتك تسمع صوتك.
2: إرجي معك
1: وين ما كنت، موجتنا تلقاك في إرجي معك.
2: موجتنا تلقاك في إرجي معك
1: مع شيماء.
0: إرجي معك.
3: صباح النور، صباح الفل والياسمين، أهلا وسهلا بالجميع. السبت 9 مايو 2026 كالعادة نتقابلوا في إرجي معاك من توا حتى النص نهار ونص، فريق كامل حاضر معاكم لتأمين هذا اللقاء. ترافقنا في الكوتي تكنيك كوثر البجاوي، وفي الإخراج الرقمي رافقنا فارس قرفة، وكالعادة حاضر معاكم شيماء بسيبس في إعداد وتقديم هذا اللقاء. أهلا وسهلا بالجميع.

0: رجعنا لكم، اهلا وسهلا بالجميع، مرحبا بكم الناس الكل وين ما كنتوا قاعدين تسمعوا فينا. اليوم ترتفع درجه الحراره بشكل طفيف، تتراوح القصوى بين 22 و 25 درجه بالمناطق الساحليه والمرتفعات، وبين 26 و 31 درجه ببقيه الجهات، وبين 32 و 36 درجه بالجنوب الغربي، وتوصل محليا الى 41 درجه باقصى الجنوب. كاملين معاكم احنا في اير جي معاك، ونبداو توتسويت احنا مع الاستضافات. توتسويت نحكيو على مناظره، نحكيو على مسابقه من تنظيم الغرفه الفتيه الاقتصاديه التونسيه، فن الخطابه والتناظر باللغه الانجليزيه، ويحضر بحضنا في الاستوديو محمد الهادي شعباني عن الغرفه الفتيه الاقتصاديه بالزهروني، ودليل الرئيس عن جي سي اي المروج. اهلا وسهلا، مرحبا. عسلامه محمد الهادي، صباح الفل.
1: عسلامه، مرحبا بك شيماء، يعطيك الصحه على الاستضافه، وتحيه غرفويه لكل اللي يستمعوا البرنامج. يرجي معك.
0: مرحبا بك محمد الهادي، دليل صباح الانوار.
2: مرحبا على الاستضافه شيماء، مرحبا بالناس الكل.
0: مرحبا. كي نقولوا الغرفه الفتيه الاقتصاديه التونسيه، نقولوا مجموعه من الانشطه اللي تنظمهم بصفة دورية وكل عام، منهم ومن أهمهم نحكيه عليه مسابقة فن الخطابة والتناظر والسنة باللغة الإنجليزية. مش كان سنة كهوة،
1: يعطيك صح، ديجا كل سنة كل عام. اون فيت احنا المرة هذه احنا كغرف منظمة باش ننظموا الكومبيتيسيون تاع الزون الإقليم أليف اللي هو احنا ننشطوا تحته. دونك الإقليم أليف هذا يضم تونس الكبرى، نابل، وزغوان. دونك الغرف اللي موجودين في الإقليم هذايا باش يتنافسوا بين بعضهم في الكومبيتيسيون تاع فن الخطابة باللغة الإنجليزية اللي باش تأهلهم من بعد للفينال إن شاء الله نهار 7 جوان اللي هو المستوى الوطني. دونك إن شاء الله باش تكون بنتنظيم غرفة الزهروني وغرفة المروج نهار 17 ماي في السونتر بنعروس متاع السبوري كولتوريل اللي هو بالشنوة معروف هذيك. إن شاء الله باش تكون فما كومبيتيسيون يعني على خاطر مهمة ياسر بالنسبة لي نحن كغرفة، على خاطر يعني نستثمروا فيها من مجهودنا وقتنا، على خاطر باش نوصلوا بها لمستوى عالمي أو حتى على المستوى القاري. ديجا عنا عم ناول أني كيب من اللي هي SMU، غرفة SMU وصلت في الفينال في الكونغري مونديال اللي نظمته الغرفة الفتية الاقتصادية التونسية في نوفمبر 2025. وإن شاء الله العام هذا بقدرة ربي باش نوصلوا يعني في الكونغري مونديال 2026 في الفلبين.
0: دونك تاريخ 17 ماي نحكيو على التصفيات اللي باش تهز المشاركين بعد النهائيات.
1: نهائيات نهار 7 جوان اللي هي على مستوى وطني.
0: بي دليل شنو النجم نزيدو نعرفو؟
2: اوكي، دونك بالنسبه اللي باش يصير نهار 17 ماي، دونك هما يتسميو التصفيات النهائي الاقليم الف. دونك هوني عندنا خمسه ايكيبات، دونك 5 ايكيب و 5 اوراتور اللي باش يترشحوا. لي 5 ايكيب هذوما اللي باش يترشحوا في على الاقليم الف، دونك باش يتعديو بعديك على الفينال. اون فوا تعديو للفينال، دونك عندنا واحد بركه من كل اقليم، معناها ايكيب بركه و 5 معناها ايكيب بركه وأورادور واحد. بعديك دونك باش يلعبوا على مستوى وطني، دونك نيفو ناسيونال كيف كيف. دونك باش نختاروا ان أورادور وون إيكيب، كان ترشحوا كل شيء تعديوا الميوريون والأفريك. دونك
0: يعني فما مشاركات بصفة فردية وفما في ترى الفرق.
1: اكزاكتومون
0: هكاك. وبالنسبة للموضوع نهار الكومبيتيسيون يعرفوه؟
1: بالنسبة للموضوع فما في الديبات ديجا أنت تعرف روحك بالنسبة للديبات قبل نهار الكومبيتيسيون في القرعة تصير تعرف روحك اسكو انت كونتر ولا بور، وبعد قبل بربع ساعة تعرف على السوجي. دونك لهنا هو التحدي،
0: صعيبة العملية ماشي سهلة.
1: هو لهنا التحدي وين انك انت باش تكون يعني مش باش ترتجل، لما باش تكون فطن باش تعرف كيفاش تنظم امورك في ربع ساعة.
2: لازم عندك ربع ساعة
0: ترتجل وترتب الافكار نتاعك وتقدمهم
1: وباللغة انجليزية
0: وباللونجلي، وتكون عندك اللوجيك.
1: ولازم كنت لهنا مطالب انك بتبيع بيس دو بارول قدام العباد باش تلقى يعني نمبر معين. فما شكون ساعات باش يكون النمبر قدامك بين العشرة او حتى اكثر ينجموا، اما في الكومبيتيسيون ذي ان شاء الله باش يكونوا اكثر من 90، فما 100. دونك لهنا باش تكون يعني تحدي كبير. فما 100 بالرسمي باهين في على الاخر احنا في الغرفه الفاتيه في يعني في الديبا والاروراتوار باللونجلي. دونك باش تكون تحدي حتى للجدد، حتى اللاعبين اللي باش تجي باش تتعرف على الغرفه الفاتيه نتاعنا، ولا حتى على طريقه يعني كيفاش نحن نخدموا الديبا.
0: اكزاكتومون. ويزول لي عليه طول البار، على خاطر كما قلنا من الاول انه من خلال المسابقه ذي ينجموا اللي الفايزين يترشحوا لمسابقات على الصعيد العالمي
1: الافريقي والعالمي.
0: والعالمي دونك الامور ماهيش سهله برشا الحقيقه.
1: صحيح.
0: ان شاء الله بالتوفيق للناس الكل اللي باش يشاركوا
1: ان شاء الله.
0: واكيد يكونوا محضرين رواحهم. ما هو يقول لك وقت اللي تكون عندك المهارات انك تتحدث قدام برشا ناس وتكون عندك الاستراتيجيه نتاع ترتيب الافكار وكيفيه التقديم نتاعها، من بعد يقعد التمكن من الموضوع اللي كل واحد حسب الاختصاص نتاعه وحسب الثقافه العامه نتاعه. ان شاء الله بالتوفيق دوك الناس الكل اللي باش يشاركوا. دوك الموعد ان شاء الله يكون نهار
1: 17 ماي.
0: انا مهتمه ونحب نحضر، مانيش بنت جي سي اي ونحب نحضر، مانيش نحكي على روحي، نحكي على برشا مستمعين يقول لك انا نحب نحضر في حاجات كيما هكا، نحب ناخذ فكره، نحب نتعرف على المهارات اللي لازمني نكتسبهم، وخاصه وقت اللي نحكيوا على فن الخطابه والتناظر باللغه الانجليزيه، وقت اللي زاده باش توري المهارات نتاعك الكل قدام البوبليك اللي باش يكون حاضر. هل ممكن ولا لا؟
1: ممكن للناس الكل. ديجا هذه فرصه كبيره لاي واحد يحب يتعرف على الغرفه الفتيه شنو هو الانشطه نتاعها، وخاصه الديبا والاروراتوار وفي اللغه الانجليزيه. دونك نهار 17 دعوه مفتوحه للناس الكل. ان شاء الله باش يكون كيف ما قلت لكم في السونتر الثقافي والرياضي في بنعروس. يجي وصباح ان شاء الله قدره ربي باش يتعرفوا على شنو هو النظام نتاعنا اللي هي ديجا بصفه دوريه كيف ما قلت انت كل عام، واللي انتريسي انه يخوض التجربه هذه فما غرف في تونس كامله، فما غرف يعني على كامل الجمهوريه نجم يكتب اسم المنطقه نتاعو وبحذا جي سي تو يلقى غرف. دونك يكونتاكتيهم ويلتحق
0: بالجي سي وهكاك ينجم هو يكون مشارك في اطار مناظره فن التناظر والخطابه. سينو بالنسبه للناس اللي تحب تحضر هكاها ومجرد الحضور ينجموا يتواصلوا معاكم، كيفاش يعملوا؟ فما فورمولير
1: ديجا موجود ليفينمون في الباج نتاع الاقليم اللي هي جي سي تونيزي زون ا والا جي سي الزهروني والا جي سي المروج، باش تلقاو ليفينمون نتاع الكومبيتيسيون. هو ان شاء الله ديجا باش غدوه ولا بعد غدوه باش يهبط الايام تاع الانسكريبسيون. دونك وقتها النجم الناس الكل تقيد سواء باش يشاركوا ولا يحبوا يحضروا كفيزيتور.
0: دونك يتبعوا لي باج نتاعكم على الفيسبوك جي سي الزهروني و جي سي المروج باش هكاك ينجموا يسجلوا ويكونوا حاضرين معاكم. ان شاء الله بالتوفيق للناس الكل اللي باش تشارك. احنا باش نختموا معاكم كلمه كلمه، شنو تقول للمشاركين محمد الهادي؟
1: والله بون كوراج، انا واثق من العباد اللي بتشارك في الكومبيتيسيون هذه انه يحبوا يوصلوا لمستوى افريقي وعالمي اللي هو هذا احنا نحبوا عليه، وان شاء الله بون كوراج للناس الكل، واي واحد يحب يجي يتعرف على الغرفه الفتيه مرحبا بالناس الكل.
0: يعطيك صحه دليل.
2: اوكي بالتوفيق ان شاء الله الناس الكل، وبالحق المناظره هذه دونك فرصه تحفونا معناها، ونشجع الناس الكل باش انهم يخوضوها. فوالا ومرحبا بالناس الكل.
0: ان شاء الله بالتوفيق للناس اللي باش تشارك، وعلاش ليه الفايزين يكونوا حاضرين بحضانا لهنا في الاستوديو، ونزيدوا نحكيوا باكثر تفاصيل على التجربه نتاعهم، خاصه كيفاش يحضروا الموضوع في ربع ساعه، ماهيش حاجه سهله بالكل. ان شاء الله بالتوفيق لهم. مكملين معاكم احنا، ونشكركم محمد الهادي شعباني عن الغرفه الفتيه الاقتصاديه بالزهروني، ودليل الرئيس عن الغرفه الفتيه الاقتصاديه بالمروج. يعطيكم الف صحه. مكملين معاكم احنا في ايرجيم معك حتى النص نهار ونص. اهلا وسهلا بالجميع، نهايه اسبوع موفقه ليكم، ثنيه زينه، طريق السلامه للجميع، بون ريفيزيون للناس الكل اللي قاعدين في فتره مراجعه وفتره امتحانات. ان شاء الله بالتوفيق، ما تبعدوش. اهلا وسهلا بالجميع.

رجعنا لكم، أهلا وسهلا بالجميع. صباح النور مرة أخرى، صباح الفل والياسمين لكم الناس الكل. نمشي توت سويت مع الجيشي. الجيشي أفادت وزارة التربية في بلاغ لها أن الاختبارات التطبيقية والشفوية الخاصة بامتحان البكالوريا دورة 2026 باش تنطلق بداية من الخميس 14 ماي 2026، وذلك وفق رزنامة رسمية تضبط مواعيد إجراء الاختبارات وعدد المترشحين ومراكز الاختبار بمختلف الشعب والمواد المعنية. وأضافت وزارة التربية في بلاغ لها أن الاختبارات الشفوية في مادة التربية الموسيقية باش تكون أيام 14 و15 ماي، لفائدة 4058 مترشح موزعين على 72 مركز اختبار. أما الأشغال التطبيقية في مادة التكنولوجيا باش تنظم أيام 14 15 16 18 20 21 22 و23 ماي، بمشاركة 21677 مترشح موزعين على 289 مركز اختبار. وبخصوص الاختبارات التطبيقية في مواد الإعلامية، برمجت أيام 16 19 20 21 و23 ماي، وبش يجتازها 162435 مترشح موزعين على مئات المراكز، اللي يبلغ عددها في بعض أيام الاختبار 567 مركز اختبار. حددت الوزارة أيام 19 20 22 23 ماي لإجراء الاختبار التطبيقي والشفوي في مادة الاختصاص الرياضي بمشاركة 1064 مترشح موزعين على 87 مركز اختبار. وأكدت وزارة التربية في بلاغ لها أن الاختبارات هذه تندرج ضمن المرحلة الأولى من امتحان البكالوريا، تمهيدا لانطلاق الاختبارات الكتابية الرئيسية اللي باش تكون أيام 3 4 5 8 9 و10 جوان 2026، في ظل الاستعدادات التنظيمية واللوجستية تأمنها وزارة التربية لضمان حسن سير هذا الاستحقاق الوطني. ونذكروا أن امتحانات البكالوريا البيضاء الباك بلون تلقت من نهار 6 ماي وتتواصل أيام 7 8 11 12 و13 ماي، ونحكيه على الفروض التأليفية للثلاثي الثالث إن شاء الله. بالتوفيق للناس الكل اللي باش يعديوا الباك إن شاء الله مع بعضنا لهنا في إذاعة الشباب. كي العادة نحتفل معاكم بالنجاح، وباش يتم الإعلان على نتائج الدورة الرئيسية للبكالوريا نهار 23 جوان 2026، وتجرى اختبارات دورة المراقبة الكونترول أيام 29 و30 جوان و21 جويلية، ليتم الإعلان على نتائج الكونترول تدخل بالنسبة للدورة المراقبة للبكالوريا نهار 12 جويلية 2026. إن شاء الله بالنجاح والتوفيق لكم الناس الكل. مكملين معاكم احنا في إر جي معاك، ما تبعدوش.

نزيد نعطيكم فكرة على حوالى الطقس بالنسبة لليوم، وين ترتفع درجة الحرارة بشكل طفيف. تتراوح القصوى بين 22 و 25 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 26 و 31 درجة ببقية الجهات، وبين 32 و 36 درجة بالجنوب الغربي، وتوصل محليا إلى 41 درجة بأقصى الجنوب. الطقس يكون مغيم جزئيا بأغلب المناطق، فأحيانا كثيفة لسحب الجهات الغربية للشمال والوسط مع أمطار ضعيفة ومتفرقة تتفرع أثناء الليل نحو الجهات الشرقية للشمال. تهب الريح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط من القطاع الشرقي بالجنوب، قوية نسبيا إلى قوية قرب السواحل وبالمرتفعات وبالجنوب، وين تثير محليا الرمال ومعتدلة ببقية الجهات. يكون البحر مضطرب فمحليا شديد الاضطراب بمنطقة سيرات، ومتموج إلى مضطرب ببقية السواحل. بعد شوية موجز أخبار 11:30 هكا نكونوا كمان معاكم الساعة الأولى من إرجي معاك، ونبدأ والساعة الثانية بعد موجز أخبار 11:30 وباش نحكيو على تظاهرة نبض الحياة بالكيف. أكثر تفاصيل دينا مع ضيوفنا، متبعدوش، أهلا وسهلا بالجميع.

0: كنت موجتنا تلقاك في إر جي معك. موجتنا تلقاك في إر جي معك مع شيماء. إر جي معك. إذاعة الشباب من تونس. عادل مشتك تسمع صوت إذاعة الشباب. الحب اللي ما يفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
1: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
0: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش.
2: إذاعة الشباب عادل مشتك تسمع صوت.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. وزارة التربية تطلق مبادرة وطنية لإثراء المنصة الرقمية التعليمية ضمن المشروع الوطني لرقمنة الوسائل التعليمية، داعية الفاعلين التربويين إلى المساهمة في إثراء هذه المنصة. مدرسة صيفية في الإيقاظ العلمي موجهة إلى تلاميذ السنة السادسة من التعليم الأساسي، ينظمها فرع القصرين لمدينة العلوم بتونس من 10 وإلى غاية 12 من جوان المقبل. تحت شعار التراث وفن العمارة تتواصل الدورة السابعة من تظاهرة سيدي علي بن عون تاريخ وأصالة ببادرة من المركب الثقافي سيدي علي بن عون. في أخبار العالم، عودة الهدوء إلى منطقة مضيق هرمز وتوقف الاشتباكات التي وقعت بين القوات الإيرانية والسفن الحربية الأمريكية وفق ما نقلت وكالة التسنيم الإيرانية عن مصدر عسكري إيراني. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إنه من المفترض أن تتلقى إدارته اليوم ردا من إيران على المقترح الأمريكي. غارات إسرائيلية بمسيرات على بلدتي حريص والنبطية الفوقة جنوب لبنان، وقصف مدفعي استهدف أطراف بلدات كفر تبنيت والنبطية وحروف. جيش الاحتلال الإسرائيلي ينذر سكان 9 بلدات جنوب لبنان بالإخلاء، مشيرا إلى أنه سينفذ هجمات في ضوء ما وصفه بخروق حزب الله لوقف إطلاق النار. وفي قطاع غزة، إصابة 9 فلسطينيين بينهم طفل جراء قصف مقاتلات إسرائيلية منزلا في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة بعد وقت قصير من تهديد سكانه وإخلاء المنطقة المحيطة به. ختام الموجز في أمان الله.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
3: شنو معناها صاحب الوكالة؟ دستور 2022 في الفصل 61 ينص اللي وكالة النائب قابلة للسحب، معناها المواطن كي يعطي وكالة لعضو مجلس محلي ولا نائب في مجلس تشريعي في الغرفة الأولى ولا الثانية باش يمثل ويبلغ صوته، ينجم في أي وقت يسحب الوكالة هذه والثقة اللي يعطاها له حتى في وسط المدة النيابية من غير ما يستنى الانتخابات الجاية بعد 5 سنين، وهذا يكرس مبدأ السيادة الشعبية ويعطي الحق للمواطن باش يراقب ويقيم أداء النائب اللي انتخبه. شنية شروط سحب الوكالة؟ بعد عام على الأقل من انتخاب النائب ينجم المواطن يسحب منه الوكالة إذا النائب المنتخب بيكون قصر في واجباته النيابية ولا ما وفاش بالوعود اللي في برنامجه الانتخابي ولا ما كانش نزيه في خدمته. القرار هذا يرجع لتقدير الناخبين فقط من غير ما تكون فما رقابة عليهم من أي جهة أخرى. كيفاش تتم عملية سحب الوكالة؟ باش تسحب الوكالة من نائب في دائرتك لازم على الأقل 10% من الناخبين المسجلين في الدائرة الانتخابية يصحوا على عريضة سحب وكالة. مثال، إذا فما 1000 ناخب في الدائرة يلزم 100 منهم يصحوا في العريضة. كل ناخب يعمر العريضة لازم يكون مسجل في الدائرة المعنية ويحط البيانات المطلوبة الكل وما ينساش أسباب سحب الوكالة ويصحح من غير ما يعمل تعريف باللمضة. العرائض يتجمعوا عند شخص يكلفوه الناخبين وهو اللي قدمهم للإدارة الجهوية المعنية، مع العلم أن نموذج العريضة موجود في جميع الإدارات الجهوية التابعة للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ولا تستخرجوه من الموقع الرسمي easy.tn ولا من تطبيقة الهاتف My Easy. وباش تعرف عدد الناخبين في دائرتك الانتخابية، اسم النائب اللي مثلها والعدد الأدنى المطلوب لسحب الوكالة، تنجم تطلب نجمة 2255 نجمة رقم بطاقة التعريف الوطنية دياز، تدخل لموقع easy.tn، تستعمل تطبيقة ماي إيزي ولا تتصل بمركز نداء الهيئة 18 14. شنو يصير بعد تقديم عريضة سحب الوكالة؟ بعد ما يتم تقديم عرائض سحب الوكالة تتثبت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أولاً اللي العرائض مصحة من 10 الناخبين على الأقل في الدائرة الانتخابية المعنية وإنه الإمضاءات صحيحة، بعد يتحدد موعد للتصويت على عريضة سحب الوكالة بأمر رئاسي، والناخبين الكل في الدائرة المعنية يمشي ويصوتوا بنعم أو لا على العريضة. إذا أكثر من نصف اللي صوتوا يوافقوا بنعم، النائب يتنحى مباشرة من المجلس المعني وتتعمل انتخابات جزئية وينتخب نائب جديد في نفس الدائرة الانتخابية، الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

0: نرجي معك.
1: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك.
2: إرجي معك
1: وين ما كنت، موجتنا تلقاك في إرجي معك.
2: موجتنا تلقاك في إرجي معك
1: مع شيماء.
0: إرجي معك.

0: نرجي معك
1: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك
2: ارجي معك
1: وين ما كنت موجتنا تلقاك في ارجي معك
2: موجتنا تلقاك في ارجي معك
1: مع شيماء
0: ارجي معك.
3: اهلا وسهلا بالجميع، مرحبا بكم الناس الكل وين ما كنتوا قاعدين تسمعوا فينا. توت سويت نحكيو على تظاهره نبض الحياه في الكيف، وتحضر معنا ناديه التليلي عن جمعيه تراثنا الفرع الجهوي بالكيف. صباح النور.
4: صباح الخير عايشه.
3: شنو هويلك ناديه؟
4: والله صباح الحمد لله عايشه.
3: مرحبا بك، تحيه للناس الكل قاعدين يسمعوا فينا في الكيف.
4: اي
3: مرحبا، هيت معك انت، زيدوا ناخذوا اكثر تفاصيل.
4: باهي، باش تكون عنا تظاهرة إن شاء الله نهار 16 ماي اسمها نبض الحياة. باهي، أهم باش تكون فيها مسابقات وورشات كيف مسابقة في التصوير الفوتوغرافي لفن العمارة والتراث، كذلك فما مسابقة في الفنون الرقمية لإبراز التراث المعماري. باش تكون فما ورشات في الفنون كيف التحف بالجبس، ورشة للسيدة صوفيا شتالي، وبعض الحرفيات باستخدام فن العمارة.
3: اي
4: نورمالمون باهي، باش تكون عندنا زاد عروض ازياء الاشراق المنيجة الليبي وغيث الفقيه.
3: أي.
4: ثلاثة عروض ان شاء الله.
3: كذلك نشوفوا اللبسة الكافية.
4: اي ان شاء الله.
3: أي حاجة حلوة برشا.
4: باهي، بالنسبة لأهم مواضيع باش نتطرقوا لها في التظاهرة هذه، باش نحكيوا على فن العمارة في تونس وفلسطين والجزائر، باش نحكيوا على عراقة التراث الإسلامي وحداثة التصاميم كيف الفسيفساء والقباب والمآذن والأقواس. باش نحيوا الفنون الملحقة كذلك من خلال الحرف التقليدية مثل الفخار واللي تعطي جمالية للعمارة المحلية. باهي،
3: دوك بينات التراث وفن العمارة، الموعد مع تظاهرة نبض الحياة نهار 16 ماي في الكيف، شنو آخر فما ميديا؟
4: باش تكون عنا زيارة إن شاء الله المكان مميز في الكيف اللي هو حمام الليك، باش نحكيو فيها على العمارة البيئية اللي يتميز بالعمارة البيئية والعمارة الشعبية. باش نفهموا الحكاية هذه أكثر يحاول يفصل هنا الدكتور عبد الكريم ليبيري، متفقد شمال غربي للتراث. بعد باش تكون عنا جولة إن شاء الله في المدينة العربي.
3: اي
4: وفي
3: على وقتيش الجولة ذي؟
4: مع الليلة عشية، هذوما خاصين بالأنشطة المسائية. وآخر آخر عرض عنا باش يكون في التظاهرة إن شاء الله اللي هو عرض تراثي بالشراكة مع المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالكيف.
3: واضح دونك بنيت المواضيع الخاصة بالتراث فن العمارة مع تظاهرة نبض الحياة، الموعد نهار 16 ماي في الكيف، حركية كما هكا أكيد تكون حاجة بيها في أي منطقة في تونس. إن شاء الله موافقين،
4: إن شاء الله
3: كل التوفيق لكم. به بالنسبة للناس اللي أولاد الكيف واللي يحبوا يمشوا للكيف نهارتها ويكونوا حاضرين معاكم ينجموا.
4: اي بيان سور، وباش معناتها باش يكونوا اكثر ديتاي موجودين على الباج فيسبوك نتاع الجمعيه تراثنا الفرع الجهوي بالكيف. اكيد باش يكون اكثر ديتاي غاديكا كيفاش وشنو اللي معناتها باش نكون موجود اكثر
3: تفاصيل
4: ان شاء الله.
3: ان شاء الله بالتوفيق لكم، نستناو لي فيديو والتصاور ان شاء الله موافقين. يعطيك الصحه ناديه التليلي، معك انت خذينا كل التفاصيل في علاقه بتظاهره نبض الحياه في الكيف، الموعد نهار 16 ماي من تنظيم جمعية تراثنا الفرع الجهوي بالكيف. ونسلموا على نويل الشعبوني، تحيتنا لها نويل الشعبوني على مختلف المجهودات اللي قاعدة تقوم بها. كملين معاكم احنا في ار جي معاك ثنية زينة، طريق السلامة للجميع، نقولكم ما تبعدوش، اهلا وسهلا.

0: إنرجي معك
1: إذاعة الشباب عند الموجتك تسمع صوتك
2: إرجي معك
1: وين ما كنت موجتنا تلقاك في إرجي معك
2: موجتنا تلقاك في إرجي معك
1: مع شيماء
0: إرجي معك.
3: أعلنت وزارة التربية في بلاغ لها إطلاق مبادرة وطنية لإثراء المنصة الرقمية التعليمية المزمع إطلاقها ضمن المشروع الوطني لرقمنة الوسائل التعليمية داعية الفاعلين التربويين للمساهمة في إثراء هذه المنصة. وأكدت الوزارة فتح باب المشاركة لجميع الفاعلين التربويين للمشاركة في تأسيس المنصة الرقمية التعليمية، وذلك في خطوة استراتيجية تهدف إلى تسريع وتيرة التحول الرقمي وتعزيز جودة الوسائل التعليمية. وجهت وزارة التربية دعوة مفتوحة إلى كل المتفقدين المساعدين البيداغوجيين ومدرسي المرحلة الابتدائية لنجحوا في تطوير محامل رقمية مبتكرة ولا وسائل تعليمية حديثة باش يكونوا جزء من هذا المشروع الرقمي الجديد. وأوضحت وزارة التربية أن المبادرة ذي تهدف إلى تجميع أجود الإنتاجات التربوية الوطنية وتعميم الفائدة منها بما يخدم مصلحة التلميذ والمعلم على حد السواء. ودعات الإدارة العامة للبرامج والتكوين المستمر بالوزارة الراغبين في تقديم الإنتاجات متاحهم إلى إرسالها عبر القنوات الرسمية ابتداء من تاريخ صدور هذا البلاغ يعني نهار الجمعة 8 مايو 2026، وذلك عبر الرابط الإلكتروني المخصص للمشروع ولا عبر البريد الإلكتروني dgpfc@ecolenumerique.tn. مكملين معاكم احنا في ار جي معاك توقيتنا نص نهار و5 دقائق. اهلا وسهلا بالجميع.

هكا نوصلوا لاخر رجي معاك بالنسبه لليوم. شكر كبير ليكم الناس الكل اللي تبعتونا، شكرا على التفاعلات اللي توصلنا على الصفحه الرسميه لاذاعه الشباب على الفيسبوك، شكر كبير كوثر البجاوي في الكوتي تكنيك، وشكر كبير لفارس قرفه اللي امننا الديجيتال، واللي تنجموا تدخلوا على الصفحه الرسميه نتاعنا على الفيسبوك وتلقاو اللايف نتاع الضيوف نتاعنا الكل. بعد شويه موجز اخبار نص نهار ونص، وبعد عندكم موعد مع كريزي سيانس مع حسين الطاهري من نص نهار ونص حتى الماضي ساعة ونص، وسامدي تو انطلاقا من الساعتين مع فريق الرياضة بإذاعة الشباب. أنا كنت معكم شيماء بسيبس في إعداد وتقديم هذا اللقاء، نعطيكم موعد إن شاء الله غدوة في مرايا انطلاقا من نص نهار ونص. نقول لكم شهية طيبة، إلى اللقاء، باي باي.

0: إنرجي معك
1: إذاعة شباب عند الموجتك تسمع صوتك
2: إرجي معك
1: وين ما كنت موجتنا تلقاك في إرجي معك
2: موجتنا تلقاك في إرجي معك
1: مع شيماء
0: إرجي معك
1: شباب من تونس
3: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية
4: معلومة الوافية
3: نفس الروح نفس الإحساس
4: نفس الإحساس
3: من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى
4: من القلب للقلب
3: من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6
4: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6
1: عدل موجتك تسمع صوتك
5: عدل موجتك تسمع صوتك إذاعة الشباب من تونس
6: موجز الأخبار
7: تحية متجددة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الأخباري. المرصد الوطني للمياه يؤكد وجود عدة إشكاليات متعلقة بحوكمة قطاع المياه والطاقة في تونس ويدعو إلى ضرورة فتح حوار وطني شامل لوضع استراتيجية وطنية مستقبلية لهذا القطاع وإصدار مجلة مياه جديدة. أبرز ما تم الإعلان عنه اليوم خلال ندوة صحفية خصصت لعرض مخرجات الملتقى الوطني للمياه المنعقد في أبريل الفارط. الإدارة العامة للحرس الوطني تحيي الذكرى الثالثة لاستشهاد الوكيل الأول بالحرس الوطني خير الدين اللافي الذي ارتقى شهيدا أثناء أدائه لواجبه الوطني خلال الأحداث الإرهابية التي شهدتها جزيرة جربة في 9 من مايو 2023. المركز الدولي لتكنولوجيات البيئة بتونس يعلن فتح باب المشاركة في برنامج تجريبي للتوعية وبناء القدرات ومرافقة عدد من المؤسسات التونسية النموذجية بشأن آلية تعديل الكربون على الحدود الأوروبية. في أخبار العالم إصابة 6 أشخاص وستة آخرين في عداد المفقودين إثر هجوم شنته طائرات مقاتلة أمريكية على سفن شحن وصيد إيرانية قرب ميناء خصب العماني وفق ما نقلت وكالة أنباء مهر شبه الرسمية الإيرانية. واشنطن عرضت تخفيف العقوبات مقابل وقف إيران تخصيب اليورانيوم وإعادة فتح طرق الشحن التجارية عبر مضيق هرمز وفق مصادر عن نيويورك بوست. الجيش الإسرائيلي ينفذ قصفا مدفعيا وعمليات نسف لمنازل في بلدات عدة جنوب لبنان تزامنا مع اشتباكات بين قواته وعناصر من حزب الله في بلدة البيضة. ختام الموجز في أمان الله.
5: إذاعة الشباب عدل موجتك عدل موجتك تسمع صوتك
8: في وقتنا توا برشا منا يستعملوا مواقع التواصل الاجتماعي كيما فيسبوك وانستغرام وتيك توك وغيرها. أما يلزمك تعرف اللي برشا أخبار وإشاعات كاذبة وتصوروا فيديوهات مفبركة ومش صحيحة تدور في المواقع هذه. وأنتي كيف تنشر خبر ولا تصويرة ولا فيديو ولا تكتب تعليق على صفحتك أو صفحة غيرك وتستعمل عبارات منافية للأخلاق أو تسب وتشتم شخص أو مؤسسة ولا شكون يمثلها أو تنشر خبر غلط ولا إشاعة أو تشهر بالغير وتشبه سمعته، ينجم المتضرر يشكي بيك حتى لو كان عامل حساب وهمي أو فو بروفيل، وتلقى روحك متهم في قضية قدام المحكمة وقد تتعرض لعقوبات مالية وحتى سجنية. نستعمل مواقع التواصل الاجتماعي لكن بكل مسؤولية. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

أهلا وسهلا بكم مستمعينا، وشكرا على اختياركم موجات إذاعة الشباب. هذه كريزي ساينس تجيكم في موعد استثنائي على امتداد شهر ماي، من نص نهار ونص حتى الماضي ساعة ونص، كل نهار سبت كما تعودتوا كريزي ساينس تسمعوا فيها قصص نجاح كفاءات علمية تونسية، ونتعرفوا على الجمعيات الناشطة في المجال العلمي، نحكيوا مع خبراء وباحثين في مختلف المجالات العلمية. في الحقيقة اللي قانا اليوم باش نركز فيه على زوز جمعيات علمية ناشطة في المجال العلمي، نحكيه على جمعية رؤى المستقبل، واحدة من الجمعيات اللي ناشطة داخل الجهات. أيضا باش تكون معنا شيماء الفارسي رئيسة الجمعية التونسية لمهندسي الكيمياء، نحكيه أيضا في النصف الثاني من لقانا اليوم مع محمد عطواني، وهو كفاءة تونسية مقيم في فرنسا، صانع محتوى علمي مختص في مادة برشا منكم كي كانوا يقراوا يخافوا منها، اللي هي الرياضيات. محمد عطواني يقدم هنا بطريقة مبسطة نتعرف عليها بعد قليل في كريزي ساينس. اليوم فارس وكوثر وحسين معكم حتى الماضي ساعة ونص. أهلا وسهلا بكم.

0: يلا خليك في قلب المستقبل. وكما قلت في بداية اللقاء حديثنا باش يكون على جمعية علمية وبالصدفة اسمها جمعية رؤى المستقبل، ومعايا اليوم زوز رؤساء تاع الجمعية. كيف تجي هذه؟ الرئيس السابق والرئيس الحالي، كل واحد باش يحكي من زاوية معينة. جمعية ناشطة في المجال العلمي والتكنولوجي، قدش مهم من نلقاو الشباب في 2026 قاعد ينشط برشا في مجال نشر الثقافة العلمية والتكنولوجية. مرحبا بكم، معايا اليوم سيف الله بن سالم ومحمد ياسين بن عبد الكريم. مرحبا.
1: مرحبا يا عايشة، شكرا على استضافة حسين.
0: باهي، جمعية رؤى المستقبل، نبدأ مع الرئيس السابق اللي هو سيف الله بن سالم. قداش عمرها جمعية رؤى المستقبل، وعلى جيت الفكرة تاع جمعية علمية تكنولوجية؟
1: باهي، دوك رؤى المستقبل تأسست عام 2017. الفكرة كانت انه مجموعة من الشباب اللي حابوا يكون عندهم فرصة انهم يشاركوا في أنشطة، يشاركوا في فرص انهم يطوروا من مهاراتهم، وفي نفس الوقت تكون عندها منفعة للمجتمع. فبدأت بطريقة نوعا ما جروب ديجون تلموا، كانت أنشطة متنوعة مختلفة في كل مجالات، علمي على تكنولوجيا على بيئة على تعليم. والحقيقة بدأت تكون الفريق اللي موجود هذا، وبدأت تطور بشوية بشوية الجمعية وتقدم في مشاريعها وتركز أكثر على مجموعة من المحاور.
0: ممتاز. نجي توا للرئيس الجديد اللي مازال كيتولى منصب الرئاسة،
1: اللي هو عندنا تداول، معناه انه الشباب في الجمعية يتداول ويطور في المهارات. متياسين كان مطوع في الجمعية ثم عضو ثم رئيس.
0: مهم جدا اللي تقول فيه، معناتها سيف الله التداول هذا، وانه الناس كل تتحمس وليه، معناتها وهو في بشكل من الاشكال نوع من التدريب. محمد ياسين بن عبد الكريم، نهنيوك على رئاستك لجمعية رؤى المستقبل، جمعية ناشطة.
2: شكرا.
0: اليوم شنو ما أهم المشاريع اللي تخدم عليهم جمعية رؤى المستقبل؟
2: بيه دونك جمعية رؤى المستقبل عندنا توا في إطار
0: قول إذا كان كلمة بالفرنسوية توا نترجمه.
2: في إطار البرامج العلمية والتكنولوجيا اللي نخدموا عليهم، عندنا توا زوز مشاريع نخدموا عليهم، إنسباير سوسة وإنسباير بنزرت، اللي هما زوز مشاريع يخدموا على دعم النوادي التكنولوجية والتكنولوجيا والعلمية في دونك في التربوي في المدارس، في المدارس الإعدادية، الليسي، الفاكولتي ودور الشباب.
0: دونك اش معناتها المشروع هذا او المبادرة اللي تعملوا فيها توا في سوسة وبنزر؟
2: في بنزر دونك هو البروجي في اطار دونك في اطار بروجي اسمه ساينس ويز اند فور يوث، صافي اللي هو مشرف عليه الوكالة الوطنية للنهوض والبحث العلمي. دونك البروجي اهم حاجة فيه هي دعم النوادي العلمية دونك بالماتريال باللي فورماسيون. دونك بور لو مومون احنا في المنتفعين معنا هما اكثر من 30 نادي علمي وتكنولوجي، وفورمي معنا مجموعه زاد مع المعلمين والمشرفين على النوادي هذه اللي هما يخدموا في البرمجه، في الروبوتيك، وفي العلوم اون جينيرال.
0: باهي، علاش الاختيار على بنزرت وسوسة؟
2: هو البروجي على 24 ولاية. دونك جمعية رؤى المستقبل ربحت البروجي على سوسة وعلى بنزرت. دونك احنا لوكالمون موجودين نخدموا على سوسة دونك في الساحل، وعاوزين خينا معنا بنزرت، معنا عندنا معنا بارتنير في بنزرت اللي هو مشرف غادي، دونك خذنا بعضنا البروجي على بنزرت.
0: نرجع شوية لسيف الله بن سالم. المشروع اللي كان يحكي عليه محمد ياسين عبد الكريم، واضح انه عندكم برشا فلوس او خذيتوا برشا فلوس معناتها من الدعم بتاعكم. باهي، فما صعوبات في تنفيذ الفكره او المبادره هذه؟
1: باهي، الحقيقه هو المشروع انه كيكون اطراف متداخله فيه، كما نحكي ياسين انه عندنا مستفيدين، مؤسسات مدارس ابتدائيه، مؤسسات تربويه، عندنا معاهد، جامعات، دور شباب. فاختلاف المؤسسات هذا يخلق نوع من التحدي الكبير. انه نجموا ننجحوا في وقت قصير، انه نكونوا خلاف الماتريال معناته النقص الماتريالي موجود في مؤسساتنا، يعني مع توفير الماتريال انه يكون توفير للمهارة التقنية للأساتذة المشرفين على النوادي. بالنسبة للتنفيذ الإداري والمالي، الحقيقة الحمد لله رؤى المستقبل عندها فريق عمل، فريق عمل اللي هو فيه الجانب التسيير الإداري والجانب المالي وجانب تنسيق في المشاريع. فالفريق هذا قادر، او احنا حاليا في نهايه المشروع وانا نسميه بحكم انه يوفى 2026، ونجم نقولوا انه الفريق نجح في تنفيذ المشروع. الحقيقه انه في طريق، في ايمانه وفي طريقه خدمتنا عندنا منهجيه اللي نبداو بها ديما، نحن ما نحبوش نخدموا مشروع جوست على خاطر خدمنا مشروع، يعني ما يهمناش برشا الحجم التمويل او الشعار او الارقام فقط، بقدر ما انه يكون فما تحقيق اثر حقيقي. تحقيق الاثر الحقيقي هذا باش يجي الا ما يكون تدخل نتاعنا مبني على البزوان الحاجته به المستفيد. فبحكم انه احنا بدينا بكلنا كما قلت لك شباب، فكل المبادرات اللي نقوم بهم هي يشاركوا فيها شباب وشابات من التصميم، من الفكره، من تحديد الفكره الى طريقه تنفيذها الى التنفيذ. فالبروسيس هذا الكل يصير بمشاركه الناس المستفيده واللي يعاوننا بعد في التنفيذ، على خاطر نقاو انه كم مثلا في مشروعنا كم كان نحكي ياسين في مشروعنا في انسباير اللي هو يخدم على دعم النوادي التكنولوجيه، شركائنا اصلا في التصميم تاع الفكره كانوا نوادي جامعيه. ففي نفس الوقت اذا كان المؤسسه المستفيده او الهيكل المستفيد هو معاك مؤمن بالمشروع وحدد معاك شو اهداف المشروع، فاكيد جزء كبير من الصعوبه في التراء باش تنقص معناها، بحكم انه الناس كلها كانت تخدم على نفس الهدف.
0: انا عندي غرام بالارقام. محمد ياسين بن عبد الكريم توا الانسباير بنزرت وسوسه كيوف المشروع معناتها والمبادره، قداش عدد المستفيدين؟
2: عدد المستفيدين توا في الكلوب قلت لك 30 اكثر، قد 32 نادي دونك علمي وتكنولوجي اللي هما منتفعين، اللي هما توا قاعدين اكتيف يخدموا في المؤسسات التربويه والجامعيه ودور الشباب على حسب نزرت دونك والمستفيدين الكل في اطار، خاطر احنا عندنا اكتيفيتي اخرين في وسط البروجي، عندنا دي جورني دي شانج دونك لي ستوديون اللي يقراو في الفاكولتي يمشيو للمدارس ويعملوا دي اتوليي يفهموا الصغار، يفسروا لهم طريقه سهله دونك لي كونسيبت تكنولوجيك وكل. وعندنا زاده دي جورني اوفيرت اللي هما ايام مفتوحه، اللي هو يصير تحكي نحكيوا فيها على تكنولوجيا جديده، دونك حكينا على الذكاء الاصطناعي، حكينا على كان عندنا على الروبوتيك، دونك منتفعين الكل في الكل يفوتوا 500-600 المستفيد.
0: ممتاز. باهي، سؤالي ليك ونحبوا مقدمه للحديث على المنصه، نرجع لسيف الله بن سالم. انت مهندس في الاعلاميه وبديت الفكره توا مع تقريب 9 سنوات، ومحمد ياسين بن عبد الكريم انت طالب سنه 5 طب، ما يقول قائل معناتها انت تنجم تركز على مجالك المهني وياسين يركز على مجاله الجامعي، وش نعملوا بيا الوقت هذا اللي باش نضيعوه وكله ماشيين جايين هاو سوسه هاو بنزرتها وانشطه اخرى هاو الويكاند تقريبا ما عادش فما ويكاند ونجم يخليك برشا، علاش لازمنا نتطوعوا معناتها في هالمجالات العلميه والتكنولوجيه؟ خليني في الزاويه هذه.
1: الحقيقة سؤال مهم واحنا ديما نحكيه فيه وديما يجينا سؤال متاع ملي نقرأ ملي بدينا معناه يفش قام تضيع في وقتك في أنشطة وتظاهرات وكذا، معناش لزك شرابح منه معناه. والحقيقة السؤال هذا يتقال تقريبا الناس الكل اللي ينشطوا في العمل المدني في العمل الجمعياتي. الجواب سهل، فما حاجتين رئيسين وكبار. الحاجة الأولى اللي هي منفعة للشخص اللي يتطوع وشخص اللي يبادر بحد ذاته. فما أثر كبير في ليلي شخصيا مثلا كتجربتي أو لكل إنسان متطوع في جمعيتنا معناتها أو أي جمعية أخرى أو أي نادي نادي جامعي. الإنسان اللي شارك وهبط للتيرا وقي روحه في وضعية اللي هو باش يحكي على أنشطة ويقابل يحكي مع يتعامل مع إدارات يتعامل مع شركات يتعاملوا كذا. فهذا كله جزء من التجربة اللي باش تطور له من مهاراته اللي باش تنفعه في حياته الشخصية وحياته المهنية. هذا الجانب اللي هو المنفعة الشخصية اللي تنجم تصير للإنسان اللي هو يتطوع ويتحمل مسؤولية في هال في الأنشطة وفي التظاهرات وفي القطاع هذا الكل. والحاجة الثانية والرئيسية والمهم هي الأثر والمنفعة المجتمع. لأنه إذا كان نعرف الناس الكل تقول إنه فما مشاكل ونعرف إنه في واقعنا فما برشا مشاكل والتحديات التكنولوجية اللي موجودة حاليا، يعني كل أسبوع إذا كان مش كل نهار فما تكنولوجيا جديدة وفما تغيير جديد. فالسباق هذا ما نجمش نحافظوا فيها على الأقل أو نوفروا اللي يلزم يتوفر لمجتمعنا إذا كان ما تكونش فما ناس رؤيتها إنها كيفاش نستغلوا التكنولوجيا هذه باش نحلوا هالمشاكل المجتمعية اللي احنا عايشينها. التطوع تقريبا هو كما قلنا بجميع المجالات. الانسان المتطوع ما يخممش كان في نفسه، يخمم في الاخر، يخمم في تحقيق منفع على خاطر فما ناس اقل فرصة، فما ناس ما عندهمش امكانية انهم يوصلوا للبقية. فما نقطة مهمة اللي في مشروع اللي قلنا حكينا عليه المشاريع زوز تاع انسباير هو المدارس الريفية واللي فيها تلامذة أقل فرصة وأقل حظ إنهم يشاركوا ويكتشفوا شمعنا تكنولوجيا. معنا نتذكر عمناول في يوم مفتوح كما كان يحكي ياسين إنه هزينا استعملنا لكاسك VR متاع الواقع الافتراضي مع تلامذة صغار. يعني أنت في مدرسة ريفية اللي مش ممكن يكون عندهم انترنت أصلا يلقى نفسه يجرب في كاسك بتاع واقع افتراضي تغرم بتكنولوجيا. نذكروا الكلام بتاع تلامذة بتاع يقول لك والله هذا علاش نحب نكمل نقرا، واللي مش يحكي مع المعلم بتاعه يقول له اني نحب نقرا مش نكمل نقرا ونحب نعمل هندسه بعد ونحب نكمل في التكنولوجيا باش نجم نخدم اكثر بالامور هذه. فرساله كيما هذه اللي لو كان ما عملناش الاكسيون اللي عملناها في تيرا وما عملناش الاكتيفيتي ما تنجمش تسمح لنا. وحاجه اخرى الحقيقه باللي تحكي عليها ما تنجمش تحكي على الاثر اللي تعملوا على الناس اللي اقل حظ واقل فرصه.
0: وهذا شكل من اشكال تنفيذ او تطبيق فكره علوم القرب. به مهندس الاعلاميه سيف الله بن سالم معناتها ضروري انه تكون عنده بصمه معناتها واضحه في المجال هذا. حكينا على التطوع فجاب لنا فكره منصه تاع متطوعين. احكي لي على المنصه هذه.
1: باهي منصه نتطوع. منصه نتطوع هي منصه لرؤى المستقبل. المنصه بديت فما عنا مبادرتين اخرين. هي مبادره حلقات الرؤى فيجن سيركلز. حلقات الرؤى هذه تلموا مجموعه من الشباب اللي نحكيوا في موضوع اللي راه فيه اشكاليه او فكره نحبوا نطرحوها. كثير نقاش على الاشكاليه هيك وبعد نشوفوا شنو الحل المقترح. فكي عملنا حلقه الرؤى كانت الريكومنداسيون تاع الشباب المشاركين وقتها انه احنا نحبوا نشاركوا في فرص لكن ما نلقاوش حاجه منظمه اللي تتماشى مع اهتماماتنا. صحيح اني نحب نطوع لكن نحب نطوع في حاجه تفيدني في مهاره عندها علاقه بمسار المهني او مسار الدراسي. وفي نفس الوقت في مجموعه من النوادي والجمعيات اللي عندهم اشكاليه اللي يقول لك انه عندنا فرص لكن مناش نلقاو في شباب يشارك.
0: المنصه هل هي حصريه للناس اللي تحب تتطوع مع جمعيه رؤى المستقبل ولا للمجالات الكل؟
1: المنصه هي كما قلت لك جات حل للمشكلتين هذوما الكل. فهي مفتوحه لاي جمعيه او اي نادي في الجامعه اللي يحب يسير نوعا ما المبادرات التطوعيه اللي عنده، يثمن مجهوديه الناس المتطوعين والمتطوعات اللي معاه في الاكتيفيتي اللي يقوم بهم. هي سهل نكتبوا نتطوع.org موجوده البلاتفورم. اي عبي نجم يعمل كونت سواء ستركتور سواء شخص طبيعي معناه باش يعمل كونت بتاعه كمتطوع وين نجم نلقاو فرص تطوعيه اللي ماشيه مع اهتماماتنا. في نفس الوقت فيها نوع من عملنا فيها شويه تثمين كما قلنا تثمين من خلال انه تكون فما دي باج دي بوان اللي هما نوعا ما نظهروا بهم هالبروفيل نتاع والمجهودات الكبيره اللي يقوموا بها المتطوعين والمتطوعات مع الجمعيات والنوادي الشريكه لنا.
0: واضح. احنا من خلال المصافحه السريعه هذه معاكم سيف الله بن سالم ومحمد ياسين بن عبد الكريم حابين ننقل شويه للناس اللي يسمعوا شويه في اذاعه الشباب الروح اللي عندكم انتم هو الطاقه والموجات الايجابيه والرغبه في التغيير ونشر العلوم داخل الجهات من خلال زوز تجارب مهمه. نرجعوا لكم اكيد في مصافحات اخرى اذا كان عندكم برامج ومبادرات ومشاريع اخرى. شكرا محمد ياسين بن عبد الكريم الحكيم رئيس جمعية رؤى المستقبل، وسيف الله بن سلم الرئيس السابق، وحكي لنا على منصة متطوعة. يعطيكم الصحة.
1: نتطوع.
0: شكرا، بالتوفيق لكم، واحنا مكملين معكم حتى الماضي ساعة ونص في كريزي ساينس. ما زالت الاستضافات بعد شوية. شيماء الفارسي رئيسة الجمعية التونسية لمهندسي الكيمياء باش تحكينا على النشاط متاع الجمعية، ومن بعد ضيفنا الأخير محمد عطواني صانع محتوى مختص في الرياضيات. يلا مكملين معكم.

0: ساينس على موجات إذاعة الشباب. مباشرة نمشي وضيفتنا الثانية في لقانا اليوم الدكتورة شيماء فارسي رئيسة الجمعية التونسية لمهندسي الكيمياء، جمعية أيضا ناشطة. اليوم خصصنا مساحة مهمة في كريزي ساينس للجمعيات اللي تخدم برشا في مجال نشر الثقافة العلمية والتكنولوجية. دكتورة مرحبا بك على موجات إذاعة الشباب.
1: يعيشك في الطهري وبيك أكثر، عايشك عايشكم على الفرصة اللي عطيتوها لنا.
0: أنت أيضا أستاذة جامعية وتشتغلوا في الجمعية على مجموعة من المشاريع. في البداية نحب حتى بأسلوب برقي ناخذ فكرة على الجمعية التونسية لمهندسي الكيمياء.
1: حاضر. الجمعية التونسية لمهندسي الكيمياء أتيك هي جمعية تأسست عام 2013 بكلية العلوم بتونس، تحديدا بديبارتمون دو شيمي، واحنا معناها مجموعة من أساتذة باحثين ومهندسين، ووقتها زاد معانا طلبة اللي هما في يقراوا في باش يتخرجوا مهندسين في الكيمياء. عملنا الجمعية هذه والأهداف نتاعنا كانت باش نحاولوا اللي ناقص في الفيليير دو شيمي اناليتيك انسترومونتاسيون اون بارتيكولي بدينا بها نكملوه احنا عن طريق الجمعية من خلال إحاطة الشبان هذوما اللي باش يتخرجوا مهندسين، نكونوهم بدورات تكوين. بدينا خاصة بدورات تكوينية، من بعد ولينا نعملوا في كما نقولوا دي كونفيرونس سيانتيفيك. ساعات سامحني ما لقاش الكلام بالعربية، مسالش
0: عادي. اي محاضرات
1: محاضرات نجيبوا لهم دي زيكسبير، نعاونوهم زادة باش يكونوا نافعين في الميدان العملي وفي شغل، معناها نحاولوا نوفروا لهم فرص للتشغيل من فوا باش يتخرج. نبداو معاهم من لي بي اف، نحاولوا نجيبوا لهم الفرص خاطر عندنا برشا شركات ومصنعين اللي بداو يعرفونا وقتها بشويه بشويه وكانوا شركاء معانا، يستقطبوهم وبعد ينتدبوهم معناها مباشره في التشغيل. وبعد بشويه بشويه ولينا نطوروا في المساهمه نتاعنا، ولينا نحاولوا نلقاو مشاريع اللي احنا بيدنا تخولنا ان نستقطبوا الشباب ويخدموا اصلا كوم كونتراكتويل معانا في الجمعيه، كما المشروع اللي نحكيوا عليه لاحقا ان شاء الله. ومعناها فوالا بدينا بشويه بشويه نطوروا من نفسنا، وان شاء الله تكون البصمه
0: ما وصلت وقاعدة تزيد ان شاء الله ان شاء الله. قبل ما ندخلوا في الحديث على المشاريع واللي تشتغلوا عليها في الجمعية، باش نسألك سؤال قد يبدو غريب شوية، لكن نحاولوا في كريزي ساينس انه نبسط شوية المفاهيم. توا ينجم شكون يسمع فينا يقولك توا والله انا مهندس في الكيمياء، انا نعرف مهندس في الإعلامية، مهندس في الاتصالات، مهندس في البناء، كيفاش مهندس في الكيمياء؟ يلا يلا استاذ
1: هو صحيح الكيمياء يشوفوها حاجة غريبة ويشوفوها صعيبة وكل، أما هي راهي تمس الميادين الكل. عندنا مهندسين كيمياء يخدموا مع الشرطة، عندنا مهندسين كيمياء يخدموا مع البنوك، عندنا مهندسين كيمياء يخدموا مع مصانع الأدوية، أي حاجة فيها

0: معناها باش نبحثوا على كومبوزيسيون شيميك نتاع اي مواد نتخيلوها في في مخاخنا راهي تهم الكيمياء وراه مهندس كيميائي ينجم يعاون فيها. فاش مثلا تقول لي في الشرطه مثلا اك تحليل البصمات كيفاش باش يعاود مثلا تحليل الدم في حادث من الحوادث اللي احنا هذه مازلت بعيده شويه في تونس قليله ياسر
1: ايه؟
0: اما عندنا وليداتنا اللي قاعدين يخدموا فيها.
1: ايه؟
0: معناها اي ميدان تتخيلوا في مخك ينجم يمثل كيمياء. وذلك علاش معناها هي مش شعاب الحمد لله هي راهي ماهيش كان في كليه العلوم بتونس، عندنا مهندسين كيميائيين متخرجين من لينسات، عندنا مهندسين كيميائيين متخرجين من جيبس، معناها الحمد لله ماشيه وتزيد تتعرف وان شاء الله زيدا حتى مواطن الشغل يزيدوا، خاطر سختان مامون فما ماهيش معروفه كشعبه دونك ما فماش ماهيش قاعده تستقطب كومي الفو في العدد اللي سورتو جات بعض السنوات اللي ولاو المتخرجين برشا منها. اما توا الحمد لله معناها قاعدين نشوفوا الحق، معناها كبطاله ماهيش ما تطولش ياسر بقدره الاله. واحنا من اهداف زاد الجمعيه الحقيقه انه كي يبدا معناها فما لو بوزوان في اي شركه تقصدنا ولا احنا نعرفوا مثلا مصنع ولا حاجه نحاولوا نوصلوا المعلومه ونحاولوا ساعات نعملوا حتى احنا لي زونتروتيان بريليمينير ونعطيوهم لي سي في ونحاول نبعثوا لهم شكون كما نقولوا سور ميزور باش يكون الادماج نتاعو اسرع.
1: ممتاز يعطيكم الصحه. الجمعيه تكونت في كليه العلوم في تونس وحكيت لي على الاحاطه والانشطه والمحاضرات والانشطه هذم الكل. اي هل بصراحه معناتها استاذ شيماء الفارسي هل النشاط معناتها حكر على الطلبه اللي موجودين في العاصمه او تونس الكبرى ولا عندكم نشاط داخل الجهات تقول اي يا سيدي احنا الجمعيه من حقهم الطلبه اللي يدرسوا في الكيمياء نتنقلوا لهم داخل الجهات؟
0: هو الحقيقه في الدورات التكوينيه تنقلنا حسب الطلب.
1: ايه؟
0: مثلا مشينا لقليبيا مشينا السوسه مشينا معناها حسب احنا لا دوموند. اما في لي كونفيرونس الحق بما انه الصالات يعرفونا في كليه العلوم الصالات متوفره دونك الاغلب اما تبدا اوفير تجيونا من كامل الجمهوريه اللي يبدا انتيغيسي بالتام اللي احنا باش نحكيو عليه مرحبا بها. عمرنا ما سكرنا البيبان وحتى كما قلت لك اول ما بدينا على اساس الشعبه نتاع الكيمياء التحليليه في كليه العلوم، من بعد معناها انفتحنا على الشعاب الكيميائيه الكل، معناها نقول لهم مرحبا بكم. ساعات يجيونا ميم دي بيولوجيست اللي يبدا انتيغيسي وعنده لي ميم برانسيب ويحب ينشط معانا مرحبا، معناها اوني اوفير بالعكس سي اون بارتاج لي ميم فالور نخدموا مع بعضنا وبالعكس ما فماش ديسيبلين راهي تمشي وحدها. احنا توا نخدموا على معناها البلوري ديسيبليناريتي الكولابوراسيون باش نجمو نقدمو. في حاجات كيما قلت لك معناها وتوا في المشاريع زاده مثلا عندنا مشروع توا في ولايه بن عروس، صبينا مشروع اخر على ولايه نابل ان شاء الله يتقبل. معناها قاعدين احنا بيدنا نحاولوا نخدموا نقربوا اكثر للجهات.
1: باهي انت هزيتنا مباشره للسؤال اللي كان جايك على المشاريع اللي تخدم عليها الجمعيه التونسيه لمهندسي الكيمياء، شنو قاعده المشاريع تخدم عليها توا الجمعيه وشنو الهدف منه بطبيعه الحال؟
0: به عنا المشروع اللي توا عنا عامين ننشطوا فيه اللي هو لابريفياسيون نتاعو عنا الباج ينجموا يتابعوها انوسونس اللي هي باش نعطي الاسم معناها تفصيل بالفرنسي وتنعاود ونحاول نترجمو. انوفاسيون اي نوميريزاسيون دي زوتي دابرونتيساج اون سيونس شيميك اي فيزيك دي لونفونس اللي هو ابتكار ورقمنه ادوات التعلم في العلوم الكيميائيه والفيزيائيه منذ الطفولة. هذه كيفاش جات فكرة المشروع؟ فكرة المشروع احنا كما قلت لك بدينا نخدموا مع الطلبة اللي هما باش يتخرجوا اللي هما قاعدين يقراوا في الكيمياء وكل. بعد توا معناها عندنا كيلكو زاني فما ان كونستا ناسيونال اللي هو فما عزوف على الشعب العلمية اون بارتيكولي شعبة الرياضيات وشوية شعبة السيونس اللي كنا قبل احنا في وقتي انا باك 98 كنا شعبة المات هي اللي تهز اكثر عدد. توا ثم بعض المعاهد ما عندهم شعبة رياضيات، علاش؟ خاطر الصغيرات ولاو خايفين مك لي فورمول ويشوفوها العلوم ياسر معقدة وكل. قلنا يزلنا نقعد ونخدموا مع المدارس والكوليج والمعاهد والليسي. دونك جات فكرة المشروع هذية اللي هو البوت نتاعو انه يبسط العلوم هذية بتوفير معدات للصغيرات من سنة أولى معناها ابتدائي.
1: اي توفير معدات ماهوش كافي الدكتورة سيما فارس.
0: باش نجيك اي بالطبيعة قدرة الإله. دونك احنا بدينا هذا وهو كيفاه جاي سي أنا بيل اللي هي خرجته الوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي لاجونس ناسيونال دو بروموسيون دو لا ريشيرش اترافيغ هو مشروع كبير اسمه العلم معاوة من أجل الشباب سوفي ساينس ويز أند فور يوث. حلت لابيل هذا شاركوا فيه برشا جمعيات. الجمعية نتاعنا شاركت بشراكة مع جمعية أخرى اللي هي الجمعية جمعية مجرين للحداثة والصيانة إن شاء الله ما نغلطش بالعربي أميس أسوسياسيون دو مجرين بور لينوفاسيون إلا سوفغار اللي هما عاونونا في جيبين لي داتا بارابور لولاية بن عروس قديش فما معناها أن هما المدارس والمعاهد اللي صاير فيهم النقص والعزوف هذية. وتكفلنا بعشرة نوادي تأسست في عشرة مؤسسات بولاية بن عروس بيانسو بشراكة مع المندوبية الجهوية للتربية ببن عروس وتكونت النوادي هذية. النوادي هذية باش تكونت كما قلت لك شرينا معدات أتخافير المشروع هذا كما كوننا المعلمين والأساتذة اللي باش يأثروا النوادي هذية وزدنا وفرنا معاهم عشرة شباب على كل نادي عشرة شبان اللي هما قاعدين توا قريب يتخرجوا فيهم اللي باش يتخرج مهندس فيهم اللي يتخرج وتوا قاعد يكمل في الدكتوراه المفيد طلبة اللي هي عندها روح التطوع والنشاط باش يأثروا معاهم النوادي هذية وأم تغالات زادة النوادي هذو ما توقعدين ينشطوا طولة العام الدراسي هذو ما على عدة مجالات بما فيهم البيئة الرسكلة التغير المناخي الاقتصاد الدائري اللي أنا مثلا بيرسونيلمون في عمر الصغيرات هذيك ما كنت نعرفهم ما كنتش نسمع بيهم دونك قلنا سي امبورطون باش نعملوا كسنسيبيليزاسيون كتحسيس من العمر الصغير عن طريق هالحاجات هذه كسوة الدورات التكوينية النوادي اللي هي تنشط مرة في الأسبوع في الـ في الـ معناها في المؤسسة نتاعهم وعنا زيادة توا عملنا مسابقات ما عادش كان على ولاية بن عروس حلينا لابيل الجمهورية الكل دونك عملنا مسابقات ديجا عملنا نهار 26 أبريل ثلاثة مسابقات فيهم الابتدائي وفيهم الإعدادي وفيهم الثانوي ديما نختاروا دي تيم ديفيرون ديما معناها فيما يخص اللي كنت نحكي فيهم انا البيئه الرسكلة فما حاجات زاده تمس الفيزياء كيما اوبتيك كولور حاجات هكايا ويشاركوا لابيل محلول وعملنا دي بلاتفورم بشراكه مع عندنا شركاء ربي يبارك لنا فيهم ويعاونوهم علينا خاطر بالحق ما دون يد المساعده خاطر باش تعمل دي بلاتفورم وباش تعمل اسبي نوميريك وحاجات اللي انت باش تجبد بهم صغيرات توا يلزم عباد مختصه في مجال الاعلاميه دونك مدوا لنا يديهم يعطيهم الصحه وعاونونا عليهم دونك نخدموا اترافير دي بلاتفورم اللي هما تحفونين على الاخر اتراكتيف مبسطين الصغير كي يجي يشارك في المسابقه عنده الحق يختار اللغه بالعربيه بالفرنسيه بالانجليزيه هو وين يلقى راحته عطينا احنا يخرج بمعلومات جديده يخرج سنسيبيليزي باش يكون هو من بعد فعال في المجتمع هو كي يروح لوالديه يقول له راني اليوم تعلمت حاجات مثلا على الميكرو بلاستيك وكيفاش التاثير نتاعهم على السونتي على الصحه نتاعنا وكل سي امبورطون باش يولي هو يبربش ويشوف الحاجات هذا هو هما صغيرات توا جابدين هما كاليزيكرون دونك اوتون يوليو يبربشوا في حاجات اللي نجموا هما يعطيو فيهم نهار اخر حلول وعندهم ما شاء الله طاقه وعندهم افكار اللهم صلي على النبي عليهم معناها سا في فريمون بليزير اللي صغيراتنا هما فرحانين اللي يوليو فما حاجات كيما هكا واحنا فرحانين بهم اللي هما عندهم افكار احنا يمكن ما تجيش لبالنا دونك هذا هو جلوبالمون
1: نشاط الجمعيه والمشروع المهم والمتميز اللي تشتغل عليه الجمعيه التونسيه لمهندسي الكيمياء على مستوى ولايه بن عروس. يعطيك صحه الدكتوره شيماء فارسي.
0: باش نعمل جست بخاطر عنا انا تو حكيت على المسابقات عنا اكاتون باش يصير نهار 30 و31 ماي باذن الله هذيا للكبار شويه معناها اودولا دو 18 ans خاطر باش يخدموا لنا معناها حاجات في لي بلاتفورم نوميريك هذوما بالانتيليجنس ارتيفيسيال باش يعملوا حاجات اللي تمس الكيمياء الخضراء لاشيمي فيرت اللي هو ان دومين توا قاعد جديد في الكيمياء واللي ماذا بيا زاد الصغيرات من توا نحسوهم عليه دونك هذا نهار 30 و 31. وعندنا بقيه المسابقات ان شاء الله كيف كيف على دوت ختام نهار 7 جوان دونك ينجموا يشاركوا معنا ان شاء الله بور بيانتو. بالنسبه للاكاتون ربطوا لو ليان دانسكريبسيون ومرحبا باللي يشاركنا نفس لي برانسيب ونفس لي زوبجيكتيف.
1: ممتاز يعطيك صحة. شفتوا محلاها الحركية اللي عملتها الجمعيات العلمية والتكنولوجية في بلادنا في مختلف الجهات في عندهم هدف واحد اللي هو تكريس مبدأ علوم القرب، يعني العلم يولي متاح ومبسط ويكون في متناول التوانسة الكل وخاصة الأجيال الجيل ألفا إذا كان صح التعبير من بعد الجيل زيد جيل ألفا. شكرا مرة أخرى الدكتورة شيماء فارسي رئيسة الجمعية التونسية لمهندسي الكيمياء، مكملين معكم في كريزي ساينس حتى ماضي ساعة ونص.

0: في العشر دقائق الأخيرة نكملوا لقانا مع كفاءة تونسية مقيمة في فرنسا، صانع محتوى اسمه محمد عطواني، هو أستاذ واختار مجال صناعة محتوى علمي في مجال يخوف. يخوف ايه؟ يخوف معناتها بالمعنى العلمي، معناتها بالنسبة لبعض التلاميذ الرياضيات فما بعض العزوف عليها، فهو اختار انه يقدم لنا صناعة محتوى في مجال الرياضيات. علاش المجال هذايا وشنو التفاصيل وقتاش بدات الحكاية نحكيوها مع محمد عطواني. اهلا وسهلا بك وشكرا على قبولك المشاركة معنا اليوم في كريزي ساينس. شنحوالك محمد؟
1: أهلا وسهلا سي حسين، شكرا على التقديم. الحمد لله، شتي حالكم انتوما؟
0: نبدأ السؤال الأولاني، الرحلة مع صناعة محتوى في الرياضيات وقتاش بدأت وعلاش؟
1: والله بدأت عام 2020. الحق أنه صارت برشا تطورات في الرياضيات وفي تدريس الرياضيات وفي تعلم الرياضيات، وعندنا برشا تحديات في العالم كما نعرفوا. دونك اخترت اللي اولا نبدا بشان يوتيوب ننشر فيها معناتها افكاري في الرياضيات وفي تعليمها.
0: اي اللي هي شو اسمها محمد؟ خلي يسجلوا الناس.
1: اسمها The Planet 1729.
0: اها
1: ولا بديت الرحلة من شان يوتيوب، وبعديك بديت معناتها بتيت ابتي نكتب زاد على الفيسبوك. بون بور لانستون معناتها نكتب اكثر على الفيسبوك اكثر من اليوتيوب، لانه ممكن تنشر ممكن اكثر في تونس سورتو. وان شاء الله معناتها ثم برشا حاجات لازم نعملوها، ثم برشا تحديات ولازم معناتها نكون معناتها على باج في تعليم الرياضيات.
0: باهي، الضيفه اللي قبلك دكتوره شيماء فارسي رئيسه الجمعيه التونسيه لمهندسي الكيمياء قالت انه فما عزوف على التوجه إلى المواد العلمية وبصفة خاصة الرياضيات، علاش هذا؟
1: والله لعدة أسباب. أولا تعليم الرياضيات معناتها ما تطورش مع لو سيكل، معناتها 21 سيكل مازلنا نخدموا برياضيات نتاع 20 سيكل، حتى في فرنسا مازالت معناتها الامور ما هيش جيده جدا، وثم برشا زاد تلاميذ تخاف من الرياضيات. علاش المشكله انتيرن هي اولا للرياضيات؟ لانه اذا نحبوا نحن عاده نطوروا من الرياضيات لازم نبدلوا البيداغوجيا اللي ندرسوا بها الرياضيات، سورتو معناتها افيك لافينمون دو ليا، معناتها مطالبين اللي احنا نعاودوا نشوفوا علاش تلامذتنا ما يحبوش الرياضيات، ما يلقوهاش سهلة معناتها كي يقراوها. علاش بالضبط؟ لأنها معناتها انسيني دو مانيير معناتها انيلو، ما هيش انسيني معناتها افيك لو فيل هيستوريك. تلامذة ما فماش أسئلة في الرياضيات معناتها سي باراشوتي شابيتر بار شابيتر، يتعلم حاجة بعد ينساها، ما يعرفش علاش يتعلم هالحاجة هذيك. نعطوا في أجوبة الأسئلة ما هيش موجودة، مثلا ثم لانسينيمون دو لا ديريفاسيون الاسئله ماهيش موجوده جمله، ثم حتى تطبيق، ثم شابيتر جديد لازم نتعلموا كيكو ريغل دو كالكول. اما ما فماش علاش معناتها ما نفسروش التلامذه علاش قاعدين نتعلموا في الحكايه هذيا، شنو هي الاسئله اللي جات معناتها النوزونسيتر معناتها اللي خلتهم اللي هما يطوروا في العلم هذاك، اللي هما يلوجوا في معناتها في لا ديريكسيون هذيك بالذات. واحنا مطالبين اليوم اللي نحنا معناتها نعاودوا نقروا الرياضيات من معناتها دو مانيير دابور ناتورال، معناتها خاطر الرياضيات هي نجم نعتبروها من العلوم الطبيعيه.
0: اي
1: ومعناتها ثم الاكسبيريونس فيزيك نتاع الرياضيات، ومن الاكسبيريونس فيزيك نتاع الرياضيات نردوها رياضيات معناتها ان بو بلوز ابستريت، باش التلميذ يولي يسال هو في حد ذاته، يعرف الاسئله يسالها دو مانيير ناتورال، يولي انتريسي وحده يحب يعرف، يولي عنده الفضول، يولي عنده الحس النقدي، ويولي معناتها مطالب زاد في عصرنا هذايا مع الذكاء الاصطناعي اللي هو ينجم يعمل برهان ابارتير معناتها دانتويسيون يوصل اللي هو يعمل ديمونستراسيون متكامله ويفهم معناتها شنو هي معنى نتاع الرياضيات هذيك.
0: نعم نذكر معنا محمد عطواني استاذ وصانع محتوى مختص في الرياضيات. محمد الرياضيات هل هي موهبه تتولد مع الانسان ولا مهاره تتطور بالتدريب بالتمارين بالاكزرسيس عاود يخدم يخدم يخدم يخدم معناتها قادر انه الواحد يصبح متميز في الرياضيات؟
1: ولا هي بالنسبه للسؤال هذا مهم جدا. الرياضيات اولا سا ديبون اسكو نحكوا على الرياضيات معناتها المتطوره برشا رياضيات العلم الرياضيات كعلم معناتها افانسي والا نحكوا على الرياضيات سكولير. الرياضيات سكولير الحق تاع ربي راي معناتها بالنسبه للوقت الراهن سي لا ريستيتيوشن معناتها تتعلم حاجه وفي لي ايفالواسيون ها وين تعاود الحاجه هذيك اللي تعلمت تعاود معناتها معناتها تخدم عليها. اما بالنسبه للرياضيات معناتها دو نيفو ريشيرش معناتها حاجه اخرى اللي هي اللي هي الحاجه اللي لازم نتعلموها تويك صغارنا مع الذكاء الاصطناعي. لازمنا نوصلوا نعملوا ترانسبوزيشن نتاع التفكير الرياضياتي نتاع علماء الرياضيات نعملوا ترانسبوزيشن في لانسينمون سيكوندير نحو البارتي نتاع لا ريستيتيوشن هذيك ونطوروها باش نجعلوها اللي هي تولي بارتي زاد نتاع تفكير في الرياضيات. اسكو سي اني ولا لا؟ الحق انا خدمت مع تلامذه معناتها اكستريمون بريان ثم عباد عندهم معناتها طاقات اكثر في الرياضيات ثم عباد عندها طاقات اقل ولكن باللونترينمون افيك بوكو دونترينمون وقت التعدي برشا سوايع في الرياضيات اكيد اكيد الرياضيات معناتها سكولير تتمكن منها برشا. دونك لازمها برشا خدمه. هي الرياضيات هي رياضه العقل دونك رياضه العقل معناتها لازمها دولونترينمون.
0: أيوة. بي الأشخاص أو التلامذة أو الأطفال اللي عندهم خوف أو عقدة من الرياضيات شنو نجموا نقولوا للأولياء متاعهم ولا إذا كانوا الأطفال هذوما يسمعوا فينا توا شنو هو نصيحة من عند شخص مختص في تبسيط أو تناول الرياضيات بطريقة مسلية إن صح التعبير أو مبسطة؟ مسلية صعب شوية في الرياضيات ها؟
1: ولاي هو ما فهم شيء حق تعربي ونيفو سكولير وما فهم شيء صعيب. بالنسبة للعباد اللي تخاف من الرياضيات أولا لازمها تعرف اللي الرياضيات تويك لو سيكل معناتها نتاع الرياضيات باغ اكسيلونس لازمهم يتعلموا الرياضيات معناتها ما ينجموش يخلوا الرياضيات مع الدكوتي هذه حاجه. ثاني حاجه بالنسبه للعباد اللي عندها دي ديفيكولتي في الرياضيات راهي ثم معناتها طرق اللي تخليك ترجع في الرياضيات اذا انت ما عندكش مثلا غران روتار ولا معناتها دو غران ديفيكولتي دو كومبريونسيون اللي اغلبيه التلامذه تنجم ترجع اذا تعمل روميز ا نيفو الجبريك الكومبيتونس لون دي كومبيتونس اللي تخلي التلميذ يتعب برشا في المات اللي هو ما يعرفش يحسب. اذا ما يعرفش يحسب اذا ما يعرفش يطبق قواعد الجبر باش يلقى ديما صعوبات في التفكير الرياضياتي وهذه لازمها معناتها ان روميز ا نيفو الجبريك معناتها اون مويان ثم ثلاثة اشهر مثلا نتاع ديسيبلين واحد يخدم فيهم يراجع معناتها دروسه نتاع مثلا الكولاج ودروسه نتاع لي بروميير اني دو ليسي في الكالكول الجبريك. إذا يتمكن من الكالكول الجبريك ثلاثة أشهر متاع معناتها ديسيبلين ينجم معناتها يرجع في الكورس معناتها في تعلم الرياضيات. ماهيش صعيبة ثلاثة أشهر موين ماهمش حاجة كبيرة. دونك معناتها لازم مع شخص مثلا مختص أستاذ الرياضيات يعاودوا الدروس هذيا وثم زاد لي غوسور زاد سيغ انترنيت زاد ينجموا يسألوا الذكاء الاصطناعي نجم يشوفوا زاد على اليوتيوب ثم برشا اساتذه اللي عاملين معناتها خدمه معناتها ريماركابل في لي روميز ا نيفو ولا معناتها زاد ثم لي مانوال سكولير اللي نجم يعاود يخدم بهم. دونك كلها كيستيون دو كوتشينغ وزاد التلميذ يعطي برشا وقت للرياضيات باش ينجم معناتها ما عادش يخاف منها ويولي يفهمها بالكدا.
0: نعم بالنصائح هذوما نختم لقائي معك. شكرا لك محمد عطواني من خلال المصافحه هذه حبينا نحييوك. انت واحد من الكفاءات التونسيه المحترمه والجديه اللي تعمل على تبسيط الرياضيات وانت ايضا استاذ في الرياضيات. بالتوفيق لك محمد عطواني ونلتقي اذا كان جيل تونس تكون ضيفنا في استوديوهات اذاعه تاع الشباب. احنا هكا نكون وصلنا لاختتام لقانا معكم اليوم في كريزي ساينس. نذكر انه موعد استثنائي باش يرافقكم على امتداد شهر ماي. اجمل تحيات كوثر البجاوي في الاخراج التقني وفي راس في الاخراج الرقمي حسن الطاهري. يقول لكم الى اللقاء، نتقابلوا غدوه ان شاء الله في ماتينال ويكاند في تعويض للزميله اميره الزايدي. الى اللقاء.

0: اذاعه شباب من تونس. انت تقرا في السادسه ابتدائي او التاسعه اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبه في البعض منها. وزاره التربيه فكرت فيك وعملت لك منصه خاصه اسمها جسور للدعم والمرافقه، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
1: عدل موجتك، اسمع صوتك، إذاعة الشباب من تونس.
2: نشرة الأخبار.
3: نشرة الأخبار تأتيكم من إذاعة الشباب، وهذه عناوينها: وزارة التربية تنشر رزنامة الاختبارات التطبيقية والشفوية لامتحان البكالوريا دورة 2026. 50% من ضحايا حوادث المرور هم من فئة الشباب، ودعوة إلى ضرورة تطبيق الاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات للسلامة المرورية. المرصد الوطني للمياه يؤكد وجود عدة إشكاليات متعلقة بحوكمة قطاع المياه والطاقة في تونس، ويدعو إلى ضرورة فتح حوار وطني شامل لوضع استراتيجية وطنية مستقبلية لهذا القطاع. خرجة اللباس التقليدي اليوم بالعاصمة ببادرة من دار الثقافة ابن رشيق وجمعية تراثنا احتفاء بأصالة وتنوع الموروث التونسي. أهلا بكم. أعلنت وزارة التربية في بلاغ لها اليوم بأن الاختبارات التطبيقية والشفوية الخاصة بامتحان البكالوريا دورة 2026 ستنطلق بداية من 14 من مايو الحالي، وذلك وفق رزنامة رسمية تضبط مواعيد إجراء الاختبارات وعدد المترشحين ومراكز الاختبار بمختلف الشعب والمواد المعنية. يسرى شبوب والتفاصيل.
4: أفادت وزارة التربية في بلاغنا اليوم أن الاختبارات الشفوية في مادة التربية الموسيقية ستكون يومي 14 و 15 من مايو الجاري لفائدة أكثر من 4050 مترشحا موزعين على 72 مركز اختبار. أما الأشغال التطبيقية في مادة التكنولوجيا فستنظم أيام 14 و 15 و 16 و 18 والعشرين والحادي والعشرين والثاني والعشرين والثالث والعشرين من مايو الجاري بمشاركة 21,677 مترشحا موزعين على 289 مركز اختبار. وبخصوص الاختبارات التطبيقية في مواد الإعلامية فقد برمجت أيام 16 و 19 و 20 و 21 و 23 من مايو الجاري، وسيجتازها 162,435 مترشحا موزعين على 100 المراكز التي يبلغ عددها في بعض في أيام الاختبار 567 مركز اختبار. كما حددت الوزارة أيام 19 و 20 و 22 و 23 من مايو الجاري لإجراء الاختبار التطبيقي والشفوي في مادة الاختصاص الرياضي بمشاركة 2064 مترشحا موزعين على 87 مركز اختبار. وأكدت وزارة التربية أن هذه الاختبارات تندرج ضمن المرحلة الأولى من امتحان البكالوريا، تمهيدا لانطلاق الاختبارات الكتابية الرئيسية التي ستكون أيام 3 و 4 و 5 و 8 و 9 و 10 من جوان المقبل، في ظل استعدادات تنظيمية ولوجستية تؤمنها الوزارة لضمان حسن سير هذا الاستحقاق الوطني. وسيتم الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية يوم 23 من جوان القادم، على أن تجرى اختبارات دورة المراقبة أيام 29 و 30 من جوان والأول والثاني من جويلية القادم، ليتم الإعلان عن النتائج في 12 من الشهر نفسه.
3: تنظم الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل الكفيف اليوم بمقر بلدية بن عروس حفلا لتتويج حفظة القرآن الكريم الفائزين في المسابقات الرمضانية وتكريم التلاميذ المتفوقين والمتميزين خلال الثلاثي الثاني لتحفيزهم وتشجيعهم على مزيد البذل والعطاء خلال الثلاثي الثالث. رئيس الجمعية محمد بن سوية أكد أن الحفل يمثل مناسبة للإعلان عن إطلاق الحملة الوطنية للكشف عن ذوي الإعاقة البصرية التي تنطلق في الأول من جوان المقبل.
5: ينتظم هذا الحفل لتتويج الفائزين من أبنائنا. عندنا تلميذة اليوم باشتخل جائزة عمرها 16 سنة والتحقت بالسنة الأولى وعندها معدل فوق 16 من الكاف. ثم 6 متفوقين من جميع المستويات وعندنا 4 اللي فازوا بمسابقة القرآن الكريم. تلامذتنا المتميزين اللي معدلاتهم عالية من 15 و16 فما فوق في الترمستر الثانية باش قدموا لهم الجوائز. كذلك باش تكون مناسبة معناها لتحفيز الأطفال على خاطر رح نتوقدمين على امتحانات. تكريم المتفوقين باش يكون على نتائج في الثلاثي الثاني. المناسبات مازال جاية، حفل آخر العام والسنة الدراسية فرصة مناسبة باش نعلنوا إن شاء الله على انطلاق الحملة الوطنية للكشف عن ذوي الإعاقة البصرية. نهار 1 جوان نذكر الأولياء اللي عندهم معناها تلامذة من ذوي الإعاقة البصرية أنهم يقوموا بتسجيلهم وترسيمهم، وهذا طبعا يندرج ضمن الحملة الوطنية اللي احنا باش نقوموا بها إن شاء الله.
3: الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الإبداعي نماذج الأعمال وتحول الصناعات في عصر الذكاء الاصطناعي عنوان ندوة استراتيجية تنظمها اليوم كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت عبر قطبها الإبداعي بقرية المؤسسات الناشئة بالشرقية. وستركز النقاشات على 3 محاور رئيسية تشمل الفرص المتاحة عبر تطبيقات الذكاء الاصطناعي وبناء نماذج اقتصادية مستدامة وكيفية قيادة التغيير في الصناعات الإبداعية لمواكبة الثورة الرقمية. 50% من ضحايا حوادث المرور هم من فئة الشباب وفق ما كشفت عنه اليوم رئيسة جمعية السلامة المرورية عفاف بن غنية خلال مداخلة في برنامج يوم سعيد على موجات الإذاعة الوطنية، مشددة على ضرورة تطبيق الاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات للسلامة المرورية التي تعتبر مكسبا لتونس بهدف الحد من حوادث المرور.
6: يتم تسجيل انخفاض في عدد الحوادث وعدد الجرحى، لكن ديما المؤشر نتاع عدد القتلى قاعد يتصاعد. منذ بداية شهر جانفي إلى يومنا هذا فتنا 400 قتيل، ما بين 3 و4 قتلى يوميا. 50% من ضحايا حوادث المرور هما شباب. عندنا مؤشرات خطيرة اللي هي نداء استغاثة، يلزم تكون فما إرادة كبيرة سياسية، آلية المراقبة ماشيين فيه لما حالت. لكن أنا نقول كل يوم ما يصيرش فيه التطبيق الفعلي تاع الميزور هذوما راهو ماهوش نوصلوا لحد من الكوارث. يلزم تكون فما رفع آلي للمراقبة عن طريق الكاميرات على حرقان الضوء وعلى استعمال الهيكس الجوال على وضع حزام الأمان والإفراط في السرعة. يلزم يصير تطبيق القانون بكل حزم وبكل صرامة باش نحطوا مسلوكات اللامسؤولة للأسف وننقذوا ما يتم إنقاذه.
3: أكد المرصد الوطني للمياه وجود عدة إشكاليات متعلقة بحوكمة قطاع المياه والطاقة في تونس، ويدعو إلى ضرورة فتح حوار وطني شامل لوضع استراتيجية وطنية مستقبلية لهذا القطاع وإصدار مجلة مياه جديدة. أبرز ما تم الإعلان عنه اليوم خلال ندوة صحفية خصصت لعرض مخرجات الملتقى الوطني للمياه المنعقد في أبريل الفارط. منسق المرصد الوطني للمياه علاء مرزوقي يضيف لنا جاد حسن.
7: الندوة هذه تجي في إطار مخرجات الملتقى الوطني للماء اللي تم تنظيمه منذ أسبوع في شنيني من ولاية جابس. موضوع الملتقى الوطني للماء السنة هذه كان المياه والطاقة، متعلقة بالقضايا المرتبطة بقطاع المياه والطاقة في تونس، من الهيدروجين الأخضر، من قانون اللزمات، للمشاريع الطاقية الجديدة اللي في تونس. وهما عديدة المخرجات، من أهمها إنه المشاريع الطاقية اللي تكون مسقطة في تونس لازم يكون يتم التصدي لها، لازم يكون ثم أكثر شفافية في العقود، عقود اللزمات اللي متعلقة بالطاقة في تونس، حماية شركة ستيك في تونس ما في علاقة بالمشاريع الطاقية وإعطاء الأولوية ستيك في إنتاج الطاقة في تونس. القطاع الفلاحي زاد والزراعي يلزموا لفته، يلزموا أكثر من تحسيس وإرشاد فلاحي للفلاحين وصغر الفلاحين. كذلك المشكل العقاري في تونس اللي وضعيته معقدة شوية ومركبة، لازم زاد الاهتمام بالقطاع هذا الخط مرتبط أساسا بالمشاريع الطاقية اللي موجودة. موضوع الطاقة حاليا هو الأكتواليتي، هو اللي فيها إشكاليات كبيرة، وفما نسق متسارع لعقود اللزمات اللي قاعدة تصير مع إنتاج الطاقة مرتبط بالمياه وباستهلاك المياه وأمن المائي من أمن الطاقي.
3: من جهته أفاد المتخصص في التنمية وتصرف الموارد حسين رحيلي أن نسبة امتلاء السدود لم تتجاوز 63%، داعيا إلى ضرورة إعادة النظر في خارطة الإنتاج الفلاحي.
8: ضروري فتح حوار شامل وطني بين كل الفاعلين في ميدان الطاقة والماء لتحديد استراتيجيتنا الوطنية المستقبلية، لأن الماء والطاقة قضايا تتحل بالتخطيط المستقبلي وبالتحديد الاستباقي. ثم مشكل كبير على مستوى حوكمتنا في الموارد المائية في تونس، ثم مشكل كبير على مستوى الضياع سواء كان في مياه الشرب أو في الخدمات أو في القطاع الفلاحي، وبالتالي ضروري فتح حوار شامل باش نعيد النظر في خريطة الإنتاج الفلاحي في تونس. أنا الأوان اليوم باش نعيد النظر في خريطة الإنتاج الفلاحي، إصدار نص قانوني حول الماء. اليوم أنا الأوان باش يكون عندنا مجلة مياه تتضمن الوضع الحالي، تتضمن تحديات المستقبل. شمال أفريقيا كله تقريبا يعاني من الشح المائي، أنه عندنا 2 أو 3 سدود نسبة امتلائهم 100%، سدود الوسط براتيكمو ما يفوتوش 20%. اليوم ما زلنا تحت واقع الشح المائي، نسبة امتلاء سدودنا ما فاتتش 63%. إذا نحن في مستوى 2019 طلب بيزيد. اليوم جاء ممطر 3-4 سنين 5 سنين نجم يجون الجفاف. هذه هي الاحتباس الحراري والتحولات المناخية، وذاك علاش يلزم إعادة نظر في المقاربة نتاع 40 و50 عام بمقاربات جديدة.
3: في شأن الثقافي، تنظم دار الثقافة ابن رشيق اليوم بشراكة مع جمعية تراثنا خرجة اللباس التقليدي بالعاصمة، وتهدف هذه التظاهرة إلى تثمين التراث الثقافي التونسي والمحافظة عليه والتعريف باللباس التقليدي، وفق رئيس جمعية تراثنا زين عبدين بالحارث.
9: تنظم دار الثقافة ابن رشيق بشراكة مع جمعية تراثنا خرجة اللباس التقليدي اللي مش تكون تنقل من دار الثقافة ابن رشيق على الساعة 3 مساء إلى مدرج المسرح البلدي، حيث سيقام غاديك النشيد الوطني، واللي بس يكون في 24 ولاية بنسبة شهر التراث. نعمل أمور تنشيطية على عين المكان مدرج المسرح البلدي، ثم نعود إلى ابن رشيق حيث سيقام عرض أزياء تقليدية لمصممين ومصممات تونسيين في هذا المجال، وسيقام هناك حفل للفنانة الكبيرة لبنى نعمان. والبرنامج الثاني مع المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بولاية تونس التي تنظم تظاهر التاريخ الأندلسي، لتكون حضور جمعية تراثنا كذلك مع نادي التاريخ والأثار والتراث بكلية الأدب منومة باللباس التقليدي مع عرض اسطنبول لرياض الزوج.
3: في آخر التطورات في الشرق الأوسط، عاد الهدوء إلى منطقة مضيق هرمز بعد توقف الاشتباكات التي وقعت بين القوات الإيرانية والسفن الحربية الأمريكية، وفق وكالة التسنيم الإيرانية نقلا عن مصدر عسكري إيراني. على الجبهة اللبنانية، نفذ الجيش الصهيوني اليوم قصفا مدفعيا وعمليات نسف لمنازل في بلدات عدة جنوب لبنان تزامنا مع اشتباكات بين قواته وعناصر من حزب الله في بلدة البيضة. بهذا نصل إلى ختام النشرة، وفيما يلي تذكير بالعناوين: وزارة التربية تنشر رزنامة الاختبارات التطبيقية والشفوية لامتحان البكالوريا دورة 2026. 50% من ضحايا حوادث المرور هم من فئة الشباب، ودعوة إلى ضرورة تطبيق الاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات لسلامة المرورية. المرصد الوطني للمياه يؤكد وجود عدة إشكاليات متعلقة بحوكمة قطاع المياه والطاقة في تونس. خرجة اللباس التقليدية اليوم بالعاصمة ببادرة من دار الثقافة ابن رشيق وجمعية تراثنا احتفاء بأصالة وتنوع الموروث التونسي. نشكر لكم حسن المتابعة، في أمان الله.
1: إذاعة الشباب، عدل مشتك، عدل مشتك، تسمع صوتك.
10: في وقتنا هذا الوقت ولا يجري، بين الخدمة والقضية والقراية الوالدين ما عادش خالتين. أما الحقيقة الحقيقة، كي تحب تلقى وقت لصغيرك تلقاه، وقت ما يتقاسش بالوقت. أما بقديش ضحكتو وقديش جريتو ولعبتو، يكفي تحط كل شيء على جنب وترجع لصغرك مع صغيرك، تسمعه، تحكي معاه، تستخايل وتحلم معاه، في رمشتين تخلق ذكريات يعيش بيهم صغيرك حياته الكل. الوقت اللي تعطيه اليوم تلقاه غدوة، أعطيهم الوقت الكافي.
1: RG Music.

0: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. إذاعة الشباب نون ستوب.
1: Samedi tout.
2: Samedi tout.
1: Samedi tout.
2: News et sport.
1: News et sport.
2: Musique au rythme.
1: Tunis, Ashiyetsep. ملاعب قاعات فرهيدة وخرجات شوارعنا وجونا عشية كل سبت في سامدي تو.
3: سامدي تو تبدأ توا ماضي ساعتين على موجات إذاعة الشباب. أهلا وسهلا بكم مستمعينا وين ما كنتوا. صحة فطوركم للناس اللي قاعدة توا تفطر، وأكيد إن شاء الله ميزينة للناس اللي مروحة توا من الخدمة تخم في قيلولة وإلا غيره، وقعدوا برانشي معنا كيما كل نهار سبت نعطيكم جديد في الرياضة في تونس وأيضا على المستوى الثقافي كيما العادة. عاطف زنيدي معنا في الإعداد وتنسيق، رحبوا بي. معنا كوثر البجاوي اليوم في الإخراج أيضا رحبوا بها. معنا فارس اليوم في الديجيتال كيف كيف، مرحبا فارس. والمنيو اليوم فيه تقريبا كرة السلة، كرة اليد، كرة القدم في رابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، ما عدا رابطة المحترفة الثانية كي تفهمتوا أنه الجولة الأخيرة من البطولة باش تتلعب بين الاثنين والثلاث بلوتو مش سبت والأحد كيما العادة، باعتبار مباراة ديربي العاصمة انهار الأحد. باش نعطيكم بتبيعة بعد شوية تفاصيل، لكن قبل مباراة بديت ماضي ساعة نهائي كبريات السلة بين سيدة جمال ونادي صفاقسي. شنو صاير في المباراة هذه، قديش سكور والتفاصيل مع زميلتنا وفي فدو مباشرة من قاعة رادس. وفي مرحبا بيك.
4: مرحبا بيك وجدين، مرحبا بكل مستمعين على موجات إذاعة الشباب. كيف ما قلت اليوم عرس نهائي وختام موسم كرة السلة موسم 25-26 بنهائي السيدات، في انتظار بتبيع البطولة للسيدات، والأربع ونصف باش يكون موعد مع نهائي الرجال، وهكا يوفى موسم كرة السلة رجال بتتويج الاتحاد الرياضي المنستيري بلقب البطولة، في انتظار معرفة من سيتوج بلقب الكأس، يا إما النادي الإفريقي لإنقاذ الموسم بعد خسارته للقب البطولة، أما الاتحاد الرياضي المنستيري باش يكون عنده الثنائي وهكا يكون عنده البطولة والكأس. بتبيع عن ننتظره شو اللي باش يصير في نهائي الكبر، في نهائي الكبريات شوط أول انتهى لصالح السياسي 27 مقابل 16 مرة للموسم الثاني على التوالي، نفس النهائي بالنسبة للسيدين بين النادي الرياضي صفاقسي

0: اول جمعيه نسائيه بجمال الموسم الفارط ونهائي الفارط كان التتويج لفريق الجمعيه النسائيه بجمال على حساب النادي الرياضي صفاقسي. ولحد الان النادي الرياضي صفاقسي متقدم 27-16 مع نهايه الفتره الثانيه والشوط الاول. الفتره الاولى اتت لصالح كذلك سيسيس 13-9. ثلاثي التحكيم في مباراه اليوم نلقاو اميره الطبوبي، عربيه بالغيث و حمزه شهدوره بالنسبه لفريق السيسيس ومدربها محمد العزار. نلقاو ايه العزيز، ربيب العبيدي، هدى الحبروني، وفالو بيري، نور الحرشاني، يسر الشافعي، سميه خديم الله، ملك بن عبد الله، سيرينا الدريدي قائده الفريق، مريم الترابلسي، مرام الجربي، وخلود مفتاح. هذا بالنسبه للفريق النادي الرياضي صفاقسي. بالنسبه لفريق الجمعيه النسائيه بجمال ومدربها اللي واصل معها الحقيقه معز المستيري، نلقاو هاجر كورتوبا، سلمى الحاجي، مريم الطيف، مروه سيلي، عائشه بوكيد، ايمان عبد الصمد، ربيب بن تيبا، ملك سلمى، لميس سعيد، عبيره الجديدي، نادر الذويب كقائده فريق، وجهان الشعار. هذوما بالطبيعه لاعبات الفريقين، المعز المستيري مدرب فريق الجمعيه النسائيه بجمال، ومحمد العذار مدرب فريق النادي الرياضي صفاقسي. اجواء جميله لنا في قاعه رادس بكري الحقيقه. المباريات ماضي الساعه بكري، المباريات ماضي ساعه، مازال الجماهير مش كبيره حتى جماهير لحد الان. فما جماهير السي اس اس موجوده اكثر من جماهير الجمعيه النسائيه بجمال، فانتظار بالطبيعة يكون موجودين جماهير في نهائي الأكابر كيف ما قلنا بين النادي الإفريقي والاتحاد الرياضي المنستيري. المباراة هذه باش تنطلق 4:30 تاع العشية، باش يكون فما برشا تتويجات بين المباراة تاع البنات ومباراة الأولاد. فما كذلك باش يكون فما تتويج لفريق النجم الراتسي اللي تحصل على كأس المرحوم رضا العبيدي، باش يكون فما كذلك تتويجات اخرى وتكريمات تو ان شاء الله من بعد في مداخله قادمه. وجدين ناخذوا معنا سي نجم الدين فياض رئيس لجنه التنظيم وعضو الجامعه التونسيه لكره السله، باش يعطينا اكثر تفاصيل عن موضوع هذه لحظات. وباش ينطلق الشوط الثاني بين نادي صفاقسي والجمعيه النسائيه بالجمال. نذكر الشوط الاول انتهى لصالح النادي الرياضي صفاقسي 27-16. التحيه اعطيك اللي يحييني يحييني يحييك حكيم اسطنبولي.
1: اي تحيه لي، سلمنا برشا على حكيم، عنا برشا ما تقابلناش.
0: وجدنا تسلم عليك برشا، عاطفي سلم عليك برشا، قالك طل علينا.
1: باهي ان شاء الله.
0: ان شاء الله، قالك ان شاء الله طل علينا.
1: ان شاء الله تحيه لك.
0: 27-16 وانطلقت 10 ثواني على انطلاقة الفترة الثالثة والشوط الثاني من نهائي الكبريات.
1: شكرا وفاء فدو، يعطيك الصحة، نرجع لك ان شاء الله بعد شوية. تحية ليك وتحية لزميلنا حكيم اسطنبولي من إذاعة المنستير، أكيد حاضر ان شاء الله باش ينقل مباراة النادي الإفريقي والاتحاد المنستيري لإذاعة المنستير. وإحنا ان شاء الله 4:30 نستقبلوا صوت زميلتنا كوثر البديوي في نقل مباشر لمباراة هذه النادي الإفريقي والاتحاد المنستيري. دونك عندنا محليه الإحساس، معناها ثلاثة نساء اليوم في زوز ماتشويت باسكيت، وأنا معكم من هنا في انتظار يلتحقوا بينا العناصر الرجالية ان شاء الله الاربعة. فوزي بن سالم عنده مباراة الملعب التونسي ونادي سقيت الزيت في إطار ربع نهائي في كرة اليد، ثم الأربعة أيضا في الكرة الطائرة يلتحق بنا هيجيش بنياني مباراة الترجي الرياضي التونسي ونادي صفاقسي في نصف النهائي. دونك كرة طائرة، كرة اليد وكرة السلة، هذا تقريبا المنيو اللي عندنا اليوم. أيضا نتابعوا مباريات الدفعة الثانية من الجولة 29 من البطولة في ربط المحترفة الأولى لكرة القدم اللي تنطلق الأربعة متاع العشية. مستقبل المرسى يستضيف النادي صفاقسي. النجم الساحلي يستضيف النادي البنزرتي، ترجي جرجيس يستضيف نجم المتلوي، واكيد ان شاء الله باش يكون عندنا افو ماتش قراءه خلينا نقولوا في مباراه غدوه، مباراه الدربي، المباراه المنتظره واللي باش تتلعب وحدها، واللي معناها لاجلها مباريات الرابطه المحترفه الثانيه لكره القدم تبدلوا بين الاثنين والثلاث. حكينا برشا، خلينا نعملوا دوره بالموسيقى كيما غنى نصيف زيتون كاس دوره، وراجعين معاكم بعد شويه في سامدي توها.

0: عمرو ذيب خطفوني واحنا باش نخطفوا رويحنا من لفايات الرادس اكيد ديديكاس لوفي فدو الغنيه هيفي وفي مرحبا بك من جديد وفي به من مباراة نهائي كبريات السلة بين جمعية نسائية بجمال ونادي أصفاقسي وفي فدو من المفروض هما شكون بحذية إن شاء الله تلتحق بنا بعد شوي احنا خلينا
1: في الاستماع
0: مرحبا نهار اللي عمرو ذيب خطفك البعيد يا وقعد معنا
1: عمل ميوت على التليفون
0: وتغني واضح واضح
1: عمل ميوت على التليفون نسيت اللي انا مش راجع على الصوت قلت 3 دقائق وزوز ثواني ما زالوا على نهاية الفترة الثالثة من نهائي الكبريات بين السياسيس والجمعية النسائية بجمال وتقدم للسياسيس 11 النقطة فارق 35 مقابل 36 مقابل 25 هذه كانت تسديدة من وفاء لوبيري من ثلاثية لكن خطأ ترجع هجمة لصالح فريق الجمعية النسائية بجمال قلت اليوم بديت نحكي شوية أنا على الدورة النهائية والعرس هذايا نهائي موسم كرة السلة عديد التكريمات فما كذلك تتويجات وأكثر تفاصيل بتبيع إن شاء الله باش ناخذوهم لحظات مع السيد نجم الدين الفياض رئيس لجنة التنظيم وعضو في الجامعة التونسية لكرة السلة اللي موجود معنا على المباشر خذيتك على هكاك على المباشر على المباشر مرحبا بك سي نجم الدين
2: يعيشك مرحبا بكم ومرحبا بالشباب
1: إذاعة الشباب متعودين كل نهائيكم في تكريمات فما تتويجات شنو اللي حضرنا للنهائي الموسم هذا
2: والله الحق نتاع ربي الموسم هذا ما عملناش تكريمات صوف عنا التتويج نتاع نهائي كأس الفتيات ونهائي كأس الذكور وكذلك درع البطولة اللي فازت به الاتحاد الرياضي المنستيري دونك هذا هو التتويجات اللي عندنا اليوم هذو ما هما وعندنا أيضا تتويج النجم الرياضي الراتسي المتحصل على كأس الجامعة كأس المرحوم السيد رضا العبيدي
1: هذا هو يعني فماش تتويجات فماش تكريمات الموسم هذايا شنو اللي خلى معناتها نحيدوا شويه على العاده اللي مستنسين بها في نهائيات كره السله
2: والله هي نجم نقول لك قله خبره في شخصي انا خاطر انا اللي تهيت بالتنظيم وذكرت الموضوع ذكرته مخر ما عادش يكفيني الوقت ان شاء الله ندركوها في النهائيات الجايين ان شاء الله
1: انتظرنا جمهور اكثر الحقيقه سمعنا 3000 لكل فريق طوى لحد الان معناتها الجماهير الخاصه بالنهائي الرجال مازالوا ما دخلوش لكن شفنا عدد قليل ياسر يعني من الجماهير بالنسبه لكره السله النسائي
2: هو بالنسبه للجماهير الذكور يدخلوا ان شاء الله بعد نهايه لقاء الفتيات ناكد لك اللي تذكر كل تبعت معناها مش نلعبوا جيشي فيرمي في الكوتا اللي توفرت لنا دونك بالنسبه لزوج جماهير النادي الافريقي والاتحاد المنستيري خذوا التذاكر نتاعهم الكل مش كانوا موجودين وبالنسبه للفتيات هما ديجا عندهم نومبر قليل معناها نتاع تذاكر والحمد لله معناها كي نلقاو هكا شويه مجموعه تشجع باهي تسمى ان شاء الله في مواسم قادمه ان نحاولوا باش نوفروا ظروف اكثر مريحه لكره السله النسائيه
1: كيف تشوف فريقك النادي الرياضي الصفاقسي اللي كنت في القريبة كنت انت رئيس الفرع
2: صحيح كنت رئيس الفرع عملت 9 سنين رئيس فرع في النادي الرياضي الصفاقسي اما اليوم نلبس في كسوة الجامعة التونسية لكرة السلة ان شاء الله نكونوا محايدين في في في في خدمتنا وان شاء الله هنا ننفعوا رياضة كرة السلة على الساحة الوطنية معناها كي نحكيوا توا نلبسوا في دراب تونس ما لا سيسيس لا جمال لا حتى واحد
1: يعطيك الصحة شكرا لك سي نجم الدين كان معنا رئيس لجنة التنظيم بالجامعة التونسية لكرة السلة وكذلك عضو الجامعي بالطبيعة في الجامعة التونسية لكرة السلة كيف ما قلت قبل 47 ثانية وجدين على نهاية الفترة الثالثة فريق النادي الرياضي الصفاقسي متقدم على النادي النسائي بجمال بنتيجة 42 مقابل 29
0: شكرا لك وفاء نجرك ان شاء الله بعد شويه. احنا في الاثناء باش نمشيو ونبدو الاختصاص من كره السله باش نمشيو للبطوله الوطنيه للرقص تصفيات التمهيديه في بن عروس تحديدا المركز الشبابي ببن عروس. اكيد ناخذوا تفاصيل شنو الاجواء وانواع الرقص. ما نعرفش معناها اسكو احنا النجم توا نلقاو عندنا مؤهلات والا لا. ناخذ الاجابه بعم زيد الخياري موجود في المواكبه. زيد مرحبا بك.
3: شحوالك وجدان
0: شحوالك سبا
3: وتحية للمستمعين الكل اكيد والفريق التقني. كما الباسكيت قولنا بالي موف حركة معناتها رقص تعبير على السلم على الجسم على الكور على الحياة على الصحة مهم جدا. الجامعة منظمة تصفيات اكيد يحضروا لفينال ان شاء الله في مدينه الثقافه. هنا الثقافي والرياضي في الجامعه دي معناتها شغال دونك يحضروا ان شاء الله 31 ماي نهائيات الكبرى. شيء يعمل فيك وجدان اعمارهم بين 7 8 9 حتى الاعمار الفوكس كل معناتها فرد موزيكا فرد ريتم فرد تيمبو حاجه تعمل كيف نجاح كبير لهذه التظاهره. باش ياخذوا الكاتبه العامه للجامعه مدام مريم شبي. مدام مريم الحاجه تعمل كيف ترى صور لنا شو قاعد صاير تو الان في هذا المركز الضخم كما نقولوا مركز شباب في المنزل سيس فما زاد المركز الشبابي هنا في بن عروس.
4: مرحبا كافة المستمعين إذاعة الشباب. احنا اليوم في المركز الثقافي والرياضي للشباب ببن عروس عنا تصفية تمهيدية للبطولة الوطنية للرقص. عنا اختصاص الهيب هوب عنا الرقص المعاصر وعنا الرقص الحر. عنا الصغيرات من 6 سنين حتى 30 سنة. ما شاء الله الجمعيات الكل من الشمال للجنوب لكريب سليانة سفاقس زغوان تونس الساحل. عنا
3: حفلة وصوى برشا حركة
4: أكثر من 350 راقص وراقصة.
3: اوكي يحضروا ان شاء الله للفينال
4: يحضروا النهائيات البطوله الوطنيه للرقص ان شاء الله باش تكون نهار 31 ماي بمسرح الجهاد بمدينه الثقافه. هذه دعوه على المباشر معناتها مجانا للجميع ان شاء الله يشرفونا. فوالا
3: يعطيكم الصحه ربي ينجحكم. يوم 30 ماي عيد ميلادي وجدان.
0: اي كل عام حي بخير بالمسبق
3: شهر ماي دونك ثم الفينال نتاع بودابشت بين ارسنال والبي اس جي دي نذكر التاريخ هذاك 30 ماي 31 ماي هو النهائي الكبير في مدينه الثقافه. هذا عاد زاد ينجم يخدم عليه الموضوع هذايا مهم جدا لصغيراتنا شبابنا. وما تنساش انه عندنا بطله هزت الالعاب الافريقيه مترشحه للاولمبياد شباب دكار 26 ان شاء الله. البلوطه وين شحوية اللي تسمع
4: باش تتعدى اليوم اسمها شيراز مولهي باش تكون حاضر اليوم معنا في اختصاص اخر يتعمل زوج اختصاصات البريكينج والهيب هوب.
3: في دكار بشارك
4: بشارك ان شاء الله
3: اختصاص
4: البريكينج.
3: مدام مريم يعطيك صحة شرفتنا بالحضور في المباشر وجدان اكيد متواصلين ان شاء الله في التركي
0: أكيد.
3: على موجتنا في كل وقت.
0: تعلم شوية زعما زياد البريك دانس ولا الاربان دانس نجي معاك المرة الجاية ينويك وعاطف.
3: البريك هو اسمع نقول لك حاجة وجدان هو معناتها موف حركة المارش حركة السبور حركة تعبير جسماني الرقص فما ثيرابي زادة معناتها الجسم تاع الإنسان يلزم واحد يكتشف روحه كيف كنت اكتشفت روحك في رفع الأثقال هكا ولا وجدان.
0: اي اي اخويا محلاه الاحساس.
3: اي احساس رهيب دونك تمارس الرياضه في النهايه اي نوع من الرياضه اولمبي او غير اولمبي يعمل تمرين هاي معها تبحيره هاي سهله.
0: ها فرصه انا نكملوا الموسم وبعد نختاروا شنو نعملوا.
3: اكيد كان مش قدامك البحر اعمل تمرين كان العكس قدامك البحر اعمل شطحه رقصه زومبا تمريشه بريك هيب كل انواع فيتنس جيم كيف كنتي وجدان. وذيك هي معناتها موجاتنا احنا في الشباب نعديو رسائل ايجابيه حتى مجتمعنا يخرج ويمارس الرياضه. شفت عائلات يعملوا كيف صغيراتهم قاعدين يعديو لهم بقيم ممتازه جدا وهذا كله بعيد على اجواء معناتها التنافس والدربي والجو هذاك الكل اللي تعرفون.
0: يعطيك الصحه شكرا لك زيد الخياري. اكيد حاجه ممتازه جدا الرياضه باي نوع منها نشجعوا عليها وعلى منافسة ستها معناها يتحسن من المزاج العام للإنسان. وكما قال زيد معناها بعيد على المنافسة وعلى الاستفزازات وغيره بصراحة خير برشا ساعات من حاجات من نوع هذا. تقريبا مازالوا دقيقتين على موعد الأخبار خلينا نعملوا تنقيزة معه وفين نشوفوا توقيت ونتيجة وراجعين ديما نذكروا الموعد زيد في كرة السلة 4:30 نهائي كاس تونس بين النادي الإفريقي والاتحاد المنستيري. قبل هذا الأربعة عندنا ربع نهائي الهوند بين الملعب التونسي ونادي ساقية الزيت وأيضا الكرة طايرة نصف نهائي بين ترجي الرياضي التونسي ونادي الصفاقسي. وفاء مرحبا من جديد. وفاء المرة اللي فاتت اختفى عمرو ذياب توا زعما وين مشيت شكون اللي اختفى وفاء فدو نجي زعما باهي ماهيش تسمع فينا ظهر لي وفاه بتبيعه الريزو بتاتر ينجم يكون ماهوش موجود في قاعه رادس. نعرفوا المستوى الاتصال بالشبكات ولا كيفاش نقولوا معناها الكونيكسيون بصفه عامه تنجم تكون ماهيش جاهزه 100%. نسمعوا موزيكا موجز اخبار ماضي ساعتين ونص واحنا مازلنا مواصلين معاكم في سامدي تور.
5: ظنيتك سنة ما بيبين

0: Samedi tout.
1: News et sport.
0: Musique au rythme.
1: Tunis, عشية سبت. ملاعب، قاعات، فرهيدة وخرجات. شوارعنا وجونا. عشية كل سبت في Samedi tout.

0: تحلم بالفاك خلي على جنب التراك وريفز مع راديو باك.
1: وريفز مع راديو باك
0: العادة توليها سنين.
1: إذاعة الشباب ترافقكم في المراجعة كيما مستنسين.
0: انتو مع نجحنا وين
1: وإحنا معكم مكملين.
0: نخبة من الأساتذة والمرافقين
1: بالتحليل والشرح وعلى تساؤلاتكم مجاوبين.
0: راديو باك يوميا من 1 لـ30 مايو من 6 لـ7:30 متاع العشية، والإعادة كل ليلة بداية من نص الليل.
2: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
3: موجز الأخبار.
4: أهلا مرحبا بكم مستمعينا الكرام، وإليكم هذا الموجز الإخباري. وزارة التربية تطلق مبادرة وطنية لإثراء المنصة الرقمية التعليمية المزمع إطلاقها ضمن المشروع الوطني لرقمنة الوسائل التعليمية، داعية الفاعلين التربويين إلى المساهمة في إثراء هذه المنصة. وزارة التربية تعلن في بلاغ لها اليوم بأن الاختبارات التطبيقية والشفوية الخاصة بامتحان البكالوريا دورة 26 و2000 ستنطلق بداية من 14 من مايو الجاري وفق رزنامة رسمية تضبط مواعيد إجراء الاختبارات وعدد المترشحين ومراكز الاختبار بمختلف الشعب والمواد المعنية. الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل الكفيفة تنظم اليوم بمقر بلدية بن عروسة حفلا لتتويج حفظة القرآن الكريم الفائزين في المسابقات الرمضانية وتكريم التلاميذ المتفوقين والمتميزين خلال الثلاثية الثاني لتحفيزهم وتشجيعهم على مزيد البذل والعطاء خلال الثلاثي الثالث. الذكاء الاصطناعي والاقتصادي الإبداعي، نماذج الأعمال وتحول الصناعات في عصر الذكاء الاصطناعي، عنوان ندوة استراتيجية تنظمها اليوم كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت عبر قطبها الإبداعي بقرية المؤسسات الناشئة بالشرقية. مدرسة صيفية في اليقظة العلمي موجهة إلى تلاميذ سنة السادسة من التعليم الأساسي، ينظمها فرع القصرين لمدينة العلوم بتونس بداية من 10 وإلى غاية 12 من جوان القادم. تحت شعار التراث وفن العمارة تتواصل الدورة السابعة من تظاهرة سيدي علي بن عون تاريخ وأصالة ببادرة من المركب الثقافي سيدي علي بن عون. في إطار الاحتفال بشهر التراث واحتفاء بأصالة الموروث التونسي وتنوعه، تنظم دار ثقافة ابن رشيق اليوم بشراكة مع جمعية تراثنا خرجة اللباس التقليدي بالعاصمة. هذه التظاهرة تهدف إلى تثمين التراث الثقافي التونسي والمحافظة عليه والتعريف باللباس التقليدي كجزء من الهوية الوطنية، إلى جانب خلق فضاء تفاعلي يجمع بين الفن والتراث. في أخبار العالم، عودة الهدوء إلى منطقة مضيق هرمز وتوقف الاشتباكات التي وقعت بين القوات الإيرانية والسفن الحربية الأمريكية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إنه من المفترض أن تتلقى إدارته اليوم ردا من إيران على المقترح الأمريكي. وختاما، غارة إسرائيلية بمسيرات على بلدتي حريسة والنبطية الفوقة جنوب لبنان، وقصف مدفعي استهدف طرف بلدات كفرتي بنيت والنبطية الفوقة وحاروف. ختام الموجز مع أجمل تحيات ليلى المجد، إلى اللقاء.
2: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك.

0: Samedi tout.
1: Samedi tout.
0: Samedi tout.
1: News et sport.
0: News et sport.
1: Musique au rythme.
0: Tunis, archi et sept. ملاعب قاعات فرهيدة وخرجات شوارعنا وجونا عشية كل سبت في سامدي تو.
2: في سامدي تو مازلنا معكم في مواكبة لنهائي كبريات السلة بين الجمعية النسائية بجميل ونادي الصفاقسي. التوقيت والنتيجة والتفاصيل مع وفاء فد. وفاء مرحبا بك من جديد. وفاء
3: مرحبا بك. وجدان 6 دقائق 16 ثانية مازالوا على نهاية الفترة الرابعة والمباراة والتقدم لفريق النادي الرياضي الصفاقسي على حساب الجمعية النسائية بجمال 50-32. الحقيقة نجم فريق النادي الرياضي الصفاقسي متحكم بزمام الأمور في مباراة اليوم، نجاعة كبيرة من الناحية الهجومية، وفريق الجمعية النسائية بجمال بلايباتها بالطبيعة قاعدين يحاولوا أنهم يقلصوا الفارق على فريق النادي الرياضي الصفاقسي، خاصة ذكر أنه الفترة الأولى انتهت 13-9، الفترة الثانية والشوط الأول 27-16، والفترة الثالثة 42-31. يعني لعبنا تقريبا 4 دقائق في الفترة الرابعة والأخيرة. الجمعية النسائية بجمال سجلت كان نقطة واحدة، وفريق النادي الرياضي الصفاقسي سجل 8 نقاط. 50-34، هذه السلة الثانية سجلتها الجمعية النسائية بجمال لقلص الفارق إلى 16 نقطة. 50-34 قبل 5 دقائق 50 ثانية على نهاية المباراة.
2: شكرا يعطيك الصحة وفي نرجو لك إن شاء الله بعد شوية. ديما نذكروا بعد نهائي الكبريات 4:30 أكيد يكون نهائي كأس تونس للكبر بين النادي الإفريقي والاتحاد المنستيري، وقبل هذا كما قلنا 4 عامنا 2 مواعيد في كرة اليد الملعب التونسي نادي سقيت الزيت، وفي نفس التوقيت 4 في الكرة الطائرة ترجل في تونسي ونادي الصفاقسي فوزي بن سالم وهجيج بنياني. إن شاء الله باش يكونوا حاضرين بعد شوية معنا على موجات إذاعة الشباب في سامدي تو. مازلنا معكم نفس الكيب نفس الفريق، أكيد الموسيقى متواصلة توت سويت في سامدي تو.

0: مطليثة غير أربعة على موجات إذاعة شباب، أنتم تسمعوا في سامدي تو. نرجع مباشرة لقاعة رادس نكملوا مباراة نهائي كبريات السلة من جمعية النسائية بجمال ونادي أصفاقسي مع وفاء فد. وفاء مرحبا من جديد. وفاء
1: مرحبا بك وجدين. 3:30 على نهاية الفترة الرابعة والمباراة دائما التقدم لصالح فريق النادي الرياضي الصفاقسي على حساب الجمعية النسائية بجمال بنتيجة 53-36. هذه سلة جديدة لصالح فريق الجمعية النسائية بجمال، قلص الفارق إلى 15 نقطة. ترجع هجمة للنادي الرياضي الصفاقسي، خلود مفتاح، خلود مفتاح لشكون؟ خاطئة تاخذها هدى اللعبة رقم 7 في صفوف هدى الحمروني. هدى الحمروني تاخذ كرة لكن ترجع في رمية جانبية لصالح فريق الجمعية النسائية بجمال. جديدي ترجع الكرة للعبة الجمعية النسائية بجمال، لعبة رقم 1 هجمة لصالح الجمعية النسائية بجمال. مازالت عندها الكرة، الهجمة مازالت متواصلة، كرة في التسديد الثلاثي لكن خاطئة والتقاط من لعبة رقم 4 في صفوف فريق النادي الرياضي الصفاقسي. ربيب العبيدي تاخذ كرة وهجمة جديدة ترجع لصالح فريق النادي الرياضي الصفاقسي. وفالوبيري عندها الكرة للعبيدي، العبيدي مرة أخرى خلود مفتاح تطلب الكرة ترجع لوفالوبيري، تحاول تسديد الثلاثي لكن خاطئة والتقاط دفاعي من صفوف فريق الجمعية النسائية بجمال عن طريق نادر الذويبي ياخذ الكرة وتربح الخطأ. 14:00 على نهاية الفترة، 53 للسياسيس، 38 للجمعية النسائية بجمال. وقت مستقطع يطلب معز المستيري مدرب فريق الجمعية النسائية بجمال.
0: شكرا وفي لحظات اكيد ونرجعوا معاك. ديما نذكر دونك بالموعد اللي بعد شويه تقريبا ساعه ونص، مباراه نهائي كاس تونس بين النادي الافريقي والاتحاد المنستيري. ان شاء الله النقل المباشر باش يكون لزميله كوثر البديوي. قبل هذا الملعب التونسي نادي ساقيت الزيد، دونك هذا المنيو اللي عندنا اليوم. ايضا الاربعه في الكرة الطائرة، ترجي الرياضي التونسي نادي الصفاقسي، مباراة نصف نهائي مع هادي جبنياني، نحكي هون دونك ربع نهائي كأس تونس. مباريات اليوم أيضا اللي في البرنامج بخلاف مباراة الملعب التونسي والنادي الرياضي بساقيت الزيد، فما جمعية الحمامية تواجه نادي سبورتينغ المكنين، بعث من خيار يواجه النادي الافريقي، والبارح نذكروا ترجي الرياضي التونسي كان أول متأهلين بعد ما فاز على النجم الساحلي 28-19. وأكيد القرعة كما العادة قرعة نصف نهائي إن شاء الله باش تكون نهار الخميس على موجات إذاعة الشباب في هوند زون مع منى حمام، دونك إن شاء الله تلقاو القرعة وكل التفاصيل. لكن ديما المباريات أيضا منقولة على موجاتنا إذاعة الشباب، وبالنسبة للناس اللي استنست لقيت ذايا تكون برانشي على موجات إذاعة الشباب وتسمع رابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. نذكروا اللي راو المباريات باش تتلعب بين نهار الاثنين ونهار الثلاث، ما فماش مباريات في الويكاند لاعتبارات تنظيمية. مباريات رابطة المحترفة الأولى ومباراة دربي العاصمة غدوة الأربعة اللي أيضا باش تكون فما تغطية خاصة في ديمانش فوت غدوة لدربي العاصمة، مباراة مهمة على مستوى البطولة والحصول على لقب البطولة. دونك غدوة باش تكون العينين الكل على مباراة الدربي اللي كما قلنا باش تتلعب وحدها بعد دفعة لعبت نهار الجمعة ودفعة تتلعب اليوم السبت. وان شاء الله بعد ما نكملوا مباريات كرة السلة ومباراة كرة اليد ومباراة الكرة الطائرة يكون عندنا بطبيعة قراءة مع محلنا الفني فيصل العروس ما قبل مباراة دربي العاصمة، شنو باش تكون الأمور، كيفاش يرى الغيابات يمكن على مستوى الترجي الرياضي التونسي نادي الإفريقي، الاختيارات الفنية بين باتريس بوميل وفوزي البنزرتي، كيفاش باش تمشي الأمور. أيضا زيدا على مستوى الرابطة المحترفة الأولى وأبرز الاستنتاجات. أكيد مباريات مهمة اليوم، مستقبل مرسى نادي الصفاقسي، نجم الساحلي نادي البنزرتي، ترجي جرجيس ونجم المتلوي بعد نعطيكم ريكاب كامل نتائج البارح الترتيب بعد ما توفى الدفعة نتاع اليوم وبعض التفاصيل الأخرى. وكانوا في الوقت المستقطع وكان ترجع معنا وفين كملوا معها دقيقتين تقريبا ولا أكثر شوية. ظهر لي وفين، مرحبا من جديد.
1: مرحبا بك وجدين. دقيقة ونص مازالوا، دقيقة ونص مازالوا على نهاية الفترة الرابعة من
0: بداية الجماهير. السؤال وفاء، جماهير النادي الافريقي والاتحاد المونستيري ولا مستناو كان الساعة يمكن على المستوى التنظيمي يمكن هكا خير، ولا في العادة الراو معناها حضور جماهيري زين يمكن مباريات كيما هكا أكثر؟
1: أكيد أكيد مازال الحضور الجماهيري الخاص بالنسبة للنهائي الأكبر مازال يدخلوا مع نهاية مباراة الكبريات، يعني وقت اللي توفى مباراة الكبريات ونجيو مع التتويج وقتها يمكن باش يتحل الباب بالنسبة لجماهير النادي الإفريقي وجماهير الاتحاد الرياضي المنستيري للدخول إلى قاعة رادس. كلها أمور تنظيمية هي الحقيقة، يلزم يخرجوا الجماهير وانا فما جماهير كبيرة بالنسبة للسياسيس اللي موجودين على يدي اللي صار. صحيح صحيح، هما حاطين 3000 تذكرة للاتحاد لجماهير الاتحاد و 3000 تذكرة لجماهير النادي الإفريقي. بعض الجماهير النادي الرياضي الصفاقسي موجودة، جماهير الحقيقة الجماهير النسائية بجمال ماهيش موجودين. بعد باش يدخلوا بطبيعة الجماهير الاتحاد المنستيري وجماهير النادي الإفريقي لمدارج قاعة رادس. نعطيكم بطبيعة الجماهير النادي الإفريقي على الجهة اليسار وجماهير الاتحاد المنستيري على الجهة اليمنى من منصة الصحفيين. هذيك علاش نعطيك نسمع شوية الأجواء، هاني باش نقرب لبنك فريق النادي الرياضي السويقسي اللي خسر اللقب الموسم الفارط. هذه بعض الأجواء، خليك تسمعهم شوية. عهود الحمروني وباقي البنات بعض المسائل شارجوا قاعدين البنات بتبيعة يحتفلوا بالنهائي ولا اللقب. بعد شوية نكونوا حاضرين في الاستجوابات ما بعد المباراة سيسيس بلاعبات واكيد بمدرب سعيمد العذار. انا قلت محمد العذار لكن هو سعيمد العذار بالطبيعة، نصلحه الاسم. سعيمد العذار هو مدرب فريق النادي الرياضي الصفاقسي. قلت 24 ثانية اخيرة على نهاية المباراة، سي اس اس متقدم 57 مقابل 43، 14 نقطة فارق افضل مسجلة نقاط 12 نقطة لهداء اللعبة رقم 11 وفالو بيري، ذولي هي أفضل مسجلة نقاط 12 نقطة. وبالنسبة للجمعية النسائية بجمال 13 نقطة، لعبة رقم 10 أفضل مسجلة نقاط. نعرفوا ديما مستوى كرة السلة النسائية والرجال الحقيقة مازال بعيد على بعض الشيء، لكن نقعد الأجواء الفرحة والتتويجات كيف كيف كيف البنات كيف الأولاد هاو قاعدين. الأمور التنظيمية فقط لازم الناس الكل تقعد على البنك حتى نكملوا المباراة. مباراة اليوم فما زادة جائزة متاع الـ MVP أفضل لعبة في المباراة اليوم. تو نحاولوا ناخذوا هكا التفاصيل، ناخذوا معانا بتبيع بعد شوية البنات، خلينا ناخذوا هكا شوية تفاصيل شكون الـ MVP واللي باش تاخذوا كارت كادو. شكون الـ MVP المباراة اليوم حتى نهاية المباراة برشا تنافس مازالت حتى تنتهي المباراة اليوم. يمكن التنافس باش يكون على افضل مسجلة نقاط، هذاك علاش مازال ما ناخذوش الاسم الصحيح او الاسم اللي باش يتم تتويجه بطبيعة في مباراة اليوم. نذكروا انه شيك كادو ب 500 دينار اللي باش تكون احسن لعبة في مباراة اليوم نهائي الكبريات بين الجمعية النسائية بجمال والنادي الرياضي الصفاقسي في مباراة اليوم. أكيد نعطيكم بعض شوية فما موزيكا بين قبل ماتش الاولاد بالثلاثة ونص باش يدخلوا الاولاد بتبيعه للنهائي لاعبي النادي الافريقي والاتحاد الرياضي المونستيري. الاربعة واربعة باش يكون فما تقديم الفرق وكذلك النشيد الوطني التونسي، والاربعة ونص باش ينطلق النهائي مع نهاية الشوط الاول باش يكون فما تتويج لفريق النجم الراسي الحائز على لقب سيد والمرحوم رضا العبيدي، وسبعة أرباع مع نهاية المباريات باش يكون فما بالطبيعة النهائية باش يكون بالطبيعة تتويج مع الفرق المتوجة، كذلك باش نعطيو لقب البطولة لفريق الاتحاد المنستيري، لقب الكأس للفائز والميداليات. هذا ما تبقى بالطبيعة من مباراة اليوم. مباراة انتهت بفوز السياسي 57 مقابل 43. في الانتظار نعرف شكون الـ MVP في مباراة اليوم. هات نجيو مع البنات المتوجات باللقب، لقب اليوم لقب اليوم وفالو بيري لاعبة النادي الرياضي الصفاقسي معنا على المباشر على موجات إذاعة شباب. ففا مبروك، تتويج جديد، عمناول ما حالفش الحظ معناتها في نفس النهائي، لكن المرة دي شفنا سيساس أكثر تركيز وأكثر خلينا نقول رغبة أنه يروح بالكوبا دي.
2: قبل شيء الحمد لله يا ربي بعد 13 سنة الكوبا دي مش يدخل في التاريخ أبغي تغوازان سيساس توصل دمي فينال يا تخسر يا فينال وما تهزوش. الحمد لله ما يكون كان الرفاق هذا كنا احنا خير منهم ديل دوبيد ماتش. الحمد لله يا ربي نديو الانتصار هذا الجمهور سيساس الكل اللي ما نتصورش اليوم كان فما واحد باش يروح ما هوش فرحان بعد اللعبة ذي اللي لعبناه والمردود اللي قدمناه اليوم.
1: عطيك الصحة وفاي المبيري فريق النادي الرياضي الصفاقسي. نحاولوا بالطبيعة نشوفوا لعبة أخرى، نشوفوا مدرب فريق النادي الرياضي الصفاقسي سي عماد العذار يكون حاضر معنا على المباشر على موجات إذاعة الشباب على البنات مع الجماهير نتاعهم فرحانين بالطبيعة بالتتويج اليوم. سي عماد مرحبا بك. إذاعة الشباب أنت على المباشر على موجات إذاعة الشباب، مبروك على التتويج، مباراة كبيرة اليوم لفريق النادي الرياضي الصفاقسي، وأهم حاجة شفنا التركيز الكبير اليوم لفريق النادي الصفاقسي. ممكن قاعدة الغسرة متاع عمناولة كيفاش خسروا المباراة في آخر الوقت.
3: الحمد لله اللي خدمناه قيناه، ركزنا برشا على الديفونس على الدفاع، بدلت الإشواء تكتيك، كل شيء مشى لبنات زومبيا بليكي. مبروك علينا والحمد لله، ان شاء الله الفينال شامبيون ان شاء الله.
1: مازال فينال شامبيون مع شكون؟
3: مع الوطن القبلي.
1: مع الوطن القبلي معناها وانت في الاخر كيفاش مع التتويج هذايا والفرحه كيفاش تدخلوا لنهائي البطوله؟
3: الحمد لله تو نفرحوا الليله ان شاء الله، نهار اثنين ونربرو ونرجعوا الكونسنتراسيون تاعنا والخدمه والتركيز باش ان شاء الله تكون دوبلي ان شاء الله. ان شاء الله عايش شوقي.
1: يعطيك الصحة سي عماد العذار مدرب فريق النادي الرياضي الصفاقسي. نقعد ديما مع البنات، نقعد ديما مع البنات مع التتويجات بعد وفاء لوبيريا. حريقة كانت حاضرة معنا، حريقة خلود مفتاح نادي الرياضي الصفاقسي فريق آخر الدور معاه تتويجات بالجملة ما شاء الله. شنو اللي تغير الموسم هذا مع فريق سياسيس؟
2: والله أول حاجة مبروك علينا التيتر هذا بعد 12 سنين سياسيس تستنى في التيتر هذا. الحمد لله التيتر ما جاش بالسهل، ما فما حتى سر، السر الوحيد هو الخدمة. قعدنا بالحق معناتها كونسونتري من أول أونترينمون في السيزون حتى لآخر أونترينمون، الحمد لله ما فماش سر، الخدمة تجيب. واليوم سكار معناتها يوري بالحق جميع ليكيب محترمة هارد لاك ليها تشوف اللي نربحوا التيتر بسهولة هذيا كان وراها خدمة كبيرة.
1: يعطيك الصحة. مازال نهائي البطولة
2: بيان سور ان شاء الله الجمعه جبنا نكملوا نفرحوا اليوم وغدوه نهار 30 كاسو تراسيون عبودو ان شاء الله.
1: يعطيك الصحه خالد مفتاح لعيبه فريق النادي الرياضي السفيرسي. كان مازال عندنا وقت وجدان
0: معاك معاك وفي كان عندك تصريحات اخرى احنا موجودين معاك في الاستماع
1: خالد
0: نحاولوا اكيد نقولوا الف مبروك لسيدات نادي صفاقسي مره اخرى بعد الفوز النهائي اكيد هارتلاك الجمعيه النسائيه بجمال احنا معاك
1: الاجواء
0: ما لقيتش
1: شنو لقيتش فريق الجمعيه النسائيه بجمال لكن على نشوفوا طرابلسي هي احسن لعبه في المباراه فقط ناخذ الاسم نتاعها الصغير لعيبه النادي الرياضي صفاقسي هي ام في بي MVP المباراة اليوم فقط شافوا اسم اللعبة لعبة النادي الرياضي الصفاقسي مريم الترابلسي مريم الترابلسي MVP المباراة مريم مبروك انتصار اليوم وكذلك تتويج الشخص
4: عايشك الحمد لله فالحمد لله برافو البنات الكل كنا ايد واحدة الحمد لله هذه خطوة ومثل الخطوة الجاية إن شاء الله.
1: كنت تستنى معناتها أنك باش تاخذ تتويج شخصي أنا؟
4: لا لا الحمد لله.
1: أنا كان نحكي لك معناتها أنا كيفاش نشد فيها بالسيف هي تحب تحكي وهي ما تحبش تحكي تعمل لي هكا.
0: ميسي تحب تحكي مع الأصدقاء.
1: هي عبارة مو حشامة معناتها ما تحكيش ياسر.
0: مبروك. شنو فيه الكادو قلت بون دو بون بون دو كادو حاجة هكا وفيه؟
1: أخي فما بون داشا وفما بالطبيعة. كادوات اخرين ما نجمش نقول انا الماركه شكون هي خاطر السبونسور نتاع الجامعه التونسيه
0: المهم حاجه باهيه
1: لكرة السلة اكيد حاجه تهم الرياضه وتهمهم هما بالطبيعه كلاعبات وكبنات المتوجين فريق النادي الرياضي الصفاقسي المتوجين بكأس تونس لكرة السلة حنشوفوا لعبة أخرى لعبة أخرى أنا جيت مع الأجواء أجواء كبيرة لحقيقة
0: هذه أغنية الاحتفالات وفي الأحياء هي ديما وقت يبدأ فما تيتر هكا مربوطة بالأمبيونس اللي أنت فيها تو
1: أكيد أمبيونس كبيرة وفرحة كبيرة بالطبيعة تتويج ديما فرحة راهو والناس الكل تبدأ فرحانة بالمجهود اللي تعملوا عام كامل يلخص نقولوا احنا في مباراة مبروك لفريق النادي الرياضي الصفاقسي هذا كي ناخذوا البنات يقولوا لنا الكادوات شنو اللي فيهم حتى بعد شويه مريم الحمروني ودي انا مريم ودي اجا نبعد شويه على الحس مبروك تتويج

0: عليها تروح معناها في اخر المباراه مره هذه شنو اللي خلى سي سي تتمسك بالانها تربح التيتر نتاعها؟
1: ديفونس سانسيرمون كنا يد واحده لجرينتا كانت حاضره يد واحده في الديفونس تكلمنا برشا خدمنا سور لو بلان ديفونسيف وهذاك سيتي لوبجيكتيف نتاع ماتش اليوم نعرفوا لي ديفونس تجيب لي شامبيون الحمد لله يا ربي الحمد لله يا ربي هزينا الكوب
0: الحمد لله شنو ربحتوا شنو فما غير ما تقول لي شنو ما معناها خاطر احنا نحبوا نعرفوا الكادو شنو
2: والله
0: من غير ما تعطيني المارك
2: ايوا حاجه كبيره نتصور اوكي
1: تسكي يبدو درسوا
0: مرحبا بنا هذا ما انت واش دير حقيقه معناها لك على شوف يعطيك الصحه ودي مبروك مره اخرى هذوما يساعدوك الحقيقه وجدين
3: واضح دوك الماركه من غير ما تسمي باهي ميزانش حتى والله بلاتو عظام نفرح به يا وفيرة والله
0: كل البروتينات هكا نقولوا كملنا بالطبيعه من قاعه رازس كنا مع المتوجين حبيت يكون معايا معز المستيري الحقيقه مدرب فريق الجمعيه النسائيه بجمال اللي كلهم دخلوا للفيستيريت هكا كملنا من قاعة رادس مع تتويج فريق النادي الرياضي الصفاقسي واللي مازال يلعب بالطبيعة على لقب آخر هو لقب البطولة الأسبوع القادم النهائي مع جام مع الأمل الرياضي بالوطن القبلي بعد شوي شنو باش يصير لنا في قاعة رادس شكون فما فقرة موسيقية ولاد صغار شباب
3: تقوليش الأصدقاء نتاع الدونس نتاع زياد هذوما
0: زعما ما نصورش
3: ثبت باش تلقى زيد
0: زعما خاطر كل واحد نلقى عنده قدامه طنبور ما نعرفش اسكو باش يشطحوا ولا اما من هكا اللبسه اللي نشوف فيها باش تكون اكثر انه موزيكا افريكان ممكن باش هكا من هنا حتى انت
3: اجواء نهائي لو طون اللي خرج جماهير النادي الصفاقسي والجمعيه النسائيه بجمال ودخلوا اكيد نتصور جماهير النادي الافريقي والاتحاد المونستيري حاضرين سيرتينمون معناها
0: توا باش يكون الموعد مع التتويج بالنسبه لفريق النادي الرياضي الصفاقسي يطلعوا بطبيعه للمنصه الشرفيه الحقيقه انا انتظرت انه باش يكون بوديوم اللوطة كيف متعودين لكن البوديوم باش يكون الفوق سيد حسين الزوق مدير عام الرياضة فما السيد سفيان الجريبي رئيس الجامعة التونسية كذلك صالح النائب الرئيس صالح المجري وهذوما لاعبات فريق الجمعية النسائية بجمال هنحاول تكون موجودة معنا واحدة من البنات بطبيعة باش نحكيو على المباراة هذية تقعد معايا ولا
3: معاك كيما تحب انت وفاء معاك تحب الاثنين نسمعوا رامي عايش ولا نقعدوا مع بعضنا في الاستماع نستناو كيف فما تصريح قبل مراسم معناها التتويج بوتيتر اونتر تون باش تبدا الفقرة الغنائية على الصوت ما نعرفش معناها كيفاش نجم تولي الاجواء بصراحه ايماج ممتازه معناها نهائي كاحسن ما يكون حتى التوا نهائي الكبريات والجو حاضر ما نتصورش كان في كره القدم ينجم يصير كيما رياضه القاعات هذا الشغم اللي نلقاوه في الباسكيت بتنزل هوند كره طايره اقل شويه لكن
0: هما الزوز رياضات اللي يعملوا البنات والاولاد فرد النهار اللي هما الهوند والباسكيت معناتها النهائيات يكونوا في نفس اليوم البنات في رفع الستار ومن بعد يكونوا نهائي الكبر قاعدة العادة هذه متواصلة حقيقة بالنسبة لكرة اليد وكرة السلة ونعيش فيها سنوات حتى ولو أنه البطولة ما زالت ما انتهتش ما نعرفوش شكون البطل مثلا بالنسبة للبنات لحد الآن عكس الأولاد اللي وفيت البطولة عرفنا اللي هو البطل اللي هو فريق الاتحاد المنسيني في انتظار بالطبيعة من صاحب الكأس هو معنا مروة السيلي مروة معنا موجودة على المباشرة على موجة إذاعة شباب مروة شفنا مباراة اليوم انتظرنا مباراة خير من هكا على الأقل فنيا شنو اللي ما مشيش اليوم للجمعية النسائية بجمال؟
1: والله يمكن الخسارة نتاع دومي فينال شامبيون أثرت شوية لمحالة حضرنا الماتش نتاعنا كوم الفو الحمد لله كما نقولوا راه في الاخر العام توجنا فيه في السوبر كوب كونتر سي اس اس بالمناسبه مبروك عليهم التتويج تاع اليوم الله غالب هما يمكن كانوا حاضرين اكثر منا سيغ لو بلون ديفونسيف حضرنا ماتشونا فما برشا حاجات ما مشيتش

0: يعطينا الصحة وإن شاء الله جاي خير للجمال الكل. وبالمناسبة سلم على جمالية الكل ونقول لهم أنا فرحانة برشا اللي لعبت معاهم السنة خاطر أنا جيت بري معناها أنا بنت الإتوال وكل. وإن شاء الله يا رب المستقبل عندهم وإن شاء الله اللي ديما لعب خير هو يتوج إن شاء الله.
1: مروة معناتها كملنا الموسم وفيك خرجوا بجمال نرجعوا للإتوال بالانتظار معناتها نأخذوا الإتوال
0: ونشوفوا إن شاء الله. نتمنى جمعية ترجع تتويجات زادة ونلعبوا فينالات الإتوال هذيك معنا جمعيتي بنحبها برشا مي مالوغوزمون كيما مشيتش السلك كيما كل عام نخش بري ونعاود نرجع للإتوال.
1: وإحنا عرفنا مروة عرفنا وفاء عرفنا جديدي عرفناهم الكل من فريق اي عرفناهم الكل من فريق النجم الرياضي ساحلي وعرفناهم مع معز المستيري.
0: صحيح بالمناسبه كوتش نشكره برشا معناها هو اللي حب عليا نجي سنين معاه الجمال والحق لعبت راني ياسر مرتاحه راهو برشا عباد ما تعرفش لي انا قعدت عام ونص ما لعبتش كوره دو بليسيور صاروا سكسيسيف ياسر خايبين معناها غلطوا لي في العمليه عودت عمليه اخرى قعدت عامين عام ونص ما كورتش بعد عامين رجعت الحمد لله معناها رجعت مروه اللي انا نعرفها في اللعب وان شاء الله جاي خير يا ربي.
1: ان شاء الله يعطيك الصحه مروه السيري كنت معانا على المباشر على مواجهه رجال شباب هكا كملنا سكرنا من قاعه رادس الانتظار بطبيعه تجي بعد زميلتنا كوثر البديوي لنهائي الاكابر بين النادي الافريقي والاتحاد الرياضي المنستير.
2: يعطيك صحة شكرا لك وفاء اكيد تغطية كاملة لمباراة نهائي الكبريات بين النادي الصفاقسي والجمعية النسائية بجمال. مبروك اللقب بالنسبة لسيدات النادي الصفاقسي 57 مقابل 43 نتيجة النهائي. شكرا مرة أخرى وفاء فدو تلقاو كل التفاصيل موجودة على صفحتنا إذاعة الشباب كل التصريحات والاستجوابات اللي قامت بهم وفاء. رحبوا مجدولين في الاثنين تلتحق بينا في الاخراج الرقمي ايضا نزار يتسلم القياده والكونسول معنا ان شاء الله نزار حتى الثمانيه متاع الليل في انتظار نرجع مره اخرى لقاعه رادس وزيدا نبدلوا الاختصاص من كره السله للهوند والفولي نسمعوا رامي عايش نسمعوا مرتضى الفتيتي ذهالي مرتضى الفتيتي وراجعين معاكم بعد شويه في سامتي توها.

0: Samedi tout. News et sport, musique au rythme.
1: موزيكا وريتم وأخبار ثقافية بالإضافة للمواعيد الرياضية. وأكيد كي نقولوا ثقافة يحضر معانا مو عندوش شحمه لا محالة ولا حبه هو الحمد لله يا ربي على اللياقة البدنية أنتوش لبوها كما يقولوا. عاطف زنيدي مرحبا بيك.
2: مرحبا بيك وجه تحياتنا لكل مستمعي إذاعة الشباب. كما عادة كل المتابعات الثقافية في 24 ولاية نحاول شوية نخرجوا من المركزية الثقافية من تونس العاصمة ونشوفوا مختلف جهات الجمهورية. مش مشيو للقروان
1: عاصمة الغالبة تحية المكرمة هديش.
2: مش نحكيو باسكت, مش نحكيو كرة يا حي الجمعة جاية الكرة, مش نحكيو مسرح وموعد أصبح ثابت, أصبح عنده قيمته, أصبح عنده موقعه في السياحة الثقافية التونسية. في السنوات الأخيرة نحكيو على مهرجان المسرح الحديث بالقيروان, الدورة حسب رأيك وجدين قديش
1: 25 30
2: الدورة 30. معنا سي سامي النصري مدير المهرجان. مساء الخير سي سامي.
3: مرحبا بك وبكل مستمعي إذاعة الشباب. مرحبا.
2: بالكواليس هكايا بالمفروش كما يقولوا سي سامي محضر أسئلة باش نخليهم على جنب لأنه جاوا بعض الأسئلة الأخرين. خلينا ناخذ ساعة سامي النصري الأكاديمي يفسر لي شنو نقصد بالضبط المسرح الحديث.
3: المسرح الحديث بالأساس هو يعني مناسبة نجم نقدم فيها المسرح الجديد, يعني الانتاجات الجديدة من ناحية, والمسرح التجريبي معناه بشكل عام اللي فيه بحث, اللي فيه يعني ابتكار. هذا تقريبا المفهوم الأصلي الأولي اللي كان موجود واللي حاولنا أنه نرجع له يعني في البرنامج هذا, أنه نرجع لك البدايات اللي كان عليها المهرجان المسرح الحديث, يلوج على التجارب الجديدة, يلوج على آخر الإنتاجات, ويحاول يكون ثم فرصة في القروان باش نشوفوهم ونناقشوهم أيضا, لأنه هو من أول المهرجانات اللي رسخ النقاش المسرحي. المهرجان بدأ 95 يعني تقريبا
2: 31 سنة,
3: تاريخ طويل.
2: نعم 31 سنة ها
3: بالضبط, ونحيل عام ما تخدمش, وبالتالي يعني تاريخ كبير. دونك هذا الأساس اللي تعمل عليه. المسرح الحديث لا يعني فترة, يعني لا يعني الحقبة بالضرورة, لكن يعني البحث, يعني التجريب, يعني الجديد في المسرح, جديد يتقدم لهنا ويتناقش, وإذا كان فيه اتجاهات جديدة, إذا كان فيه أفكار جديدة, إذا كان فيه روح جديدة, تقريبا هو أساس اللي حاولنا أنه نبنيو عليه على الأقل المشروع هذا في الدورة هي.
2: يعني باش نبعدوا شوية ممكن على المسرح الجماهيري, المسرح الكوميدي, المسرح للون مانشو والفودفيل, نحكيو أساسا على تعبيرة مسرحية أخرى مغايرة شوية على يعرفها الجمهور العريض, رغم أن هي واحدة من خصوصيات المسرح التونسي. ما نقولوش خصوصيات, نقولوا يعني متألق بها برشا المسرح التونسي.
3: ركيزة من ركائز المسرح التونسي, أنه مسرح فيه البحث, ما هوش فقط جماهيري وشعبي, ويعني
2: وسمحونا في العبارة, مش مسرح للتسلية, مسرح اللي يتعب شوية كي تمشي تتفرج, يتعب من ناحية الفكرية,
3: يتعب خطر ساعات احنا نميلوا اكثر الحوايج اللي ترتح وما نخموش فيها برشا, بينما جزء اساسي من ريادة المسرح التونسي من اللي تعمل حتى من قبل الاستقلال. يعني كي تقرأ يعني السلطان بين جدران يلدز المحمد الجعايبي اللي هي من اوائل القرن يعني
2: العشرين,
3: فيها بحث, فيها شكسبيريات تقريبا, يعني النمط الشكسبيري اللي يبحث في السلطة ويبحث في, وهذا اللي ترسخ بعد الاستقلال مع تجارب المسرح يعني في الجهات, يعني المسرح اللامركزي مع منصف السويسي وغيره, مع بيان الحداش, ثم حتى اللي جاء المسرح الجامعي في بداية السبعينات, ثم مع محمد إدريس, وجاء المسرح الجديد مع الفاضل جعايب ومحمد إدريس وجليلة بكار, ويعني وغيرهم من المسرحيين المهمين اللي رسخوا فكرة أو مشروع المسرح التونسي وامتيازه الأساسي إلى الآن يعني بشكل عام. هذه أهم صبغة.
2: فوالا سي سامي النصر يعني بطلاقتك بالأكاديمية بتاعك فسرتنا يعني من الناحية التاريخية الوجود والقيمة بتاع المسرح الحديث الموجود في تاريخ المسرح التونسي، يعني ماهوش حاجة جديدة علينا. رو تقريبا المسرح التونسي تاريخه مرتبط ارتباط وثيق جدا بالنوعية هذه متاع المسرح. بالنسبة للدورة هذه الدورة 30 تنطلق اليوم 9 ماي تتواصل نهار إن شاء الله ل 14 ماي. أهم المواعيد أهم الفضاءات، لأنه مش فضاء وحيد، مش نسكروا على رواحنا، ممكن في مركز فنون درامية وروحية ولا في المركز الثقافي، موجودين في برشا مناطق في القروان باش الجماهير بتاع القروان والمناطق المجاورة تنجم تحضر، تنجم تشوف، تنجم تكتشف، نجم الناس تسمع فينا اليوم تكتشف شوية اش معناتها المسرح هذا، ايش يقصدوا بيه، خلينا نمشي نشوف نكتشف. بالك ممكن بعد 5-10-15 سنين نلقاو مسرحيين اخرين، نلقاو جعابي اخر، نلقاو سامي النصر اخر، نلقاو محمد دريس اخر خارجين من القروان.
3: صحيح صحيح، مهم برشا يعني الجانب هذا ومنطقة اللامركزية في اللامركزية، كان وإحنا ما نحكيوش على اللامركزية في علاقة بالعاصمة، وإنما ما نحكيو على اللامركزية في علاقة بالجهات هي ذاتهم، أنه الجهات شيئا فشيئا ترسخ فيها فكرة أنه فما مدينة وفما ضواحي ولا فما المعتمديات. وبالتالي قلنا زادة إذا فكرتنا أنه نمهدوا البوسيبيليتي باش الشباب اللي موجود في المعتمديات يجي ويشارك في التربصات، وزادة تمشي له بعض العروض اللي ممكن أنها تتوجد غادي. يعني هذا جزء من ديناميكية الفعل المسرحي بطبيعته، قادر باش يمشي بالحق للجهات هذية ويربط معاهم يعني الفرجة، ويربط معاهم التفكير، ويربط معاهم البحث بشكل عام. المهرجان باش ينطلق يعني بعرض للفاضل الجعايبي وجليلة بكار اللي هو عرض الحلم، آخر إنتاجاتهم المسرحية بالمركب الثقافي.
2: سمحني سي سامي، خلينا نتواصل معك. العناوين بما فيهم مسرحية الحلم، يعني واحدة من الأحداث الكبرى في الساحة الثقافية في تونس، المسرحية أي مسرحية، مسرحية الجعايبي موجودة في القروان وموجودة للجمهور القروان، يعني في تونس العاصمة ثم صفوف وثم الناس تحت تذاكر قبل أيام ممكن حتى بأسابيع، موجودة للقروان ومجانا زاد.
3: صحيح، وهذا الجزء الأساسي اللي احنا زاد نشتغلوا عليه بالنسبة للجهة وبالنسبة للمسرح الحديث، أنه يكون موجه مجاني ويكون موجه لكل الفئات وللجمهور العريض، أنه يجي أنه تكون فما فرصة باش يواكب العروض هذه، لأن نعرف الظروف العامة اللي تحيط بالناس في الجهات، ونعرفوا زادة قابليتهم أنهم يدفعوا للمسرح، خاصة هذا النوع من المسرح. لهذا فتحنا المجال للجمهور باش يكون حاضر، وإن شاء الله يكون حاضر، لأنه فما حتى من الجهات القريبة، كنقولوا سوسة ونقولوا سيدي بوزيد ونقولوا بعض يعني الجهات القريبة باش تكون حاضرة، يعني بعض المسرحيين، بعض المهتمين بنوعية المسرح هذا، إن شاء الله باش يكونوا حاضرين. هذا جزء أساسي زاد من الديناميكية اللي نحاولوا نشتغلوا عليها، ولكن راهو كان بالنسبة للمسرح الجديد هو أيضا عنوان أساسي، كان دائما أعمالهم المسرحية تعمل العروض الأولى في العاصمة وتخرج للجهات، يعني تخرج سوسة، تخرج القروان، تخرج صفاقس، يعني كانوا ديما يركزوا أنه العمل متاعهم يخرج ويكون موجود في الجهات، يعني يتعرض للجمهور بطبيعة الحال بظروف الجهات، بظروف الفرجة في الجهات، ولكن 3 أيام توا موجودين التقنيين وسي الفاضل وغيرهم باش يشتغلوا على العرض، باش زادة يهيئوا ظروف جيدة أنه العرض يتشاف في نفس نقول وإحنا الطابع الفني نتاعه ونفس الخصوصية الفنية اللي تعرض في الريو في العاصمة. وهذا جزء مهم، والحقيقة هو راه جهد مشترك ما بين الفنانين هما ذاته، مش كله إيجاني القروان وراه ما عنديش فلوس كبيرة ومانيش مهرجان يعني باش نعطيك الحد الأدنى تقريبا، جزء يعني وقت اللي يكون الفنان هذا مقتنع وتكون ثم مغامرة باش يجي ويجي الفنانين يجي والمسرحيين
2: ثم فنانين ثم فنانين كبار يقول لك ما يهمنيش برشا في الكاشيه في الفلوس بقدر ما يهمني بقدر ما يهمني انه يكون الحد الادنى ولا الحد الادنى التقني المطلوب نحافظ فقط على الحد الادنى من ناحية التقنية
3: هات نحضروا التقني دونك يعني نخصصوا اكثر جهد للتقنيات نخصصوا اكثر جهد باش يعني باش نوفروا امكانيات تقنيه باش العرض يكون في مستوى جيد والباقي يكون شراكه في الاخر ما بيننا وما بين المندوبيه الجهويه للشؤون الثقافيه زاده مشكوره اللي هي ساهمت معانا في العرض يعني باش يكون هو موجود ويكونوا الفنانين على عين المكان كنت اتحدث منذ قليل انا وجمال المداني اللي هو ممثل من في العرض يعني روح الممثل ذاته وروح العمل المسرحي وقت اللي يخرج يحس بالمسرح بالحق معناه وقت اللي يخرج للجهات هذيا ونخرجوا بالمسرح باش نمشيوا لفضاءات اخرى نحسوا اللي احنا نعملوا في حاجه يعني ساعات ما نحسوش روحنا فقط مهنة مجرد مهنة باش نعمل العرض متاعي ونروح نحس روحي نعمل في حاجة ماشي باش تقابل في الناس والعباد والجمهور الاخر اللي ساعات ما نعرفوش وساعات بعيد عليا وساعات ما عندوش الإمكانية باش يجي دونك مهم برشا بالطبيعة وهذا هو في خيارنا هو اللي باش يكون موجود تقريبا في أغلب العروض لأنه اخترنا على الأقل ونجمنا يكون معانا في الاختتام زاد العرض الأخراني نتاع الفاضل الجزيري اللي هو جران تيلا
2: الله يرحمه
3: الله يرحمه يعني تقريبا عرض يعني بيوغرافي يتحدث على الفنان يتحدث على روح الفنان وكيفاش يعيش تجربة فكرية وسياسية واجتماعية في بلاده ومهم العرض هذا وباش يكون هو في الاختتام زادة كتكريم لهذا الفنان وتكريم لإنجازاته وحتى للقروان معناها بشكل عام وركزنا زادة باش يكون موجود عرض نعتبره أنه مهم اللي هو عرض عطيل وبعد هو من آخر إنتاجات يعني مركز الثقافي الدولي بالحمامات إخراج المسرحي يعني اللي هو ابن القيروان حمادي يعني الوهيبي حرصنا باش يكون موجود وهو باش يكون موجود نهار لحد أيضا ثم عرض تجربة مهمة يعني الشاب مسرحي عنده خطوات مهمة في الإخراج اللي هو إلياس إسماعيل غبرة مسرحية فيها ممثلين جيدين يعني إن شاء الله تنال أيضا إعجاب الجمهور باش تكون يعني المسرحية نهار الاثنين وثم نهار ثلاثة باش يكون العمل الأخير أيضا تاع المسرحي الأزهر الفرحاني اللي هو الموت آخر إنتاجاته اللي قدمها منذ تقريبا 10 أيام في مدينة الثقافة استدعيناها تقريبا في عرضها الأول خارج العاصمة يعني كل ما يعلق اللي خلينا النجم نتعاملوا مع عروض جديدة والنجم نتعاملوا مع حساسيات مختلفة في الإخراج وفي الكتابة ونحبوا أيضا أنه الشباب ونحبوا أنه الجمهور يتعرف على تنوع اللي موجود في المسرح التونسي يعني ثم تنوع في الأفكار وثم تنوع في التصورات وفي
2: ثم تنوع حتى في الأجيال ثم تنوع
3: حتى في الأجيال يعطيك الصحة
2: ثم يعني تنوع مش كل المسرحيات الجيدة حاضرة في القروان لكن مؤكد أنه من أفضل المسرحيات نعم. موجودين عندكم في القروان في مهرجان المسرح الحديث من 9 إلى 14
3: نقرب خصوصيتنا ونقرب لها البحث هذايا يعني الأعمال اللي عندها اتجاهات أخرى وعندها فكرة أخرى تقريبا هذا ونعرف ومتأكد لو ربما إن شاء الله بإمكانيات أخرى وإمكانيات أوسع يكون عندنا المجال باش نستوعب يعني أكثر ما يمكن من العروض الجديدة مع هذا طبعا حاولنا أن يكون البرنامج فيه يعني تربصات مهمة تربص باش يقوم به المسرحي يعني مهذب الرميلي اللي هو في بيداغوجيا اللعب وتعلمية المسرح موجه خاصة للمعلمين واللي درسوا في المسرح واللي يحبوا يستنفعوا من المسرح في المدارس الابتدائية والتربوية، ثم يعني تربص في الرقص المسرحي مع مؤيد غزواني اللي هو زادة خريج مسرح وشخص يشتغل في الرقص المسرحي.
2: عنده هبلة خاصة مؤيد، حاجة سبيسيال. ايه
3: هذا هو، يعني كنا يكون موجود وان شاء الله انتاجاتهم يعني تتقدم في نهار الخيراني في عروض يعني او في نوع من العروض الصغيره كنتاج باش نقدموها للجمهور اخر او في اختتام المهرجان. بالطبيعه هذا الكل يعني يقعد برمجه عاديه، احنا تعودنا انه في التظاهرات ثم الندوه وثم التربصات ثم النقاشات، هذا جزء اساسي ما استغنيناش عليه بل خليناه، وحافظنا ايضا على المسابقة اللي هي بالنسبة لمهرجان المسرح الحديث مخصصة للممثلين يعني للتمثيل، يعني
2: فقط الممثلين
3: للتمثيل بالضبط، باش تكون ان شاء الله لأحسن ممثل وأحسن ممثلة، حافظنا عليها لأنه هي كأنها جزء من رمزية، هي الحقيقة مش سباق ومش تسابق وإنما هي رمزية،
2: هي احتفالية أساسا بالممثل العنصر الأساسي ممكن في العمل المسرحي.
3: هذا علاش قلنا فيه، يعني رو المهرجان ما هوش فقط التجارب الكبرى العالمية وإنما أيضا حتى الاتجاهات الجديدة، معناها خصصنا مثلا جزء من العروض في التجليات أو في عروض القياسية اللي هي ما بين الشارع، ما بين عرض الشارع وما بين العروض يعني اللي ممكن أنها تقدم للجمهور المفتوح إن صح التعبير أو للجمهور بشكل عام في فضاءات مغايرة كما الفضاءات التراثية، كما عدنا لهنا رمزية القروان هو جمال بروتة
2: ثم عروض في بروتة
3: بالضبط، فقلنا لأول مرة باش تم عروض في هالمقهى هذا أو في هذا الفضاء التاريخي السياحي الرمزي بالنسبة للقروان، أيضا في بيت الشعر ثم فضاء مهم يعني في بيت الشعر باش تصير فيه يعني أيضا أمسية معناها إبداعية إن صح التعبير، سميناها لقاءات إبداعية.
2: وسمح لي استي سامي ناصري نتعسف عليك شوية، يعني بكل تفاصيل البرنامج بالتوقيت بالأماكن موجودة على الصفحة الرسمية الخاصة بالمهرجان بالعربية مهرجان المسرح الحديث بالقيروان، مازال تقريبا أقل من 30 ثانية على موجز الأخبار. إن شاء الله الغرام والباسيول تحكي بها على المسرح استي سامي ناصري تكون تعديت للناس اللي يسمعوا فينا في القروان في سير الجهات الجمهورية، موجودين التفاصيل الكل على المهرجان هذايا. شكرا لك سي سامي، يعطيك الصحة وإن شاء الله موافقين في الدورة الجديدة هذه دورة 30 لمهرجان المسرح الحديث بالقيروان.
1: وشكرا لك أنت عاد في تصويت موجز أخبار ماضي تثمص.

0: تبدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: تحية متجددة لكم مستمعينا الكرام، وإليكم هذا الموجز الإخباري. وزارة التربية تعلن في بلاغ لها اليوم بأن الاختبارات التطبيقية والشفوية الخاصة بامتحان البكالوريا دورة 26 و2000 ستنطلق بداية من 14 من مايو الجاري، وفق رزنامة رسمية تضبط مواعيد إجراء الاختبارات وعدد المترشحين ومراكز الاختبار بمختلف الشعب والمواد المعنية. الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل الكفيفة تنظم اليوم بمقر بلدية بن عروسة حفلا لتتويج حفظة القرآن الكريم الفائزين في المسابقات الرمضانية وتكريم التلاميذ المتفوقين خلال الثلاثية الثانية لتحفيزهم على مزيد البذل والعطاء خلال الثلاثي الثالث. الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الإبداعي، نماذج الأعمال وتحول الصناعات في عصر الذكاء الاصطناعي، عنوان وندوة استراتيجية تنظمها اليوم كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت عبر قطبها الإبداعي بقرية المؤسسات الناشئة بالشرقية. تحت شعار التراث وفن العمارة تتواصل الدورة السابعة من تظاهرة سيدي علي بن عون تاريخ وأصالة ببادرة من المركب الثقافي سيدي علي بن عون. 50% من ضحايا حوادث المرور هم من فئة الشباب، وفق ما كشفت عنه اليوم رئيسة جمعية السلامة المرورية عفاف بن غنية خلال مداخلة في برنامج يوم سعيد على موجات الإذاعة الوطنية، مشددة على ضرورة تطبيق الاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات للسلامة المرورية التي تعتبر مكسبا لتونس بهدف الحد من حوادث المرور. في أخبار العالم، عودة الهدوء إلى منطقة مضيق هرمز وتوقف الاشتباكات التي وقعت بين القوات الإيرانية والسفن الحربية الأمريكية، وفق ما نقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن مصدر عسكري إيراني. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إنه من المفترض أن تتلقى إدارته اليوم ردا من إيران على المقترح الأمريكي. ختام الموجز مع أجمل تحية ليلى المشهد، إلى اللقاء.
0: إذاعة الشباب عدل موجتك،
3: عدل موجتك،
0: تسمع صوتك.
1: العائلة، العائلة هي اللي تلم وتجمع وتضم،
4: تجمع وتضم.
1: إذاعة الشباب من سنين لمتنا ومحبتها جمعتنا،
4: محبتها جمعتنا.
1: هي اللي علمتنا وبسحرها شدتنا،
4: وبسحرها شدتنا.
1: إذاعتنا هي عائلتنا،
4: إذاعتنا هي عائلتنا.
1: سحر الكلمة، ذوق النغمة، جودة الإلقاء، حسن الإصغاء،
4: أصوات تخاطب الفكر والإحساس، وبرامج لكل الناس،
1: وبرامج لكل الناس. تغذي الروح وتدفع الطموح، تشارك الآلام وتفتح الآمال.
4: في كلمة،
1: إذاعتنا هي عائلتنا،
4: إذاعتنا هي عائلتنا.
1: إذاعة شباب من تونس.
5: Samedi tout.
6: News et sport.
7: Musique au rythme.
5: Tunis, achiet sept. Malaab, qaat, farhida ou kharjet. Chouarana ou jaouna. Achiet kul sept.

0: مازلنا معكم في سامدي تو ماضي 3:35 دقيقة. انتم تسمعوا فينا دونك مازلنا معكم بعد اكيد نهائي كرة السلة كبريي. ديما نذكروا نادي صفاقس سيدات سي سي توجوا باللقب بعد الفوز 57-43 قدام الجمعية النسائية بجمال. دونك هذا نهائي الكأس في انتظار نهائي الكأس بالنسبة للذكور. نعملوا كيف كيف كما العادة دورة وشطحة خلينا نقولوا مع تصفية التمهيدية البطولة الوطنية للرقص المعاصر فردي وزوجي. قبيل عملنا إطلالة أولى من المراكب الشبابي بن عروس في موجود زميلنا زيد الخياري. نعود ونرجعوا له مرة أخرى. زيد مرحبا بك من جديد.
1: شحوالك وجدان برشا جو برشا موف.
0: صح صح.
1: العائلة التونسية محفلتها مش كان كرة قدم أو باسكيت. حفلة عندك في رأس بعد ما نطولش عليك وجدان في ذات شباب. شفنا شباب ما شاء الله. نحكيه على موف واردار زيك خريج قصر الصعيد الكفاءات التونسية في العالم. كي تقول أستراليا كي تقول فرنسا المغرب التوندونس نتاع تونس في العالم كل عنده برشا علاقات. بري رضا ما شاء الله عليك خويا غالي. حافلة شفتك بالكاميرا تصور وتصلح منه ومغادي وبعد وجدان بشيخه قول أنا بنته جاتوا 7 أساسي عم الجاي باك الأولى في الانفورماتيك هي اللي قاعدة تأثر معه. شوف الدورش تشعل يعني جيل ورا جيل. رضا مساء الخير.
2: مرحبا عايشك ومرحبا بيك ومرحبا بالسادة المستمعين إذاعة الشباب. كيفاش نقول لك معناها توا تعدينا من هذاك كيب دو بارون فيس توا معنا وجد توا من ستيم جاتني عم جاي باك كملت معايا فورماسيون كبيرة توا الحق وليت ناخذ رايها. ساعات نغير كي أنا صغار يمشيوا لها هي يبوسها وأنا لا. مي هذيك هي معناها تلميذك تولي يتقدم عليك وهذاك هو اللي انت يفرحك ويخليك تقدم تقول نبدا من الاول جديد ونجم نعمل جينيراسيون جديده.
1: كوتش برشا موف شو ترى خلي يسمع فينا شنو وين يمشيوا صغيراتنا في الشيخه نتاعهم افارضه حجربه كامل الجمهوريه التوندونس ولا الرقص الهيب هوب البريك
2: هو موجود قبل مي توا ويسك الخدمه ذي ولا تاع الفيديراسيون لي شامبيون ولا كاليفيكاسيون لعبت ولا تنجم تشوفهم والسوشيال ميديا والانستغرام والفيسبوك ولا يعاون انه العباد تلقى وين توري مواهبها. دونك هذه الفكره وين هذه اللي والتاثير معناها ولاو توا برشا بليزيور ايكول دو دونس تو الشباب ولاو يعاونوا لي اكاديمي بارتو.
1: وانت عندك بنيه مشيت هزت لافريك في
2: هزت انغولا فوالا عندنا شيراز المولهي اللي هزت ميداليه ذهبيه في اللعبه الافريقيه في لواندا انغولا وكنت هذه اول مره تصير تونس.
1: اول مره عايز اخليك كلمه ختام.
2: مرحبا بكم وان شاء الله ديما واشتحوا يزيوا من الحرب
1: والجو. اوكي برافو. انت ما شاء الله بشيخوها وجدان قصه جيت 7 اساسي النادي مو في الراحه الجنوبيه في برج تدريب قدم روحك شو تعمل انت عندك اليوم مسابقه زاد
3: واضح عطلنا الناس الكل. وجد ارسلان 17 سنه ان شاء الله عم جاي باك كما قال جيت من 7 اساسي ما كنت نعرف حتى شيء وتوا الحمد لله نريني نترينا وزاد باش نهبط في الكومبيتيسيون تاع اليوم للهيب هوب كاتيجوري سينيور. والحقيقه نحب نقول اي عبد عنده اي حلمه صغيره كبيره شد في حلمتك كمل وراك باش توصل من ثم حتى حل اخر كان باش توصل.
1: القرايه شحوينها؟
3: القرايه جوها احلى جو ديجا كان انا مش نعرف اللي نحب عليه لاني الحقيقه ما نصورش قرايتي نكون واصله فيها كيما توا. انا عامله انفورماتيك الاولى نتاع كلاسي الحمد لله معناها قرايه ماشيه.
1: بعد الباك شنو تقعد في الجو بتاع الموف والدونس ولا؟
3: باز الحقيقه حلمت اني نكمل في الحاجه اللي نحلم بها وبيان سور او ميم طو مع قرايتي وان شاء الله نوصلوا في كل شيء ان شاء الله يا ربي. وكهو
1: ربي يعينك يا ربي ينجحك وجدان محليهم برافو كوتش ما شاء الله عليكم ربي ينجحكم. هذوما الشباب اللي لازم نسمعوهم وجدان اكيد ناجحين في مسار الدراسه والرياضه. الرياضه ماهيش كان كره قدم.
0: اكزاكتومون فما برشا انواع نتاع رياضات. احنا كل مره كما قلت زيد في اذاعه الشباب ما نجمو كان نسلطوا الضوء على الرياضات اللي تهم الشباب واللي تبعدنا خاصه على برشا حاجات يمكن حتى لي ريزو سوسيو والمشاكل اللي قاعدين نراو فيهم ساعات معناها بين قوسين بين بعض معناها فما فئه معينه من الشباب. يعطيك صحه شكرا زيد الخيار. يعطيك صحه على كل هذه التفاصيل واكيد احنا ان شاء الله بعد شويه باش نعملوا بين فوزي بن سيد الزميل مهيدي جبنياني كي نقدموا المباريات نتاع بعد شويه. دونك الاربعه ربع نهائي كاس تونس لكره اليد بين الملعب التونسي والنادي الرياضي بساقيه الزيت، وايضا نصف نهائي في الكره الطايره ينطلق الاربعه في قاعه الزواوي بين الترجي الرياضي التونسي والنادي الصفاقسي. بعد شويه ناخذ تفاصيل مع هيدي جبنياني وفوزي بن سالم الاجواء والامور كيفاش باش تكون في انتظار هذا. مازلتوا معنا بالموزيكا، نسمع موزيكا مع حرارة الطقس. نصور برشا ناس توا كملوا بتاتر الخدمة وشدوا ثنية ماشيين لوجهة ما يستمتعوا بالويكاند. نسمعوا غنية هيت ضربت في الفترة الأخيرة، بعتيني ليه وراجعين بعد شوية.

0: شيرين عبد الوهاب توصلنا للأربعة غدر جين على موجات إذاعة الشباب. أنتم ما تسمعوا في سامدي تو بعد كرة السلة سيدات نمشيو للكرة طائرة ونصف نهائي ترجي تونسي ونادي الصفاقسي. نعملوا طلة في قاعة الزواوي والموجود زميلنا هادي جبنياني ناخذ معاه بعض التفاصيل. هادي مرحبا بك.
1: أهلا وسهلا بك وجدان مباشرة من قاعة الزواوي بالعاصمة. يبلي ما بعيد عليك اقل من كيلومتر يعني كثير دي اللي ذاعه
0: عملت جريه مالا باش نمشي
1: لا في عقلي تاعي مشيت في عقلي خرجت بكري وزين تعديت خد بالدمي ودخلت على الزاوية وصلت مع الحركات الاحمائيه لكل فريق حتى لما يدخل طاقم تحكيم المباراه الى ارضيه القاعه الامور 5 على 5 في انتظار ضربه البدايه. بس قاعد نذكر اللي يسمع فينا وانه باش نلعبوا مقابله الدور النصف النهائي الثاني بكاس تونس اكابر للكره الطايره لهذا الموسم. الطرف الاول عرفناه البارح الذي ترشح الى الدور النهائي هو النجم الرياضي الساحلي بعد ما فاز على بلديه بوسالم بكافه اشواط مقابل صفر، وكانت اخر مباراه لمدرب بلديه بوسالم صدام الهنيسي على راس الفريق. بالحظ والتوفيق لهذا المدرب الشاب، يعني ما عندوش حتى عام ولا عامين اللي كان يلعب على عينيه هوني كاليبيرو في الترجي وايضا ليبيرو للمنتخب الوطني التونسي بكرة الطائرة. دونك ماتش اليوم النادي الصفاقسي والترجي الرياضي التونسي ماهيش أول مواجهة بين الفريقين، كتاب مفتوح أكيد فرق تقابلوا في البلاي أوف وفي السوبر بلاي أوف، لاعبين تعرف بعضها أغلبهم يلعبوا في المنتخب الوطني التونسي. نبدأ لك بورقة المباراة وبثنائي التحكيم محمد العنتبلي وهاني الكوكي. بالنسبة لفريق النادي الرياضي الصفاقسي مع المدرب غازي قوبعة يمثلوا كل من سيف الله العايدي، عبد العزيز قلال، بشير العبيدي، كندر ملولي، خليل العنلي، أشرف بوعزيز، علي بنجي، أحمد بوصباح، ومعد فقط موجود اللي هو سيد بن سالم، وليبرو فقط اللي هو يوسف بن عرب. في المقابل مع الترجي الرياضي التونسي مع المدرب هشام الكعبي نلقاو كل من خالد بوسليمان كمعد أول، معد ثاني مروان مرابط، بخيط لاعبيه نادين ميلادي، محمد علي بن عثمان، محمد بن يوسف، أحمد القاضي، يوسف عشير، حمزه النجا، مالك شقير، سليم المباركي، ليس قرامشلي، مهدي العياري، وليبرو اول طيب القرمشلي، وليبرو ثاني مالك بن مبروك. حضور محترم العدد هنا في قاعه الزواوي، ولو وجدان يعني تدخل الى محيط قاعه الزواوي تسمع احد الترجي يحكيوا على ديربي غدو وعلى قسطان وعلى الساكر، يعني فما الحراره نتاع الديربي غدو موجوده وبصفه كبيره جدا في محيط قاعه الزواوي. على كل جماهير الترجي هنا موجوده، بعض عائلات ايضا اللاعبين موجوده كالعاده، وهي حاجه تميز الكره الطايره. ديما تلقى زوجات اللاعبات وتلقى تشارهم يجوا يتفرجوا في مباريات الكره الطايره. كما قلت نذكر وجدين وانا نحب نعمل معاك ريكاب كثير وكذا توا في القفله نتاع الموسم الحالي فيما يخص الكبريات. كما تعرف اجري الاقتصاد على الموسم الرياضي ومره اخرى نقول مبروك للنادي اللي في قرطاج تتويجه بالدوبلي، هوش اول دوبلي، سيطره مطلقه على الكره الطايره النسائيه. اخر لقب كان في نهائي الكاس ضد النادي الرياضي الصفاقسي بكافه اشواط مقابل صفر، وفي الاكابر الترجي الرياضي التونسي كان توج بالبطوله على حساب النجم الرياضي الساحلي. واكيد اليوم لازم تكون الكلمه للترجي او كذلك للنادي الرياضي الصفاقسي، وكما قلت الطرف الاول اللي ترشح لفاينل الكاس هو النجم الرياضي الساحلي اللي بطبيعه تاهل على حساب مونتي بوسيلم. في المقابل ما زالت عندنا نهائي كاس الجامعه اليوم اللي هي بتلعب في الاولمبي الاقليبي وسعيديه سيدي بوسعيد الرياضيه، وايضا ما زال عندنا تشويق فيما يخص كافيدي النزول.
0: يعطيك الصحة، شكرا لك هادي جبنياني. احنا باش نتابعوا معاك بطبيعة أجواء المباراة هذه بين الترجي الرياضي التونسي والنادي الصفاقسي. كما قلت بنكهة الدربي بطبيعة حبيت الترجي الرياضي التونسي، نتفهموا الاهتمام الكبير بالمباراة هذه. مباراة كرة القدم اللي تتلعب غدوة هي المباراة الوحيدة اللي تقعد دونك الدفعة الأخيرة من الجولة هذه اللي كما قلنا بديت من نهار الجمعة. وفي علاقة بكرة القدم الهيئة المديرة للاتحاد المونستيري تقريبا من ساعة كانت هبطت بلاغ تعلم فيه انه اثر تعرض الفريق الى مظالم تحكيميه متكرره، كان اخرها خلال مباراه الجوله 14 اياب من بطوله الرابطه المحترفه الاولى الكره القدم قدام شبيبه القيروان نهار الجمعه، وبعد الرجوع الى تسجيلات المباراه والتثبت من عديد التجاوزات وخاصه لقطه ضربه الجزاء الوهميه اللي تم الاعلان عنها في الدقائق الاخيره لفائده شبيبه القيروان، فانه الهيئه المديره تعلن رسميا سحب ثقتها من الاداره الوطنيه للتحكيم. كما تؤكد الهيئه المديره للاتحاد المنستيري ديما حرفيا حسب بلاغ لويسمو انها ستتقدم بشكايه جزائيه ضد طاقم تحكيم

0: بلاغ الصادر على الإدارة الخاصة بفريق الاتحاد المونستيري، دونك تلقاوه على الصفحة الرسمية للفريق. في انتظار بالطبيعة يكون معنا فوزي بن سالم بعد شوية، مباراة الملعب التونسي ونادي ساقيت الزيدي. ما نذكر الأربعة توا باش تنطلق مباريات مستقبل المرسى، نادي صفاقسي، نجم الساحلي نادي البنزرتي، ترجي جرجيس ونجم المتلوي. دونك هذه الدفعة الخاصة اليوم. نذكر البارح مستقبل سليمان فاز على مستقبل جابس واحد بلاش، الملعب التونسي تعادل 0-0 مع اتحاد بن قردين، شبيبة القيروان فاز واحد بلاش على الاتحاد المنستيري، والاولمبي البيجي فاز 2-1 قدام شبيبة العمران. ومباراة وحيدة نهار الاحد غدوة بين الترجي التونسي والنادي الافريقي بداية من الاربعة امتع العشية. فوزي بن سالم يلتحق بنا. فوزي مرحبا بك.
1: صديق وجدان، تحية ليك، تحية لكل السادة المستمعين أحباء كرة اليد. البارح تعرفنا على الفريق الأول المتأهل للدور نصف النهائي لكأس تونس لكرة اليد، وهو الترجي الرياضي التونسي الفائز على النجم الرياضي الساحلي. اليوم مباراة مهمة كذلك في إطار هذا الدور، الدور الربع النهائي في قاعة باردو بين الملعب التونسي وساقية الزيت. المباراة انطلقت تقريبا عند 40 ثانية في شوطها الأول، دائما النتيجة متعادلة 0-0 مع هذا هجوم مقصر من فريق ساقية الزيت اللي تفتتح النتيجة في هذه الأولى. واحد بلاش في ساقية الزيت أمام الملعب التونسي في الدقيقة الأولى من المباراة. نعطيك تركيبة الفريقين ونبدأ بطاقم التحكيم الثنائي سوشان وسوسية في إدارة هذه المباراة، الكريفي والجزاني على طاولة المقاتلين، وأيضا نحكي على سمية عبيد وأنيس الباشي كمراقبين في هذه المباراة. نبدأ بالفريق الضيف ساقية الزيت، نلقاو محمد عزيز الواد وكذا قائد فريق محمد صالح إبراهيم. وفي هذه الآونة الملعب التونسي عدل النتيجة 1-1، محمد أدب شمسوف، مريد حمامة، الياس كمون، محمد صالح النعيري، بلال عابد، بشار الرحيمي، حسن الجماعي، بسام بالقادر، شياب الشعري، رمزي رمي أحمام، أدب بن عامر، وأحمد القلال. نحكي على المدرب غازي بن حسين. في المقابل الملعب التونسي اللي نزل من قسم النخبة الى الوطني أليف مع نهاية الموسم ونهاية البطولة. منصف المقدم يزل بالتركيبة التالية: مهدي إسلامة قائد فريق، محمد البرهومي، وائل كسوك، عمر المهزي، محمد علي بكار، رمزي مجدوب، احمد مزاحمة، فادي مديوني، حمزة خليفة، من الله مبروك، محمد الهادي الماجري، محمد بديس، وائل عرفاوي، الياس سبيت، هيثم رزيق، وادم العيساوي. هذه مرزيق حارس الاساسي لفريق الملعب التونسي. وصلنا الى 30 ثانية منذ انطلاق الشوط الاول في هذه المباراة، مباراة ربع نهائي كأس تونس لكرة القدم. النتيجة تقدم الساقية 2-1، اكيد مباراة مهمة لكلا الفريقين الساقية لتأكيد حقيتها في الكأس بعد السنوات الطيبة اللي عادتها في هذه المسابقة. في المقابل فريق الملعب التونسي على الأقل لإنقاذ الموسم بالتأهل للدور نصف النهائي، ولذلك عملية القرعة ستكون في إذاعة الشباب يوم الخميس القادم في برنامج هونسون. عاوز نذكر بالتوقيت وجدان 6:15 ثانية 2-1 لساقية الزيت أمام الملعب التونسي.
0: شكرا فوزي، يعطيك الصحة، نرجع لك شلا بعد شوية. فناخذوا انطلاق المباراة مع هادي جبنياني من قاعة الزواوي. كان معنا هادي. هادي مرحبا من جديد. باهي هادي ماهوش معانا في الاثنين، ان شاء الله يلتحق بينا بعد لحظات. الاربعة ونص نذكروا نهائي كاس تونس بين النادي الافريقي والاتحاد المنستيري، المباراة اللي تقريبا مش تاخذ اكثر حيز من الوقت، مباراة مهمة، مباراة نهائي بعد حصول الاتحاد المنستيري على بطولة الموسم، بعد تألق النادي الافريقي في البال، بعض المشاكل في الاثناء بالنسبة للاتحاد المنستيري. كيفاش تكون مواجهة نتاع اليوم تو بعد اكيد التفاصيل تكون حاضرة معانا مع كوثر البديوي اللي باش يرافقها اليوم في التحليل الفني كما العادة، المدرب والمحلل الفني مهدي الشرقي، واحنا باش نعملوا بوز مع الموسيقى محمد حمائي ورجعين معكم.

0: مازلنا مواصلين معكم في سامدي تو، نرجعوا لكرة اليد مع فوزي بن سالم ومباراة الملعب التونسي ونادي ساقيت الزيت، دونك نادي رياضي لي ساقيت الزيت. فوزي مرحبا بك. فوزي باهي، فوزي موش
1: معذرة وجدان في الاستماع. بطبيعة الحال مباراة مثيرة للاهتمام في هذا الدور الربع النهائي في قاعة باردو بين الملعب التونسي والساقية. وصلنا 16 دقيقة لعب في هذا الشوط الأول، نتيجة متعادلة 6-6. خلينا النتيجة 2-1 لفريق الساقية، لكن الملعب التونسي يرجع من جديد بفضل الهجومات العديدة اللي قاعد يقوم بها، خاصة رمزي مجدوب اللي قاعد يقوم بمجهود كبير برشا على مستوى الهجوم، يرجع في النتيجة حد المرحلة الأولى، ثم يأخذ الأسبقية 4-2، ثم استفاقة جديدة لفريق الساقية، استفاقة يعدل النتيجة مرة أولى 4-4 عن طريق محمد صالح النعيري آدم بن عامر، ثم ياخذ الأسبقية وبدأت المباراة هدف بهدف من كلا الجانبين 6-6 إلى حد الآن في 13 دقيقة لعب في هذا الشوط الأول، مع كرة حاليا لفريق الملعب التونسي عن طريق اللاعب رقم 4 وحمد علي بكار، ترجع له الكرة تمشي للاعب رقم 23 أحمد زحمة، وترجع تسعى الدار لفريق الملعب التونسي. زحمة ترجع له الكرة من جديد، يحاول المرور، يحاول التصوير، تمشي على مستوى الجناح لفريق الملعب التونسي، وبطبيعة الحال الحكم يعلن عن 9 أبطال لفريق الملعب التونسي. في الحقيقة الدفاع الساقية وقف مليح في هذه اللحظات الأخيرة، مازال كرة عند الزحمة من فريق الملعب التونسي، ترجع من جديد إلى اللاعب عمر المهذبي، عمر المهذبي وضيعة بينه وبين الزحمة، تمشي رمي جانبية لفريق الساقية، تمشي للحارس محمد صالح إبراهيم، قوة الساقية في الحارس محمد صالح إبراهيم في كل المقابلات تقريبا من أبرز الحراس في البطولة التونسية، ترجع الكرة إلى اللاعب محمد صالح النعيري اللي عنده كرة حاليا، يقرب له يقرب اللاعب بلال عابد، بلال العابد إلى النعيري عنده وجديد العابد ضعيفة نوعا ما، لكنها ترجع دائما للساقية وتسعة أمتار لفريق الساقية. وصلنا 14 دقيقة لعبة 30 ثانية في هذا الشوط الأول، نكمل هذا الهجوم ونرجع لك وجديد، ترجع من جديد إلى العابد عالبير وبين رامي حمام، رامي حمام كان سجل هدف في هيثم مرزيق حارس الملعب التونسي زملاء الأمس في النادي الأفريقي، وأكيد رامي حمام كذلك حمد رمزي مجدوب وكذلك هيثم مرزيق، والتصدي التصدي ممتاز من هيثم مرزيق يخلي النتيجة 7-6 لفريق الساقية أمام الملعب التونسي في توقيت 4 ساعة لعب في هذا الشوط الأول، واللقاء أكيد مثير في إطار الدور الربع النهائي ترشح للنصف النهائي كأس سورس لكرة اليد وجدان.
0: شكرا فوزي، يعطيك الصحة، نرجع لك إن شاء الله بعد شوية. في الأثناء تغيرت النتائج بالنسبة للدفعة الثانية في الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم من جولة 29، دونك عملنا زوز أهداف في ملعب الكرم مستقبل مرسى متأخر في النتيجة 1-1 قدام سيسيس، هدف نور القروي دقيقة 5، ترجي جرجيس متقدم 1-1 في جرجيس على نجم المتلوي، هدف هدي جرتيلة في الدقيقة 4، والنجم الساحلي متعادل مع نادي البنزرتي دون أهداف، دونك هذه النتائج الآنية في 14 دقيقة لعب. الكرة الطائرة تتسويت مع أخصائي اللعبة هيدي جبنياني، مرحبا بك.
2: مرحبا بك وزين وصلت بنياني سيدي وكأس كرة طائرة كبر برابط الصوت الأول هيدي حاطة الزاوية ثلاثة دخلة ثلاثة دخلة ثلاثة دخلة ثلاثة دخلة ثلاثة دخلة ثلاثة دخلة ثلاثة دخلة ثلاثة دخلة ثلاثة دخلة ثلاثة دخلة ثلاثة دخلة ثلاثة دخلة ثلاثة دخلة ثلاثة دخلة ثلاثة دخلة ثلاثة دخلة ثلاثة دخلة ثلاثة دخلة ثلاثة دخلة ثلاثة دخلة ثلاثة دخلة ثلاثة دخلة ثلاثة دخلة ثلاثة دخلة ثلاثة دخلة ثلاثة دخلة ثلاثة دخلة ثلاثة دخلة ثلاثة دخلة ثلاثة دخلة ثلاثة دخلة ثلاثة دخلة ثلاثة دخلة ثلاثة دخلة ثلاثة دخلة ثلاثة دخلة ثلاثة دخلة ثلاثة دخلة ثلاثة دخلة ثلاثة دخلة ثلاثة دخلة ثلاثة دخلة
0: هادي مالوريزمون الكاليتي نتاع الصوت ماهيش واضحه، مانيش قاعدين نسمعوا فيك 100%. نعرف بطبيعه الجماهير اللي موجوده والامور التقنيه في قاعه الزواوي، ان شاء الله نحاولوا نتحسنوا عليك بعد لحظات تكون الكاليتي نتاع الصوت خير. اكيد نعرف صعيبه لي كونديسيون نتاع ساعات الخدمه، لكن ان شاء الله يكون صوتك اوضح. ما نعرفش تسمع فيا هكا ولا لا؟ احنا بصوت بعيد برشا. هيك نعاودوا نتصلوا كي نزار وعاطف مشكورين يتواصلوا معاك في الاثناء. نعاودوا نتصلوا ان شاء الله تكون كاليتي نتاع الصوت خير مع هيج بنياني. بتبيعه مباراه مهمه على مستوى الكره الطايره، نصف نهائي بين الترجي الرياضي التونسي والنادي الصفاقسي، واحنا كما العاده اكيد ديما يكون لنا نقل مباشر للمواعيد الرياضيه المهمه في مختلف الرياضه. دونك كما العاده اذاعه الشباب ديما نذكر الناس اللي توا حاله الراديو التحقت بينا في الاستماع وما لقاتش الرابطه المحترفه الثانيه، عندها جمهور الرابطه المحترفه الثانيه بطبيعه ستاد 2 مع نهايه الموسم مع امور الصعود والنزول، اكيد كل شيء ان شاء الله تلقاوه موجود في ستاد 2 مع هيج بنياني، ولا ان شاء الله نهار الاثنين والثلاث يكون نقل مباشر للدفعه الجوله الاخيره من رابطه المحترفه الثانيه لكره القدم. دونك تابعونا، مباريات تنطلق الاربعاء نتاع العشيه توقيت هذا توقيت الصيفي رغم الحراره. معناها بصراحه احنا هنا قاعدين مانيش اون اكتيفيتي، اما معناها تجربه الجري على الترتون خاصه الملاعب الاصطناعيه في السخانه ولا اي اكتيفيتي فيزيك على ملاعب ترتون ربي معهم الملعبيه بصراحه ماهيش بالساهل حاجه، احساس غريب وعجيب كما يقولوا بعض الزملاء. ان شاء الله ربي معاهم وتكون نهايه موسم سلامات كما تبعنا مع وفاء قبيله، اجواء ممتازه في نهائي كبريات السله بين الجمعيه النسائيه بجمال والنادي الصفاقسي. سيدات السي اس اس ديما نذكر فازوا 57-43 وتوجوا باللقب، واللقب السابع بالنسبه للنادي الصفاقسي. ان شاء الله بعد شويه مباراه زاده كيف كيف كما قلنا مهمه جدا بالنسبه لنهايه الموسم، نهائي كاس تونس الكبير بين النادي الافريقي والاتحاد المنستيري. كوثير البديوي ومهدي الشرقي ان شاء الله بعد شويه يكونوا معنا في نقل مباشر تعليق وتحليل فني مباشره من قاعه رادس. في انتظار هذا ديما نذكروا واحد بلاش للسي اس اس في ملعب الكرم 0-0 في سوسه بين نجم الساحلي والنادي البنزرتي، واحد بلاش لترجي جرجيس قدام نجم المتلوي، سينو نادي صفاقسي متقدم واحد بلاش على مستقبل المرسى في ملعب الكرم. نعم لوبوز مع الموسيقى في الاثناء يرجع معنا ان شاء الله بعد لحظات هيج بنياني مباراه الترجي الرياضي التونسي ونادي الصفاقسي.

0: مازلنا مواصلين معاكم في سامدي تو في الاثنين. نجم الساحلي يفتتح التسجيل عن طريق ياسين الشعباني دقيقه 18، دونك واحد بلاش الاطوال قدام النادي البنزرتي. تقريبا اربع دقائق على موعد اخبار الاربعه ونص باش نقسموهم قد قد بين فوزي بن سالم وكوثر البديوي. فوزي في مباراه الملعب التونسي ونادي ساقيت الزيت، وكوثر تقدم لنا مباراه النادي الافريقي والاتحاد المنستيري، وبطبيعه فوزي جالون الاولويه للسيدات. كوثر البديوي مرحبا بك.
1: اهلا وسهلا بك وجدين، تحيه لي وكل اللي يسمعوا فينا على موجات اذاعه شباب اكيد عشويه. فيها بار كبير لكره السله، عرس كره السله، مباراه نهائي كاس تونس بين النادي الافريقي والاتحاد المنستيري. دقائق قليله فاصله على انطلاق المباراه. نبداو بتشكيله ضيوف قاعه رادس متعدده الاختصاصات، ولو انه نهائي ما فهمش ضيوف، معناها زوز فرق يكون تتويج الموسم في قاعه رادس. نبداو بالاتحاد المنستيري، روستر بتسعه لاعبين، طبعا شويه نشوفوا علاش مش 12 لاعب. الاتحاد المنستيري واصف الثماني اسكندر بن راشد، بلال الجزيري، الامريكي تروي فرانكلين، 11 مختار غياجه، رقم 23 كراس الحياني، بشير بن يحيى، حسام المهملي، واوزيريس الدريج يدرب المنتخب، يدرب الاتحاد المنستيري الاسباني ارتورو الفاريز. النادي الافريقي كذلك مدرب اسباني، مواجهه اسبانيه انطونيو بيريز مدرب النادي الافريقي. في تشكيلته اليوم فادي بن عبد الله، زياد الشنوفي، اشرف القانوني، اسامه المرناوي، محمد حديدان، حمودي، ايمن الترابلسي، بسام خليفه، جوار الجوادي، عمر عباده، هيثم سعاده، وجمال هنجيز. طاقم تحكيم اجنبي في لقاء اليوم، بولوني سلوفيني متكون من سالينس ليسكا وكريجيتش، هذوما ثلاثي تحكيم مباراه اليوم بطبيعه بموافقه وطلب من زوز فرق. ننتظروا مباراه كبيره باش نعيشوا برشا كره سله في مباراه اليوم، برشا شون نتصور من فريق حامل اللقب فريق النادي الافريقي البطوله متاهل لنهائيات البال، والاتحاد المنستيري الموسم القادم كذلك باش يخوض تصفيات البال وان شاء الله يكون كذلك موجود في النهائيات. مانيش وحدي في التعليق على هذه المباراه، كما قلنا مباراه عرس كره السله التونسيه بعد فوز النادي الصفاقسي سيدات باللقب. اكيد ما 40 دقيقه قد تكون فاصله وربما تكون اكثر. نعرف شكون المتوج السي ام لي اسمو كوتش مهدي شرقي كالعاده معنا في تحليل هذا اللقاء. اهلا وسهلا بك.
2: مرحبا بك كوثر، مرحبا بجميع مستمعي الشباب. ميرسي بوكو على الثقه المتجدده في شخصي باش نكون موجود في هذا العرس الكروي الممتاز. الحقيقه امبيونس مزيانه كما كنت قدم في المقابله، طبق كروي ممتاز. الفريق جاي من الملبال المرتبه الاولى، الاتحاد بطل تونس. باش نشوفوا مقابله ان شاء الله تليق باسم الفريقين اللي عاودونا الموسم الاخر. ما عادش نجم نحسبوا الفينال ما بيناتهم، بارك الله، معناتها كل موسم نشوفوهم في السوبر كوب وفي الكوب في البطوله. تبارك الله، زوز اقطاب تكون سله وان شاء الله نشوفوا مقابله ممتازه
1: ان شاء الله. وجماهير كبيره في الحقيقه، جماهير النادي الافريقي على يساري وجماهير الاتحاد المنستيري، ويعطيهم الصحه. وي وجدان
0: جوست سامحني نستسمحك في لحظه، عندي نهايه شوط مباراه الترجي التونسي والنادي الصفاقسي، نرجع لك اكيد باش يكون الكلمه ليك نقل مباشر ان شاء الله مباراه النادي الافريقي والاتحاد المنستيري. دونك لحظات ونرجع معاك. كوثر خلي الفورم اكيد والانرجي تبارك الله حاضره مع الاجواء الممتازه. بعد شويه فقط نمشي لهادي جبنيني في قاعه زواوي نهايه الشوط. هادي مرحبا بيك.
3: اهلا وسهلا بك وزينا من جديد من قاعه زواوي بالعاصمه. انت الشوط الاول منذ لحظات بين فريق سيراتوس ونادي رابو الشخصي في تفوق الفرنسي 25 مقابل 17 بفرق 8 نقاط، رغم انه في الشوط الاول فريق الفرنسي تلقي اسبقيه في الشوط النقاط مقابل صفر. الفعل الشخصي عزل على مستوى النقطه الخامسه ثم الى حدود النقطه 15 فرق كاس في نقطتين، ثم الفرنسي بفضل توجر سنه فاتحه وشوطه جدار الصد رفع الفارق وبكل راحة أنا الشوط الأول لصالحه 25 مقابل 14، وحاليا انطلق الشوط الثاني تشوفها واحد في الترجي من السي اس اس. وديما نذكر فيها مباراة الدورة نصف النهائي الثاني
0: شكرا لك هادي. نكملوا لحظات اكيد قبل موجز اخبار الاربعة ونص مع فوزي بن سيد مباراه الملعب التونسي ونادي ساقية الزيت بتباع توقيت والنتيجه. واكيد فوزي ان شاء الله بعد الاخبار باش نرجع لك. فوزي مرحبا من جديد.
4: شكرا وجدان. نلعبوا في اقل من 3 دقائق بالفعل، 3 دقائق 10 ثواني على نهايه الشوط هنا في قاعه باتو. النتيجه هدف فارق لفريق ساقية الزيت 10-9. في الحقيقة مباراة شوط أول على الأقل رينا فيه برشا أخطاء على مستوى الهجوم، على مستوى الدفاع رينا قلة تركيز من كلا الجانبين. نحكي على فريق ساقية وفريق الملعب التونسي لأنه برشا كرات قاعدة ضايعة، ثم برشا تجيل في هذا الشوط الأول رغم الأسبقية اللي عند الساقية حاليا مع كرة حاليا لفريق الملعب التونسي. رمزي مجدوب يحاول، رمزي مجدوب يبدل باتجاه اللاعب رقم 23 احمد مزاحمه، يربع 9 امتار فريق الملعب التونسي اللي يسعى لتعديل النتيجه في اللحظات الاخيره من الشوط الاول. التنبيه من ثنائي التحكيم اللي نذكر بهم سوشان و
0: في توقيت فوزي خاطر موعد الاخبار.
4: اوكي ونرجع لك بعد ان شاء الله.
0: واضح، شكرا فوزي بن سيلم على التفاهم. موجز اخبار الاربعة ونص وراجعين معاكم في سامدي توه.

0: احلم بالفاك خلي على جنب التراك وريفز مع راديو باك.
1: وريفز مع راديو باك
0: العادة توليها سنين
1: إذاعة الشباب ترافقكم في المراجعة كيما مستنسين.
0: انتم مع نجحنا وين
1: واحنا معكم مكملين.
0: نخبة من الأساتذة والمرافقين
1: بالتحليل والشرح وعلى تساؤلاتكم مجاوبين.
0: راديو باك يوميا من 1 لـ30 مايو من 6 لـ7:30 متاع العشية، والإعادة كل ليلة بداية من نص الليل.
2: عدل موجتك تسمع صوتك إذاعة الشباب من تونس.
3: موجز الأخبار،
4: تحية متجددة لكم مستمعينا الكرام وإليكم هذا الموجز الإخباري. وزارة التربية تطلق مبادرة وطنية لإثراء المنصة الرقمية التعليمية المزمع إطلاقها ضمن المشروع الوطني لرقمنة الوسائل التعليمية، داعية الفاعلين التربويين إلى المساهمة في إثراء هذه المنصة. الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الإبداعي نماذج الأعمال وتحول الصناعات في عصر الذكاء الاصطناعي، عنوان ندوة استراتيجية تنظمها اليوم كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت عبر قطبها الإبداعي بقرية المؤسسات الناشئة بالشرقية. مدرسة صيفية في الإيقاظ العلمي موجهة إلى تلاميذ سنة السادسة من التعليم الأساسي، ينظمها فرع القصرين لمدينة العلوم بتونس بداية من 10 وإلى غاية 12 من جوان المقبل. البرنامج يتضمن سلسلة ورشات تطبيقية حول الهواء والدائرة الكهربائية وعملية الاحتراق والجهاز التنفسي والتوازن البيئي والسلسلة الغذائية ومحاور أخرى. 50% من ضحايا حوادث المرور هم من فئة الشباب وفق ما كشفت عنه اليوم رئيسة جمعية السلامة المرورية عفاف بن غنية خلال مداخلة في برنامج يوم سعيد على موجات الإذاعة الوطنية، مشددة على ضرورة تطبيق الاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات للسلامة المرورية التي تعتبر مكسبا لتونس بهدف الحد من حوادث المرور. في إطار الاحتفال بشهر التراث واحتفاء بأصالة الموروث التونسي وتنوعه، تنظم دار الثقافة ابن رشيق اليوم بشراكة مع جمعية تراثنا خرجة لباس التقليدي بالعاصمة. هذه التظاهرة الثقافية تهدف إلى تثمين التراث الثقافي التونسي والمحافظة عليها والتعريف باللباس التقليدي كجزء من الهوية الوطنية، إلى جانب خلق فضاء تفاعلي يجمع بين الفن والتراث. في أخبار العالم، غارة إسرائيلية بمسيرات على بلدتي حاريسة والنبطية فوق جنوب لبنان، وقصف مدفعي استهدف طرف بلدات كفر تبنيت والنبطية فوق وحارفة. ختم الموجز مع أجمل تحيات ليلى المشهد، إلى اللقاء.
2: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك.

0: Samedi tout.
1: Samedi tout.
0: Samedi tout.
1: News et sport.
0: News et sport.
1: Musique à haut rythme.
0: Tournes, archiette. Malherbe, Qa'at, Farhida ou Kharjet, Chouarana ou Jaouna. Archiette Koulseb, fi Samedi tout.
2: في سامدي تو مازلتوا متواصلين معنا قدوا معنا بعد لحظات اكيد نقل مباشر لنهائي كرة السلة النادي الافريقي والاتحاد المنستيري. لكن قبل خلينا فوزي بن سالم في اللحظات الاخيرة من الشوط الاول من مباراة الملعب التونسي ونادي ساقية الزيت والاطار هو ربع نهائي كأس تونس. ونذكروا للقرعة قرعة نصف نهائي باش تتعمل ان شاء الله نهار الخميس في هوندزون مع مناح ميم. فوزي مرحبا بك من جديد.
3: مرحبا بك وجدان. جيت مع السافرة النهائية للشوط الأول في لقاء ساقية الزيت الملعب التونسي. الملعب التونسي اللي خذا الأسبقية بعد ما كان متأخر بالنتيجة 9-8 يرجع يعدل مرة أولى 10-10 ثم يأخذ النتيجة لصالحه 11-10. في المقابل الساقية ضيعت على الأقل 2 أهداف كان بإمكانها الخروج بنقاط الفوز في هذا الشوط الأول. في الحقيقة على 2 مدربين نحكي على غازي بالحسين بالنسبة للساقية وكذلك منصف المقدم ثم برشا نقاط يلزمها مراجعة في الشوط الثاني خاصة من جانب التركيز على مستوى الهجوم. الدفاع قاعد ماشي مليح من كلا الجانبين لكن برشا كرات ضايعة على مستوى الهجوم خلال التونس برق يكتفي بهذه النتيجة 11-10. الشوط الثاني أكيد ما هوش بش يكون بنفس الكيفية بنفس المستوى. أكيد ثم توصيات جديدة بالنسبة للإطار الفني لكلا الفريقين والشوط الثاني بش يكون حاسم من أجل تواجد في النصف النهائي. نعود نذكرك بالنتيجة وجدان 11-10 للملعب التونسي أمام ساقية الزيت.
2: شكرا لك فوزي نرجع لك ان شاء الله مع الشوط الثاني. واحنا باش نمشيو مباشره لقاعة رادس مع زميلتنا كوثر البديوي مع مهدي الشرقي في نقل مباشر. اكيد تقريبا كل الوقت باش يكون لكره السله النادي الافريقي والاتحاد المنستيري. كوثر مرحبا من جديد.
4: اهلا وسهلا وجدين. مرحبا من جديد. جيتني مع انطلاقه المباراه مباراه فاينل اي فاينل كاس تونس. قبلها بتبيع تحيه النشيد الوطني ثم كذلك دقيقه صمت كانت ترحما على فقيد كرة السلة التونسية سي قيس مراد النجم النجمرات سابقا والمنتخب الوطني التونسي اللي اعطى برشا كرة السلة واماج اليوم ليه في هذا الدور النهائي. 8 دقائق 59 ثانية فاصلة على نهاية الكوارتر الأول وما زالت النتيجة أصفار بين النادي الإفريقي والاتحاد المنستيري. وعمر عبادة في الرمية الحرة ناجحة كانت للنادي الإفريقي. 2 نقاط افتتح النتيجة سياه 2-0 مع انطلاقة المباراة كما قلنا مباراة نستنى منها برشا كرة سلة خاصة كما قلنا الاتحاد المنستيري يحب دوبلي الموسم هذا بعد لقب البطولة والنادي الافريقي خروج من البطولة. لكن الاهم هو التواجد ان شاء الله الشهر القادم نهاية هذا الشهر في كيغالية رواندية من اجل لعب نهائية البال ولقب كبير ان شاء الله يكون لممثل السلة التونسية النادي الافريقي. عمر عبيدة محاولة المرور جوهر الجوادي. عمر عبيدة ترجع الكرة بلاي ميكر النادي الافريقي يلعب مع جوجو مرة اخرى محاولة التوغل دفاع متقدم دفاع الاتحاد المنستيري جمال هنجيز فما خطأ لصالح النادي الافريقي. 2-2 كوتش مهدي بداية 2 دقائق سجلنا فيهم بتبيع 2 فرق سجلوا فيهم 2 نقاط لكل فريق. فما جس نبض ولا دخلوا ديريكت في الماتش؟
5: لا الحقيقة تفاجأت فما نزق فما ريتم دوما دخلوا 2 فرق عكس ما كنا نتوقعوا. ما الكلوب باقي حاب يحط الريتم تاع البال يقول لك نحط الريتم نتاعي يكون في كومبيتيسيون عالية لمالا نقعد في الريتم هذاك نتاع ماتشوات. عنده مونك دو كومبيتيسيون الاتحاد ناقص ماتشوات ماتش قرون كوب ما كان ما ملعبش حتى مقابله وذاك ساعات شفنا كيفاش دخل في الماتش دخل ديريكتومون في الفينال. ما في الفينال هذوما يدخلوا ديريكتومون لاعبين ما فماش تنبس كوثر ان شاء الله نشوفوا تبكر ممتاز. 2 فرق عاودونا موجودين في النهائي.
4: على الجمهور كوتش مهدي جمهور المستير ميريت في الحقيقه صراحه قدوم للعاصمه بعدد كبير تقريبا نفس العدد مع جمهور نادي افريقي. نقول جمهور نادي افريقي حضر غدوه للديربي
5: يا سيدي اخاكم في الديربي الحقيقه جمهور افريقي موجودين مشكورين جمهور الاتحاد دقة بلاد غزيرة كيف جمال افريقي. حبيت نحكي شوية على الخماسي الرستر بتاع الكلوب لقاو المرناوي مازال ما بداش بيه عنده إصابة عضلية مازال ما نجمش يدخل في المقابلة. اليوم الأجنبي واحد في الافريقي ينجم يتقلق على على طويل المقابل على خاطر جمال ما فماش اجنبي واحد اخر في بين العباد كل تعرف لي تم فسخ عقد اللاعب الاجنبي جا الكسندر قبل ما يمشي للبال ان شاء الله نشوفه مقابله باهي تليك بالنسبه للفريقين ان شاء الله
4: ان شاء الله. 7:42 2-2 بين النادي الافريقي والاتحاد المونستيري والكره لصالح الاتحاد عن طريق ترول فرانكلين. ننتظر منه مباراه كبيره. اللاعب الامريكي هذا عاون برشا فريق الاتحاد المونستيري لاعب من طراز عالي فاست بريك من عمر عبيد تحت البانو وناجحه زوز نقاط اضافيه 2 بوينتس للنادي الافريقي قبل 7:19 4-2 للاتحاد المونستيري. 3 دقائق في الحقيقة كما قلت مهدي بداوا الزوز فرق كل فريق يحب يعطي ما عنده يعرف عرض كرة السلة أمام جماهيرهم. الزوز فرق أمام أكيد وسائل الإعلام تقريبا كلها موجودة تونسية بكل مختلف وسائل الإعلام كذلك العيون الأجنبية علينا وعلى النادي الإفريقي. نعرفوا نهار 22 إن شاء الله يسافر لرواندا دونك حتى المنافسين باش يكونوا يتبعوا النادي الافريقي من مصر من المغرب من نيجيريا عديد الفرق المتاهله للنهائيات ان شاء الله.
5: بيسور كوثر النقطه اللي حبيت نحكي فيها فيسا فيسا يا حبذا كان يكون تحكيم تونسي الحقيقه هذه زهره ولات في كورتنا كسوا في البافوت ولا في الباسكيت عرس كروي لامبيونس كيما هذه برك الله العباد كل محلاها في الصاله حبينا يكمل التحكيم يكون تونسي وراه برشا حاجات نجم تتصلح مش بالاقصاء نجم تتصلح حكام التونسي كان نجم يكون الفينال فما حكام نجحت كوثر فما حكام ما نجحتش ما نجموش نقصيو العباد الكل يا حبذا كان التريو يكون تونسي جامع على العكس هذا ان شاء الله في المستقبل يتحسن التحكيم التونسي ونعطيه فرصه يقعد في الفينال علاش لا
4: ان شاء الله ولو انه حتى الضغط على الزوز فرق بحكم اجنبي كلهم يبداو يعني ما فما حتى بريسيون على اي فريق. ترجع الكره في راس لحياني تسديد من تروي فرانكلين من خارج قوس 6.75 وايربول خاطئه وفي الالتقاط الدفاعي في ريباوند عمر عبيده بلاي ميكر الافريقي في العمليه الهجوميه المنسقه للنادي الافريقي. عمر عبيده خير الحل الفردي وخارج السله وترجع الكره ويرجع الامتلاك الهجومي لصالح تروي فرانكلين من تسديد من خارج القوس وخاطئه فما تسرع كان نشوفوا في الزوز فرق قاعدين يحاولوا من خارج القوس وماهيش ناجعه.
5: النادي الافريقي حسب اذا كان ما يخسر سكور من الاول يستحوذ على المقابله نتاعه باش يلقى ديفيكولتي. فاش كوزا ديفيكولتي عنده كان لاعبين اجانب في البال روتاسيون تكون اسهل في البال اخذ التسرع من حمود لهنا اليوم فادي ما كانش موجود مجموعه كوزا اي من طرابلسي كان غايب بس بن خليفه ما تحاولوش القانوني ما تحاولوش معهم المغرب يعني روتاسيون باش تكون صعيبه برشا اذا كان الكلوب الخماسي هذه ما دخل سكور تلعب عليه روتاسيون ما كانوش مع المجموعه جمله كوثر ما تحاولوش المغرب يعني باش تكون فما مقابل باش تعدى مقابله صعيبه اذا كان ما يخش بايو بلوغ باسكيت من الاول الكلوب كيف كيف الاتحاد المونستيري عنده برشا ما لعبش كان باش يقعد يلعب نسق هذا فما ريسك زاد على اللاعبين باش يتعبوا.
4: اي وانت حكيت كوتش مهدي على الروستر نادي الافريقي روستر الاتحاد المونستيري 9 لاعبين شنو هو ربما ابرز الغيابات فما مهدي السايح كذلك غايب فما لاعبين ربما نهايه عقدهم على الاتحاد المونستيري
5: حسب رايي معناتها بون 9 ما تنقص الفهم المعلومه اللي عندي مهدي السايح اصابه عضليه المنسق نتاع الاتحاد المونستيري ما عادش على المجموعه عنده اصابه عضليه بون باقي ما نعرفش شنو الاسباب 9 لاعبين موجودين مهدي السايح حسب رايي معناتها المعلومه اللي عندي هو عنده اصابه عضليه ما خليتوش يكون موجود
4: فما امور ماديه كذلك سمعنا الاتحاد المونستيري فما مشاكل ماديه لكن ان شاء الله يكونوا فضوها قبل مباراه اليوم. ترجع الكره للنادي الافريقي الشنوفي يلعب مع جوجو ترجع الحمودي حديدين في الاربعين سنه وقاعد يقدم مع الافريقي في عام ممتاز محمد حديدين. ترجع الكره لصالح بلال الجزيري لصالح الاتحاد المونستيري محاوله التسديد من خارج القوس وخاطئه نفس الاخطاء قاعدين يقوموا بها زوز فرق ما همش يربحوا في ال 24 ثانيه الكامله.
5: 4 تسديدات من 3 نادي افريقي جابوا الاتحاد المونستيري كوثر 4 تسديدات من 3 ما ملكت حتى سله يعني تسرع جو رابيد ما عنده حتى من برا من زوز فرق.
4: ودور الفاريز وبيريز لهنا زوز مدربين هما مطالبين باش معناها ياخذوا ربما تايم اوت يواجهوا لاعبين نحو عدم التسرع لانه نعرفوا الرهان مهم هو كاس تونس موسم 2025 2026. ترجع الكره جمال هنجيزو فما الخطا ضد النادي الافريقي على ما يبدو عمر عبيده قام بخطا 6-2 اسبقيه 4 نقاط للنادي الافريقي قبل 4 دقائق 56 ثانيه.
5: سامحني عمر عبيده كان متغشى على حمودي يقول عايش التسرع وبالحق هذا هو المنسق شخصيته في الطيران اليوم الفريق مش ماشي، ما تقولش لا سيستم شوت من كذا كوثر، لازم نبدل لاعبي، نمشي للدرايف، نمشي لسرسوه، عمر عبيده كان صار مع حمودي قالوا علاش شوت فيها اللي كملها ضيعتها، يعني في عقلنا هذاك المنصب
4: دوري اللي دار
5: دوري عمر عبيده لانه بشخصيته مع لاعبين اصحابه يقول له ما لازمكش تشوت، وقت لازمك تشوت، معناتها تشوت على روحك اذا كان ما مشيتش الشوت لازمني نبدل لاعبي، هناك حل ونمشي لسرسوه ولا نجيب خطا اسهل من الشوت.
4: زوز رميات حرة لصالح اليو اسمو بلال الجزيري في تنفيذ الرمية الحرة الأولى لتقليص الفارق 6 للإفريقي 2 للاتحاد المنستيري في تنفيذ الرمية الحرة ناجحة يقلص الفارق إلا 3 6 للإفريقي 3 للاتحاد المنستيري مازالت عنده الرمية الحرة الثانية بلال الجزيري كذلك لاعب متميز في الاتحاد المنستيري مواسم طوال ما غيرش فريق الاتحاد المنستيري والثانية ناجحة 6-4 تقليص الفارق إلا نقطتين والامتلاك لصالح حمودي حديدان رمية جانبية لصالح النادي الإفريقي
5: شفنا المدرب الإسباني طول الفريق حس نجم يخذ روبو فونسيف شفنا كذا تعبين غيازة شفنا طول عدامي شفنا فراس لحيني طول شوي الكيب باش ياخذ زين بال كوثر يحاول يقلب لسرسو ويمركز تحت سرسو خاطر رقا حمود يلعب برشا لبرا يقول لك انا ناخذ تحت سرسو بلاصه ومركز سلة نتاعي سهله.
4: سؤال في كرة السلة وخارج كرة السلة كوتش مهدي ارتورو الفاريز مدرب النادي الافريقي يعني شوفوا قامته كان لاعب نصور كرة السلة قبل نحسوها ولا اكثر ربما المدربين اللي موجودين في الساحة.
5: انا السؤال هذاك يتسال لي نقول شوفوا المسيرة بتاع مروان كشريف معناتها ماهيش بالقصر
4: عمر عبيدة
5: راهو عنده كاليتي اخرى مروان كشريف الشوط تقال يعاون بها يكون رابيد اكثر ماهيش حكاية راهو ساعات يكون قصير
4: ولا منه كرة السلة العصرية ولات اكثر طول قامة لكن فما ديزيكسيبسيون
5: وهذا دير من اللاعب الاجنبي اللي نتاع الاتحاد المنستيري تبارك الله في الدور النهائي ما كانش حتى هذه النقطة
4: تروي فرانكلين رابيد برشا ترجع الكرة لنفس اللاعب تروي فرانكلين محاولة مع عمر عبيدة اكيد ديول اقوى في هذه المباراة ترجع الكرة للاعب حسام المهملي ترجع الكرة تروي فرانكلين قدام عمر عبيدة مختار غيازة قائد المونستيري التسديد من خارج القوس ولكن السكند تشانس للاتحاد
5: المونستيري علاش تو الفريق يغزل لوبون كوزا تاع سرسو شاركيو دي باني فاسيل
4: برشا سكند تشانس لي اكيد في راس لحياني مش متعود انه يضيع الفرصه الثانيه نعرفوه تحت البانيه ما يرحمش يقولوا في راس لحياني المره هذه يضيع كورته ترجع لاسامه
5: فما مونك دو كومبيتيسيون وفما مونك تاع انترمون الحقيقه ما نغاديوش على سان جورين كان فما مشاكل في الاتحاد تاع فلوس كانت الكيب واقفه اكثر من 10 ايام كوثر لازمنا نقولوا الكلام هذا على خاطر العباد تتفرج ومسؤوليه لو الاتحاد كان 10 ايام واقف لاعبين طلب بفلوسها يعني مش لقوا لاعبين ما عاد شويه على الفورمه الحقيقه راه
4: اسامه المرناوي اكزومبل اللي ما كان مصاب
5: مصاب ودخل تو اسامه
4: اي دخل فما تغيير لارتورو بيريز
5: سلت العاده
4: اي سلت العاده الاتحاد المونستيري 6 مقابل 6 اول تعادل في المباراه كان بدات كلوز اللقاء قبل 3 دقائق 25 ثانية 6 للإفريقي 6 للاتحاد المنستيري وهذا الكل لصالح عشاق كرة السلة ماذا بينا تكون مباراة كلوز فيها متعة فيها تسابق وتلاحق خاصة نحبوا في الأداء نحبوا نشوفوا كرة السلة
5: محلاها الأمبيون كلوز في السلة منظمة الأمور فما تنظيم على مستوى عالي جماهير محلاهم بالحق تشهيك شلعة معناتها السلة حتى لاعب يكون مصاب أو عنده نقص في التمارين واللي يحب يعطي الأمبيونس محلاها مش الرسالة تنظيم على مستوى عالي جماهير فرق محترمين بعضهم الزوز ان شاء الله تكمل هكا المقابله تمشي بينا مقابله ممتازه تكون
4: فري ثرو اول لاسامه المرناوي مازالت عنده رميه حره ثانيه ياخذ الفارق للافريقي 7-6 اسامه المرناوي في تربيد الرميه الحره الثانيه وناجح 8-6 قبل 3 دقائق 24 ثانيه على نهايه الكوارتر الاول وزوز فرق عندهم اوفي وعندهم رغبه في الانتصار تعرف انت مهدي النادي الافريقي يحب يسافر الكيغالي بلقب والاتحاد المنستيري دوبلي مهمه ليه هذا الموسم نقولوا داك جميلة نقولوا
5: داك جميل على الاخر
4: جميل على الاخر روعه 10-6 اسبقيه للنادي الافريقي قبل 3 دقائق بالضبط فاصله على نهايه
5: الاتحاد المنستيري يحب يمشي بالدوبلي الكلوب تحب تمشي بالكوب للبال معناتها مرتفعه حتى لا نسيان في المقابلة وقت تريد معنا دخلوا في الريتم مع الامبيونس تاع الجمهور دخلوا ديريكتومون في المقابلة كل واحد يحب عنده اوبجيكتيف الاتحاد يقول لك انا الدوبلي نتاعي نسحقه الكلوب تقول لك انا خسرت الشامبيونات بغلطات لازم يصلح بالكوب ويمشي البال على الاقل متوج. وذاك هو ان شاء الله ديما كما قلت انت باش يتعدى ايماج بيه نتاع باسكيت وديما المتفرج الشيخ باسكيت وحتى تتسوق الباسكيت نتاعنا ان شاء الله.
4: ان شاء الله ثلاثة دقائق بالضبط فاصلة على نهاية الكوارتر الأول، 10-6 ولو أنه عدد النقاط في التوقيت اللي مر يعني قليل مقارنة بمعدل مباراة كرة السلة. إن شاء الله نوصل للعشرين نقطة مع نهاية الفترة الأولى، مازالوا فيها ثلاثة دقائق. تروي فرانكلان عنده رمية حرة، لاعب الاتحاد المونستيري الأمريكي المتميز في تنفيذ الرمية الحرة الأولى. تروي فرانكلان في التنفيذ والناجحة.
5: انت قلت شوية في الاتاك مركي وكتاب مفتوح وسكاوتينج تورد كنت سلة يحضروا بعضهم، العباد تعرف بعضها معناتها في الديفونس قريبين بعضهم في الروتاسيون، هذاك شنو يعمل كوثر هذاك وقتاش يشوت سي نورمال باش ترقى شويه ديبانيه شويه على خاطر الاكيب في الكوتي ديفونسيف حاضرين
4: ولعبوا مع بعضهم برشا
5: يعرفوا بعض برشا
4: مواسم كل موسم تقريبا في
5: النهائيات. انا كان بتفرج نعرف عباد شنو يعمل لازم نحضر له حمود شنو قوته سي نورمال باش تلقى نجم يوقفوا بعضهم في اوقات من المقابله.
4: يعطيك الصحة. فما تغيير في صفوف الاتحاد المونستيري، أكيد المدرب أرتورو ألفاريز باش يرتح
5: روتاسيون على بكري على خاطر داكسي لونترومون يعمل سامحني كان قصيت عليك روتاسيون على بكري باش يلقاهم في الأخر حاضرين على خاطر فما مونك دونترومون ماهمش حاضرين الجيمشي استعملوا 40 دقيقة كوز.
4: يخرج يدخل أوزيريس ألدريتش كذلك لاعب متميز في صفوف الاتحاد المونستيري. هذه هجمة منسقة من الاتحاد المونستيري، ألدريتش نحو البانو وخاطئة كانت إيربول، ترجع الكرة مرة أخرى الفرصة الثانية لصالح الاتحاد المونستيري. أوزيريس ألدريتش محاولة المرور قدامه جمال هنجيز، مختار غيازة يحاول تحت السلة وناجحة ناجحة مختار غيازة إيكالا لوي ميم كوتش مانت.
5: تبارك الله عليه، ديما نحن نحكيو كان على فراس حمودي حتى مختار ملعب من باللاعبين تبارك الله معناتها 40 سنة شاد الفورما انسان نظيف انسان خدام حتى الباسكيت ما تسمعش حسه في المنتخب 15 سنة كارير وتحكي عليه تبارك الله برافو ومثال يحتذى به مختار غياز.
4: عندنا على الباركي 43 كله 40 يا في ال 40 سنة عندنا
5: حمودي
4: في راس ومختار معناها ما شاء الله عدد مهم من اللاعبين اللي مازالوا
5: لونجيفيتي موجودين سو التيران وعندهم طون جو كبيره معناتها يقدموا في اضافه كبيره. شفنا حمودي في البال وقت تاع النيفو زاد طلع النيفو نتاعو مش معناتها هبط النيفو نتاعو يعني لاعبين هذوما كما قلت لك مثل اللي احتذى به للصغيرات يقعدوا يلعبوا ل 40 سنه تبارك الله ومازال نجموا يلعبوا كما السكر رضوان سليمان.
4: تغيير كذلك لمدرب الافريقي انطونيو بيريز، دخول هيثم سعاده اكيد محتاج في البوست كات مدرب النادي الافريقي وناجحه عمر عبيده اللي ما يخرجوش فضل وجدان.
2: فقط نمشي نعمل طله اكيد بين فوزي بن سالم وهيدج بنياني قبل ما نخليك قداش النتيجه كانت فكرنا النادي الافريقي والاتحاد المونستيري.
4: زوز دقائق مازالت زوز دقائق فاصله على نهايه الفتره الاولى، 11 للمونستيري 10 الافريقي، اول تفوق للاتحاد.
2: واضح يعطيك الصحه، نرجع لك بعد لحظات. نمشي نعملوا تنقيزه في باردو مع فوزي بن سالم ربع نهائي بين الملعب التونسي ونادي ساقيت الزيت انطلاق الشوط الثاني. فوزي مرحبا بك من جديد.
3: مرحبا بيك وجدان، نرجع لقاعة برضو وصلنا ثلاث دقائق لعب في هذا الشوط الثاني، النتيجة متعادلة 11-11 يعني في ثلاث دقائق هدف وحيد كان سجلته ساقية لتعديل النتيجة اللي خلينا في الشوط الأول 11-10 للملعب التونسي، رغم أنه ساقية تلعب بأربع لاعبين فقط حاليا بعد استبعاد زوز لاعبين نحكي على كل من آدم بن عامر وكذلك اللاعب العبد، وفي هذه الآونة ساقية تسجل رغم النقطة العددية تتمكن ساقية بتسجيل الهدف رقم 12 مقابل 11 في الحقيقة بداية قوية لفريق ساقية رغم زوز استبعادات يتمكن من تعديل النتيجة وأخذ الأسبقية في هذه اللحظات الأخيرة مع رمي 7 أمتار حاليا لفريق الملعب التونسي 12-11 رمي 7 أمتار والتنفيذ سيكون للاعب محمد البرهومي هو اللي مشيت ولا تنفيذ رمي 7 أمتار وينجح
2: في توقيت فوزي
3: 12-12 بين الملعب التونسي والساقية ثم بعض النقاط اللي ريناها في الشوط الاول تم تجاوزها على الاقل، ثم ما زمش برشا تسرع في هذه اللحظات الاولى. بعد 4 دقائق النتيجه متعادله 12 مقابل 12 بين الملعب التونسي وساقيا اللي عند الكره حاليا ترجع للاعب رقم 9 محمد البرهومي. محمد البرهومي اللي او اللاعب نحكي على بشار الرحيمي، عفوا بشار الرحيمي، وضايع الكره ضايعه وسوء تفاهم، تمشي كره جانبيه للملعب التونسي، ترجع من جديد حمزه عنده الكره ويصوب من بعيد، يصوب عاليه، هذه من الكرات ومن الهنات وبالتسرع اللي ريناها في الشوط الاول. قاعدين نشوفوا فيها ايضا رمزي مجدوب، هذه مش اول كره رمزي مجدوب يصوب خارج المرمى بعيده، ترجع الكره لفريق الساقيه اللي عنده الكره حاليا للاعب رقم 7 احسن جماعي. احسن جماعي تمشي من جديد لبشار الرحيم، بشار يحاول يبدل الاتجاه، ترجع له الكره من جديد.
2: به فوزي قداش انا عندك النتيجه والتوقيت؟ شنو مشي لقاعه الزواوي؟
3: التوقيت عندي 5 دقائق 15 ثانيه.
2: به
3: النتيجه متعادله 12 12 بين الساقيه ونلعب التونسي.
2: تسابق وتلاحق في المباراه. شكرا فوزي بن سالم، نرجع لك ان شاء الله بعد شويه نهايه الشوط الثاني في الاثناء بين ترجي الرياضي التونسي والنادي الصفاقسي والنتيجه والتفاصيل مع هادي جبنياني. هادي مرحبا من جديد.
6: أهلا وسهلا بك وجدان. كرة الشوط الثاني خليني أقول ترجي الرياضي التونسي متقدم 24-20 أمام النادي الرياضي الصفاقسي، وترجي متقدم صوت مقابل صفر هنا في قاعته ومن جمهوره 24-19 فيما نذكر مباراة دورة نصف النهائي الثاني لكأس تونس أكابر للكرة الطائرة، بعد ما النصف الرياضي الساحلي ظلم مكان في الدورة النهائي ضد مدير بوتانا من امبارح فاز عليه 3-0، وكرة الطائرة في نصف الكرة نصفي والدفاع من النادي الفاسي بتطلع فينا حمزة النجم على مدور عباس خالص انتباه لنصف عشير والجدار صك ويسجل النادي الفاسي. فجمع صوت الصوت والنادي الفاسي تقوله طبيبة النقطة الأخيرة ويطلع 23-24. عبد الله لأول مرة بعد ما كان بعيد عن الميادين بسبب الإصابة فيما عرف بسبب الإصابة عبد الله يوم العصا في النقاط في هذا الشوط الثاني، وحاليا يخرج يتبع مكانه محمد بن يوسف كرة للترجي بالامتلاك للتعشير يسجل خط خارج الميدان ونقطة النهاية في الموسم الثاني لصالح الترجي 25-23 مقابل تحصل مردود النادي الرياضي الشخصي مقارنة بالشوط الأول والشوط الثاني كان متقارب بين الفريقين. إذا الترجي مشكل أصبح يتقدم
2: شكرا هادي يعطيك الصحه، نرجو لك ان شاء الله بعد لحظات. دونك زوز اشواط مقابل صفر لترجي الرياضي التونسي في المباراه هذه قدام النادي الصفاقسي، وحنا باش نرجعوا لقاعة رادس ونهائي كاس تونس النادي الافريقي والاتحاد المنستيري. كوثر مرحبا من جديد.
4: اهلا وسهلا وجدان. جيتني مع نهايه الفتره الكوارتر الاول الاسبقيه فيه كانت للاتحاد المنستيري، انها فتره اولى متفوق 13-11 ذا فيرست ليد كان تقريبا قبل 30 ثانيه على نهايه الفتره 11-10 خذا الاتحاد الفارق، ثم 13-11 الاتحاد المنستيري افضل شفناه في الاداء وفي النتيجه في فتره اولى، ونقطه استفهام كوتش مهدي على مردود النادي الافريقي. انتظرنا ربما مستوى احسن كما قلنا نشوه التاهل للبال، لكن لحد الان قاعدين نشوفوا الافريقي ماهيش الحلول اللي كان لقاها في الرباط.
5: صحيح كوثر، انا قبل المقابله قلت لك النادي الافريقي في البال كان لعب رباعي اجنبي ممتاز على مستوى عالي سيرتيرا، وكان موجود عباده وحمودي معهم، يعني اليوم باش تبدل 90% الفريق تبدل بنسبه 90% كوثر رجع لتونس، فما لاعبين ماهمش كومبيتيتيف كانوا 4 منهم تاعو سيرتيرا زوز رجع باش يستعملهم اليوم الافريقي باش يلقى مشاكل سي رمال
4: تبدل. لكن لعبوا مع بعضهم سيزون كامله كوتش
5: ماهمش متلانيين، بعدوا على المجموعه كوثر تاثر لو لعبت في المغرب.

0: اشرف القانوني محاوله التوغل قدامه اكيد الكره لهيثم سعاده طول القامه هل يساعده قدام وصف المثناني ويربح الخطا يربح الرميه الجانبيه فريق الاتحاد المنستيري وصف المثناني على الكره كذلك عائد من اصابه ولاعب كذلك ممتاز واعطى الاضافه لصالح الاتحاد المنستيري 8 دقائق 58 ثانيه فاصل على نهايه الكوارتر الثاني والاسبقيه للمنستيري 15 مقابل 11 ترجع الكره لاحمد العدامي احمد العدامي يلعب الكره مع حسام المهملي ترجع الكره لالدريتش اوزيريس الدريتش قدامه لاعب اسامه المرناوي وفما الخطا فما الخطا خبره لاعب عنده خبره سنين الدريتش وعاون
1: كيما عبيد على البنك تو بديفود يقول لك زيد خرج المرناوي على بكري دوفود مش يلعب عليه زيكيب اليوم عبيد على البنك قاعد يلعب القانوني
0: ونعرفوا لابور نتاع عمر في باقي المشوار
1: مازال بكري دوفود في كابتن ثانية 8 دقائق مازالوا بكري برشا يعني عملهم بكري عمر عبيده نشوفوا زاد تو يلصقوا في الزنفوت المرناوي
0: وسله جميله سله جميله من الدريتش لصالح الاتحاد المنستيري من المسافه المتوسطه اضاف زوز نقاط الاتحاد 18 مقابل 11 بدا ياخذ الليد والفارق فريق الاتحاد المنستيري والنادي الافريقي مطالب بصحوه في هذه الفتره الثانيه ترجع الكره لاشرف القانوني حمود زيدان التسديد وناجحه ناجحه التسديده الاخيره يزمي حق النادي الافريقي 3 نقاط
1: بهين بهين فما حاجه ممسوسه في الفريق كريسبي تحس فيهم على اعصابهم الاولاد ما بلعبش علاش جاي من البال مرتبه الاولى امبيونس معلاها مازال كيبدا الماتش تحسهم متشنجه الاعصاب شويه التغيير الاول خلاص جوجو متغشش شفته متغشش عمر عبيده زاده مش كيما العاده متغشش يعني الاولاد لازم يكونوا الياز باش
0: يتعلموا الوحيد بتاتر اللي حمودي قاعد حمودي اللي نعرفوه
1: حمودي الخبره تحكي برك الله 22 لقب السيد لاعب فيناليت لا تصل وتعد يعني عنده وقت
0: من نفس البلاصه من نفس البلاصه لكن خاطئه كانت الايربول بالنسبه لحمودي حديدين وترجع يرجع الامتلاك لصالح الاتحاد المنستيري على الكره حسام المهملي حسام المهملي الوصف المثناني اوزيريس الدريج من نفس المكان التسديد وكذلك خاطئه وفما في الالتقاط الدفاعي هيثم السعاده طويل القامه لاعب الاتحاد المنستيري اسامه المرناوي محاوله التسديد من خارج القوس وناجحه ناجحه ثلاثيه ثلاثية حمودي وثلاثية المرناوي تحرر فريق النادي الافريقي وتقربوا من السكورينج 17 للافريقي فايق نقطة إضافية لصالح الاتحاد المنستيري 18 مقابل 17 الأسبقية للاتحاد والامتلاك للاتحاد التسديد من خارج القوس وخاطئة خاطئة الاتحاد في كأن قاعدين نشوفوا فيه في فترة تسارع ماهوش يربح في الثواني الكاملة للهجمة
1: تكون رابع سبع نقاط وتقطع شوط من ثلاثة فما تسارع يعني نادي فريق رجع ان بوا فما تسرع
0: وترجع الكره ويرجع الامتلاك لصالح الاتحاد المنستيري حسام المهملي التسديد من خارج القوس ونفس الاخطاء لكن فما في الاتقاد بشير بن يحيى في السكند تشانس للاتحاد المنستيري ترجع الامتلاك ترجع الثواني مازالوا 6 ثواني للتسديد بالنسبه للاتحاد المنستيري مطالب بالتسديد وخاطئه وفما حمود حديدان على الكره والهجمه المركزه لصالح خروج عمر عبيده يظهر على الباركيه
1: ما تحب ولا تكره معناتها ما فماش منسق دو ميتي كوثر معناتها باش يشد لك ليكيب ويظهر اللاعب لا ما فماش وهذا نقص فيهم كبير النادي الافريقي اليوم تجيب عمر عبيده لازم وراه منسق يكون يا ولدك كيما محمد طرهوني البريم تاعو نقص فيهم زاد وتحسن كي يمشي الحق الواد كان نجم يعاونك سنة
0: ماراثون عمر عبيده كوتش مهدي راهو سيزون كامله تصفيه بال يلعب في 35 و36
1: برشا عليه برشا عليه
0: واليوم كان ما فيش زوز اخطاء ربما راهو تو موجود
1: على ولا ما تشنش معناتها ما تنجمش تشد لك من البال من المنتخب يعني برشا قلناها كلمه ذي في كل باساج عمر عبيده لازم منسق يهز عليه 10 دقائق الافريقي ما لقاش اليوم البوست هذه قاعد ينزل على اللاعب
0: ما نجمش يتدب
1: انت دب توا تروني هو كي باش يرجع للنادي الافريقي ينجم يعاون في البوست هذه الحقيقه
0: التسديد من خارج القوس ممتازه الثلاثيه 3 بوينتس اخرين للنادي الافريقي ياخذ بهم الفارق 20 مقابل 18 الاسبقيه للنادي الافريقي والامتلاك لتروي فرانكلين زاده مازال ما شفناش منه الحق مستوى الكبير اللي قدمه في نهائيه البطوله في الجيم 4 في البطوله نحكيو على

0: تروي فرانكلان ترجع الكره.
1: توف المدرب خرجوا بكري مش حاضر ما كانوش يدربوا الحقيقه، كان عندي ميساج لعبه تسمع فينا الاتحاد علاش تو واحد يقول لك كفني انت علاش ما تكلمش يشوطوا برشا من ثلاثه ما مش حاضرين توف تمشوا للسلسو ما مش حاضرين اللاعبين مش 20 مينوت اقل واحد فيهم لاعب برشا 10 ايام زاد فما مشاكل ماليه مشكورين موجودين لحد الان في المقابله 20-20 اما راهم فيزيكمون تحس ليكيب ماهيش كيما كانت.
0: وحتى نادي الفريق فيزيكمون ماهيش ليكيب اللي مشات
1: فما تعب فما نشوط المرتبه الاولى فما امبيونس في المطار جات لعبات شيخه فرحانه باش ترجع ليكيب لساقيها وترجع كونسونتري على الفينارا وصعيبه كاوزا
0: وفواياج الجمعه الجايه
1: وربحين ومرتبه الاولى وفي جو اخر كانوا باش ترجعوا على مستوى تونس والجو نتاع تونس يحبك لافي دو ماتش تونس يرجع لك.
0: صحيح 20-20 كلوز جيم تعادل بين الافريقي والاتحاد المونستيري وفما الخطا خطا صار على جمال هيجينز كذلك لاعب ممتاز قدم بال ممتازه لاعب الاجنبي في صفوف النادي الافريقي كما قلنا. شوفوا الحاجه الايجابيه كوتش مهدي تحسب لجوز فرق ما فماش نقاش مع الحكام
1: ملي
0: بدات المباراه كل شيء جميل كل شيء راضيين به وكان جا حكم تونسي راهي المباراه وننتظروا اذا كان ما فماش اكسترا تايم مباراه باش توفى بكري
1: لاعب يعني تونسي عقليته كي كي راه حكم اجنبي يسكت كي راه مدرب اجنبي يعني قدر
0: ولا رينا احتجاج من مدرب ولا من لاعبين ولا من بنك
1: بالنسبه لهم ما تبارك الله ما قرات صحاح رغم انه يخلط كل حكم التونسي راه حتى اللاعب راه نجح الحكم بالحقيقه راه اللاعبين تاعنا لازم زاد يعطيه شويه قدر الحكم التونسي ويلتزموا ويسمعوا القرارات سينو معناتها باش تعدى
0: موضوع كبير يدخل في كاريزما يدخل السنوات الاخيره وعندنا حكام كانوا يشدوا الفينال وكانوا يفرضوا الديسبلين على اللاعبين.
1: ملاحظه فنيه مش ما تذيعش عليا مدرب الاسبانيولي قاعد يعمل في يجري في المقابله بس كي توصل يلعب في روتاسيون كل 3-4 دقائق قاعد يخرج زوز
0: ما عندوش الروستر فيه 10
1: ما عندوش مش متلانين معناتها يعرف اش قاعد يعمل يحب يوصلها للكلوز جيم يقول لك وقت نقى خماسي صحيح معناتها يكمل المقابله
0: صحيح والهجمه سريعه فاست بريك للنادي الافريقي وفما فراس لحياني فراس لحياني ترجع البريك لصالح الاتحاد المونستيري وفما فما خطا ضد فراس لحياني مرشي يظهر لي
1: لا خطا ضد فراس الروبون
0: في الروبون خطا ضد فراس لحياني والرميه الجانبيه ترجع للاتحاد المونستيري جوهر الجوادي جوجو على الكره قبل 4 دقائق 19 ثانيه 20-20 تسابق وتلاحق في الاداء وكذلك في النتيجه مع اسبقيه تفيفة للاتحاد المونستيري في تدوير الروستر والافريقي في التسديدات الثلاثيه.
1: ملاحظه باش المستمعين تاعنا الافريقي راجع من البال تعب ما رقاش الكليبر نتاعو الاتحاد المونستيري كما قلت لك مش حاضر يعني مقابله رزينه شويه فنيين ما فماش فيها برشا حاجات نجموا نحكيوا فيها كسوا كونتر اتاك ولا نشوفوا كان في المرضاوي يلقى في حلول وحده او حمودي ما فماش حاجات قاعده الكيب الدور او الشيما تمشي للاخر
0: اغلب النقاط كوتش مهدي من التسديدات من المسافات المتوسطه والبعيده
1: بقل كونتاكت احنا بلغه باسكت بقل كونتاكت بقل كونتاكت فيزيكمون الكيب لانها تولي ظاهره مش حاضره بقل كونتاكت يعني زوج فرق متخوفين من بعضهم ماذا بيهم تمشي لاخر وقت
0: تجي الكره اللاعب يشوطها
1: لهنا فما تعب على زوج فرق ظاهرين
0: فراس لحياني مره اخرى ويربح الخطا المره هذيه لصالحه لاعب الاتحاد المونستيري لاعب ديسيبليني لاعب ممتاز جدا فراس لحياني نقولوها كلمه حق في هذا اللاعب اللي خبرت السنوات مع الاتحاد ومع المنتخب
1: رغم تعدى فتره صعيبه الاصابه نتاعو كوثر الظهر
0: برشا كنا ما ننتظروش باش يرجع عمليه
1: على ما عادش نجم يرجع لطف عليه بارك الله نصلي على
0: النبي
1: اوفي خدام عباد عطات حق الباسكيت والباسكيت زاد عطاتهم حقهم لاعبين ممتازين لاعبين نظاف في الدنيا
0: يقعدوا اساطير نقعدوا نحكيوا عليه كما حكينا على السكه رضوان سليمان كي حكينا على مروان كشريده
1: امين الرزيق الجيل هذايا هزينا ثلاثه بطولات افريقيا مو شويه مع سعاد تلاتلي هذوما كانوا موجودين في الجيل هذا
0: تحيه لعادل تلاتلي الكوتش المنتخبها وموجود معنا في منصه الصحفيين موجود اكيد لمتابعه اللاعبين نتاعو لاعبي المنتخب الوطني التونسي كذلك عندنا بطوله افريقيا قادمه واكيد المدرب الوطني باش يتبع كل اللاعبين على الباركي الكره لمختار غيازة رميه حره للاتحاد المونستيري 21 مقابل 20 زالت عنده رميه حره ثانيه مختار غيازة كما قلنا من لاعبي من قيدومي الاتحاد المونستيري
1: 41 سنه من عام 86 تبارك الله يلعب في 25 30 مينوت في نيفو عالي تبارك الله ربي بقى عليه ستر وربي يعينهم
0: صحيح ترجع الكره لاسامه المرناوي عمليه هجمه منسقه لصالح النادي الافريقي اسامه المرناوي مع جمال هيجينز قدامه وينجح ينجح رغم اللي لقى ربما امامه فراس الاحياني لكن تمكن من تسديد
1: ونجاح. لا لا لا زمان نقولوا كي يخرج برا من تونس يعدي كومبيتيسيون باهي.
0: هاو اليوم صفا لحد الان خمسة على خمسة لجمال هيجيز لحد الان. ترجع الكره يدخل عمر عبيد.
1: شوف عمر كيفاش يعطي ريتم المقابله وجري اصحابه وعنصر مهم في الفريق حقيقه.
0: وفما الخطا ضد الاتحاد المنستيري لصالح جوجو جوهر الجوادي لاعب النادي الافريقي قبل زوج دقائق 55 ثانيه فاصله والاسبقيه تعود للافريقي بفارق نقطه 22 مقابل 21. سكورينغ طايح كنت سمعتي برشا طايح نقولوها في فينال كيما هذا في عرس كره السله زوز احسن الفرق اللي عندنا موجودين على الساحه بطبيعه ما ننساوش حق الشبيبه القيروانيه كذلك قدمت موسم متميز النجم الرياضي الساحلي لكن لحد الان 22 نقطه تقريبا في زوز فترات يعني عدد ضئيل جدا من النقاط.
1: شوف الله غالب ما يتغشوش الشده المشاهدين والمستمعين الله غالب زوز فرق معناتها الكلوب كما قلنا العودوها جاي من البال وكيف كيف الاتحاد معناتها تحس ساقين رزان هذاك هو جات في فينال حسب رايي تو بالنسبه لزوز المدربين لقب يتهز مش مقابله تلعب كوثر حسب رايي لقب يتهز
0: يخموا في الليكس
1: لقب يتهز خير مقابله تلعب هذاك هو تو التخمام ساقين رزان تحس ما فماش ريتم وان شاء الله دوزيام تون بشوي بشوي تتصرح ساقين ويتصرحوا ان شاء الله نشوف باسكت مزيانه
0: ان شاء الله. ترجع الكره بلال الجزيري وفما اصطدام مع جمال
1: كوثر هكا لو قريب الكرسي التونسي يعرف الاتحاد الظروف اللي مر بها ويعرف نادي افريقيا المقابلات شنو هو المستوى العالي يتعداو بها من البال يعرف باش تكون مقابله كاهره ماهيش باش تكون مقابله معناتها سبكتاكل وامبيونس وريتم باهي لا فما هكا باش
0: هي كل موسم هكا تقريبا حتى الموسم
1: الفارغ جات من البال نتذكروا كانت المقابله هكا معنا تشكينا من الريتم وتشكينا من شبيه ملعب اوكي جاوزنا تعبيه من البال الافريقي كان ربح الكوب وقتها كان الافريقي خير على جزئين صغيره
0: يعني كي نقارنوا مباراة الكأس اليوم ونقارنوا مباريات البطولة نصف النهائي والنهائي كانت مباراة أفضل بالنسبة لزوج فرق.
1: مازال ما مشاتش كلوب البال مازال الاتحاد شاد الريتم مسكي
0: 23 21 أسبقية زوز نقاط للنادي الإفريقي قبل زوج دقائق 25 ثانية على نهاية الكوارتر الثاني والشوط الأول اللي شفنا فيه في الحقيقة مستوى متوسط مش ما نقولوش أقل من المتوسط ما يليقش باسم الزوز فرق النادي الإفريقي والاتحاد المنستيري كوتش مهدي لقاء أعذار وأكيد هو فني يعرف ربما أكثر فريق قادم من فياج من خمسة مباريات كبيرة كانت في الرباط مستوى عالي والاتحاد المنستيري بعض المشاكل بعض الإصابات ربما أثرت كذلك على
1: عشان بدون حتى حسن تمارين رانا قرب برشا باسكيت ونعرفه يعني ها باش نحطوا العباد في الصوره ها علاش مقابله الريتم مقابله تاع الميتون كاير زيد ان شاء الله الميتون يلقاو حلول مدربين اللاعبين تتحرر اكثر وان شاء الله تعدى مقابله باهيه.
0: رميه حره خاطئه لجمال هيجينز لاعب النادي الافريقي مازالت عنده الفري ثرو الثانيه لاعب طويل القامه قدم مباراه
1: سامحني راهو الافريقي لعبت مع بطل كوت ديفوار بطل السنغال بطل المغرب بطل مصر بطل نيجيريا في خمسة ايام راه سي با فاسيل راه باش تلعب في تونس مقابل
0: نهائي كاس مدجج زاد بلاعبين كبار
1: يعني وتوانسه لعبوا اليوم نحن اللاعبين التوانسه نتاعك تحسهم تعبين اللي كانوا موجودين لعبوا برشا وقت اليوم هما تعبين في الفينال.
0: ترجع الكرة من اللي جمال هيجينز مرة أخرى الجوج وجوهر الجوادي يرجع الكرة لعمر عبادة عمر عبادة قدم وبلال الجزيري محاولة التوغل وناجحة عمر عبادة قال الومام حتى كان ما جابش لزوز نقاط باش يجيب الخطأ لاعب النادي الإفريقي ذكي جدا وممتاز جدا عمر عبادة لاعب المنتخب الوطني التونسي
1: أسطورة أسطورة الكرسي التونسية أسطورة ما نحطوا ملام زنجان نحطوا مقر عليه حطوا
0: مع مروان كشريد مروان
1: كشريد برك الله معناتها عيني ما تضره خدام ما يتكلمش برشا ما عنده ما يعملش برشا حز لاعب يعرف شو يعمل مقابل الاهلي ورا رزم كبير كمنسق هز الكوره لم جورات خرج للمرناوي هز ليكيب وين يمشي هز تيتروات ما تسمعش برشا مشاكل لعب في المستير لعب في فيرادس لعب في الكلوب برك الله عليه لاعب على مستوى عالي ان شاء الله بالحق للجان يتبعوا ليكزومبل نتاع عمر عبيده وان شاء الله حتى يكمل باسكيت يقعد في الدومين يحل لنا اكاديميه يقعد يراني ياخذوا من خبرته كما قعد مروان وانت جبت على الشبيبه كوثر بالحق الشبيبه يعطيهم الصحه على المستوى اللي قدموه ما جاتش فرصه باش نشكروهم يعني وصل دور النائب وليداتها بالمينيموم اللي عندها بالامكانيات اللي عندها مدرب ولدها مدرب مساعد ولدها الحلمه ما وفاتش عاملين حمله تو في القروان ان شاء الله الحلمه ما وفاتش باش يحبوا يقعدوا يلعبوا على البوديوم يجددوا لبعض اللاعبين نتاعهم وان شاء الله نشوفوا موسم اخر كما شفناه السنه وعلاش الاخير ان شاء الله.
0: يعطيك الصحة. بعد التايم اوت اللي اخذاه المدرب الاسباني الاتحاد المونستيري ارتورو الفاريز، شاف الفارق 4 نقاط في الفترة الثانية قبل 2 دقائق على نهايتها، 25 للافريقي 21 للاتحاد المونستيري. واكيد تغييرات تقوم بهم المدرب بيريز والا الفاريز، زوز مدربين في الحقيقة من زوز فرق يرتحوا بعض اللاعبين لأن المباراة مازالت طويلة، مازالوا زوز دقائق في الفترة هذه ومازالوا 10 دقائق في الاثنين في الفترة الثالثة وفي الفترة الرابعة. وان شاء الله مستوى الزوز فرق يتحسن، نحبوا نشوفوا كرة سلة جميلة، نحبوا نشوفوا دي فاست بريك، توغلات، دي سلام دانك على الشلاء من زوز فرق. ترجع الكرة لتروي فرانكلين، قدم بطولة ممتازة لكن لحد الآن اليوم ماهوش بالمستوى الكبير لاعب الاتحاد المونستيري. الوصف المثناني تزيد من المسافة المتوسطة، لكن فما في أسامة المرناوي العملية الهجومية السريعة للنادي الإفريقي، فاست بريك وزوز نقاط.
1: الحقيقة رغم الإصابة، رغم مبداش من الرسم في الرسم الكوثر برافو،
0: 8 نقاط حتى قاعد يعاني شوية من الإصابة.
1: علاش قلت لك قاعد في الريبلي قاعد ساقو توجع فيه، 8 نقاط حاسبة، زوز من 3 بينتراسيون كان مش 10 نقاط، يعني إحصائيات تاعو ممتازة جدا بالطون جو اللي لعبوا. الحقيقة قدم إضافة في الوقت دخل فيه.
0: صحيح، ترجع الكرة للاتحاد المونستيري، مختار غيازة نحو السلة وفما في الانتقاد. جمال هيغينز اليوم قدم مباراة ممتازة في الحقيقة لحد الآن، لكن يضيع كورته، يضيع كورته وتمشي للاتحاد المونستيري قبل دقيقة بالضبط، دقيقة 6 ثواني فاصلة على نهاية الشوط الأول، أسبقية 6 نقاط.
1: لهنا كيبدأ عندك المنسق ديمتي عمر عبيد على البنك، شو المدرب اسمع كلامي يرجع بعد على خاطر القانوني ولا واحد يمشي ياخذها، هكا خرج القانوني ما تهربش كونت اتاك، كيف داير دوميتي يمشي ياخذها، اليوم القانوني هرب وخلاها جمال في مشاكل، عمل بير دو بال، عمر عبيده يجي في الليني نتاعك ويطلع كورته صحيحه.
0: معناها رتحوا دقيقه فقط يظهر لي المدرب، بنجمش ركيزه كيما عمر عبيده يكون على البانش. ترجع الكره مره اخرى الرميه الحره الثانيه لصالح اشرف القانوني لاعب الاتحاد المونستيري، يقلص الفارق الى 5 نقاط، 22 للمستير 27 للافريقي في تنفيذ الرميه الحره الثانيه لاعب الاتحاد المونستيري اشرف القانوني. كذلك دار عديد الفرق نجم رالتس النادي الافريقي. ترجع الكره لتروي فرانكلان، فرانكلان قدام جوهر الجوادي، فرانكلان قدام توا عمر عبيده، محاوله التوغل، الاتحاد المونستيري قاعد يعول على التوغلات ويضيع في كورته، لكن ترجع مره اخرى لفرانكلان. بلال الجزيري ناجحه
1: من 4 نقاط من التالي، دو بير دو بال دو سويت النادي الافريقي يخلص كاش.
0: واصف المثناني ما يرحمش تحت البانيي ويقلص الفارق الا 3 نقاط، 27 للافريقي 24 للاتحاد. كما قلنا مباراة كلوز بين الزوز فرق، 28 ثانية الافريقي يريد الدخول لغرفة الملابس متفوق حتى ولو عدد النقاط ماهوش الكبير، والاتحاد المونستيري من اجل العودة. بلال الجزيري تسديد من خارج القوس، محاولة الثلاثية وفما المرناوي، أسامة المرناوي في الالتقاط يلعبها مع جوهر الجوادي، كوجو لعمر عبادة الافريقي، عمر عبادة يقول عملية مركزة، مازال عنده 7 ثواني للتسديد، النادي الافريقي ما يتسرعش، عمر عبادة محاولة التوغل وربح الخطأ ربما في هذه الثواني مع البيزار مع نهاية الفترة الثانية والشوط الأول، أسبقية للنادي الافريقي 27 مقابل 24، 3 نقاط فارق وعدد قليل من السلات. كوتش مهدي شنو اللي ما مشاش ربما في زوز فرق في فتره اولى في شوط اول، وشنو اللي لازم يصير في فتره ثانيه للفريق اللي يحب يتوج بالاميره اليوم؟
1: والله حسب رايي النادي الافريقي ما كان سريع في الفاست بريك، مشاو شويه كونتر اتاك، زوز فرق لقاو مشاكل في الفاست بريك، اكيب يلعبوا بالدوز اتاك بلاسي، ما لقاوش برشا حلول في اتاك بلاسي، كاوزر دي تير راتي، برشا دي تير راتي، ما مشاوش للسرسو، ما مشاوش للدرايف، كما قلنا هذا فسرناه، الكلوب جاي من بال فما تعب، الاتحاد المونستيري عنده مونك نتاع تمارين وغايب 10 مع التمارين، سي نورمال باش تركز الكيبات هكايا، معناتها حسب رايي السكور طايح برشا، ان شاء الله تروزيام كارتون تكون الفرق اسرع وتكون يمشوا للكونت اتاك، على خاطر كي ما تمركيش 10 في الكونت اتاك ما تنجمش تطلع في السكور.
0: يعطيك الصحة كوتش ماتي وجديل. فقط نذكر بنتيجة الشوط الأول 27 للإفريقي 24 للاتحاد الفلسطيني. نتلاقاو إن شاء الله بعد شوية نعملوا ترتيحة ونجيكم في شوط ثاني.
2: شكرا لك يعطيك الصحة كوثر البديوي. ترتيحة هاو الموزيكا حفيلي عندك في قاعة رادس دوك 27 24 للنادي الإفريقي. نرجعوا إن شاء الله بعد شوية في الاثنين نرجعوا مع فوزي بن سالم ومباراة الملعب التونسي ونادي سقيت الزيت بتباعة. ديما نذكروا ربع نهائي كأس تونس في كرة اليد. فوزي مرحبا بك.
3: مرحبا بك وجدان. نعود من جديد الى قاعه برضو شوط ثاني مثير الى ابعد الحدود وجدان. نعطيك توقيت مازالوا 6 دقائق بالضبط على نهايه المباراه. النتيجه الحاليه الملعب التونسي متقدم على سقيف الزيت 19-18. الملعب التونسي كان متقدم بالنتيجه باربع اهداف فارق 18-14. ربما نحكيه على فريق الملعب التونسي. الملعب التونسي اليوم تقريبا هذه ثالث مباراة نقولها للملعب التونسي من أفضل المباريات اللي قدمها. يلعب من غير عقد من غير حسابات، يلعب خاصة بخبرة سعيد مرزيق في حراسة المرمى، رمزي مجذوب اللي قاعد يعاون برشا في الفريق وقاعد يسجل في اهداف حاسمه، وخلى البرهومي خلى الزحمه يلعبوا باريحيه كبيره. في المقابل سقيت الزيت ثم برشا تسرع على مستوى الهجوم، ثم رغم فرق 4 اهداف لكن رمش المدين رجع قاعد يحاول هذه هجوم لفريق الساقيه عن طريق والتعديل التعادل 19-19. ممتاز جدا، ممتاز جماعي، ممتاز اللاعب رقم 8 في تشكيل سليم بقادر. سليم بقادر اللي خذا مكانه في الشوط الثاني يتمكن من تعديل النتيجه مره اخرى 19-19 بين الملعب التونسي وسقيت الزيت. الملعب التونسي منقوص من لاعب حاليا بعد استبعاد اللاعب رقم 5 حمزه خليف. يرجع فريق الساقيه يذلل الفرق ثم يعدل، وهذه كرة ويخلص أشبقية رمزي مجذوب. ممتاز رمزي مجذوب، رمزي مجذوب وكأني به لاعب في العشرينات قادر أنه مازال يعطي مازال يفيد الجمعية متاعه. رمزي مجذوب من أفضل المباريات اللي قدمها مع الملعب التونسي حاليا، يعطي الأشبقية مرة أخرى للملعب التونسي. ومازالت 4 دقائق 40 ثانية على نهاية المباراة. الأسبقية للملعب التونسي 20-19. معطى مهم وجدان، لأول مرة نشوف جمهور الملعب التونسي يشجع بهذه الطريقة في فريق كرة اليد. نذكر أن الملعب التونسي كان نزل من قسم النخبة مع نهاية الموسم، رغم ذلك قاعد يلعب بدون حسابات بدون مراقبات. أما فريق الساقية اللي يلعب البلاي أوف في المرحلة الثانية للبطولة، ترجع الكرة للملعب التونسي مزاحمة عنده كورة يحاول يبدل، يمشي رمزي مشوف، رمزي مشوف يبعد ويتصدى، يتصدى براهم، لكن اقبلها 9 أمتار لفريق الملعب التونسي. الملعب التونسي اللي عنده الأسبقية حاليا، هدف فارق، يرجع من جديد مزاحمة، مزاحمة بينه يمشي للجناح، ممتاز العملية وممتاز الكورة لكنها ضايعة، ضعيفة، ترجع لفريق الساقية اللي عنده الكورة حاليا، ترجع اللاعب رقم 96 جلال العابد. جلال العابد يمشي من جديد يرجع عزيز الواد. عزيز الواد عنده الكرة يحاول ويتصدى هيدو مرسيك، يتصدى هيدو مرسيك ويعكس الهجوم لفريق الملعب التونسي اللي عنده الكرة البرهومي، ويتصدى محمد صالح ابراهام، يتصدى محمد صالح ابراهام ويرجع الهجوم للساقية مرة أخرى. الساقية عن طريق العابد عنده الكرة يحاول يبدل على مستوى الجناح حمام، لكن الجانبية ضايعة. سبعة أمتار ودقيقتين للساقية ودقيقتين ضد اللاعب رقم 5 ضد اللاعب حمزة خليف. حمزة خليف ونرجع قاعد نشوفها من هيثم رفيق حارس الملعب التونسي لأنه راه في الكرة الأخيرة حيث رمي 7 أمتار. 3 دقائق 5 ثواني على نهاية المباراة، لكن الحكم أكيد ثنائي التحكيم سوشان وسوسي لحد الآن عنده مباراة ممتازة في بين الفريقين ترجع الكرة بسبعة أمتار لفريق الساقية أمام فرصة تعديل النتيجة. الساقية أمام فرصة تعديل النتيجة. والتنفيذ سيكون لبشار الرحيمي. بشار الرحيمي أمام هيثم رزيق. بشار الرحيمي عنده الكرة ينفذ ويسجل. والتعادل 20-20. 20-20. مباراة مثيرة. شوط ثاني ممتاز جدا لكلا الفريقين. ترجع لفريق الملعب التونسي عن طريق اللاعب محمد علي بكار. محمد مزاحمة يمشي رمزي مشوب. مزاحمة من جديد. ترجع للبرهومي. عنده الكرة. يرجع الملعب التونسي مازال في الهوشوب. يمشي لخريف عنده الكرة. والحكم يقول 9 أمتار لفريق الملعب التونسي. 9 أمتار لفريق الملعب التونسي. دقيقتين 20 ثانية على نهاية المباراة. والتعادل مازال 20-20. ووقت مستقطع يطلب مدرب الملعب التونسي. أكيد في هذه الثواني الأخيرة
2: به فوزي مثيرة. سمحني جوست في انتظار يكون معنا هيدج بنيان يزيد ناخذ معاه توقيت ونتيجة في مباراة الترجي في تونسي ونادي سفيقسي في الكرة الطائرة. خلينا نتيجة زوز أشواط مقابل صفر للترجي في تونسي. أقعد معايا فوزي في انتظار نهاية الوقت المستقطع. فقط باش نعطي نتائج الآنية. مازلت مفيدش هي المباريات. انطلقت 4 متاع العشية. رابطة المحترفة الأولى لكرة القدم الجولة 29 الدفعة الثانية. مستقبل المرسى متأخر في ملعب الكرم 2-2 قدام سيسيس. أهداف نور القروي دقيقة 5 ودقيقة 57 إيمانويل أوكبيلي سجل هدف الثاني للسيسيس. نجم الساحلي متقدم 1-0 على نادي بنزرتي. هدف ياسين الشعبين دقيقة 18 وترجي جرجيس متقدم 1-0 قدام نجم المتلوي. هدف الهادي جرتيلا دقيقة 4. لحظات يكون معنا هادي الجبنياني كان حاضر معنا. خلينا ناخذوا التوقيت والنتيجة في قاعة الزواوي ثم نرجع مع فوزي قبل موجز الأخبار. هادي مرحبا من جديد.
4: أنا وسهلا بك وسام. نهاية المباراة هنا في قاعة الزاوية بالعاصمة. شف أصوات مقابل صفر. فوز الترجي في تونس على حساب نادي رياض الزيقسي. الشوط الأول 25-17. الشوط الثاني 25-23. والشوط الثالث 25-19. بهذا الانتصار الترجي يترشح إلى الدور النهائي لكأس تونس. باش يلقي النجم الرياضي الساحلي السبت القادم 4 متاع العشية بقاعة رادس الكبرى. حظ أوفر للترجي للنادي الرياضي الساحلي وبالتوفيق للترجي والنجم الساحلي في نهائي الكأس.
2: نهار السبت هذه مش نهار الجمعة المباراة. نهار السبت
4: عمو جديد.
2: نهار السبت المباراة مش الجمعة.
4: نهار السبت
2: واضح. شكرا يعطيك الصحة. دونك نهائي بين الترجي الرياضي التونسي والنجم الساحلي نهار السبت 16 ماي. مشكور هادي جبنياني. نكمل دقيقة قبل موجز الأخبار مع فوزي بن سالم في مباراة كرة اليد. فوزي مرحبا من جديد.
3: شكرا لك وجدان. دقيقة و30 ثانية على نهاية المباراة. واللاعب عبد الجواد يعطي الأسبقية لفريق الساقية. 21-20 مع هجوم حديد للملعب التونسي. هجوم للملعب التونسي. 9 أمتار يعنى عليه الحكم. مزاحمة رمزي مزوب. مزاحمة مرة أخرى ويسجل يعدل النتيجة. 21-21. لحظات وثواني أخيرة من هذه المباراة ستكون مثيرة. من سيقتلع ورقة عبور الدور نصف النهائي؟ الساقية هذا الملعب التونسي. التعادل 21-21. أقل من دقيقة على نهاية المباراة. الساقية عدد كرة حاليا تمشي عز الزويد ترجع من جديد للاعب رقم 96 العاب الصدى هيثم رفيق. كل حكم يقول 7 أمتار. 7 أمتار لفريق الساقية. 7 أمتار لفريق الساقية. يستطيع هيثم رفيق الكرة الأخيرة لكن الحكم يقول 7 أمتار لفريق الساقية قبل 40 ثانية من نهاية المباراة. 40 ثانية لنهاية المباراة. والساقية أمام فرصة أخذ الأسبقية مرة أخرى لمن سيقول العابد لا يخليها للاعب بشار الرحيمي. بشار الرحيمي عنده فرصة أخذ الأسبقية لفريق الساقية. بشار الرحيمي ويسجل بشار الرحيمي. يسجل بشار الرحيمي يعطي الأسبقية لفريق الساقية 22-21. نذكر بالقرعة يوم الخميس القادم في هوت زون على موجات إذاعة الشباب. ترجع الكرة 30 ثانية والحكم ينبه أكيد المراقب ينبه على البنك الاحتياط. ترجع الكرة 9 أمتار لفريق الملعب التونسي عنده كرة حاليا. برافو للملعب التونسي، برافو لهيثم رزيق.
2: قديش توقيت فوزي خاطر موجز الأخبار؟ قديش توقيت ونتيجة
3: كبيرة برشا فريق الملعب التونسي اللي عنده كرة
2: فوزي
3: ضايع ضايع وقبلها 9 أمتار لفريق الملعب التونسي. 10 ثواني من فرصة التعديل يعدل الملعب التونسي، يعدل الملعب التونسي، يعدل النتيجة 22 و3 ثواني على نهاية المباراة. 3 ثواني نهاية الوقت، نهاية الوقت وجدان 22 وباش نمروا إلى زوج حصص إضافية بخمسة دقائق. زوج حصص إضافية بخمسة دقائق 22 كلمة نحب نقولها برافو لزوج الوادي على المستوى الجيد والممتاز اللي قدموه إلى حد الآن. نرجع إن شاء الله مع انطلاق الحصص الإضافية وجدان.
2: شكرا ليك وبرافو لفوزي بن سالم على طول النفس ما شاء الله. أكيد نكمل إن شاء الله بعد أخبار الخمسة ونص مع محمد السيوي وتسويت.
5: إذاعة الشباب من تونس. عدل مشتك تسمع صوت إذاعة الشباب. الحب اللي ما يوفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
6: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
5: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش وما تتحكيش. إذاعة الشباب. عدل مشتك تسمع صوتك.
7: المشتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
5: موجز الأخبار.
8: أهلا بكم. تحصل 59 طالبا وطالبة ينتمون إلى مختلف المؤسسات الجامعية بجامعة القيروان على صفة الطالب المبادر من مجموع 170 طالبا وطالبة تقدموا بأفكار مشاريع. بلدية منوبة تمهل أصحاب السيارات الرابضة لفترة طويلة في الطرقات والأنهج، خصوصا السيارات المهجورة أو المعروضة للبيع، 7 أيام لرفع سيارتهم وإخلاء الفضاءات، منبهة إلى أنه سيتم حجزها في صورة عدم الاستجابة للقرار خلال المهلة المحددة التي تنطلق من تاريخ صدور الإعلان بتاريخ 8 مايو الجاري، وفق كاتب عام البلدية المكلف بالتسيير فتحي درواز. مع اقتراب فترة عودة التونسيين المقيمين بالخارج، شرعت الديوانة التونسية في تنفيذ جملة من الاستعدادات اللوجستية والبشرية بهدف تأمين الظروف الملائمة للعبور وتسريع الإجراءات بالمنافذ الحدودية. الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للديوانة التونسية العميد شكري الجبري يجدد التأكيد أن الامتيازات الممنوحة للتونسيين المقيمين بالخارج فيما يتعلق بتوريد السيارات وجلب الأغراض الشخصية لم تشهد أي تغيير مقارنة بالسنة الماضية. الجيش الإسرائيلي يعلن إصابة ضابط وجنديين من الاحتياط بجروح خطيرة ومتوسطة أثر انفجار مسيرة أطلقها حزب الله اللبناني. حالة من الهدوء النسبي تسود مضيق هرمز بينما تنتظر الولايات المتحدة رد إيران على أحدث مقترحاتها لإنهاء الحرب وبدء محادثات سلام. والقيادة المركزية الأمريكية تقول أن الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران مستمر بشكل كامل. ألقاكم بخير.
7: إذاعة الشباب. عدل مشتك تسمع صوتك.

0: مازال مواصلين معكم في سامدي تو، نفس الفريق عاطف زنيدي، نزار ومجدولين في الاخراج، واكيد كوثر البديوي موجوده في قاعه رادس، وفوزي بن سالم في باردو. توا باش نعملوا مراوحه، معناها كلي باس باس، باش نعملوا شويه منا وشويه منا باعتبار لونجو اكيد في مباراه البقلاوه و ليدي سقيت الزيت، وايضا نهائي كاس تونس اللي باش نرجع له اكيد توت سويت مع كوثر البديوي. نعملوا تقريبا دقيقتين ونشوفوا الحصص الاضافيه مع فوزي. كوثر مرحبا من جديد.
1: وجدان مرحبا من جديد، عدنا والعود احمد قال الراجل. النادي الافريقي الاتحاد المونستيري طبق كروي في كرة السلة. انتظرنا شوط أول كبير لكن ما شفناش، هذا متوسط كان شوط الأول، نستناه شوط ثاني ويظهر لي البوادر طيبة. كوتش مادي مع انطلاقة الفترة الثالثة والكوارتر الثالث شفنا نقاط تسجل من النادي الأفريقي ومن الاتحاد المونستيري، وهذه حاجة إيجابية، ربما ننتظروا بقية مشوار مباراة كبيرة.
2: نورمال كوثر مشات على الساق على خاطر زي ما ماش عندك حق في نشوف زول سلات من ثلاثة نقاط روندو ما عادش عندك حق في فوبا أخرى. معناها الشوط الثاني شوط بتاع نتيجة، ما عادش لازم توخر ولا تصلح. كوثر شفنا نسق ديريكتومون دخلوا في موضوع الأولاد، ريتم طلع قاعدين نلقاو في تي تروبوان قاعدين يماركيو الأولاد.
1: في ثلاثة دقائق سامحني كوتش مادي، في ثلاثة دقائق سجل النادي الأفريقي خمسة نقاط والاتحاد المونستيري سجل ثمانية نقاط.
2: ثلاثة نقاط في الشوط الأول، يعني كما قلت مشت على الساق توا. شوف باسكيت مخير، ما عندهمش حق الأولاد في فوقة أخرى، ما عندهمش حق وقت، ما عندهمش وقت باش يصلح. سينا ما إن شاء الله بنشوفوا مشوط ثاني خير برشا.
1: إن شاء الله هذا اللي عشاق كرة السلة أكيد المتعة والفرجة. ترجع الكرة لتروي فرانكلان، تسديد من خارج القوس وما كانش ناجع اليوم تروي فرانكلان اللاعب الامريكي في صفوف الاتحاد المونستيري، ولو نعول عليه برشا ارتورو الفاريز مدرب الاسباني.
2: كوثر علاش مش معظم اول مره في البلاي اوف الحقيقه في الكوب ما نجموش نشوفوهم معظم في التيران في البطوله بركه.
1: في البطوله ما نجمش الدريتشو فرانكلان.
2: الخطا عمله الشباب تقراوان وكان عمل احتراز وقت الحمامات
1: وربح الماتش.
2: قعدت في كيما قعدت انا في النسق نتاع البطوله، مروان قعدت في الريد نتاع البطوله وهبطوا زوج اجانب وفي ساعه ذلك الموضوع خرجوا وعملت احتراز وقت جمعيه الحمامات في النصف النهائي نتاع كاس تونس.
1: يعطيك الصحة كوتش مادي، والافريقي كذلك باجنبي وحيد جمال هنجيز لحد الان لاعب ممتاز في صفوف النادي الافريقي. ترجع الكرة وكالعادة هدوء على الباركي، ما فمش حتى نقاش منذ انطلاق المباراة ولا من الاطار الفني ولا من اللاعبين ولا من البنك. ان شاء الله المباريات الكل تبدا هكا في البطولة وفي الكأس. ترجع الكرة التسديد من الاتحاد المونستيري من خارج القوس والتسرع تقريبا نفس الطريقة يعول عليها فريق الاتحاد المونستيري، هي تسديدات من المناطق المتوسطة والبعيدة، التوغلات مفقودة لحد الآن. والنادي الإفريقي يجيب كذلك برمية من خارج القوس، لكن فما في السكند شانس حمودي حديدان وممتاز وزن نقاط إضافية للنادي الإفريقي.
2: قبل ست حلول
1: يلقى في حلول
2: سواء معناتها تحت السرسو ولا تيو دروبوان، يعطيه الصحة قاعد يعاون برشا في الإكيب. كيما قلت حمودي لاعب خبرة ما يتكلمش برشا، مش ناس باللي فينا هذوما سينما بشقة هو تلقى غيازة حتى في راس هذا قاعد يقدم في بداية شوط ثاني ممتازة.
1: و22 لقب بالحمودي خارج تونس وفي الاحتراف، يعني تاريخه شاهد على مستواه. ترجع الكرة عمر عبادة وناجحة ناجحة وجدين كمان دقيقتين
0: والله مش قادر نحسب
1: التوقيت. انت قولي خمسة دقائق 48 ثانية فاصلين 36 34 عاش قلنا مباراة سخنة كروية. صحيح ننتظر ان شاء الله مباراة كبيرة.
0: باهي مانيش نبطى عليك برشا باش نعمل تنقيزة مع فوزي، نشوفوا قداش توقيت ونتيجة في مباراة الملعب التونسي ونادي ساقية الزيت. نذكروا مباراة مشيت للحصص الإضافية. فوزي توقيت ونتيجة.
3: التوقيت ما زلت 4 دقائق في الحصة الإضافية الأولى. النتيجة ما زلت 22 أما برشا معطيات وجداد نتابعوا رمي 17 للملعب التونسي وبعد نرجع لك المعطيات اللي ريناها في بداية هذه الحصة الإضافية. هذه كرة ورمي 17 للملعب التونسي البرهومي ويسجل اللاعب رقم 9 محمد برهومي يسجل يخلص بقية الملعب التونسي 23-22. قلت برشا معطيات في الحصة الإضافية الأولى، بدات رمي 7 أمتار أولى لفريق الساقية بسل اللاعب الرحيمي في تنفيذها، ثم ورقة حمراء للاعب آدم بن عامر من تشكيلة الساقية، رمية سبعة أمتار ثانية للساقية يفصل في تسجيلها الجماعي والتصدي ممتاز لمحمد صالح ابراهيم، وهذه رمية سبعة أمتار نجح البرهومي في تسجيلها مع تألق لافت لهيثم الزيك حارس فريق الملعب التونسي. ترجع تسعة أمتار ثواني على نهاية الحصة الإضافية الأولى، تسرع لما تسرع ثم كورة راجعة من رمزي مجدوب تبدي خارج المنطقة وخارج المرمى. شوف الحصة الإضافية
0: قديش
3: نتيجة 23 22 للملعب التونسي أمام الساقية لحظات، وتبدأ الحصة الإضافية الثانية. نذكر أن الساقية تلعب منقوصة من لاعب كذلك وجداد بعد إقصاء اللاعب آسف العامر في تشكيلة الساقية.
0: شكرا فوزي، يعطيك الصحة على التفاصيل. نرجع أكيد مع كوثر البديوي ومباراة كرة السلة والتشويق متواصل بين النادي الإفريقي والاتحاد المنستيري. يلا كوثر مرحبا بك من جديد.
1: شكرا وجدين، كما قلت تسابق وتليح كلوز جيم بالنسبة للزوز فرق، وهذه تسديدة من خارج القوس من اللاعب تروي فرانكلاو، لكن فما في الالتقاط مرة أخرى في رأس الحياني. 38 نقطة للنادي الإفريقي، 34 للاتحاد المنستيري قبل 4 دقائق 29 ثانية على نهاية الفترة الثالثة. كوتش مهدي عمر عبيد ثلاثة أخطاء شخصية، أكيد النادي الإفريقي باش يقرأ برشا حساب للاعب هذايا فيما تبقى من مباراة، كذلك هيثم السعادة وتروي فرانكلا في الاتحاد عنده زوز أخطاء شخصية، هذوما ربما اللاعبين الأهم في المباراة. ونذكر أنه الاتحاد المنستيري دار في الروستر كامل 10 لاعبين شاركهم المدرب أرتورو ألفاريز.
2: كما قلت أنت عبيد ثلاثة أخطاء، وحبيب النوى أخي أنت قلت على الموضوع ما نجمش يخرجوا كوثر، كان نجم يخرجوا راه عمل تغيير عمر شاد ليكيب تو في الوقت هذا صعيب كان تخرجوا يا ضحية كامل بيه تبدل دفاع دوزون تلعب دفاع منطقه وعمر وقع في التيران على خاطر دوزون كرتون مفتاح الماتش. نحب نحكي على الاتحاد المنستيري اللي الحقيقه معناتها قاعد يلقى في برشا كثير غطي تقول لها غير مدرب مع كل احترامات المدرب الاسبانيولي اليوم، ولا كانوا معناتها
1: ما شكرتوش في الفتره الاولى كوتش مهدي تكتيكمون كان جاري في المباراه
2: ضد اللاعبين، ما شكرته هو في روتاسيون، مي هو لاعبين يلعبوا برشا شوت وليز يلعبوا من يوسف، قلت لك ما مشكور في روتاسيون باش يخلي ليكيب حاضر لاخر ماتش
1: ما تقبلش سكورينغ
2: من لاعبين قاعدين يلعبوا، تقول مدرب مش قادر في نصاح معناتها عديه من شوط ثلاثه ولا بعضهم فراس زوز لاعب اجنبي وحده الور لازم يبدلوا شويه يمشيوا للسيرسور، تقول ما فماش دي كونسيت
1: شخصيه المدرب
2: بيان سور. انا من الاول قلت لك روتاسيون يعمل فيها فيو ليكيب ناقصه فيزيكمون يعطيه صحه على روتاسيون، مي تو تشوف لاعبين يلعبوا ياسر شوت ياسر
1: فراس الاحياني وفما مارشي فما مارشي بالنسبه للاتحاد المنستيري، وباش ترجع الكره في الرميه الجانبيه للافريقي عمر عبيده على الكره قدامه اكيد اللاعب اسكندر بن راشد، كذلك دخل لاعب الاتحاد المنستيري كما قلنا دار في الروستر كامل مدرب الاتحاد المنستيري. ترجع الكره المرناوي محاوله التوغل ويربح الخطا، يربح الخطا اسامه المرناوي رغم اعتراض على من بنك الاتحاد المنستيري. اول مره يحكي مع المدرب الاسباني ارتورو الفاريز، اول مره يحكي مع طاقم التحكيم الحكم الاول سالينو من بولونيا. ترجع الكره قبل 3 دقائق 40 ثانيه على نهايه الكوارتر الثالث الاهم في مباراه كره السله، الفارق للافريقي بجوز نقاط 38 36، الحق فارق ماهوش مريح بالنسبه للنادي الافريقي، ونشوفوا جوز رميات حره
2: مش مريح، وفما اصابه المرنية مش قاعد يلعب فيه برشا وقت يدخل ويخرج. عمر عبيده يلعب ثلاث اخطاء، الراف المساعد مدرب قاعد يكلم المدرب ثلاث مرات على عمر عبيده قاعد يجي نعمل رابعه مازال بكري، المدرب ما نجمش حتى يخرجوا كوثر يعني مقابله مازال صعيبه.
1: اسامه المرناوي ناجح في الفري ثرو 39 36 اسبقيه 3 نقاط للنادي الافريقي والامتلاك الهجومي لصالح الاتحاد المنستيري. ترجع الكره في راس الاحياني يلعبها مع بشير بن يحيى، ترجع مره اخرى في راس الاحياني قدامه هيثم سعاده محاوله المرور في راس الاحياني، ترجع مره اخرى للاتحاد المنستيري وتوغل ممتاز في الحقيقه من اللاعب اللي دخل اسكندر بن راشد لاعب الاتحاد المنستيري وجوز نقاط اضافيين. الفارق نقطة وحيدة، نقطة وحيدة للافريقي 39-38 قبل 3 دقائق 4 ثواني على نهاية الفترة الثالثة وجدان.
2: والاتحاد المنستيري قاعد بدل الدفاع، دفاع المنطقة، دفاع ضاغط، دفاع دوزون، قاعد يقف الحلول في الديفونس، قاعد يقف في ديفيكولتي النادي الافريقي في الديفونس دوزون، قاعدين يشوطوا ولاد يزربوا، الاتحاد قاعد يلقى الحلول في دفاع المنطقة.
1: يعطيك الصحة مهدي وجدين، كان فما إمكانية تمشي لفوزي ولا نواصلوا؟
0: أكيد نعملوا طلة مع فوزي، كان انطلقت الحصة الإضافية الثانية وأكيد راجعين معاك كوثر نقعدوا في تواصل. شكرا ليك فوزي. انطلقت الحصة الإضافية الثانية فوزي.
3: بعد وجدين دقيقة و40 ثانية على نهاية الحصة الإضافية الثانية.
0: أيوة
3: مازالت متعادلة 24 بعد ما تفكر رامي حمام من تسجيل رمية 7 أمتار وعدل بها النتيجة. ترجع الكرة من جديد للملعب التونسي، رمزي مشوف ويتصدى محمد صالح إبراهيم، يتصدى الحارس محمد صالح إبراهيم وترجع الكرة لفريق الساقية. رامي حمام اللاعب عزيز الواد عنده كرة حاليا لعابد، ترجع له الكرة من جديد. يعني زوز فرق اللي يسجل، يسجل هذا الفريق يسجل الاخر، يضيع هذا الفريق يضيع الفريق الاخر. كذلك عشر النتيجه متقاربه بين الفريقين. ضيع الكره من فريق الساقيه بعد ما ضيع الملعب التونسي، يضيع فريق الساقيه حاليا الكره واقل من 50 ثانيه. اللي يسجل في هذه اللحظات اكيد يسجل باش يضمن التاهل، والا سنمر لحصص اضافيه جديده. ترجع الكره رمزي مجدوب برافو رمزي مجدوب، عدى مباراة ممتازة وممتازة جدا. ترجع الكرة مجدين وهذه كرة لكن قبلها 9 أمتار للملعب التونسي، 9 أمتار للملعب التونسي، 25 ثانية الملعب التونسي أمام فرصة لاقتلاع ورقة العبور، أمام فرصة. رمزي مجدوب اللاعب السك عنده الكرة ممتازة العملية، يمر حاول يمر على مستوى الجناح، يربح 9 أمتار والتنبيه باللعب السلبي، التنبيه على اللعب السلبي 13 ثانية على نهاية الحصة الإضافية الثانية، 13 ثانية النتيجة متعادلة 24 بين الملعب التونسي وسقيف الزيت. ترجع الكرة للملعب التونسي، التنبيه باللعب السلبي، كل شيء ممكن في الثواني الأخيرة. عدو الكرة فريق الملعب التونسي، ترجع مجدين في محاولة تمشي للساقية، ممتاز جدا وتسرع، التسرع رينيه في الكرة الأخيرة من اللاعب رقم 8 سليم بن قادر، ياخذ الكرة وحده في وسط الميدان ويصوب، تمشي الكرة جانبية مع نهاية الحصة الإضافية الثانية 24 باش نمر كذلك زود حصص اضافيه جديده في 5 دقائق يا وسام المسلسل متواصل هنا في قاعه برضو.
0: شكرا فوزي، تنفس شويه انت اكيد حاشتنا بيك معناها في الامتار الاخيره، يعطيك الصحه على المجهود هذا الكل. واحنا باش نرجعوا مره اخرى مع كوثر مباراه النادي الافريقي والاتحاد المنستيري، وملا شويه معناها بصراحه بين كره اليد مباراه في الحصص الاضافيه والتشويق في مباراه نهائي كاس تونس بين النادي الافريقي والاتحاد المنستيري. يلا كوثر الخط ليك من جديد.
1: يعطيك الصحة وجدين، مباراة كما قلنا تسابق وتلاحق، ثاني تعادل في المباراة بعد في الفترة الأولى 10-10 توا 39-39 وصل للتعادل، ثاني تعادل في المباراة، ثم الإفريقي ياخذ الفارق 41-39 قبل دقيقة 51 ثانية فاصلة على نهاية الفترة الثالثة. ترجع الكرة عمر عبادة محاولة المرور، يرجع الكرة الحمودي، فما انسجام وتفاهم كبير، لعبوا مع بعضهم سنوات طوال عمر عبادة في رقوة كذلك في المنتخب الوطني التونسي. ترجع الكرة جوهر الجوادي، الكرة لأسامة المرناوي، أسامة المرناوي تزيد من خارج القوس وخاطئة وفما خطأ ضد الاتحاد المنستيري قبل دقيقة 27 ثانية على نهاية الفترة الثالثة. مستوى أحسن كوتش مهدي، خير من الشوط الأول،
2: خير الحقيقة، دوز إكيب قاعدين يتحركوا خير، شفنا روتاسيون أوفونسيف ديفونسيف، ما همش يتسرعوا، ما عادش فما كشوت باش تشوت وترجع، لا فما ولا درايف يمشوا تحت سرسو. شفنا الفريق في الدفاع في الاتاك قبلها كان ترو روب اوفونسيف خذاهم تحت سرسو، الا سيستيم باش يماركيو، الا سيستيم باش يبدلوا لعبهم شويه دوز كيب، وهذاك هو هاك انت ديريكتومون كاوزر قلت اللعبه تبدل، فما دي تيم اخر تحس تحس فما لعبه تبدل، لومبيونس تبدل في التيران. الله خليك كيما قلت لك ما عادش عندك وقت تصلح، مازال دقيقة 27 وعندك كارتون بركة، يعني تشوف الكوب معناتها 10 دقائق مازال تيت تلعب عليه، تحط لي عندك الكل والغلطة بحسابها كوز.
1: صحيح وري، هذا هو لقب كأس تونس، لمن ستكون الكأس في باب الجديد أم في عاصمة الرباط في المونستير؟ نعرفوا هذايا بعد ربما 10 دقائق ولا حتى أكثر شوي، إذا كان بقى التسابق والتلاحق هكا ممكن المباراة تمشي للإكسترا تايم. ترجع الكرة أسامة المرناوي، الرمية الحرة الثانية كان خطأ ضد الاتحاد المنستيري، تنفيذ الرمية الحرة الثانية خاطئة، 43-39 فارق الأربع نقاط مجددا لصالح النادي الإفريقي. ترجع الكرة من جديد، بشير بن يحيى، بشير بن يحيى يلعبها مع حسام المهملي، حسام المهملي قدامه هيثم السعادة، عمر عبادة ياخذه، ترجع الكرة وصف المثناني وناجحة، ناجحة السلة، خذا وقته الاتحاد المنستيري، ربح الثواني الكافية، هجمة مركزة، جاب بها زوز نقاط، يقلص الفارق إلا زوز نقاط، 43 للإفريقي، 41 للاتحاد المنستيري، الوقت ما عادش برشا في الفترة هذية. ترجع الكرة للجوجو، محاولة التوغل وناجح، ناجح جوجو، لاعب الإفريقي ياخذ الفارق النادي الإفريقي قبل 44 ثانية على نهاية الفترة، 45-41 فارق أربع نقاط للنادي الإفريقي. ترجع الكرة
2: حاجة باهية في النادي الإفريقي، في كل وقت تلقى الحلول من مرناوي، من حمودي تور قالت الحلول من جوجو، يعني كيبدا عندك روستر ممتاز، في لاعبين على مستوى عالي، كل وقت نجم ينزل لاعب عليك الماتش، توا جوجو لقيناه في فورما قبيله مرناوي حمودي عباده، عكس الاتحاد المنستيري للكيب مازالت ما لقاتش تاعها شويه في راس، مازلنا ما يناش معناتها جزيري الفورما نتاع العاده، اللاعبين اجانب الحقيقه ما دخلوش النهائي حسب رايي، ما عاونوش من الاتحاد.
1: بلال الجزيري في الدرايف لصالح النادي الافريقي، بلال الجزيري تسديد من خارج القوس، والاتحاد المنستيري قاعد يسدد من خارج القوس، الاغلبيه تسديدات مش ناجحه، لكن يربح الخطا، يربح الخطا قبل زوز ثواني فقط على نهايه الفتره الثالثه، 45-41 اسبقيه لصالح النادي الافريقي باربع نقاط، والرميه الحره، زوز رميه حره باش تكون لصالح الاتحاد المنستيري، بشير بن يحيى على الكره في تنفيذ الرميه الحره الاولى لصالح الاتحاد المنستيري لتقليص الفارق قبل سبع ثواني.
2: بشير بن يحيى قاعد ياخذ بلاصه تحت سرسو، قاعد يقلق في حمودي وسعاده باشا، لازم المدرب يتفطن للنقطه هذيا، ياخذوا في الزين بال المثنيني وبشير بن يحيى تحت سرسو، على ياخذوا في الصندوع على سعاده وحمودي، نشوفوا في جمال على البنك، نشوفوا شنوفي على البنك، لاعب مثنيني قاعد ياخذ برشا على الزين بال عند الفريقي.
1: يعطيك الصحة، الرمية الحرة الأولى فاشلة لبشير بن يحيى، مازالت عنده الرمية الحرة الثانية، 45-41 الأسبقية للسيا، بشير بن يحيى في تنفيذ الرمية الحرة الثانية لتقليص الفارق، والثانية ناجحة 42-45، والإفريقي مع التسديدة الأخيرة مع البوزور مع نهاية الفترة الثالثة بأسبقية للإفريقي 45-42. أكيد ننتظروا فترة حاسمة ورابعة أخيرة كوتش مهدي، بشكون هي الفيصل لمن يكون اللقب؟ رجع لك الخط وجدي.
0: شكرا كوثر، نرجع لك بعد لحظات، خلينا نتفقد فوزي بن سالم ونوسط أمور الحصص الإضافية في مباراة الملعب التونسي ونادي سقيط الزيدي، ما نذكروا الإطار هو ربع نهائي كأس تونس لكرة اليد. جلا فوزي، شنو الأمور فوزي؟ وين مشى فوزي مع الحصص الإضافية، مع الريتم، مع التسابق، مع التلاحق؟ فوزي البحث، رحلة البحث على فوزي بن سيد.
3: منك وجان نلعبوا في الحصة الإضافية الثالثة.
0: أيوة.
3: ثلاثة دقائق عشرين ثانية في الحصة الإضافية الثالثة. النتيجة مازالت متعادلة، خاصة بعد ما ضيع رامي حمام الرمي السبع امتار الاخيره وتعلق هيثم رفيق بالتصدي لها مع كره حاليه، والتصويب من بعيد، التصويب ضايعه، والكره لفريق الساقي ويسجل اللاعب رقم 10 بوريد حمامه، يعطي الاسبقيه لفريق الساقي. المريد حمامه يعطي اسبقيه لفريق الساقيه. قلت رامي حمام ضيع ضربه جزاء فوز قليل صدرها هيثم رفيق ثم ترجع من جديد الساقيه تاخذ اسبقيه حاليا قبل دقيقه وعشر ثواني من نهايه الحصه الاضافيه الثالثه. يعني كل فتره عندها اللعب نتاعها. رينا عزيز الواد، رينا كذلك رامي حمام، فينا رينا محمد صلاح ابراهيم حارس فريق الساقيه، رينا عابد كذلك في بعض الفترات. في المقابل الملعب التونسي يعتمد على المجموعه بدات من هيثم رفيق اللي تعلق ابرز اللاعبين اليوم، كذلك رمزي مشلوب، كذلك اللاعب البرهومي، كذلك اللاعب كيك ممتاز ممتاز جدا اللي عنده كوره حاليا ترجع لفريق الملعب التونسي. عندك الشوط عنده كوره حاليا والحكم يقول 9 امتار قبل 45 ثانيه من نهايه الحصه الاضافيه الثالثه في هذه المباراه. كسوك عنده كوره يبدل في اتجاه اللاعب مزاحمه، كسوك ترجع له الكوره من جديد يحاول التسويق ولا 9 امتار مع التبديل في اللعب السلبي ضد هجوم الملعب التونسي. دفاع متقدم قاعد يعتمد عليه فريق الساقيه للمحافظه على النتيجه والاسبقيه، اسبقيه هدف حاليا في نهايه هذه الحصه الاضافيه الثالثه. 26 مقابل 25، 27 ثانية على نهاية الحصة الإضافية. التصويت والدفاع يتدخل، وهذه كورة من فريق الساقية ممتازة العملية، والحكم يقول ماشي بالكورة ماشي بالكورة أقل من 15 ثانية. ترجع كورة لفريق الملعب التونسي اللي متأخر بالنتيجة بهدف فارق 26 مقابل 25 قبل 10 ثواني من نهاية الحصة الإضافية. وتلمس في ساقه، تلمس في ساقه ويرجع للهجوم لفريق الساقي. عادوا الكرة ويتصدى عيد برسيق لكن اقبلها 9 امتار وزي مع صفية النهاية.
0: قديش السكور؟
3: الإضافية الثالثة مع أسبقية الساقية هدف 26 مقابل 25 لكن اقبلها 9 امتار لفريق الساقية. اقبلها 9 امتار لفريق الساقية بالأكيد من نهاية الوقت القانوني اللي انتهى، لكن 9 امتار لفريق الساقيه. مباراه مثيره، مباراه مشلوله بكل المقاييس، من ابرز المباريات ومن افضل المباريات

0: وعشرين 26 25 للساقية أمام الملعب التونسي.
1: واضح، شكرا فوزي، نرجعوا لك بعد شوية. أكيد 26-25 والتشويق مستمر كما قال فوزي بن سالم في الأثناء كفما وقت بداية بلتو الكوارتر الرابع و50-42 هي نتيجة حاليا في نهائي كأس تونس لكرة السلة. تفاصيل كما العادة مع كوثر البديوي. كوثر مرحبا بيك.
2: أهلا وسهلا بيك. وجدان أسبقية 8 نقاط أول مرة ديبي جيستويد بالنسبة للأفريقي، أول مرة يأخذ الفارق 8 نقاط كاملة، وصل 7 نقاط لكن 8 نقاط أول مرة اللي خلى المدرب الاتحاد المنستيري أرتورو ألفاريز يأخذ وقت مستقطع لتعديل بعض الأوتار. وشفناه غضب ربما على بلال الجزيري وعلى تسرع الاتحاد المنستيري في التسديدات نقولوها الاعتباطية.
3: فاس بريك كوثر. بعد فاس بريك هذيك 5-0 لديك فريق في الماتش درج عليه المدرب ريسكا كونتر زيرو ضيعها، ولكن نتيجة الفريق يتحرر بعد فاس بريك هذيك سجل 8 نقاط من التالي.
2: صحيح، ترجع الكرة يرجع الامتلاك للاتحاد المنستيري في العملية الهجومية المنسقة لصالح الاتحاد المنستيري. ترجع الكرة في راس الأحياني، في راس الأحياني ويضيع كورته لاعب الخبرة، يضيع كورته والامتلاك والفاست بريك لصالح النادي الفريقي. لا، يقرر انها تكون هجمة مركزة ويربح الهجمة كاملة. النادي الافريقي عنده سكورين احسن الاداء لحد الان. عمر عبادة يحاول ما يربحش، ما يسكروش الخطأ الرابع، تكمل المباراة مرتاح لاعب النادي الافريقي ويضيعها الافريقي. وفما الخطأ، فما الخطأ ضد اللاعب الامريكي اللي ما شفناهش تروي فرانكلان.
3: اول سلة شفناها قبل الاتاك، اول سلة سجلها معه.
2: اول سلة معناها لاعب عطى الفارق في البطولة في النصف النهائي والنهائي، وكان لاعب مشكور من الجميع اليوم. شفنا الشبحة تروي فرانكلان
3: في نهائي مركز بين نقطة، لعبت كل قدك من لاعب اجنبي على المستوى عالي، ما عرفوش الاسباب، قلنا مالية، قلنا فما وقفة من لاعبين، لكن برشا هكا مستوى يتيح فجأة في نهائي الحقيقة برشا على الاتحاد المنستيري وعلى الجماهير.
2: فما إشكال في الأجانب، شفنا تروي مستواه متوسط، شفنا أولدريج منرفز ما كأنه ما عندوش أونفي نتاع لعب على البنك، دخلوا في بعض الوقت، فما إشكالية أنا حسب ما نشوف خاصة في الأجانب ماهوش في اللاعبين التوانسة نتاع الاتحاد.
3: التوانسة يعرف الفلوس ويعرف
2: بسبب ويصبروا على فريقهم.
3: الأجانب يخدموا يروحوا جايين وقدموا لك جابوا لك بطولة، يعني ما يصبروش كوثر معروفين، معناتها ياخذوا فلوسهم ويحبوا على حقوقهم بالوقت وعندهم ديجا جون، معناتها وحتى على الايماج للفرق نتاعنا الاتحاد المنستيري. ماذا بينا بربي الفرق ولا رؤساء نوادي للاعبين اجانب، ولكن تجيب مدرب اجنبي اعطيه حقوقه حتى الايماج نتاع الباسكيت نتاعنا ولا الكره نتاعنا. راهو لاعب يقول اللاعب، معناتها موضوع اخر هذا ما تدخلوش فيه، راهو خلصوا لاعبين اجانب حتى ايماج، حتى الايماج تاع بلادنا.
2: وبطولتنا جابت لاعبين اجانب مستوى عالي، ماتيوس
3: حتى البال ما عادش يجيك كوثري، ولا يقول لك ما تخلصش انت هاك، ما خلصتش اللاعب اجنبي هذاك.
2: يعني ذكر النادي الافريقي عمل انتداب مختار جاي لاعب سنغالي، باش يكون لاعب ممتاز، باش يكون حاضر مع النادي الافريقي في كيغالي. 7 دقائق 3 ثواني فاصلة على نهاية الكوارتر الاخير والاسبقية للنادي الافريقي. خذ سكورينج 9 نقاط فارق كذلك اول مرة في اللقاء 53-44. الحلول مفقودة في الاتحاد المنستيري رغم اللي دور الروستر أرتورو ألفاريز مدرب الاتحاد المنستيري، لكن لحد الآن النادي الافريقي لاقي الحلول وخاصة لاعبي الخبرة هم اللي هزين الفريق نحو الفارق. نحكي على عمر عبيدة، حمودي، جمال هنجيز، والمرناوي رغم إصابة فإنه كل ما يدخل يقدم الإضافة لصالح النادي الافريقي. نشوفوا في زياد شنوفي على الباركي كذلك لاعب خبرة اللي حشتوا به النادي الافريقي يلقاه في الأوقات الحرجة والصعبة.
3: خطأ فني للاعب، الكرة عند الاتحاد المنستيري والحكم معطى خطأ فني للاعب الأجنبي تاع النادي الافريقي، ما عرفوش أسباب علاش كما قلت انت منرفزين الاجانب. الكرة عنده ريميزون جو ولاعب اجنبي متغشش على الحكم ويناقش فيه والكرة عنده، يعني خطا بيدي وخطا فني نتاع لاعب.
2: قلت لك خارج الخدمه اللاعبين يعني الاجانب اليوم مونتالمو ماهمش هما. انا كي نشوف خدمنا ماتشويت لتروي فرانكلان معناها لاعب قدم مستوى كبير ورهيب،
3: حتى بتجنيسه مره في البلاد.
2: اي طالبنا انه لاعب يكون كيما مايكل رويل قبل، لكن اليوم تروي فرانكلان خارج الخدمه نهائيا.
3: مزاجيين الاجانب كوزي، مزاجيين تخلصهم
2: اذا الظروف ماهيش هي، ربما الاداء نتاعهم يتقلص وعندهم الحق. معناها لاعب مخلي البلاد وجاي باش حقوقه ياخذها كامله والا يغادر اذا كان فريق مش قادر انه يوفر للاجانب وحتى للتوانسه حقوقهم، عندهم عائلات وعندهم ديزونجاجمون. ان شاء الله الاتحاد

0: المونستيري يتفهم الوضع هذايا، لانه ايماج للفريق التونسي اللي العام الجاي باش يكون موجود في الباع الفريق الاتحاد المونستيري والنادي الافريقي انتدابات كانت قايمه
1: في مقابله. سامحني ولا يعرضوك العقوبات كبيره، انا كما تخلصهمش راه يشكيو يعرضوك عقوبات كبيره وما تنجمش تاخذ منهم العقوبات.
0: واليوم وي وجدان
2: سامحني فقط تقريبا
0: ستة دقائق 42 ثانية فاصلة على نهاية المباراة 53 للإفريقي 44 للمونستير.
2: أكيد باش نرجعوا نكملوا معاك المباراة، تقريبا دقيقة على نهاية الحصة الإضافية الرابعة من مباراة الملعب التونسي ونادي سقيت الزيت. معاش وحجار في حسب فوزي، أعطينا التفاصيل.
3: دقيقة على نهاية الحصة الإضافية الرابعة والأخيرة.
2: أيوة
3: النتيجة 28-27 للساقي مع هجوم حاليا لفريق الملعب التونسي. 28-27 ساقط في الأسبقية حاليا الهجوم لفريق الملعب التونسي. ترجع من جديد رمزي مجدوب، رمزي مجدوب عن طريق اللاعب أحمد مساحة، أحمد مساحة هو يعدل النتيجة للملعب التونسي 28-28 قبل 30 ثانية، قبل 30 ثانية من نهاية الحصة الإضافية الرابعة. 28-28 ترجع الكرة للساقية عن طريق اللاعب عزيز الويد، عزيز الويد ترجع من جديد تبذل اللاعب جماعي، جماعي عزيز الويد وعالية، عالية الكرة، عالية الكرة وترجع لهيثم رسيك، ترجع لهيثم رسيك 4 ثواني، هيثم رسيك يرفع الكرة ونهاية الحصة الإضافية الرابعة بالتعادل 28-28. يعني توا باش نمروا في ركلات الترجيح لاول مره نشوفها في مباريات كرة اليد في تونس. حاليا هيثم رفيق تم نرفزه من هيثم رفيق خاصة على لقطة ضربة الجزاء الأخيرة اللي خلط بها الساقية الأسبقية 28-28 ورمية حرة اللي باش تكون حاسمة وفاصلة من أجل التأهل لدور نصف النهائي لكأس تونس لكرة اليد. ما نعرفش النتائج في قاعة حمامات وفي قاعة ابن خيار بعد ما كان الترجي يضمن التأهل بتاعه البارح في أمام النجم الرياضي الساحلي، ونذكر بالقرعة اللي بتصير يوم الخميس القادم في هونزون على موجات إذاعة الشباب. حب نقول كلمة برافو للملعب التونسي، لهيثم رفيق، لرمزي مجدوب، للاعب البرهومي، للاعب رمزي سوك كذلك. عدوا مباراة ممتازة وممتازة جدا في المقابلة الساقية، الساقية لقات فريق يلعب بدون حسابات، وبالتالي باش تبدا عملية رمية الحرة اللي هي باش تكون فاصلة لمعرفة المتأهل للدور القادم. أو نستنى في ثنائي التحكيم سوشان وسوسية، نستنى كذلك في لاعبي الفريقين، ثم المراقب سمية عبيد كذلك في وسط الميدان قاعد تشير للاعبين انهم ياخذوا الاماكن نتاعهم وباش نبداو الرميات الحره لمعرفه الفريق الفائز، من سيكون له شرف افتتاح بالطبيعه المهمه باش تكون صعيبه على هيثم رفيق حارس الملعب التونسي، على محمد صلاح ابراهيم عارف فريق الساقية.
2: كيفاش نمشيو فوزي رمية برمية خمسة رميات معناها يفسر لنا شوية كيفاش باش يصير توا؟
3: رميات سبعة أمتار كيف كنت قدمت
2: فوالا وجدان هذا هو
3: ثم خمسة من كل لكل فريق ومن بعد
2: يمشي واحدة
3: بها رمية يعني برمية
2: فوالا هذا هو للتوضيح فقط باش الناس تسمع فينا تبدا فاهمه اللي راهو بعد 4 حصص اضافيه في كره اليد نمشيو لرميات معناها تاع 7 امتار
3: اللي فوالا قدم وجدان
2: اي ما هو خاطر ماك تعرف معناها الناس كل مبرمجه تقريبا كره قدم دونك هاوكا احنا نحاولوا معناها انت بطبيعه مختص في كره اليد تعطينا التوضيحات دونك تنفيذ مباشر فوزي
3: تنفيذ باش يبدا توا
2: باه
3: محمد صلاح ابراهيم حارس فريق الساقية ثم رمزي مجدوب هو اللي باش يبدا رمزي مجدوب عدى مباراة كبيرة اليوم ممتاز رمزي مجدوب اعطاه بخبرته اعطاه بالامكانيات نتاعو يعني قدم مباراة كبيرة برشا وقالي قبل المباراة قالي اليوم باش تكون مباراة كبيرة للملعب التونسي وصدق في ذلك رمزي مجدوب امامه محمد صلاح ابراهيم سجلوا معايا ونسيت في مسجوب الحال ربي توا امطار الاولى ويسجل يسجل رمزي رمزي مسجوب رمزي مسجوب يسجل مسجوب يسجل الرميه الاولى اللاعب رقم سبعه سن سباعي هو اللي باش يتولى تسجيل رمية السبعة أمتار الأولى في بالنسبة لفريق الساقية إجماعي أمامه هيثم رزيق ويسجل يسجل إجماعي
2: في الأثناء 57-47 نادي الإفريقي قدم الاتحاد المونستيري مازالوا 4:42 تقريبا على نهاية نهائي كأس تونس لكرة السلة وأكيد معناها الدقائق الأخيرة إن شاء الله نخلطوا مع كوثر نكملوهم يلا فوزي
3: الشبشوب في حراسة المرمى وينجح اللاعب رقم 37 في تشكيلة الملعب التونسي اللاعب المصري او العليات الفاعل ينجح في التسجيل وهيثم رشيد كالعاده امام اللاعب بلال العابد بلال العابد يتصدى لتصويبه هيثم رشيد يتصدى لتصويبه بلال العابد يسير مقابل واحد للملعب التونسي أمام الساقية ثم اللاعب رقم 21 فادي المديوني أمامه محمد صالح أبراهيم فادي المديوني ويتصدى محمد صالح أبراهيم يمشي اللاعب رقم 9 اللاعب بشار الرحيمي من جنب الساقية بشار الرحيمي امامه هيثم رزيق حارس الملعب التونسي وبشار الرحيمي لاعب الساقيه ضربه الجزاء السادسه بالنسبه لفريق الساقيه والتسجيل يسجل اللاعب الرحيمي بعد ما كان ضيع العابد 2-2 بعد 3 رميات حرة نتيجة متعادلة 2-2 حاليا لاعب رقم 23 يتصدر لاعب رقم 23 في تشكيلة الملعب التونسي أحمد مساحمة يبصر أحمد مساحمة بعد ما تصدره محمد صالح أبراهيم لتصويبة اللاعب مساحمة ضيع مساحمة وضيع المجهوري حاليا رمي 7 أمتار بالنسبة لفريق الساقية عن طريق اللاعب رقم 18 عزيز الويد أمامه هيثم رزيق عزيز الويد يسجل وتاخذ الساقية الأسبقية ثلاثة مقابل اثنين ثم لاعب الملعب التونسي حاليا
2: قديش ما زالت من رمية فوزي
3: وصلنا عملنا أربعة
2: به واحدة به
3: الرمية الخامسة عن طريق اللاعب البرهومي ينجح البرهومي والرمية 7 أمتار الحالية في يد اللاعب في بن قادر في فريق الساقية 4-3 في فريق الساقية اللي ينجح بن قادر في اعطاء ورقة العبور لفريق الساقية ان شاء الله ما نكونش ضايع في الحساب وزيد بن قادر عنده الكرة نمو هيثم ارزيق بن قادر يعطيه اشارة التنفيذ بن قادر مازال يرفع الكرة بهيثم رزيق وتتأهل الساقية 4-3 في رميات 7 أمتار مبروك للساقية حظ أوفر لفريق الملعب التونسي اللي يسحق كلمة برافو للملعب التونسي على الاداء الممتاز والممتاز.
2: وبرافو ليك انت زاده فوزي بن سالم، سامحني كان باهي. شكرا ليك فوزي، مشكور جدا، سامحني كاش تعصف عليك. لازم نكملوا 3 دقائق الاخيره من مباراه النادي الافريقي والاتحاد المنستيري نهائي كاس تونس في كره السله. يلا كوثر تفضل الخط ليك.
0: يعطيك الصحة وجدين. 2 دقائق 54 ثانية فاصلة على نهاية المباراة والأسبقية 14 نقطة أول مرة في اللقاء لصالح النادي الإفريقي. عودة بقوة للنادي الإفريقي في الفترة الرابعة والاتحاد المنستيري ما لقاش الحلول. تروي فرانكلان أكيد 4 أخطاء شخصية المدرب يحتفظ بها على البنك، ما أعطاش إضافة للمنستيري فقط يعني خدا 4 أخطاء شخصية ومهدد بالإقصاء بالخطأ الخامس الشخصي. والنادي الإفريقي أفضل في هذا الجزء الأخير من المباراة. كوتش مهدي لاقي الحلول للنادي الإفريقي حتى بالتايم أوت اللي خداها أرتور ألفاريز مدرب المونستيري ما لقاش الحلول رغم التغييرات في الروستر العديدة.
1: صحيح كوثر لونفي بتاع النادي الإفريقي كانت خير منذ فترة ثانية، مشاو للسلسلة مشاو للكونتر أتاك، لقاو سيليسيون في عبادة في المرناوي في حمودي، لقاو النزاعة نتاعهم، ظهر التعب على الاتحاد، ظهر فما تعب في الروبلي، يغزل معناتها ريسيت قاعدة
0: ريسيت من
1: نزاعة ممتازة جدا في آخر المقابلة. حسب رأيي الإفريقي في طريق مفتوح، الاتحاد بطل تونس ما يخجلش من الهزيمة نتاعو، لكن كان مضمون يكون خير من هكا، مسؤولين كان توصل ليكيب خير من هكا. بربي ملاحظة كاوثر نحب نقولها، الرأف المسؤولين عن جامعة تونسية كرة السلة نتاع الإحصائيات بصفة خاصة ما فيها بأس كان يذكرونا الفوق، الإحصائيات قد تعتبر الوقت للتلفزة للموجودين
0: بجنبهم
1: وسائل الإعلام، نحن الفوق ما فيها بأس كان يذكرونا في الإحصائيات على خاطر قاعدين ديريكتومون ياخذوا يعاونونا الإحصائيات، فهمني ما فيها بأس كان يذكروا جماعة الفوق.
0: يعطيك الصحة، معلومة وإن شاء الله توصل من آخر كان قلتها من الفترة الأولى كنت مهدي على
1: خاطر توريتهم خاطر
0: يصير التدارك ولياريس اليوم ما تمش ما فماش حتى إشكال في التحكيم.
1: فماش حاجات تنجم تمشي لياريس خاطر الحقيقة كلها فوتات ظاهرين، فماش حالات تسوجوا باش يشوفوا لياريس.
0: واضح مباراة كانت في الحقيقة ما فيهاش تشنج، فما فير بلاي بين الزوز فرق. ميسيون اكومبلي بالنسبة للاتحاد المنستيري فاز بالبطولة، النادي الافريقي وصول لنهاية البال. ومباراة في الحقيقة اليوم شفنا عليها اثار التعب نتاع السيزون كاملة، ال 64 59 49 15 نقطة فارق لصالح النادي الافريقي، وتروي فرانكلان في تنفيذ الرمية الحرة لصالح الاتحاد المنستيري الأولى ناجحة لتقليص الفارق. مازالت عنده رمية حرة ثانية،
1: بوزيسيون عنده
0: الامتلاك
1: عند الاتحاد المنستيري،
0: عند الاتحاد المنستيري صعبة الرؤية في الحقيقة شوية. ترجع الكرة لصالح الاتحاد المنستيري في الرمية الجانبية على الكرة لاعب رقم 6 اسكندر بن راشد في تنفيذ الرمية الجانبية لصالح في منطقة الافريقي لصالح الاتحاد المنستيري. ترجع الكرة لاسكندر بن راشد لتروي فرانكلان قدام أسامة المرناوي، محاولة المرور والتوغل في راس الأحياني، الوصف المثناني في المتابعة على 4 لاعبين، لاعبي خبرة الكرة الذية على الاتحاد، لكن فما في الالتقاط ترجع الكرة لصالح النادي الافريقي في رمية جانبية، ضيعها الاتحاد المنستيري في الهجمة الأخيرة قبل دقيقة 14 ثانية، 14 نقطة فارق في كرة السلة. ما نجموش نقولوا من المستحيل، لكن بالأداء اللي قدم فيه الاتحاد المنستيري صعب وصعب جدا.
1: تمشي البال معناتها مرتفعة بالكأس هذه، الاتحاد ما يخجلش يمشي حظ البال نتاع العام الجاي وحظ السيزون الجاي.
0: دخلوا في الشو، سامحني كوتش مهدي أسامة المرناوي في الشو، النادي الافريقي قاعد يسجل في سلات جميلة توا، مش من التوغلات من التسديدات من خارج القوس، وفما نجاعة بالنسبة للنادي الافريقي 67-50 17 نقطة فارق. ممكن ليبرون كان جاي مع الاتحاد نجموا نعملوا في عودة، لكن صعبت عليهم صراحة. والافريقي نحو اللقب
1: في الاخر كما قلت لك ربي يهدي اللي وصل الاتحاد المنستيري لكي بطل تونس، وما خداش مستحقاتهم، خلوا اللاعبين يضربوا ولا خلوا اللاعبين ما عادش يترناو، ما ينموش لاعبين زاد يخدموا على رواحهم باش وصلوهم هكا يكونوا رودمون دي. زاد الافريقي ما سرقش انتصاره، حاضر زاد الافريقي كان تعب في البال افيك سا كانوا موجودين. مبروك للافريقي الكاس تونس موسم الرياضي.
0: شكرا لك مهدي، مبروك للنادي الافريقي قبل 50 ثانية فاصلة على نهاية اللقاء، لقاء في الحقيقة بدا شوط أول متعثر بالنسبة للافريقي. الافريقي والاتحاد المنستيري الدارك الافريقي خاصه مع نهايه الفتره الثالثه والفتره الرابعه شفنا اداء ممتاز. عمر عبيده مان اوف ذا ماتش كوتش مهدي نجم نقول عمر عبيده اليوم بدون منازع هو راجل المباراه.
1: انا معاك اما باصابه المرناوي نعطيها المرناوي خاطر مصاب ورجع
0: هو عمل لي فور
1: عمل لي فور كوثر راه اصابه خطيره كان هو خايف لا يمشيش البال لا قدر الله عفى سوخز اصحابه قاعدين ماركيو باش يسلموا عليه عاونهم عرفوه مصاب وجاء عاون اصحابه وما سلمش وهز كاس معاه
0: هز كاس للنادي الافريقي مبروك للنادي الافريقي حظ اوفر للاتحاد المنستيري
1: صاحب اللقب. محلاها تصويرك كيفاش كملت هكا ما بيناتهم
0: كملت
1: محلاها
0: كملت ايماج باهيه سوقنا لرياضتنا نظيفه في الافيش الموجود قدامنا
1: برافو برافو الفرق برافو
0: يعطيهم الصحه ميريت كذلك لزوج جماهير جماهير النادي الافريقي والاتحاد المنستيري شجعوا بكل قواهم تنقلوا من منستير نعرفوا مشقه الطريق وازروا الفريق نتاعهم لاخر لحظه رغم انه السكور للنادي الافريقي مبروك لصاحب اللقب موسم 2025-2026 النادي الافريقي كما قلنا حظ اوفر للاتحاد المنستيري. شكرا لك كوتش مهدي شكرا نادر في الكوتي تكنيك نتقابلوا بعد شويه على الهاتف عاطف في الاستجوابات ما بعد المباراه يعطيكم الصحه.
2: يعطيك الصحه انت ايضا كوثر شكرا لك اكيد مبروك للنادي الافريقي وقسم تخاين خلينا نقولوا بين الاتحاد المنستيري والنادي الافريقي. النادي الافريقي تحصل على كاس تونس بعد الفوز 67 مقابل 50 قدام الاتحاد المنستيري اللي كان ايضا تحصل على لقب البطوله. شكرا ايضا الكوتش مهدي شرقي كان معك في التحليل الفني بعد شويه تكون حاضر معنا التصريحات وحنا اكيد نهنيوا النادي الافريقي باللقب هذا وايضا كبريات النادي الصفاقسي اللي كانوا تحصلوا اليوم على لقب كاس تونس في كره السله في انتظار بقيه النهائيات. مازال فما نهائي البطوله بالنسبه لكبريات معناها السيدات في كره السله ونهائي الكره الطائره دونك كل شيء موجود تلقاوه اكيد الاسبوع القادم على موجات اذاعه الشباب كما العاده لحظات تكون حاضره معنا التصريحات واحنا اكيد نتمنيو ولا نهنيو جماهير النادي الافريقي وجماهير النادي الصفاقسي بزوز القاب الحاصله اليوم تتسويت.

0: إذاعة شباب من تونس.
1: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عدل موجتك تسمع صوتك.
3: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
4: موجز الأخبار.
5: أهلا بكم. السباح التونسي يوسف دوما يتوج اليوم بالميدالية الفضية لسباق 1500 متر سباحة حرة أواسط ضمن منافسات البطولة الإفريقية الجارية بالجزائر إلى غاية 10 مايو الجاري، وارتفاع حصيلة المشاركة التونسية إلى حد الآن إلى 8 ميداليات موزعة بين 3 ذهبية و2 فضية و3 برونزية. بن عروس تحتضن بداية من اليوم فعالية الدورة 34 لمهرجان علي بن عياد للمسرح تحت شعار المسرح والتكنولوجيا. حالة الطقس تتسم الليلة بظهور سحب أحيانا كثيفة مع نزول بعض الأمطار المتفرقة على الشمال، فيما تكون السماء مغيمة جزئيا على بقية الجهات وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. القنصلية التونسية بروما تنظم غدا لقاء عالميا لعرض مختلف الإجراءات والتدابير التي تم اتخاذها لتأمين أفضل ظروف عودة التونسيين المقيمين بالخارج إلى أرض الوطن خلال هذه الصائفة. جمعية أحباء الطيور تنظم وشركاؤها تنظم غدا حملة نظافة وتوعية بغابة شيشو بولاية نابل بما من شأنه أن يرفع الوعي لدى المواطنين بأهمية حماية الطيور. في لبنان مقتل 17 شخصا قرب بيروت وجنوبي البلاد جراء ضربات بمسيرة إسرائيلية. رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا يؤكد مجددا اليوم انفتاح الاتحاد الأوروبي المبدئي على المحادثات مع روسيا بشأن إحلال السلام في أوكرانيا. المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يؤكد لسكان جزيرة تينيريفي الإسبانية أن خطر فيروس هانتا منخفض، وذلك مع اقتراب وصول سفينة شهدت تفشيا الفيروس إلى الجزيرة، مضيفا أن هذا التفشي لا يمكن مقارنته بجائحة فيروس كورونا. الاتحاد الإيراني لكرة القدم يؤكد في بيان مشاركته في نهائيات كأس العالم 2026، لكن على الدول المضيفة أن تأخذ مخاوف طهران في الاعتبار. ألقاكم بخير.
3: إذاعة الشباب عدل موجتك.
6: عدل موجتك تسمع صوتك.
7: سامدي تو
8: سامدي تو
7: سامدي تو
8: نيوز سبور
7: نيوز سبور
8: موزيكا وريتم
7: تونس عشية سبت. ملاعب قاعات فرهدة وخرجات شوارعنا وجونا عشية كل سبت في سامدي تو.
9: مواصلين معكم في سامدي تو. تتسويت تصريحات ما بعد مباراة نهائي كأس تونس لكرة السلة فوز النادي الافريقي. كوثر البديوي معنا في المباشر. كوثر مرحبا بيك.
10: اهلا وسهلا بك وزين، شكرا لك. معنا زياد جملتي لاعب النادي الافريقي، مبروك التتويج. مباراه رقيقه كانت كلوز في البدايه، ثم النادي الافريقي عرفت كيف ينهيها في اخر المباراه.
11: مبروك علينا الكل. كما قلت انت فينا ماتش يمكن بشهاده كريستيانو بيان سور، حتى فينا يكون فما خساره فما ربح. خلينا نقول السكور قريب وفي الاخر يظلوا ورينا كاغسان الدونتيتي نتاعنا تاع الاكيب، وفي الاخر ربحنا الحمد لله رب العالمين. ان شاء الله نمني وعليم، وان شاء الله حتى في البال نعمل ماتش فيه.
10: اكيد مباراه مهمه، تحضير للسفر ان شاء الله الاسبوع القادم في جالي.
11: اذا كما طبعا انا وقته مش باش نحضر في جالي، باش نشوف نفس السنين فما انكاد الفينال دو ماتش، دونك مش نحط كل شيء غادي، وان شاء الله نقاوم نفس الماتش لتونس المغرب نقاوم الجمهور ان شاء الله في جالي.
10: شكرا لك زياد شملتي جوهر الزواجي، مبروك التتويج للنادي الافريقي، مهم جدا لقب ان شاء الله تسافروا بعد مباشره لكيجالي.
11: بيان سور خاطر باهت خلينا نحن مرتاحين، مازال عندنا كيلكو جور في الثلاث ساعات كما قلت لك، نحن مرتاحين وعندنا اوبجيكتيف واحد بخطوة بخطوة ما نقدرش نبعد برشا عن بالمات بالمات. إن شاء الله نزيدوا فرح جمهورنا أكثر إن شاء الله.
10: ميرسي. مختار جاي؟ مختار؟ محمد أمينو. فيليسيتاسيون بور لو كلوب أفريكا.
11: نور فرنس سوري.
10: Congratulations for winning the match today.
11: Thank you very much. Thank you. It was a great game. You know, just here supporting the guys. Great atmosphere.
10: How did you find the club Africa?
11: I found that, you know, it was a slow start in the first half. In the second half, they brought it in and, you know, Mana played really well, you know, helped the team knock down some big shots.
10: Very many days before the final game, Kigali.
11: Yeah, so, you know, now we got to get back in the gym and prepare. And, you know, see what we can do and when we get to Kigali and get better from here. So practice the next couple of days is going to be important.
10: Thank you, and you know, congratulations another time. والزول هذوما لاعبين النادي الافريقي كان عندنا
9: مازال بطبيعه عندنا نشوفوا في الاجواء معاك كوثر ديجا في التلفزه مازال عندنا الوقت والخط ليك يعني معاك اكيد نشوفوا في معناها التتويج حاضر لقب باش يتم رفعه ونشوف الاتحاد المنستيري زاد مع لقب البطوله واجواء ممتازه بصراحه حتى مع نهايه المباراه كان اللي تحس الامبيونس معناها باهيه في كنف الروح الرياضية بعد موسم تاع بلاغات وانت اكيد مختصه في كره السله وتعرف الكواليس الكل. باهي مازلنا معاك كوثر في الاستماع اكيد نقعدوا معاها نزار في الاستماع خلينا نذكروا بنتائج كره القدم المباريات اللي وفات اكيد وبعد شويه يكون معنا محللنا الفني فيصل العروسي ناخذوا معاه ريكاب على ابرز الاستنتاجات نتاع اليوم وخاصه نحكيوا على ديربي العاصمه مباراه منتظره غدوه الاربعاء نتاع العشيه دونك مستقبل المرسى خسر قدام نادي صفاقسي 3-0 نجم الساحلي فاز 1-0 قدام النادي البنزرتي ترجي جرجيس فاز 1-0 قدام نجم المتلوي وغدوة إن شاء الله مباراة الترجي الرياضي التونسي والنادي الإفريقي في إطار ديربي العاصمة سينو أيضا أكيد بعديك نعطيكم تفاصيل مباريات كرة اليد مباراة اليوم اللي كنا تابعناها مع فوزي بن سالم كانت فات بالركلات الترجيحية لصالح نادي ساقية الزيت قدام ملعب التونسي 4-2 بعد ما فات المباراة بالتعادل سينو جمعية الحمامات بلوتو بعث من خيار كان غادر قدام نادي الإفريقي 20-29 وقبل هذا الترجي الرياضي التونسي فاز على نجم الساحلي 28-19 اسكو مازلت معنا كوثر نزار نرجعوا لها في التصريحات مازلت موجودة معنا كان عندها حاجة كوثر مرحبا بك من جديد باهي ماهيش معانا كوثر في الاستماع بوز صغيره وراجعين بعد شويه مازلنا في مواكبه لنهائي كاس تونس لكره السله

كوثر البديوي ترجع معنا مباشرة من قاعة رادس، معنا في المباشر كوثر، نسمعوا فيك تفضل. كوثر في المباشر تسمع فينا؟ باهي كوثر ماهيش معنا في الاستماع، اكيد مواصلين مع الموسيقى وراجعين بعد لحظات.

مازلنا مواصلين معكم في سامدي تو تغطيتنا مازلت متواصلة لنهائي كأس تونس لكرة السلة ونرجعوا أكيد لقاعة رادس مع زميلتنا كوثر البديوي فيما بعد المباراة. كوثر مرحبا من جديد. كوثر تابعوا اكيد في اجواء التتويج نشوفوا في لاعبين النادي الافريقي موجودين على المنصه بتبيعه بعد تتويجهم بلقب كاس تونس لكره السله اليوم قدام الاتحاد المنستيري اللي دوره كان ديما نذكروا انه فاز بلقب بطوله الموسم الحالي. دونك قسم تخيين بين الثنائي هذا الاتحاد المنستيري والنادي الافريقي. ما عادش تسمع فينا ولا موجوده معنا من جديد. كاثر مرحبا بك. باه نحاولوا من جديد نرجعوا مع كوثر نتصلوا بها اكيد مازلنا في مواكبه لما بعد المباراه.

0: من جديد نجعل كوثر البديوي في قاعة رادس. كوثر مرحبا بيك.
1: أهلا وسهلا بيك يا رجل. من جديد لحظات مهمة للنادي الأفريقي لتاريخه التتويج بكأس دولف مصر 2025-2019. سيد وزير الشباب والرياضة سيد صادق المرالي كان تعرض النادي الأفريقي بحضور أكيد المكتب الجامعي هيئة النادي الأفريقي اللي عمل كبير في الحقيقة من أجل الوصول لهنا للتتويج. إن شاء الله لقب الباري يكون هو ثاني تتويجات النادي الأفريقي هذا الموسم. في الحقيقة النادي الأفريقي كما شفنا انتدابات هنا لاعبين أجانب مهمين وتعرف أنه اليوم يلعب لاعب وحيد. ثم في روستر النادي الأفريقي عديد اللاعبين ما زالوا بتدخلوا غمار البال مع النادي الأفريقي في لحظات أكيد سعيدة. حمود حديدان ام في بي كما حكى كوتش ماجي وانتظرنا انه يكون يعني احسن لاعب عمر عبيده لكن اسامه المرناوي كان ام في بي مان اوف ذا ماتش بسبب اصابه كما قلنا قدم مستوى كبير في مباراه اليوم. كلمه ليس من السعاده مبروك الانتصار وتتويج النادي الاهلي.
2: عايزك مبروك علينا مبروك للجمهور اللي جه اليوم وشجعنا مبروك على الجمهور نادي الافريقي الكل. الحمد لله الماتش ما كانش سهل الحمد لله في الاخر عرفنا كيف نتصرفوا في الماتش وكانت الفيكتوار لينا وفرحنا اللاعبين اللي طبع بينا من اول عام واللي جو اليوم يتفرجوا.
1: يعطيك الصحة شكرا ليك اكيد بالتحق الزملاء وتحية الجماهير جماهير النادي الافريقي اللي اجرت الفريق في البطولة التونسية شفناها عملت الفارق في الرباط المغربية وكان تنقل يعني 4000 ما يحب يكونوا في قاعة الرباط هذا شيء ربما ايجابي للنادي الافريقي وكان دفع ربما للانتصار اليوم رغم التعب رغم الهمات في المباراة النادي الافريقي تمكن من الانتصار. وقولوا له مرة أخرى مبروك رجولا نجينا لاتحاد منصور اكيد لاعبين دخلوا حجرات الملابس رقم للاستجوابات نهايه ما دخلتنا من قاعه راس متعدده الاختصاصات ان شاء الله في مواعيد رياضيه قادمه اكيد تحيه نادي الركليجي في الكوتي تكليف بالاحسن التبريدي قائد الرحلة الرابط نتقابل ان شاء الله في مواعيد رياضيه قادمه لتكبيرنا ولينا جينا لاحب كره السله وللمجتمعين اذاعه الشباب.
0: تحيه ليك ايضا كوثر يعطيك الصحة شكرا لي. كنت معنا في نقل مباشر لنهائي كرة السلة بالنسبة للأكابر بين النادي الأفريقي والاتحاد المنستيري. تحية أيضا للكوتش مهدي شرقي كان معك في التحليل الفني. أكيد مبروك للنادي الأفريقي اللقب هذا. أيضا تحية لوفي فدو كنت معنا اليوم في تغطية ومواكبة لمباراة الكبريات. نحكي ديما على نهائي كأس تونس للكبريات وتتويج النادي الصفاقسي قدام سيدات جمال. دونك ألف مبروك للنادي الصفاقسي والنادي الافريقي في كرة السلة. احنا بعد شوية راجعين معاكم مازلنا متواصلين في سانديتو بدل الاختصاص نحكيو كرة قدم لكن اكيد الموسيقى قدوا معنا وراجعين بعد شوية.

مازلنا مواصلين معاكم في سامدي تو بعد كرة السلة وكرة اليد باش نحكيو كرة قدم. أكيد نذكروا بالدفعة الثانية الجولة 29 من البطولة

0: مع المدرب ومحللنا الفني موجود معنا في المباشر كوتش فيصل العروسي. كوتش مرحبا بك.
1: اهلا بك وجدان، نسلم عليك انت ونسلم على توت ليكيب ونسلم على كل مستمعينا في ذات الشباب.
0: اكيد عديت القيلوله تتفرج في المباريات الاربع متاع العشيه، التوقيت معناها خير من ما ساعتين تصور متاع القايله. اجمالا في الدفعه متاع اليوم معناها تقريبا خلينا نقول كل يد شادت اختها، مش مازال على مستوى الموسم. نادي صفاقسي فوز اليوم قدام مستقبل المرسى يدعم مركزه الثالث في انتظار مباراة غدوة برصيد 59 نقطة، وبتبيعة الأوبجيكتيف بالنسبة لنادي صفاقسي هو المسابقة الإفريقية، كيفاش باش يوصل لها والكلاسمون اللي باش يكمل به الموسم.
1: صحيح الفائز الأكبر اليوم في مباراة بتاع دفعة اليوم هو نادي صفاقسي بالانتصار على مستقبل مرسى 3-0 نتيجة وأداء. نادي صفاقسي عمل مباراة ممتازة بالرغم الغيابات الموجودة اليوم في نادي صفاقسي. نادي صفاقسي الكونفيرم الموسم الممتاز اللي عدي فيه مقارنة بالإمكانيات المرصودة، مقارنة بالصعوبات اللي لقاها في الصيف اللي فاتت. دونك نادي صفاقسي أوبجيكتيف أتان اللي هو مشاركة أفريقية، ما ننساوش اللي هو تروازيام بلاس راهو بوديوم، يقعد ديما بوديوم. ونادي صفاقسي عمل موسم ممتاز بقيادة الإطار الفني نتاع محمد كوكي اللي عمل موسم مرضي ومرضي جدا، وفما رضا تام في الشارع العام الرياضي في صفاقس على المردود والأداء لكل مكونات نادي صفاقسي. مبروك لهم، وعملوا فريق ممتاز يستحق تدعيمات خاصة المشاركة الإفريقية العام الجاي.
0: كيفاش تشوف معناها بقيه النتائج؟ النجم الساحلي يفوز ويرجع للانتصارات اليوم قدام النادي البنزرتي، ايضا ترجي جرجيس يفوز في مباراته، سي بي في المقابل يخسر قدام النجم الساحلي، واذا كل معناها مع التذبذب اللي صار مع نتائج البارح، مع اكيد الاحتجاجات متواصله على التحكيم وسحب الثقه من الاداره الوطنيه للتحكيم، كنت تبعت مع الاتحاد المونستيري بلاغ الصادر اليوم، أنا حتى تقريبا مازلت جولة على نهاية البطولة وباقي مازلنا نحكيه معناها على المشاكل. كل من حق أكيد كل فريق مش يحاول يواصل ولا يستحفظ على حظوظه الكل حتى للآخر، لكن معناها تقريبا قعدنا في نفس الإطار.
1: نفس الإطار هو التبرير ونفس الإطار اللي هو شماعة التحكيم، نعرف اللي فما أخطاء كبيرة صارت ناس صحيح، لكن فما بعض الفرق اللي تحط شماعة التحكيم كشماعة للفشل وشماعة للموسم اللي مش ممتاز، وخاصة كي ما تتوصلش للأهداف نتاعها لزوبجيكتيف اللي حطتهم من أول عام. دونك لهنا يتعداو البرشة تبرير آخر كيما قلت رصيد البشري وكيما قلت إمكانيات وكيما التحكيم. دونك لهنا الأجدر بالبعض من الفرق إنه يكون راسيونيل في التقييم نتاع الموسم نتاعو، وخاطر الموسم هو فيه معناها بالنسبة لأغلب الفرق، معناها فما برشا فرق اليوم الموسم نتاعهم فيه. دونك لهنا يبداو يقيموا ويحضروا للعام الجاي أحسن من إنه سحب الثقة وما إلى ذلك من مشاكل تقعد تظلل في الفريق، تظلل في جميع الفريق. بالنسبة المباراة اليوم مباراة النجم الساحلي، نقول انتصار الكبرياء للنجم الرياضي الساحلي لعراقة وقيمة النجم الرياضي الساحلي، ماهوش في قيمته معناها الترتيب اللي هو فيه، ماهوش في قيمة النجم الرياضي الساحلي. وقلت أنا سابقا حتى ما كنت في البلاتو المرة اللي فاتت، قلت لو فما برشا لاعبية في النجم الرياضي الساحلي ماهوش شعبوية اللي كنا نقول فيه، لكن هذا واقع. ونحكي تكنيكمون اللي فما برشا لاعبية في النجم الرياضي الساحلي ما يرتقيوش فنيا انهم باش يلبسوا المريول نتاع النجم الرياضي الساحلي، وماهوش في مستوى قيمه النجم الرياضي الساحلي. دونك النجم الرياضي الساحلي نظن حتى بالانتصار نتاع اليوم ما عندوش تحسه، ما عندوش طعم بحكم المشاكل اللي تخبط فيهم النجم الساحلي، وخاصه كي نشوفوا نحن البارح في ريزو سوسيو نشوفوا حجم الديون الكبيره للنجم الساحلي اللي 105 مليون دينار، معناها رقم صعيب وصعيب صعيب برشا انه النجم الرياضي الساحلي باش يخرج بالساهل من الازمه هذيا، وان شاء الله يلتفوا عليه لانه فريق بقيمه النجم الساحلي، فريق كما نقولوا نحن عرس من العرس نتاع الرياضه في تونس، معناها حاجه مؤلمه ومؤلمه جدا ان نشوفوا النجم في وضعيه كما هكا.
0: في المقابل من شوية اتحاد بنقردين أكيد معناها

0: مركز تاسع ب35 نقطة، وبعد مباراة البارح كان هبط بلاغ أكد فيه نهاية العلاقة التعاقدية مع المدرب سفيان الحيدوسي، اللي يقول جات في إطار تفاهم واحترام متبادل بين الطرفين، ومعناها العلاقة التعاقدية بدأت هكا بعد المرحلة اللي أشرف عليها المدرب. يقول معناها الهدف كان ضمان البقاء في الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، لكن المدرب عنده التزامات خاصة وعائلية بتستوجب منه عدم مواصلة المهمة في المرحلة القادمة. وحسب رأيك معناها نهاية الموسم بالنسبة لاتحاد بن قردين، مدرب يغادر قبل جولة، أكيد نتفهموا الأسباب الخاصة اللي تنجم تكون عند المدرب سفيان الحيدوسي، لكن معناها بصفة عامة مش هذا الفينيش تقريبا اللي نحبوه بالنسبة للأندية، كاللي كملت المانتيان ما عندكش معناها حاجة أخرى باش تلعب عليها حتى للأخر. كما كنت تحكي من المفروض انه الفريق يخمم في السيزون جاي ويبدا يبني من توا، هذا ماهوش صاير مع الكا اللي عندنا توا اتحاد بن قردين.
1: هو مش كان مع اتحاد بن قردين كهو جدين، لكن جل الانديه معناها ما عندناش ثقافه التقييم الصحيح، ومازال ما عندناش ثقافه الاستراتيجيه، وما فماش ما عندناش ثقافه البروغراماسيون، ديما نخزروا على المستوى القصير والقصير جدا. معناها انا نقول لك معناها توا الفرق الكل معناها توا باش تاخذوا معناها عطله مطوله، ما يخمموا كان الا ما تقرب السيزون قبل بشهر، وقتها باش يخمموا في المدرب ويخمموا في الاطار الفني ويخمموا في الملاعبيه اللي باش ينتدبوهم. ماهوش بالطريقه هذه نجموا نرتقيوا بالمستوى الفني نتاع البطوله، ولا نرتقيوا بالمستوى العام نتاع كره القدم في تونس بصفه عامه، مش كان نحكيوا على الرابطه الاولى، حتى في الرابطه الثانيه والرابطه الثالثه. ونقول معناها في العامين الاخرانيين المستوى نتاع البطوله نتاعنا مش قاعد في بلاصته، لكن يتراجع بصفه كبيره. حقق الحق توا نقولها معناها بكل امانه، المستوى قاعد يتراجع، والمسؤوليه مشتركه معناها ما بين الناس كل، من سلطه الشرف، المسؤولين، المدربين، الملاعبيه، كل شيء. معناها يلزم الناس تبعد من التملص من المسؤوليه، لازم الناس كل تاخذ مسؤوليتها، كل واحد والبرسنتاج تاع المسؤوليه نتاعو، وكل واحد ويزيد من عنده. دونك لان كيما قلت انت راهو جل الانديه ماهيش قاعده تخمم في البروغراماسيون، مش تخمم في العام الجاي، مش تخمم في التقييم. دونك من توا نبداو بالتقييم، ومن توا نبداو كان الفرق تحب تكون في وضعيه مريحه عام الجاي. دونك نشوفوا معناها الفرق اللي تلعب على تفادي النزول والفرق اللي نزلت، كان تذكروا اول العام اول السيزون معناها بدات في اواخر الموسم، معناها الاولمبي البيجي بدا في قبل يمكن بجمعتين ولا ثلاثه جماعات من البطوله، بدا البريباراسيون تاعو، كيف شباب قيروان، كيف مستقبل سليمان، كيف مستقبل جابس. دونك نلقاو النتيجه من بعد اللي تلقى برشا صعوبات باش تكمل السيزون تاعك، بينما فما فرق لي زوبجيكتيف نتاعها في وضعيه مريحه جدا. كي نشوفوا المتلوي ولا نشوفوا شباب العمران، معناها هذوما زوج فرق عملوا موسم ممتاز. علاش عملوا موسم ممتاز؟ لانه بداوا التحضيرات نتاعهم على بكري، المتلوي بدات وفما ستابيليتي ادمينستراتيف تكنيك، كيف شباب العمران فما ستابيليتي ادمينستراتيف وبدات التحضيرات على بكري وعملت الانتدابات نتاعها على بكري وخموا في الموسم كامل. دونك النتيجه انه يكملوا سيزون باريحيه تامه.
0: هذا دونك بالنسبه لابرز الاستنتاجات اليوم. سينو غدوه بتبيعها المباراه المنتظره، مباراه لي ذهب لي نحينا الغينا كل شيء على خاطرها، ان شاء الله ساعه تكون على مستوى فني محترم اقل حاجه. معناها ديربي عندنا برشا، ماريناش ديربي فيه انجو ريهين وهو لقب البطوله. يمكن نادي الافريقي عنده معناها شوا بين تعادل وفوز، في المقابل الترجي التونسي فقط الفوز هو اللي يخليه يستحفظ على لقب البطوله. كيفاش تشوف قبل ما ندخلوا في الغيابات وفي التوقعات على مستوى الاختيارات الفنيه، كيفاش حاسب رايك تتوقع كوتش فيصل العروسي مباراه غدوه؟ اسكو معناها ديما اون جينيرال المدربين يقول لك مباراه الاجوار ما نجموش نكهنوا بالنتيجه، ديتاي تعمل الفارق، لونتام تاع الماتش بتتر هي اللي تكون حاسمه، لكن ظهر لي في ماتش كيما غدوه تنجم تختلف الامور، نجم نقعد نستناو بتتر حتى للاخر باش نشوفوا هدف.
1: نجم يكون كلامك صحيح، لكن الكلام البازيك معناها اللي متنسين به ستاندار معناها ذاك هو راهو ماهوش
0: معناها اللغه الخشبيه تقول انت.
1: اللغه الخشبيه ماهيش خشبيه المره هذه، على خاطر الكلام الكل وهذاك صحيح والكلام الكل منطقي يقعد دربي، لكن جوست باش ننوع على حاجه بركه نقول المحسني احسنت معناها نعرفوا المباراه الدربي هذايا تكفل بالتنظيم نتاعها للفيدراسيون ماهوش الليغ المره هذه، وخاصه تكفل بجلب التحكيم نقولوا للمحسني احسنت كما قلت، نقولوا برافو لهم لانهم موفرين سبل كل سبل النجاح، تحكيم اجنبي اوروبي دولي كيف كيف حتى لي تكنيسيان دو فار والتكنيسيان نتاع الواحد موجودين كيف كيف اوروبي
0: اي من نمس الكل. كان الحكم الرابع حمزة جعيت هو من تونس
1: صحيح. فما حاجه اخرى اللي هو نمبر دو كاميرا، نمبر دو كاميرا ممتاز معناها ونشوفوا امنيا، شوفوا وزاره الداخليه حتى البارح شفنا صور انه فما بروفات على تامين المباراه معناها كل شيء قاعد يمشي كوم يفو، بعيدا عن كل ما يتقال في لي ريزو سوسيو، بعيدا كل على الكلمات اللي قاعده صايره، انا نشوف واحد من الناس اللي تنظيميا المباراه قاعده ماشيه في الطريق الصحيح وباش يمشي في الطريق الصحيح، ونظن انه في فوق الميدان ماهوش باش يصير نفس الاشكاليات ونفس الكلاش ونفس الحاجات اللي صايره البر الكل، لانه الفرق الزوز تحسهم مركزين وما فماش اخبار كبيره عليهم وفما تكتم كبير كسوسوا من نادي الفريق ولا متراجي على التحضيرات نتاعهم، دونك مركزين توسكي تكنيك برشا باش نلقاو برشا تركيز في المباراه هذيا، وبيان سور مباراه الموسم زوز فرق اللي عداوا سيزون اكسيبسيونيل وسيزون ممتازه نشوفوهم زوز معناها في اعلى الترتيب، دونك لهنا ان شاء الله نشوفوا مباراه ممتازه خاصه احقاقا الحق باش نشوفوا رايي هذا، مانيش باش نشوفوا مباراه هجوميه كبيره، باش نلقاو مباراه تكتيكيه بامتياز مباراه فيها بوكو دو بريدونس معناها باش نلقى برشا حذر من الفريقين، ما ما ما مانيش قاعد نحرق في الفيلم ولا حاجه، اما ما نستناوش مستوى فني كبير.
0: كيفاش تتوقع باهي ماله على ضوء هذا الاختيارات الفنيه بتاتر بالنسبه لفوز البنزرتي وباتريس بوميل، خاصه مع الغيابات يمكن بدرجه اكثر بتاتر الترجي التونسي، نادي الافريقي بيسترجع خدمات حمزه الخضراوي، في المقابل اسامه بوقره ابرز الغايبين معناها بسبب الانذارات، الترجي حمزه جلاسي ايضا بشير بن سعيد محمد بن علي مع
1: محمد بن علي موجود
0: مع اهم حاجه الاجانب والشوا نتاع الاجانب بالنسبه لباتريس بوميل اللي يمكن اصعب حاجه خاصه مع غياب النجاعه على المهاجم دانو، بتاتر انت قلت تمشي امور تكتيكيه اكثر، لكن تصور معناها السيناريو الوحيد للترجي باش يتوج باللقب هو الفوز، معناها مطالب اكثر من النادي الافريقي انه يحاول يخلق معناها فرص ويكون ناجع ويجسمهم في اقرب وقت، سينو معناها بالنسبه للنادي الافريقي بوتيتر يتحكم اكثر في مجرى اللعب، هو اللي يفرض الريتم نتاعو واللعب نتاعو على مستوى وسط الميدان، وخاصه ما ننساوش مع مدرب كيما فوزي البنزرتي اللي عنده خبره في مباريات الاجوار، باتريس بوميل اول دربي باش يلعبوا ان شاء الله مي معناها كيفاش نقولوا بالنسبه للي ديكلاراسيون ما عادش نحكيو عليهم الامور هذوكم، خلينا نحكيو على الفنيات ساعة ونبطل نشوفوا شنو باش يصير من هون الغدو.
1: حتى انت يا وجدان تبارك الله عليك معناها عندك خبره خاطر لخصت كل شيء ما خليتي حد شيء نحكيه، جست معناها في الاختيارات الفنيه بالنسبه للاسبيرونس معناها باش فما ثلاثه اجانب ما فيهمش كلام معناها موجودين هذوكم انديسكوتابل.
0: شكون تتوقع بحسب رايك؟
1: بالطبيعه اللي انديسكوتابل معناها ما فيهمش كلام اللي هو محمد ميد توغاي في محور الدفاع كيف كيف اوغبيلو كمتوسط ميدان دفاعي وفلوريان دانو بيان سور المهاجم.
0: تتوقع معناها مرياح يكون مع توغاي في محور الدفاع بالنسبه
1: ما فماش
0: ما عندوش برشا طون جو
1: ما فماش حلول اخرى انه باش يكون مرياح موجود عنده الخبره الكافيه بيان سور باش يرجع معناها كوم يلفو، وعودنا على هذا نذكروا ياسين مرياح بعد الاصابه في ارطة المتقاطعه ديريكت رجع
0: كوب دي موند
1: كان موجود وعمل كوب دي موند دي كلوب محترمه ومحترمه جدا، دونك لهنا الثلاثه قلت لك الاجانب اللي موجودين انديسكوتابل، يقعد واحد ما بين بوعاليا ويانساس هذوما عشيرة اليمين، والاقرب الاقرب الاقرب ينساس بحكم خبرته في الدربي وبحكم انه هداف في الدربي وبحكم انه كسيل ابو علي عنده اصابه ورجع من اصابه، دونك صعيب ياسر كان باش يجازف فيه المدرب باش يبدا بينساس على ما اظن. هكا
0: تتصور
1: هكا هونيتي انا باش تصير. هذوما الاربع على جانب موجودين سور تيرا، موجود على البنك باش نلقاو اغلب الظن باش نلقاو عبد الرحمن كوناتيك وسيل ابو عاليه اللي هما على البنك الاحتياط، معناها هذوما هما السته الاجانب الموجودين في العشرين اللي موجودين في للترجي التونسي. بالنسبه للنادي الافريقي، النادي الافريقي معناها باش يقعد موجود حمزه بن عبده توفيق شريفي في محور الدفاع، باش نلقاو الزعلوني على اليمين والسهيلي اللي متميز خاصه في
0: الفتره الاخيره
1: موجود في وسط الميدان. ما نظنش كان فوزي البنزرتي باش يغير الاشياء الكثيره، معناها باش نظن انه باش يخلي نفس الثلاثي موجود في في في وسط الميدان في المباراه الاخيره اللي باش نلقاو. نظن انه باش نلقاو الشريمي وسيدو خان ومعتز زمزمي كثلاثه متقسمتين ميدان، باش نلقاو معهم ايمن الحرزي، باش نلقاو معهم حمزه الخضراوي اللي رجوعه مهم وبلاصته كانت واضحه وباينه في المباراه الاخيره، وبيان سور هداف البطوله واحسن هداف واحسن
0: مهاجم
1: في البطوله التونسيه شوات. ليكواسيون اللي صعيبه ياسر والناس لازم تفهمها انه ليكواسيون تاع فوزي البنزرتي، نعرف فوزي البنزرتي يلعب الهجوم ثم الهجوم في مباريته الكل، هذا فوزي البنزرتي وهذيك تقاليد فوزي البنزرتي وهذيك اختيارات فوزي البنزرتي. نعرفوا كيف فوزي البنزرتي يستعمل ياسر البريس اللي فكان الكرة، وخاصة اللي يستعمل الزون دو ريكوبيراسيون معناها زون تاع فكان الكرة زون عالية ويفك الفوق. ما نعرفش فوزي البنزرتي لو انه باش يستعمل الطريقة هذه المعتادة نتاعو باش يخلي برشا مساحات وراه، دونك لهنا باش يخلي ريسك كبير، ولو انه يبدل من طريقة اللعبة نتاعو فوزي البنزرتي ويستنى دفاعيا ويقعد يستنى الترجي هذه التونسي، دونك هنا باش يكون عليه ضغط كبير ونعرف ترجي امام جمهوره وباش يكون شرس وشرس جدا الترجي، دونك لهنا المعادله باش تكون صعيبه. كيف المعادله باش تكون صعيبه باتريس بومان لازم يلعب بوكو ديكيليبر، لانه لو انه يمشي للامام اكثر من اللازم ويمشي للامام خاصه باكثر من لاعبيه باش يخلي مساحات وراه، ونعرفوا اللي فما ملاعبيه ينجموا يصنعوا الفرق في اي لحظه في النادي الافريقي، كي نقولوا حمزه الخضراوي، كي نقولوا فراس شواد، كي نقولوا ايمن الحرزي، معناها هذوما دونك ينجموا يصنعوا الفرق، دونك ليكواسيون صعيبه.
0: لاعبيه مفاتيح في المباراه.
1: صحيت لانه لازمنا نستناو المباراه باش نعرفوا طريقه لعب خاصه فوز البنزرتي اللي باش على ضوء هذاك باش نشوف المباراه كيفاش باش تمشي، ولو انه انا كما قلت قليله نظن انه زوز فرق وزوز مدربين باش يلعبوا افيك ايكيليبر، ماهمش باش ياخذوا ماهمش باش ياخذوا ريسك كبير هجوميا، لانه لو تخسر المباراه هذيا دونك يوفى كل شيء بالنسبه لزوز فرق، ولو انه تخسر
0: بدرجه اقل عاده نجي الفريق
1: بدرجه اقل بيان سور. النادي الافريقي تلعب كما قلت انت على زوج احتمالات اللي هي التعادل والانتصار، ولكن الاسبيرونس لازمها الانتصار او غير الانتصار باش تحرز اللقب.
0: باهي اخر حاجه نكملوا بها اكيد كوتش فاصل العروسي، الديسكور حسب رايك كيفاش باش يكون بالنسبه لفوزي البنزرتي؟ مسيو بريسينغ معناها ما يرضاش بالملاعبيه واخر التالي، وباتريس بومين اللي معناها مريناه مرات كان يمكن ديسكوره مقنع، وفي الفتره الاخيره خاصه ساعات تحسوا متناقض، ساعات تحسوا يلوج معناها في دي بريتكست اكثر من انه حجج، ويحب يبعد يمكن الانتقادات على روحه ويطيش الكره كما نقولوا الاربيتراج.
1: بالنسبه لفوزي البنزرتي معناها نظن انه باش يكون متزن اكثر من اللازم، خبره فوزي البنزرتي في المواعيد هذيا دونك معروف اكثر مدرب حائزا على الالقاب في تونس مسيو تيتر، معناها باش يكون متزن ومتزن جدا، دونك باش يكون يلعب افيك اكيليبر، وحتى في الديسكور نتاعو مع لعبيته في برشا اتزان، باش نقول برشا كالم، دونك باش نلقاو الملاعبيه كالم تاع النادي الافريقي، وخاصه باش يمتصوا الهيجان والضغط الكبير اللي باش يصير من الترجي، وهذا منتظر بطبيعه باش يمتصوا الهيجان باش يكونوا كالم اكثر، واللي يكون كالم اكثر راهو ينجم يكون بيرفورمون اكثر. هذا ايكواسيون اللي الناس كل تخدم عليها، دونك باش يكون كالم باش يركز خاصه على الميدان، باش يركز توسكي تكنيك وتكتيك. دونك الملاعبيه باش يتعدي لهم الديسكور مفروض البنزرتي انهم يكونوا كالم اكثر، والملاعبيه في الترجي الرياضي التونسي باش يتعدي لهم الديسكور من باتريس بوميل انهم يكونوا اكثر ايكيليبري، لكن باش نشوفوا برشا اجريسيفيتي من الاسبيرونس خاصه هجوميا.
0: يعطيك الصحة، شكرا لك كوتش فيصل عروس، يعطيك الصحة على كل هذه التفاصيل. إن شاء الله أهم حاجة نشوفوا مستوى فني محترم لمباراة الموسم، معناها خلينا نقولوا مباراة دربي، خاطر بصراحة العينين كل باش تكون عليها من تونس خارج تونس، مباراة أجوار، زوز فرق معناها أكبر فرق في العاصمة، ترجي والنادي الإفريقي. دونك إن شاء الله تتعدى مباراة في كنف روح الرياضية، خاصة زادة ما ننساوش مهم جدا للملاعبية والمدربين والمعناها إطار التحكيم يكونوا عاملين إيزولاسيون توتال مع اللي قاعد صاير في الفترة الأخيرة، والتصريحات ولي ستاتيو واللي ريزو سوسيو، هذا كل إن شاء الله ما يأثرش على مستوى المباراة اللي باش تكون أكيد غدوة منقولة مباشرة على أمواج إذاعة الشباب كما العادة في ديمانش فوت، التغطية متواصلة لكرة القدم، وحنا مازلنا مواصلين معكم حتى الثمانية متاع الليل. أكيد إن شاء الله بعد شوية موزيكا ونشرة أخبار السبعة ونص، وأكيد نرجع معكم نعطيكم ريكاب كامل لكل النتائج اللي دارت اليوم، أيضا فما بعض الأخبار اللي تهم كرة اليد، المنتخب الوطني التونسي لكرة اليد وقائمة الملاعبية. بعد شوية نعطيكم كل التفاصيل. موزيكا نسمعوا شيرين النجمي، نشرة أخبار السبعة ونص، وبعدها أكيد مازلنا راجعين معاكم في سامدي دوخ.

0: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: نشرة الأخبار.
2: وزارة التربية تنشر رزنامة الاختبارات التطبيقية والشفوية لامتحان بكالوريا 2026. الإعلان عن انطلاق مشروع ريادة الأعمال الخضراء في المجال البيئي ميرافيليا، والهدف تشغيل الشباب وتجاوز الإشكاليات البيئية. والديوانة التونسية في استعدادات حثيثة لتوفير ظروف للعبور وتسريع الإجراءات بالمنافذ الحدودية. السلام عليكم، كانت هذه عناوين النشرة، وليكم التفاصيل يقدمها لكم رمزي القلي. أهلا بكم. أعلنت وزارة التربية في بلاغ لها اليوم بأن الاختبارات التطبيقية والشفوية الخاصة بامتحان بكالوريا 2026 ستنطلق بداية من 14 من مايو الجاري، وذلك وفق رزنامة رسمية تضبط مواعيد إجراء الاختبارات وعدد المترشحين ومراكز الاختبار بمختلف الشعب والمواد المعنية. يسرى شيبوب والتفاصيل.
3: أفادت وزارة التربية في بلاغنا اليوم أن الاختبارات الشفوية في مادة التربية الموسيقية ستكون يومي 14 و 15 من مايو الجاري لفائدة أكثر من 4050 مترشحا موزعين على 72 مركز اختبار. أما الأشغال التطبيقية في مادة التكنولوجيا فستنظم أيام 14 و 15 و 16 و 18 و 20 و 21 و 22 و 23 من مايو الجاري بمشاركة 21,677 مترشحا موزعين على 289 مركز اختبار. وبخصوص الاختبارات التطبيقية في مواد الإعلامية فقد برمجت أيام 16 و 19 و 20 و 21 و 23 من مايو الجاري، وسيجتازها 162,435 مترشحا موزعين على 100 المراكز التي يبلغ عددها في بعض أيام الاختبار 567 مركز اختبار. كما حددت الوزارة أيام 19 و 20 و 22 و 23 من مايو الجاري لإجراء الاختبار التطبيقي والشفوي في مادة الاختصاص الرياضي بمشاركة 2064 مترشحا موزعين على 87 مركز اختبار. وأكدت وزارة التربية أن هذه الاختبارات تندرج ضمن المرحلة الأولى من امتحان البكالوريا، تمهيدا لانطلاق الاختبارات الكتابية الرئيسية التي ستكون أيام 3 و 4 و 5 و 8 و 9 و 10 من جوان المقبل، في ظل استعدادات تنظيمية ولوجستية تؤمنها الوزارة لضمان حسن سير هذا الاستحقاق الوطني. وسيتم الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية يوم 23 من جوان القادم، على أن تجرى اختبارات دورة المراقبة أيام 29 و 30 من جوان والأول والثاني من جويلية القادم، ليتم الإعلان عن النتائج في 12 من الشهر نفسه.
2: نظمت اليوم جمعية التربية البيئية بالحمامات ندوة صحفية للإعلان عن مشروع ميرافيليا، مشروع هدفه الأساسي تشغيل الشباب العاطل عن العمل والعمل على تجاوز الإشكاليات البيئية. رئيس الجمعية سالم الساحلي في تصريح للزميلة فاطمة بن عثمان.
4: لاحظنا على الميدان في الجمهورية التونسية وبخاصة في الوطن القبلي أنه ثم من جهة صعوبة نفاذ إلى سوق الشغل، خاصة للأشخاص ذوي المؤهلات المحدودة ولا المنعدمة، شباب نساء عاطلين عن العمل لفترة طويلة، ولكن في نفس الوقت بالتوازي ثم تحديات بيئية كبيرة برشا في تزايد، اللي تستدعي وتتطلب إيجاد حلول محلية مستدامة مجددة. المشروع يضم 8 شركاء جايين من 6 بلدان متوسطية، وهي فرنسا، إيطاليا، تركيا، تونس، لبنان والأردن. يدوم المشروع 3 سنوات. الهدف الأساسي تاعو هو دعم الاقتصاد الأخضر، دعم المهن الخضراء، دعم ريادة الأعمال في المجال البيئي. النتائج المنتظرة هي أولا تجهيز 12 فضاء للتكوين والمرافقة، إحداث منصة أكاديمية افتراضية لريادة الأعمال الخضراء، مرافقة على الأقل 800 عاطل عن عمل، وبعث 440 مشروع بيئي، وأخيرا الاستفادة من دورات تكوينية محلية، ولكن زادة دورات تكوينية عابرة للحدود.
2: الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الإبداعي، نماذج الأعمال وتحول الصناعات في عصر الذكاء الاصطناعي، عنوان ندوة استراتيجية نظمتها اليوم كونفدرالية المؤسسات المواطنة كونكت عبر قطبها الإبداعي بقرية المؤسسات الناشئة بالشرقية. رئيسة المجمع المهني للصناعات الإبداعية والرقمية بمنظمة كونكت سامية شلبي.
5: نتطرق للصناعات الإبداعية والرقمية أو ما يسمى بالاقتصاد البنفسجي في عصر الذكاء الاصطناعي. فيه العديد من المداخلات من طرف خبراء، حاولنا نجمع مهنيين اليوم قاعدين يستعملوا في الذكاء الاصطناعي، ناخذوا من عندهم هما شنو ما الفرص المتاحة في السوق العالمية، كذلك شنو ما التهديدات للذكاء الاصطناعي في الجانب الإبداعي، في جانب الإنتاج، في جانب الولوج للأسواق عالمية. لو كان هو يشكل تهديد، ما هي الوسائل التي يمكن استعمالها باش نحدوا من مخاطر الذكاء الاصطناعي في مجموعة من الشباب، مجموعة من المسؤولين من القطاع العام، باش نحاولوا نتناقشوا نحلوا الحوار هذايا في صناعة اللي هي هامة وهامة جدا من خلال قدرتها التشغيلية الكبيرة.
2: تنظم المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بولاية بن عروس بالشراكة مع مركز الفنون الدرامية والركحية ببن عروس فعاليات الدورة 34 لمهرجان علي بن عياد للمسرح تحت شعار المسرح والتكنولوجيا بداية من اليوم إلى غاية 16 من مايو الجاري. المندوبة الجهوية للشؤون الثقافية بولاية بن عروس حياة العلو.
6: الدورة هذه شعارها المسرح والتكنولوجيا، تجي باش تأكد لي المسرح كفن حي قادر على استيعاب التحولات التكنولوجية وتطويعها جماليا وفكريا. البرنامج الساري فيه عروض مسرحية اللي تنطلق من يوم 9 مايو بعرض جرامتي العزيزة وتختتم بعرض تمثيل حجار لكريم عاشور. سيتضمن أيضا برنامج هذا المهرجان ورشتي، الورشة الأولى بعنوان الممثل بين الذاكرة الانفعالية والتكنولوجيا ويؤثرها الدكتور محمد سيف من دولة العراق، والورشة الثانية سيكون محورها التناسق بين المكونات البصرية والسمعية للعرض المسرحي ويؤثرها السيد محمد الهدي بالخير. كذلك المنتدى الفكري الذي سيديره الأستاذ لطفي بن سنوسي بمشاركة الدكتور محمد سيف من العراق والسيد محمد المدوني والسيدة فوزية المزي، اللي هو باش يطرح الإشكال متاع المسرح والتكنولوجيا.
2: تنطلق اليوم فعاليات الدورة 30 لمهرجان المسرح الحديث بفضاء المركز الوطني للفنون الدرامية والركحية بالقيروان لتتواصل إلى غاية 14 من مايو الجاري. مدير المهرجان سامي النصري.
7: يفتتح المهرجان بفضاء المركب الثقافي أسد بن فرات بعرض آخر إنتاجات الثنائي الفاضل جهايبي وجليلة بكار الحلم، ويتواصل يوم 11 مع عرض عطيل وبعد من إخراج حمادي الوهيبي، ثم عرض غبرة إخراج إلياس إسماعيل يوم 11 مايو. نهار 12 باش يكون الموعد مع عرض الموت لأزهر الفرحاني. نهار 13 بش يكون الموعد مع عرض من مصر الشقيقة اللبيس إخراج محمد فاضل القباني، والاختتام بش يكون مع آخر إنتاجات المرحوم محمد فاضل الجزيري جرانتي العزيزة. إلى جانب هذه العروض ستناقش وستتحلل من خلال حلقات نقاش مع أهم النقاد، بش يكون هناك ورشات وأبحاث مسرحية تحاول تضيء التجارب المسرحية الجديدة.
2: في خطوة تهدف إلى تعزيز الرعاية الصحية لضيوف الرحمن، كشف المكلف بملف الحج بالوزارة محمد السنوسي في تصريح للتلفزة الوطنية عن تزويد كافة أطباء البعثة الصحية بلوحات إلكترونية ذكية مرتبطة بنظام معلوماتي متكامل سيسمح للأطقم الطبية بالاطلاع الفوري على الملف الطبي الشامل لكل حاج بمجرد إدخال رقم جواز سفره، ما يضمن سرعة التدخل ودقة المتابعة الصحية في البقاع المقدسة. ومع اقتراب فترة عودة التونسيين المقيمين بالخارج، شرعت الديوانة التونسية في تنفيذ جملة من الاستعدادات اللوجستية والبشرية بهدف تأمين ظروف الملائمة للعبور وتسريع الإجراءات بالمنافذ الحدودية. وأكد الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للديوانة العميد شكري الجبري أن التوجه نحو رقمنة الخدمات ساهم بشكل ملحوظ في تقليص أجل استكمال الإجراءات وخفض مدة الانتظار، مشيرا في هذا السياق إلى تطبيقتي رخصتي وأمتعتي. في الرياضة، السباح التونسي يوسف دوما يتوج اليوم بالميدالية الفضية لسباق 1500 متر سباحة حرة أواسط ضمن منافسات البطولة الإفريقية الجارية بالجزائر إلى غاية 10 من مايو الجاري. في العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول لقناة LCI الفرنسية أن إيران تريد حقنا توصل إلى اتفاق ونتوقع منها ردا قريبا جدا. والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية يؤكد اليوم لسكان جزيرة تنريفي الإسبانية أن خطر فيروس هانتا منخفض، وذلك مع اقتراب وصول سفينة شهدت تفشيا للفيروس إلى الجزيرة، وقال أن هذا التفشي لا يمكن مقارنته بجائحة فيروس كورونا. بهذا نصل إلى ختام هذا الموعد الإخباري، ولكم تذكيرا بالعناوين: وزارة التربية تنشر رزنامة الاختبارات التطبيقية والشفوية لامتحان البكالوريا 2026. الإعلان عن انطلاق مشروع ريادة الأعمال الخضراء في المجال البيئي ميرافيليا، والهدف تشغيل الشباب وتجاوز الإشكاليات البيئية. وديوان التونسي في استعدادات حثيثة لتوفير ظروف للعبور وتسريع الإجراءات بالمنافذ الحدودية. نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمه لكم رمزي القليمة تحيط قسم الأخبار، في أمان الله.
1: انت تقرا في السادسه ابتدائي او التاسعه اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبه في البعض منها، وزاره التربيه فكرت فيك وعملت لك منصه خاصه اسمها جسور للدعم والمرافقه، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصه فيها دروس كل المواد للاقسام اللي عندهم امتحانات وطنيه في اخر السنه الدراسيه، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية. إن شاء الله بنجاح للجميع.

الصبر باعي ماذا لو وصلنا للثمانية غير باع على موجات إذاعة الشباب. أنتم تسمعوا في سامدي تو وصلنا الجزء الأخير في حصتنا اليوم. أكيد بدينا معاكم من ماضي ساعتين متاع القايلة. أكيد كنا في مواكبة لنهائي كرة السلة سيدات بين جمعية النادي النسائي بجمال والنادي الصفاقسي والفوز بتبيع على CSS في ماتش اليوم. كنتوا تبعتوه على موجات إذاعة الشباب. دونك مبروك للنادي الصفاقسي 57 مقابل 43 قدام الجمعية النسائية بجمال نهائي كرة السلة. بالنسبة لكأس تونس أيضا النادي الأفريقي اللي توج اليوم بكأس تونس بعد الفوز على الاتحاد المنستيري في مباراة أيضا كنت تابعتها على موجات إذاعة الشباب 67 مقابل 50 للاتحاد المنستيري. وأكيد شكر خاص لوفي فدو وكوثر البديوي في نقل مباريات كرة السلة بالنسبة لليوم. أيضا اليوم كنا تبعنا ربع نهائي كأس تونس لكرة اليد. نعطيكم النتائج الكاملة بعد مباراة البارح. حتى رجل ذي تونسي كان اتأهل وفاز قدام النجم الساحلي في مباراة البارح 29 مقابل 18. اليوم بعث من خيار كان خسر قدام النادي الأفريقي 20 مقابل 29. جمعية الحمامات ربح سبورتيغ المكنين 28 مقابل 27. الملعب التونسي كان خسر قدام نادي ساقيت الزيت 32 مقابل 31. وذي سكور بعد الحصص الإضافية وبعد الركلات الترجيحية. دونك مباراة كانت فات بالتعادل بين الزوز فرق 28-28 ثم بالركلات الترجيحية كانت فات 4-2 لصالح نادي ساقيت الزيت. دونك هذا بالنسبة لليوم. وذكروا كما قلنا البارح الترجي كان فاز 28-19 على النجم الساحلي. استنوا قرعة نصف نهائي كأس تونس لكرة اليد إن شاء الله نهار الخميس في هوند زون مع زميلتنا منى حمام. بداية من ماضي ثلاثة باش يتم سحب القرعة الخاصة بكل الأصناف. دونك نهار الخميس 14 مايو. هذا فيما يهم مباريات كأس تونس في كرة اليد. وإحنا نحكيو على كرة اليد نعطيكم قائمة ملاعبات المنتخب الوطني التونسي اللي باش يكونوا مدعوين باش يشاركوا في تربص في سوسة والمونستير بداية من 11 مايو يعني نهار الاثنين يتواصل حتى 16 مايو في إطار أسبوع الاتحاد الدولي المخصص لأنشطة المنتخبات. ومنتخبنا باش يلعب قدام منتخب الجزائر زوز مباريات نهار 15 ونهار 16 مايو. نعطيكم قائمة الملاعبية. نلقاو مهدي الحربوي، ياسين بالقايد، فرج بنتقية، بليل عبدلي، علي مصطفى، أمين درمول، أمين بن سيلة، مسلم جبالي، غازي بن غالي، عزيز بن حمودة، سكندر الجفيلي، أشرف المرغلي، جاسر بن حسين، يوسف معرف، علي الدين السهل، رامي فقيه، مهيب قليل، سالم إبراهيم، غسان التومبي وخليل بربورة. دونك هذه قائمة الملعبية اللي باش يكونوا مدعوين في التربص هذا. دونك هذا بالنسبة لكرة اليد. في الكرة الطائرة اليوم كنا تبعنا مع هيجيش بنياني مباراة الترجي الرياضي التونسي والنادي الصفاقسي مباراة في إطار نصف نهائي كأس تونس. كيم توفيت لصالح الترجي الرياضي التونسي قدم CSS 3 أشواط مقابل 0. تفاصيلها 25-17 25-23 و25-19. وهكا الترجي الرياضي التونسي باش يواجه نجم الساحلي السبت الجاي في نهائي الكأس. وأكيد النقل والتغطية باش تكون ايضا حاضره على موجات اذاعه الشباب. في كره القدم ونبداو خلينا نقولوا الف مبروك لاحباء نجم بني خالد، عوده الفريق هذايا، الفريق العريق يرجع من جديد للرابطه المحترفه الثانيه لكره القدم بعد غياب تقريبا 12 سنه. يتاكد من صعوده رسميا اليوم من الرابطه الثالثه للرابطه الثانيه قبل جوله من نهايه رابطه الهوات المستوى الاول وبعد الفوز على نجم الراتسي. دونك الف مبروك لاحباء نجم بني خالد العودة للرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، وعلاش لا إن شاء الله يكون قريبا في الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم كما كان في سالف الأزمان. خلينا نقوله في الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم اليوم مستقبل المرسى كان انهزم 3-0 في الكرم قدام النادي الصفاقسي. أهداف سيسي سجلها نور القاروي دقيقة 5، إيمانويل أوكبيلي دقيقة 57، محمد صالح المهاف بدقيقة 76. النجم الساحلي فاز على النادي البنزرتي 1-0.
هدف ياسين شعباني دقيقة 18، ترجي جرجيس فايز 1 بلاش قدام نجم المتلوي هدف، هادي جرتيلة دقيقة 4. دونك هذا بالنسبة للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، هذوما المباريات اللي تلعبوا اليوم في انتظار مباراة كما قلنا مهمة غدوة، مباراة ديربي العاصمة بين ترجي الرياضي التونسي والنادي الافريقي. دونك ان شاء الله غدوة تبعوا المباراة هذه على موجات إذاعة الشباب كما العادة بداية من الأربعاء نتاع العشية في ديمونش فوت. دونك ان شاء الله مباراة تكون موجودة، ونقل مباشر مع زبير العوني من ملعب حمادي العقربي برادس. نذكروا نهار الجمعة البارح كانت تلعب الدفعة أولى، الأولمبي بيجي كان فاز 2-1 على شبيبة العمران، والملعب التونسي كان تعادل 0-0 مع اتحاد بن قردين. شبيبة القيروان فاز 1-0 على الاتحاد المنستيري، مستقبل سليمان فاز 1-0 على مستقبل جابس. بعد التعادل نتاع الملعب التونسي اتحاد بن قردين، رسميا سفيان الحيدوسي يغادر اتحاد بن قردين، وبعد فوز شبيبة القيروان على الاتحاد المنستيري، الاتحاد المنستيري كان هابط بلاغ يحتج فيه على بعض القرارات التحكيمية على مستوى الموسم، وخاصة أهم حاجة أنه قرر سحب الثقة من المكتب الجامعي بلوتو من الإدارة الوطنية للتحكيم لإعادة اعتبارات. هكا نكونوا وصلنا لآخر حصتنا اليوم، أكيد شكر لفوزي بن سالم أيضا اللي كان اليوم في مباراة الملعب التونسي ونادي ساقيت الزيت، كما قلنا المباراة اللي انقلناها على أمواج إذاعة الشباب، أيضا كوثر البديوي ووفي فدو من قاعة رادس في كرة السلة. شكرا نجم الدين بن سالم معنا في الإخراج، عاطف زنيدي في الإعداد والتنسيق، قبل هذا كوثر البجاوي كانت بديت معنا الحصة اليوم. شكرا لفارس ومجدولين في الديجيتال. نقولكم تبحال خير، إن شاء الله مازلتم متواصلين بعد شوية، جيكم نسرين في أوبن مايك.

8 دقيقة على موجة ذات شباب. مساء النور، مساء الخير، مساء الطاقة الإيجابية والسعادة والفرحة للجميع من أقصى شمال أقصى جنوب في أوبن مايك عشوية اليوم السبت إن شاء الله. أكيد يوماتكم كلها أفراح ومسارات. اليوم 9 ماي 2026، بالتوفيق لأبنائنا في البكالوريا البيضاء. أكيد الجزء الأول تعدى، نزل الجزء الثاني في انتظار الاختبار الوطني. إن شاء الله تسمعوا كان الأخبار الزينة، وأكيد هذه البكالوريا التجريبية اللي فيها نقيموا مهاراتنا مبدئيا. ونديمة نقول المهم أنتم صحتكم النفسية بخير، بقدرة ربي كل شيء تعدى لباس. وإن شاء الله نسمع الزغروطة التونسية في كل دار، وأكيد مع راديو باك على موجة ذات شباب من الاثنين للجمعة وفي آخر أسبوع أكيد، وقبل انطلاق الامتحانات الوطنية والاختبار الرئيسي. تلقاو راديو باك على امتداد أسبوع كامل، وإن شاء الله بالتوفيق. كل المواد موجودة لكل الشعب العلمية وأيضا الأداب والاقتصاد والتصرف. إذن خليكم ديما برونشي على موجة ذات شباب من الاثنين للجمعة، تسمعوا من 6 ل 7:30 راديو باك. وتوا في أوبن مايك أكيد مكملين معاكم. البداية باش تكون بالجو بالموسيقى، نبدلوا فيه أكيد، نبدلوا الفايبس متاعنا. الانطلاقة باش تكون بالميوزك، وبعد شوية نحكيه على علاقة جينيراسيون زيد بالكتب.

0: نسرين
1: 38 دقيقة على موجة إذاعة شباب، مواصلين معاكم حتى للتسعة ونص. نزار وارتاني ونسرين حشانا في أوبن مايك كما عودناكم. أولى فقراتنا تكون بعنوان هوت توبكس. الفقرة دي حبينا نخصصوها قراءة الكتب وجيل زيد، العلاقة هذه خاصة في زمن السرعة، ونحكي على أكيد شبابنا اللي ما شاء الله عليهم الحقيقة منفتحين على اللغات، وبفضل منصات التواصل الاجتماعي والانترنت الحقيقة منفتحين على مختلف الثقافات والحضارات، وأيضا مطلعين على صناعات ثقافية. وأكيد صناعات ثقافية كي نحكيه على صناعات هذية بما فيها أكيد الأفلام، المسلسلات، وأيضا الكتب والقصص والروايات وكل ما هو عنده علاقة بالثقافة. وهذية اللي احنا لاحظناه للأمانة خاصة في الدورة الأخيرة من معرض تونس الدولي للكتاب، لاحظنا إقبال جيل زيد على الكتب خاصة باللغة الإنجليزية، لأنه جيل زيد مغرومين برشا باللغة الأولى في العالم اللغة الإنجليزية، ولاحظت أنا شخصيا إقبالهم الكبير جدا على روايات والكتب المختصة واللي تكون باللغة الإنجليزية. أكيد فما إقبال على الكتب الأخرى الكل بمختلف اللغات العربية والفرنسية وكل اللغات اللي تنجم تكون موجودة، ولكن فما ميل خاص وفما إقبال أكثر من العادة على الكتب باللغة الإنجليزية، وهذا العادي جدا لأنه جيل زيد الحقيقة المين لانجوج متاعو توا هي الإنجليش، يحكيوا برشا أنجلي ويتفعلوا ويتعاملوا ويفهموا برشا أنجلي ويتفرجوا خاصة، والكوميونيكيشن سكيلز متاعهم متطورة باللغة الإنجليزية. إذن نحن اليوم حابين نحكي وهل مازال جيل زيد يقرأ، لأنه هو جيل هذية برشا يلوموا عليه يقول لك ابتعد عن الكتب الرقمية عفوا الورقية، ومتعلق أكثر بالكتب الرقمية اللي هي PDF وغيره. لكن الحقيقة وجهة نظر شخصية أكيد ونناقشوها مع بعضنا، إنه جيل زيد هو غير شكل العلاقة مع الكتب، لأنه يحب الكتاب الورقي كما شفناه مقبل على مختلف الكتب بمختلف اللغات وخاصة اللغة الإنجليزية وتكون كتب ورقية، ولكن جيل زيد يحب قراءة الكتب الأقصر من العادة، ما يحبوش الحاجات الطويلة برشا، وهذا اللي نشوفوه من خلال إقبالهم على الفيديوهات القصيرة، ريلز، البودكاست، الملخص. يحبوا الكتب اللي في ساعة تقرأ على الشاشات الهاتف متاعهم وإلا الحاسوب، ما يحبوش يطولوا برشا، يحبوا يقرأ وقت ما ينجموا. لكن ديما نقول خلف السرعة هذه فما حقيقة يزمنا نحن تعرفوا بها، إن الجيل هذية ما تخليش على القراءة ولكن أعاد تعريفها. كيفاش أعاد تعريفها ولا يختار شنو يقرأ وكيفاش يقرأ ووقتاش يقرأ أكثر من المعنى السريع، وما عندوش إنه هو يقرأ صفحتين وثلاثة ويقعد متشوق، ليه يحب يعرف شنو فما. علاش؟ على خاطر فما برشا انتقادات يقولك الشغف وإلا التركيز عن جيل زيد ماهوش كما الأجيال اللي سبقته. إذن لكن أنا نقول بالعكس، فما منصات معينة يحب يقرأ عليها الكتب جيل زيد، ويحب هو يعاود تشكيل العلاقة مع الكتب بطريقته هو الخاصة، لأنه يحب القراءة كتجربة اجتماعية، يحب يشارك، يحب يناقش، وهذا اللي لاحظناه تقريبا في المقاهي الثقافية. كيف شفنا صناع محتوى في تونس خاصة يعملوا تظاهرات ياسر محلها، يقرأوا الكتب وأيضا يشاركوا آراءهم عن الناس، ونشوف في صناع محتوى كيفاش يقدموا في الكتب اللي هما قراوهم بطريقة ياسر عميقة ومشوقة خلي جيل زيد يقرأ أكثر. شفنا نوع من النقاشات، وشفنا أيضا حتى بعض المسابقات كما سمعني صوتك للأمانة كيفاش تشجع جيل زيد أنه يقرأ ويسجل، على خاطر جيل زيد يحب الأوديو بوك للأمانة، الكتب المسموعة، يحب يتفرج في فيديوهات تتعلق بالكتب. فهكية نعيد للقراءة عمقها وشغفها، ولكن دون أن تفقد روح العصر والتطور التطور، وايضا دون انه يفقد جيل زد الشغف نتاعو. انا نقول جيل زد مش ما يقراش، ولكن يقرا بطريقه مختلفه. اذا توقيتنا على موجات اذا تشباب 8:19 دقيقه، مكملين معاكم، مكملين مع الجو، مع الموسيقى، مع الطاقه الايجابيه. منسينكم من توا، بدينا معاكم 8 مش من توا، نزار وارتيني نسرين حشنا في اوبن مايك.

0: تحلم بالفاك خلي على جنب التراك وريفز مع راديو باك.
1: وريفز مع راديو باك
0: العادة تواليها سنين
1: إذاعة الشباب ترافقكم في المراجعة كيما مستنسين.
0: انتو مع نجحنا وين
1: وإحنا معكم مكملين.
0: نخبة من الأساتذة والمرافقين
1: بالتحليل والشرح وعلى تساؤلاتكم مجاوبين.
0: راديو باك يوميا من 1 لـ30 مي من 6 لـ7:30 متاع العشية، والإعادة كل ليلة بداية من نص الليل.
2: عدل موجتك اسمع صوتك إذاعة الشباب من تونس.
3: موجز الأخبار.
4: السلام عليكم، موجز الأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. ولاية بن عروس تحتضن بداية من اليوم فعالية دورة 34 لمهرجان علي بن عياد للمسرح تحت شعار المسرح والتكنولوجيا. القنصلية التونسية بروما تنظم غدا لقاء إعلامي لعرض مختلف الإجراءات والتدابير التي تم اتخاذها لتمني أفضل ظروف عودة التونسيين المقيمين بالخارج لأرض الوطن خلال هذه الصيفة. 59 طالبا وطالبة يتحصلون على صفة الطالب المبادر من مجموع 170 طالبا وطالبة تقدموا بأفكار مشاريع ينتمون إلى مختلف المؤسسات الجامعية بجامعة القيروان. بلدية مندوبة تمهل أصحاب السيارات الرابضة لفترة طويلة في الطرقات والأنهج، خصوصا السيارات المهجورة أو المعروضة للبيع 7 أيام لرفع سيارتهم وإخلاء الفضاءات. في أخبار العالم، الاتحاد الإيراني لكرة القدم يؤكد في بيان مشاركته في نهائيات كأس العالم لكرة القدم، لكن على الدول المضيفة أن تأخذ مخاوف طهران في الاعتبار. المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يؤكد لسكان جزيرة تنيريف الإسبانية أن خطر فيروس سانتا منخفض، وذلك مع اقتراب وصول سفينة شهدت تفشيا للفيروس إلى الجزيرة. ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا يؤكد مجددا اليوم انفتاح الاتحاد الأوروبي المبدئي على المحادثات مع روسيا بشأن إحلال السلام في أوكرانيا. نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
2: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
5: مرحبا بكم في السجل الوطني لشركة الأهلية، هذا الفضاء الرقمي الجديد الخاص بأحداث شركة الأهلية واللي يمكنكم من التسجيل بطريقة مبسطة وشفافة وآمنة. في البداية تدخل عبر الرابط التالي أهلية.تي.إن، تلقى برشا فضاءات تتضمن معلومات ومعطيات ومستجدات الشركات الأهلية. في أعلى السجل الوطني على اليمين تلقى فضاء خاص بالتسجيل. أول خطوة في عملية التسجيل هي إنشاء حساب خاص بيك بطريقة بسيطة وسهلة. تحط رقم بطاقة التعريف الوطنية، تاريخ الولادة، رقم الهاتف الجوال اللي باش يوصلك عليه رمز تأكيد الحساب. بعد ما يوصلك رمز تأكيد الحساب على رقم التليفون اللي انت حطيته في المرحلة السابقة، تختار كلمة العبور، وهنا نصيحة صغيرة، حاول انك تحفظ كلمة العبور او تكتبها في التليفون مثلا باش ما تنساهاش، ومن بعد تحط رمز تأكيد الحساب، وهكا تكون بديت في الخطوات الاولى لاحداث الشركة الاهلية. ونذكركم انه فما 3 مراحل للتسجيل، هما التأسيس والاكتتاب والاحداث القانوني. في مرحلة التأسيس اول حاجة تختار تأسيس جديد وتحط المعطيات والبيانات الخاصة بالنشرة، وخاصة تحديد سن في الشركة الأهلية، يعني محلية أو جهوية، وإدراج المعطيات الخاصة بالشركة وهي الاسم والولاية والمعتمدية وعنوان المقر الاجتماعي، ثم تحديد نشاط وموضوع الشركة، وما تنسيش أنه فما أنشطة تستوجب تراخيص أو كراسات شروط. بعدها يتم تحديد مقدار رأس مال الشركة وإدراج العقد التأسيسي النموذجي وإضافة قائمة المؤسسين. هنا فما إمكانية حفظ الملف كي تحب تزيد تثبت وتلقاه ديما في حسابك، أو الإحالة أو الإلغاء. وقبل ما تحيل المطلب زيد ثبت في كل المعطيات أو البيانات اللي حطيتها. إذا قمت بإحالة المطلب وقتها تتولى وزارة التشغيل والتكوين المهني عملية دراسة المطلب. باش تعرف مآل المطلب تمشي على اليمين المنصة وتضغط على موافق من الوزارة. إذا المطلب مستوفي شروط مكتمل ممكن تستخرج النشرة الموجهة للإعلام العموم. وثيقة النشرة الموجهة للإعلام العموم تنشر وجوبا بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبجريدتين يوميتين احداهما باللغة العربية. بما المرحلة هذه بنجاح تخليك تنجم تبدأ مرحلة عملية الاكتتاب واستكمال بقية مراحل الاحداث القانوني. السجل الوطني لشركات الاهلية، عنوان الثقة والشفافية.
0: اوبن مايك مع نسرين.

58 دقيقة على موجة إذاعة شباب مواصلين معكم في أوبن مايك حتى للتسعة ونص. نزار البرتاني ونسرين حشانة في زيت سبوتلايت باش نحكي على صناعة المحتوى الرياضي على منصات التواصل الاجتماعي وخاصة التيك توك, وباش نحكي على فيديو اللي كانت نزلته الجامعة التونسية لكرة القدم. ونحن نعرف الأسبوع هذي الحديث يكون على أكيد البطولة التونسية والجولتين الاثنين الاخرانيين اللي هما حاسمين الحقيقه في اعلى واسفل الترتيب. اذا كل التوفيق لكل الجماهير الحقيقه, لانه الفتره دقيقه جدا, ولكن في الاخر بكلنا توانسه وبكلنا باختلاف انتماءاتنا نثريو بعضنا وندعموا بعضنا, والعائله التونسيه متنوعه فيها تقريبا الجمعيات الكل. وتحيه الى كل الجماهير الرياضيه. باش نحكي على صحفي رياضي وصانع محتوى فراس بن صالح اللي عنده حساب بعنوان تيفوزي باي فراس بن صالح, اللي يحكي فيه على أهزيج الجماهير في العالم كله وفي تونس. كل مرة يختار غنية من عند جمهور, وفراس يحكي كان على الجماهير الرياضية. ونحن نعرفوا اللي حلي كرة القدم الحقيقة الأحلى من الخطط والأحلى من اللعبة في المستطيل الأخضر والجلد المدور هو ما يحدث في المدارج من الجماهير اللي تغني اللي يعملوا الدخلات. في كل مرة أكيد فراس يسلط الضوء على جمهور معين ويقدم حكاياته. ونحن نعرف الأسبوع هذية مش كان في تونس فما ديربي, المغرب عندها ديربي غدوة الرجاء والوداد, تونس بين الإفريقي والتراجي, وأيضا فما كلاسيكو برشلونة والريال. فالجماهير الرياضية ما شاء الله في العالم الكل عندها ما تتفرج بين ديربيات وبين الكلاسيكو. نرجع للجامعة التونسية لكرة القدم اللي اختارت انها تتوجه برسالة قوية لجماهير قطبي العاصمة الترجي الرياضي التونسي والنادي الافريقي من خلال فيديو ما فاتش 75 ثانية, ولكنه اختزل عقود من التنافس الرياضي في خلينا نقول نحن قالب من الوحدة الحب الاخوية. ومن خلال الفيديو هذية اللي هي وجهت رسالة انه ماذا بينا نشوفوا عرس كروي وأيضا في كنف الروح الرياضية. هذا حسب الفيديو حسب جامعة كرة القدم. وكما نقوله ديما أنا نقول راهو من أروع الجماهير شخصيا, جماهير التوانسة, جماهير الأندية التونسية الحقيقة عنا من أروع الأهازيج, من أروع الأغاني, من أروع الدخلات نلقاوها عند الجماهير التونسية الحقيقة. كي تتفرج في الرابطة الثانية, تتفرج في الرابطة الأولى, في الجماهير اللي قاعدة تساند في الفرق متاحة, الطريقة اللي قاعدة تساند بها. فصور نشوفوهم في البرازيل, نشوفوهم في الأرجنتين, على خطر كي نحكيو كورة نزار ما نعرفش جماهير الأرجنتين نزار في الكوب دي موند كيفاش يعملوا أكل أجواء. جمهور أمريكا اللاتينية نقول برازيل والأرجنتين الحقيقة من أروع الجماهير عندك مش تتفرج يعني الحقيقة. في كل كوب دي موند تلقاهم يتنقلوا بأعداد غفيرة. في آخر نسخة من المونديال في قطر كي تشوف الجماهير الأرجنتينية الأعداد اللي جات بها البرازيل, كل تقريبا فما جماهير بالحق نقولوا تتنفس كورة, ومن أقوى الدخلات من أقوى الحقيقة يعني عنا جماهير رائعة. وللأمانة فما زاد جمهور الإنجليزي معروف عليه راهو بالفرق متاعه بالصولات والجولات, وخاصة فما تشدد زاد من أصعب البطولات الإنجليزية راهو من أصعب الجماهير اللي تلقاها في البطولة الإنجليزية البطولة الأولى كما يقولوا. يعني الحقيقة متعة الجماهير وحدها. أنا للأمانة وين ما نلقى صانع محتوى رياضي يحكي على جماهير نتبع, على خاطر أنا نقول لفاح اللي زي كرة القدم ولا الكرة بصفة عامة والرياضة هو الجمهور. فتحية إلى كل جماهير الأندية التونسية, علاش؟ على خاطر بالحق ما تحلى اللعبة كان بالجماهير, وربي يوفق الجماهير كلها. لا غالب مش ناس الكل باش تخرج فرحانة في آخر البطولة, ولكن المهم أن نقول الشغف الذي يتجدد. إن شاء الله ربي يحمي الجميع, وربي إن شاء الله بدوام الشغف للجميع. توقيتنا على موجة ذات شباب 8:56 دقيقة. خليكم معنا متبعدوش بعيد, راجعين ولكن نمشيوا للموسيقى.

بصوت باسكال مش علاني نخل طول 9:13 في اوبن مايك مكملين معاكم حتى ل9:30 وقيت فقرة ميوزك فايبس الفقرة اللي نختار فيها الأغاني اللي تكون ترندي على منصات التواصل الاجتماعي. والحقيقة مؤخرا أكثر الأغاني اللي موجودة على التيك توك في علاقة بالفنان الراحل الفنان الكبير صاحب الصوت الشجي ومحبوب الجماهير الفنان الرقيق اللي غدرنا الفنان هاني شاكر. إذن اللي الحقيقة جنازته كانت حديث منصات التواصل الاجتماعي لما فيها أكيد من هيبة ورسميات. ونعرفوا اللي هاني شاكر كان بعد صراع كبير مع المرض وجدل كبير حول صحته. إذن ترجل ولكن يقعد خالد بذكراه معانا. علاش؟ لأن الفنان نقول يغادر جسدا وروحا ولكن أعماله الفنية تقعد خالدة معانا. اخترنا اليوم واحدة من الأغاني اللي هي موجودة بتصميمات مختلفة في منصات تيك توك. اليوم اخترنا لسه بتسألي انت لسه بتسألي انت بالنسبة لي ايه. اذي نحب نهديها لكل مستمعي اذا اعتشفي ما قولهم توما ما تعرفوش قدش تعني من نارا برشا برشا برشا برشا حب.

بصوت يا رنا خلتوا الاخر حصتنا اليوم من اوبن مايك، لكن السهره ما زالت متواصله في على جيكم التسعة ونص حتى نص الليل مع سامي نويسر ونزار الورتاني. برشا موسيقى، برشا ضيوف، برشا اخبار، خليكم في الاستماع. انا ما بقى لي كان باش نخليكم اكيد في ايدي امينه. ما بقى لي كاش نقول لكم يلا. الناس اللي يسمعوا فينا في الطريق سيسروا ويحكم، الناس اللي يسمعوا فينا هما في الخدمه ربيعينكم، والناس اللي يسمعوا فينا هما ملمومين في الدار نقول لهم يلا بونسواري، تفرهدوا استمتعوا ان شاء الله ديما ملمومين في الخير. انا بقى لي كاين باش نعطيكم موعد ان شاء الله الاسبوع المقبل في اوبن مايك، خليكم ديما ديما برونشي سور نو زوند. يلا نمشيو للموسيقى، نختموا مع اكيد اليسا هكا ولا نختموا باليسا، نقول لكم يلا باي باي ناس الكل.

0: إذاعة شباب من تونس. إذاعة شباب من تونس.
1: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عدل موجتك تسمع صوتك.
3: الموجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
4: موجز الأخبار.
5: السلام عليكم. موجز الأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. في القيروان 59 طالبا وطالبة بجامعة القيروان يتحصلون على صفة الطالب المبادر. رئيس مجلس العموم الكندي يؤدي زيارة رسمية إلى تونس بدعوة من رئيس مجلس نواب الشعب من 10 إلى 13 من مايو الجاري، ووفد من مجلس نواب الشعب يؤدي زيارة إلى قطر. الشركة التونسية للكهرباء والغاز تعلن انقطاعا للتيار الكهربائي غدا بعدد من المناطق بولاية صفاقس. بلدية منوبة تمهل أصحاب السيارات المهجورة والمعروضة للبيع على الطرقات 7 أيام لرفع سياراتهم وإخلاء الفضاءات. الديوانة التونسية تعلن ألا تنقيحات جديدة في نظامي توريد السيارات والأغراض الشخصية للتونسيين المقيمين بالخارج. انتخاب التلفزة التونسية نائبا لرئيس المؤتمر الدائم للوسائل السمعية والبصرية في حوض المتوسط. في العالم، وفي لبنان، غارة صهيونية تودي بحياة 7 لبنانيين في الجنوب. فلاديمير بوتين يقول أنه يأمل أن ينتهي الصراع الإيراني في أقرب وقت ممكن. ومنظمة الصحة العالمية قبيل وصول سفينة مصابة تؤكد أن خطر فيروس هانتا منخفض في تينيريفي الإسبانية. هذه الأخبار وغيرها تأتيكم مفصلة في نشرة 10:30 لليق.
3: إذاعة الشباب عدل موجتك. عدل موجتك تسمع صوتك.

0: تحلم بالفاك خلي على جنب التراك وريفز مع راديو باك.
1: وريفز مع راديو باك
0: العادة توليها سنين
1: إذاعة الشباب ترافقكم في المراجعة كيما مستنسين.
0: انتو مع نجحنا وين
1: واحنا معكم مكملين.
0: نخبة من الأساتذة والمرافقين
1: بالتحليل والشرح وعلى تساؤلاتكم مجاوبين.
0: راديو باك يوميا من 1 لـ30 مايو من 6 لـ7:30 متاع العشية، والإعادة كل ليلة بداية من نص الليل.

0: فيالا مع سامي نويسر.
1: مرحبا بكم في فيالا سهرية السبت على إذاعة الشباب. اليوم السبت 9 ماي 2026، توا 9:33 هذه فيالا اللي تبدأ توا تتواصل حتى النص الليل مع برشا موزيك، مع برشا فقرات ومع ضيوفنا أكيد ديما حاضرين معانا. وفي فيالا في كل سهرية السبت ندق باب من البيبان، مرة نحكيو على سبور، مرة نحكيو على الفن، مرة نحكيو على حاجة. اليوم نحكيو على شوية إعلام، برشا أدب. نحكيو اليوم على إعلامي تونسي يكتب كتاب جديد، والكتاب هذا خرج بمناسبة الدورة 40 لمعرض الكتاب الدولي. تخرجت معناها خرج في البريود نتاع المعرض نتاع الكتاب، وكيف كيف توقع في البريود هذه باش نحكيو عليه. كتاب مزيان اسمه لا لاتر جون، وموجه للشباب اكيد، موجه للقراء الكل. في هلا سهرة السبت مع اذاعه الشباب الليله مع نزال ورتيني، وانا فرحان برشا اني موجود مع نزال ورتيني، فرحان برشا اني موجود معكم مستمعينا الكل وين ما كنتوا. انا سامي نويسل، نهدي لكم الاغاني الكل، ونتمنى انكم تعملوا معنا بونكي في سهرة السبت على اذاعه الشباب. الدين الموسيقى مع احمد سعد الغليين.

0: ديالا مع سامي نويسا
1: ومعاني زادور تاني كوتي تكنيك ومعكم انتم مستمعين من خلال صفحتنا على الفيسبوك راديو جون توزي باج اوفيسيال من خلال الموقع نتاعنا www.radiojeune.tv. تنجموا تسمعونا في العالم الكل من خلال التطبيق الخاص بالاذاعه التونسيه ومن خلال الفريكونس نتاعنا في الجمهوريه التونسيه الكل. السلام عليكم مستمعينا الكل من ما كنتوا. نستدعاكم من اول فقراتنا فقره ديجيتال. ديجيتال فرحان برشا فخور برشا اليوم في فقرة ديجيتال اني نستضيف وليد الميلي اللي هو اعلامي تونسي صاحب مشاريع باش نحكيو عليهم مشاريع وباش نحكيو على تجربة الاعلامية. واليوم جانا بكتاب هاو الكتاب قاعد نشوفوا فيه في الموقع نتاعنا في صفحتنا وفي كيف كيف زاد التطبيق الخاص بالاذاعة التونسية اسمه لا لتر جون. على شنو يحكي الكتاب؟ شنو حكاية الكتاب هذا؟ علاش وليد يكتب في كتاب؟ من أهم سؤال سألتوه لك جاب حذاء وما دخل بحذانا للإذاعة التونسية هذوما كل جاوبنا عليهم وليد مع برشا تفاصيل. وليد ساعة مبروك الكتاب ومرحبا بك.
2: يعيشك يبارك فيك.
1: أنا فرحان برشا اللي جيت بحذايا اليوم وليد الحقيقة وليد تصورك في معرض الكتاب واللي هي فرصة كانت باش تخرج الكتاب تزامن في نفس التوقيت كيف كيف فرصة لتوقيع الكتاب. الكتاب قاعد يدور برشا في الديجيتال ريتو في الفيسبوك ريتو في الانستغرام تحكي عليه برشا. قلت خلينا نحكي عليه أنا زادة وليد الميلي لا لتر جون. شنو الحكاية هذه ترى؟
2: الحكاية بتاع ياسمين عمرها 30 سنة
1: في ياسمين بنتك؟
2: لا مش بنتي هي على اسم بنتي ماهيش بنتي تكتشفوا اللي هي ماهيش بنتي شوية بشوية.
1: هو الحكاية بتجيش تكون مع بنتك خاطر بس انت صغيرة زادة مش 30
2: بنتي
1: وفما ان في الحكاية معنا فما تفاصيل وفما نوع هكا من الثريلر التشويق
2: ولا برشا تشويق فيه الحكاية هو ذيك علاش لازم تقول تحكي عليه. هو دونك ياسمين في العدميات 30 بتاعها يجيها جواب اصفر هذاك علاش لا لتر جون جواب اصفر في اللون القارص جون سيترون
1: جواب يخوف هذا
2: مكتوب عليه تولا توي ما تقتلت حد وين في بلاش بروحها قتلت حد دونك تبهت ملود سخيلات فدليكه ومن بعد دوله لوج تلقى فما حاجات اللي هما عندهم علاقه بالماضي نتاعها ومن غادي تبدا لونكيت نتاعها وتبدا تستفسر شنو هي الحكايه. الكتاب معناتك اللي فيه برشا تشويق ويتقرا في ساعه
1: هو صعيب شويه تقرا في ساعه مش صغير الكتاب راه. وليد من قبل نقول له انا عندي برشا ما قريتش وباش نقراه الكتاب يقول لي لا صغير مش صغير راه الكتاب على
2: فكره. لا
1: معناها الحجم نتاعه مش صغير.
2: لا لا لا باهي هذاك هو 200 باج ولا تسمى صغير مش حاجه
1: مش صغير معناها فما هو اصغر فما هكا ربع نتاعه
2: يتقرا في ساعه معناتها الفرنسي نتاعو اكسيسيبل الفرنسي نتاعو ساهل وخاصة معناتها اللي ما تنجمش تقف على القرايه.
1: علاش بالفرنسي وليد؟
2: خاطرني انا نقرا ياسر بالفرنسي ومغروم باللغه الفرنسيه من غير حتى شيء.
1: يعني حتى كتبت حسيت الكتابة اسهل بالفرنسي.
2: لي ما نجمش نعرف
1: في
2: الحقيقه معناتها اللي لا باللغه العربيه لا باللغه الانجليزيه معناتها نجي والاخر فهمتني.
1: يعني عبرت معك شويه بالعربيه وبالانجليزيه بالفرنسيه ما يسالش معناها حسيت روحك في الويد اكثر معناها أي في الكتيبة
2: أي لا قراحتي كان في اللغة الفرنسية بس أصلاً مدام واحد يقرأ اللغة الفرنسية كل يوم من الكتب ما يتقطعوش من يدي ديما معت عندك كتاب في يدي كسوة في القهوة كسوة في أي بلاصة ما تلقى عندك كتاب من اللغة الفرنسية دونك باش نتأثر باللغة الفرنسية وباش كيف ما حاجة باش نجم نعبر عليها ربك اللغة ذيك.
1: قاعد نتصفح في الكتاب فيه دي شابيتر الحقيقه يشجع على انك تقراه وكيف كيف حتى الجو نتاع الثريلر والسسبانس موجود. وليد كيفاش التجربه يعني كيفاش انت اعلامي صانع محتوى باعث مشاريع عندك تطبيقات نحكي عليهم بعد شويه كيفاش على بالك تكتب كتاب؟
2: الكتاب كتبته عندي 4 أو 5 سنين معناتها مش تو
1: هذيك كتبته خبيته الكتاب
2: اي ولا معناتها اللي كتبته وخليته معناتها اللي يخمر كما يقولوها ومعناتها اللي الحقيقه كل مره نصلح فيه حاجه كل مره نبدل فيه حاجه كل مره مي معناتها ما كانش حتى باش يشوف النور معناتها
1: كتبته ظهر هذه لروحك ولا كتبته للنشر؟ جوست حابوا نفهموا التفاصيل
2: هو باش نقول لك معناتها اللي كتبته وصلحت فيه ورجلت فيه كل شيء ومن بعد كعملت انا دار نشر الحقيقه حتى ما كعمل دار نشر بتاعي معناتها اللي ما خرجتوش
1: نسيته ولا انت ما
2: خرجتوش؟ لا ما خرجتوش على خاطر باش ما يقولوش اعذر كيفاش عمل دار نشر وخرج كتاب وهو معناتها فهمتني
1: انا حبيت كان عمل دار نشر وخرج كتاب
2: لا حبيت حاجه مستحق معناتها اللي عبد ما نعرفوش معناتها عباد ما نعرفهمش كيما هما دار النشر هذه اللي انا معاها توا حكيت للنشر اللي هما ما الله بصلي يعني عليها معناتها تبارك الله
1: توا ناشطين في السوشيال ميديا زاد
2: بروفيسيونيل برشا تبارك الله عليهم فهمتني خدمه معناتها اللي برو الحقيقه بعثت لهم معناتها من غير ما يعرفوني بعثت لهم لي دو برومي شابيتر وقراوه قالوا لي كمل لنا الباقي. كملت لهم الباقي عجبهم الكتاب وصلحوا معايا فيه وقدموا معايا فيه بالكذا بالكذا ومعت كلي والحمد لله خرج كتاب يسرح له.
1: يسرح حلو من أنا ناحية وليد. أنت اليوم كتقيم كتابك تقول أنا كتابي حلو وبه كذا تقول تقيم روح تقول حاجة بمعنى حاجة عملتها حلوة من أنا ناحية حلو. اللي بنحكي بالنسبة لك أنت.
2: هو ربطشمش نقيم أنا ما تقول أنا طول اللي قاعد شوفي.
1: لا تجم تقيم حاجة كتبتها.
2: ليروتور خلاص معنى. واحد
1: رومي اما النجم انا مثلا حاجه تعبت فيها نجم نقيمها ميسالش علاش اللي نقول غلط في كذا ما تصحك. انت قلت مثلا كتاب حلو من حقك اذا تقول كتاب حلو.
2: لا مو كيك من حقك نجمش نقول كتاب خايف سي سور.
1: لا احنا نحكي بصدق واحد كتاب حلو دونك فما صدق
2: كيما يحكي يحكي على ولده. واحد ما نجمش يقول ولدي مش متربي معناتها قبل باش يعمل يقول لي راه عاقل فهمتني.
1: اي حلو كي يقول ولدي عاقل ويبدا ولده عاقل بالحق. انت قلت كتاب حلو نتصور اللي الكتاب حلو اما شنو هو مثلا شنو المعايير نتاعك.
2: هما راهو لي غوتور اللي جايين اللهم صل على النبي كلهم به وكلهم الحاجه الباهيه لانه كتاب ما متفقين العباد انهم يتقراوا في ساعه ولانه فما سسبانس كبير وفي الاخر معناتها فما ان بلوت تويست معناتها اللي كبير ياسر اللي هو معناتها اللي بالحق معناتها اللي حتى حد ما كان يتصوره واللي العباد معناتها اللي باش معناتها اللي كي تقرا تقول هكا صار هي كانت هكا الحكايه معناتها وهذا القوه نتاعو معناتها لانه في الاخر تطلع فريمون معناتك اللي غلط في حساباتك بالكذا بالكذا انت قاعد تقرا فيه.
1: معناتها تو كانك شجع فينا باش نقراوا الكتاب حسب القاعده.
2: لا لا واضحه الحكايه واضحه لازمكم معناتك اللي فريمون تحاولوا تطلعوا من لحد الان معناتك اللي حتى هي شنو خاطر فما ثلاثه حاجات هما لازم معناتك اللي دي تويست معناتها في وسط الكتاب فما حتى اللي طلعوا معناتك اللي تويست الاولاني كهو معناتها الباقي ما طلعوهمش.
1: علاش اكثر من 20 شابيتر في الكتاب؟
2: علاش ما الحقيقه انا حبيت ان علاش قلت لك هي راهو فما خدمه في الريتم. الريتم باش يبدا رابيد باش ما تفدش انت خاطر فما ساعات تلقى شابيتر ويت
1: برك تحس روحك تجدد كي تلقى مشيت من شابيتر
2: فما ساعات تلقى شابيتر 60 باج نورمال في كتاب نتاع واحد اللي هو متمكن من الفرونسي والا هو معناتك اللي السيد معناتك اللي فما قطر كتاب راهو ما عالبالهمش بالقراءة نتاعهم داكوردو معناتك اللي تلقاه يكتب معناتها ويقول لك لازم القراء هو اللي يتسادابت ليا انا لا الحقيقه خدمت ياسر على الريتم خدمت ياسر على انه القراء ما يفدش دونك لازم الشابيتر ما يدومش برشا ما يطولش برشا باش الشابيتر كي توصل انت تكمل تقراه لازم تحب تكمل السويت
1: اللي بعده
2: فوالا هذاك هو
1: حلو الحقيقه نصورها تجربه مزيانه مش باش تقفل لنا الحكايه هذه ظهر لي
2: ان شاء الله بتدق بعدهم برشا قالوا لي خاطر الفام معناتك اللي اوفيرت معناتك الفام محلوله دونك يقولوا لي معناتك اللي كمل لنا سويت اخرى والله اعلم.
1: ما عندكش سويت اخرى عندها عامين ثلاث سنين مخبيها؟
2: لا لا لا جملتي ما كنتش حتى مشي يخرج هذايا دونك هذا السويت نتاعو
1: متاكد وليد متاكد وليد اليوم كمعناها كشخص معناها كمواطن تونسي كاب كمتصفح على مواقع التواصل الاجتماعي كتهبط في محتوى شنو يضيف لك انك تكتب كتاب؟
2: الحقيقه هو معناتها كلمه معناتها مش
1: نتصور فيها اضافه كبيره الحقيقه
2: الاضافه عرفتها بعد ما خرج الحقيقه ما كنتش نتصور لانه معناتها باش العباد باش تغزر لها حاجه كبيره خاطر انا ما قديتش بالنسبه لي انا ما قديتش
1: حاجه كبيره راهو ديما حاجه كبيره لك
2: انت شوف الكلمه كنت سي لا ميم شوز اللي هما العباد قاعدين يقولوا لي
1: اي هذا سي اون ايفيدونس راهو لان الكتاب حاجه كبيره ماهوش حاجه كيك برا
2: اي انا باي لغه لها معناتها اللي في اول رونكونتر وقتها في المعرض وقتها جاو قالوا لي وين تحب توصل به الكتاب؟
1: مش اسالك على المعرض انا ديجا
2: قالوا لي وين تحب توصل به الكتاب؟
1: اي وين تحب توصل به بالحق؟
2: قلت لهم شفت اللي نشوف فيه قدامي الرونكونتر هذيك سي ديجا انا ما كنتش نحلم به دونك اللي جاي الكل بونوس. دونك مرحبا به اللي جاي الكل مرحبا به.
1: مساش نسمح روحي نعاود نقول لك انه الكتاب حاجه كبيره وحاجه مهمه برشا ومش نامبورت كي يكتب كتاب وديما التجربه نتاع الكتابه معناها اثر معناها صحيح اليوم نحن مع السوشيال ميديا مع الفيديوهات مع التصاور مع اللايف اما الكتاب راهو ريحه الورقه حاجه مزيانه برشا.
2: الحقيقه يعطيك الصحه انت والعباد الكل اللي قاعدين يرجعوا لي بالكلام راهو ساعات نقول اسكو قاعدين يحكيوا عليا ولا لا راهو هذاك هو الحاجه الباهيه لانه واحد نو سو برون با او سيريو من الاول فهمتني باش معناتك اللي عملته انا عملته معناتك اللي افيك بليزير خاطر انا نحب الكتابه ونحب نحب القرايه سورتو واي واحد قارئ معناتها باش يجي نهار باش يتعدى ورا الكاميرا.
1: الكتاب بتعدى معناها في نفس الفتره نتاع الدوره 40 لماراثون سدول الكتاب واللي هو ايفينمون كبير برشا في تونس. حلوه برشا التجربه نتاع المعرض ريت تصاورك ريت فيديوهاتك ريت تصاور مع عباد جايين عباد تقرا كيفاش كانت التجربه؟
2: الحقيقة تجربة ياسر مزيانة، وانا غزرت لكم ان شيخ على الماركتينغ انت تعرفها قلتها لك قبل،
1: ولما انت ماكش مخبيها موجوده عندك،
2: نموت على الماركتينغ ونموت على اني نسوق البرودوي وكل شيء. الحقيقه سوقت الكتاب بالكتاب ومعتك اللي وعطات، وفما زاد المحبه نتاع العبيد، الحبه تاع العبيد بالحق ما مش نورمال، سام في انورمون بليزير كيفاش جاوني وجاو على خاطر الكتاب، تشوف عينيهم تلمع كيفاش قاعدين ياخذوا في الكتاب، ومعتك اللي يقولوا لي برافو واحد كل شيء، معناتها يسرح له الفاز، معناتها سي كيفاش يقولوها، معناتها اللي عندها رونق اخر وعندها قيمه كبيره بالحق.
1: ونحن مش مستنسين مع ديما الكتب الموجودين في معرض الكتاب، مش اي كتاب تلقاوه في معرض الكتاب، ومعرض الكتاب التونسي يتلموا الكل باش يمشيوا للمعرض، ورينا معناها صف طويل في الايامات الكل نتاع المعرض باش يشوفوا ويعملوا دي كونكونتر مع العباد اللي تكتب. وتجربه الكاتب مزيانه
2: ياسر ياسر، انا جربتها جربت كنت زائر ومن بعد وليت عارض في ومن بعد سنه معناتك اللي كاتب، والحقيقه معناتك اللي كاتب وامنتو عارض خاطر مع الجماعه معناتها في ستاند نتاعهم مع حكايات خلوني على راحتي، دونك جيتي بالحق معناتك اللي شيخ خاطر قاعد نخدم في الخدمه اللي انا نحبها، جيتي دون مومون معناتك اللي نحكي على كتابي ونحكي على معناتك اللي مع جماعه تقرا وعباد تقرا،
1: تحكي على ياسمين وحكايه ياسمين
2: بتبيعها بتبيعها، لازمني اسمعني فما لازمني نشرهم باش يقراوا، مش كيك راهو ما عادش راهو ديما نقولها راهو كل سوا انت كوميرسون والا طبيب والا حتى كاتب توا، ما عادش فما كلي يقول لك راهو تاخذ كتاب بعد تخرج كتاب وتقعد للتالي.
1: صحيح.
2: ما عادش راهو لازمك تسوق ولازمك تمشي للعباد ولازمك
1: تحكي ولازمك معاهم. تميز تعمل حاجه متميزه في وسط
2: الكتب. ولازمك معناتك اللي توريهم شكون اللي ورا الكتاب. خاطر العباد راهو ولاو يشريوا البرودوي معناتها نحبوا ولا ناكلوا ستان برودوي، هو يشريوا البرودوي اترافيغ لا بيغسون.
1: وانت ليماج نتاع البرودوي هذاك.
2: فوالا دونك هذاك هو، دونك انا معناتها جي تو في باش انه محبه العباد ولات معناتك اللي معناتك اللي وراوها لي ومعناتك اللي هما يشريوا ويقراوه وعجبهم سيختو في الاخر، خاطر كانوا ينجموا راهو في الاخر يطلع معناتك اللي انا فيرا وحضرت على برشا اللي هما خرجوا كتب واللي معناتك اللي مش الفايده في البيوع، الفايده في العباد كي تقرا خاطر ينجم يبيع 200 نسخه ومن بعد في الاخر ما يرجع له حتى
1: وما يتحكيش عليه الكتاب،
2: ما يتحكيش عليه الجمله، الوغ كو انا توا هو قاعد يحكي على روحه بالعباد اللي قاعده تخلي في الاراء نتاعها.
1: حلو برشا. وليد تجربتك معناها اول تجربه ككاتب شنو هو الصعيبه اللي فيها؟ انا متاكد اللي برشا يسمعوا فينا توا ويقول لك والله انا مثلا كاتب كتاب عندي اربع خمس سنين كيفك، يقول لك نحب نكتب كتاب، علاش ما نكتبش علاش ما نكتبش كتاب؟ شنو هو الصعيب في التجربه هذه؟ قبل ما نحن حكينا على الباهي وحكينا على النجاح نتاع الكتاب وحكينا على معرض تونس الدولي للكتاب، لكن شنو هو الصعيب؟
2: أكثر مشكلة تصير عند الكتاب اللي أنهم عنده فكرة في مخه يبدأ ما يعرفش كيفاش يسكرها.
1: هو به كي بدأت إجا فما برشا ما يبدأوش.
2: لا لا لا لا يبدأوا، لا باش نقول لك أنا خاطر كانوا يجوني نصوص قبل قريت نصوص وبعثها وأنا معناتها بيسكو نقرا برشا فما برشا ياخذوا رأي، يبدأ الكتاب خاطر عنده فكرة حلوة، الفكرة حلوة راه مي عنده الفكرة نتاع البداية، دونك يبدأ ويقدم ومن بعد يضيع.
1: شنو هو سبب قلة التشجيع؟ قلة شنو؟
2: لا لا قلة افكار. قلة افكار.
1: الفكرة وفات
2: معناها. والا زاد فما لا وفما فما السوفل. خاطر لازم السوفل راه باش تبدا انك كتاب.
1: صحيح.
2: تبداه وتكمله بنفس المحبة وبنفس الشجاعة وبنفس
1: الباسيون زاد
2: لونفي فوالا.
1: الغرام مهم.
2: الغرام فوالا. ماهيش سهلة. لازمك معناتك اللي وفما اللي يوصل يكمله ومن بعد كيقولوا له صلح يقول لي ما صلحش ما عادش عيني ما فديت منه.

0: توفقت.
1: مش سهلة حتى، مش سهلة حتى بتعرف. وحاجة حلوة برشا الطباعة، النشر غيره مثلا الغلاف متاع الكتاب يتعب ولا لا ولا سهل؟ دي بنحكي على تجربتك راه.
2: اي تجربتي الحقيقة انا ما تلقيت اكيب ياسر حلو في حكاية اديسيون، لقيت اكيب معناتها جون واللي هما معناتها كل
1: وحسيت لي فما فيه معناها هكا لمسه جون الكتاب ابار لمسه جون وجون جوز مع بعض كيما يدعت شباب ديجا اما حسيت فيه معناها تحس
2: بالحق معناتها كل الحقيقه معناتها كل
1: فما
2: فهمت معاهم بالكذا طلبوا مني حاجات شي معناتها كل باش تكون معناتها كيفاش يقولوها هي الكريديبيليتي معناتها كل
1: مصداقيه
2: نتاع الكتاب نتاع القصه فما حاجات باش نبدلهم حاجات باش نزيدهم كل شيء الحقيقة كنت متجاوب معناتها ما فهمش علاش معناتها اللي هو راه اللي لازم ديما فما ثقة تبدا مبنية ما بينات الناشر والكاتب إذا كان فمش هذيك ما بيناتهم راهو معناتها اللي كي الناشر يقول حاجة بدل لي والآخر يسخال روحه اللي كتبه هو معناتها اللي حاجة منزلة لازمهاش معناتها مقدسة
1: مقدسة ما تتمسش لازم
2: ولا
1: يولي ما تصلحش
2: ألوغ كو بالعكس أنا خاطرني تعرف ممكن زادة خاطرني خالطت كتاب آخرين نذكر وقتها كاتب فلسطيني عايش في فرنسا جاد هلال وقتها مع دار نشر أخرى كتب كتاب في 400 صفحة تعرف قداش خليت له منهم الوحدة
1: دار نشر
2: خليت له كتاب فيه 100 نحاول 300 صفحة
1: راهو
2: باش يوصل يقبل كاتب انه يتنحاولوا 300 صفحه كتبهم سهر عليهم وعرق عليهم كل شيء راهو لازمها قوه كبيره راهو
1: ولازمها قوه لازمها تقبل زاد
2: ولازم ثقه كبيره لازم ثقه كبيره ما بينات الناشر والواحد وهكا بعدك اللي في الاخر الكتاب خذا واحد خذا جائزه
1: حلو ان شاء الله انك تاخذ جوائز
2: من بنوار دون ديزير اسمه
1: الكتاب برشا برشا جوائز تقترح علينا نقراوها زاده لليتر جون ما عادش فما نسخه اخرى ولا لا حس اللي فما
2: شو بعتك الجزء
1: آخر آخر
2: إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله في مخي فما حاجات قاعدين تبنيو تلمع لعبيت قالوا لي لازمنا ما زمنا إن سويت فهمتني بتدخل بعتك اللي بدأ فما سويت مي ما بقول ماما أقرأ هذي حتى لنا يخو حظه
1: وحلو برشا الحقيقة أنا فرحت برشا كليت الكتاب كي تصور في معرض الكتاب وأي تونسي يكتب كتاب رأينا فرح له برشا بالك وليد هو عمل دي زابليكاسيون وعمل برشا تجارب وكتب كتاب حاجة حلوة برشا حوالين دي زابليكاسيون وليد
2: والله اقول لك حاجه لي زابليكاسيون معناتها اللي في تونس احنا معناتها فما باش نقول بتتخ كلام يحبط ولا معناتها اللي مي فما برشا حاجات اللي هما معناتها الحقيقه معناتها ما يشجعوش الشباب الحق مانيش نحكي يعني انا معناتها اللي
1: لما انا وقت جيت حكيت على الابليكاسيون كنت فرحان
2: لا فرحان ولتو فرحان
1: شنو اللي صار
2: مي ما فهمش الشيء يعني اسمعني المارشي بتاع البيبيسيتي اللي تخي غاستخا معناتها اللي فريمون تلقى الشركات اللي هما عندهم بتاع البيبيسيتي واحد كل شيء تلقاهم حكايه فارغه لا تلقاهم ما عندهمش بيجي كبير والا يتعاملوا مع نفس الحكايات
1: هو الحقيقه في روس ما زلنا نستعمل في معنى الابلكيشن اللي جاي من برا اكثر من الابلكيشن توينس
2: لا انا من الابلكيشن ما عندهمش مشكلتهم نجاح ناجحين مي امشي احكي مع جماعه البيبيسيتي قول له ايجا خويا راه عندي معناتها كلي ابليكاسيون نحبك خويا تعمل البيبيسيتي
1: شويه سبونسورينغ
2: اي مش سبونسورينغ مي معناتها كلي هو البرودوي بتاعو باش يتشاف ماشي مزير هو
1: ما لقيتش توا بيب معناها وليد ما فماش
2: معناتها كلي معناتها كلي صحيح معناتها كلي فما تاثيرات نتاع الحرب اللي صايره واحد وكل شيء مي معناتها كلي بالحق ما تلقى صعوبات مش انه معناتك اللي توصل عنده بيبيسيتي حتى هو سيد ده عنده ناش قداش بيجي يحب يقسم مع حاجات معروفه
1: موجوده مثلا حتى في السيت تو تدخل سيت تحلك قداش من فونيتر وانجلي جديد وبيسي يدخل بعضه بالبيب في لي زابليكاسيون ها
2: في لي زابليكاسيون قلت لك ما تفهم تو جوجل مي جوجل معناتها في تونس حكايه فارغه معناتها يربحك 5000 فرنك في النهار ولا قداش حكايه فارغه معناتها مش حاجه كبيره مي انت كي تلقى ابليكاسيون كما توا اسمها ركنيه توا اللي قلت لك عليها
1: ركنيه ما حكيتش عليها بالكداره
2: اي ها باش نحكي لك عليها ركنيه هي اول ابليكاسيون في تونس معناتها اللي نتاع رهان رياضي بلاش تدخل تلعب بلاش ركنيه حط ركنيه ار او كا ان اي ا في البلاي ستور تلقى معناتها اللي الابليكاسيون تدخل تلعب بلاش
1: ظهر لي بلاش ما عجبتش التوانسه
2: لا تربح تليفون بورتابل في الاخر تربح تليفون بورتابل تلعب بلاش

0: العباد يلعبوا، العباد يلعبوا، فما قرابه اكثر 15000 من واحد انسكريبسيون، اكثر من 15000 انسكريبسيون، فما كل يوم يلعبوا بين 2500 و 3500. شنو يحب اكثر من هكا؟ معناتها حاجه اون نيش اللي هي عباد تحب الكوره، وعباد معناتها اللي يلعبوا كل يوم دي جون واحد وكل شيء، اللي هما قاعدين يلعبوا وهما شيخين على اللعبه. وفما في اخر الشهر بورتابل يتربح. معناتها شنو تعمل؟ كيفاش باش نفسر لكم جوست الكونسيبت فيسع فيسع؟ كي تربح تربح لي بوان نتاع الكوت. مثلا عندك برشلونه محطوط عليها لانه معناتها دو الكوت نتاعها، تربح دو بوان، كي قد ما تربح بوانات قد ما تطلع في الترتيب. في اخر الشهر فما ترتيب الشهري، وفما ترتيب تاع الجمعه، وفما ترتيب تاع
1: شكون الاول شكون الثاني شكون الثالث.
0: الاول والثاني والثالث يربحوا حاجات، الاول يربح بورتابل، الثاني يربح معناتها اللي باكو شيبس نتاع 40000 ولا قداش، والثالث يربح كارت 10000. وفات الحكي معناتها مي انت تلعب بلاش. وفما حاجه اخرى اللي هي فما تكلي عند القوه نتاعها الابلكيشن هذه، لانه فما عباد كانت تلعب بالفلوس وخاسره فلوسها واحد وكل شيء، ولات لهم دوده نتاع اللعب.
1: صار لهم مشاكل كبيره راهو في الابلكيشن يلعبوا فيها بالفلوس، صار لهم مشاكل كبيره
0: كبيره كبيره. الابلكيشن اللي هي بلاش ركنيه تعطيه نفس البليزير نتاع انه يقعد يستنى في الماتش باش يربح ولا مش باش يربح واحد وكل شيء، عرفت هاك الادرينالين
1: اللي غير فلوس بغير مشاكل،
0: من غير فلوس ومن غير مشاكل ومن غير ادمان ومن غير حتى شيء. فما كان ادمان على اللعب بلاش، معناتها سي ان بليزير اللي يلعبوا معايا، معناتها اللي يلعبوا في الابلكيشن كلهم يلعبوا وهما معناتها اللي مصلين ويلعبوا هما معناتها اللي يخدموا
1: في الوزارات، ما تسميش معناها
0: حاجه، يخدموا في الوزارات ويخدموا في السبيطار ويخدموا في الوحده. راه انا عرفت عباد ما هم عباد بالحق، اللي يخدم في كول سنتر، اللي يخدم في السبيطار فيرملي، واللي يخدم في البنكه، واللي يخدم في وزاره التربيه، واللي يخدم في الدرشن، كلهم يلعبوا وشيخين عليها اللعبه خاطرها بلاش. 100% حلال، 100% ليغال.
1: عجبتني 100% حلال 100% ليغال، خاطر بالحق معناها التطبيقات نتاع الرهان صارت فيها مشاكل كبيره برشا. بالطبيعه نحكي ولا مش تطبيقات نتاعك، نحكي تطبيقات الاخرين، عرفوني على شكون نحكي ديجا، هما فاهمين على شكون نحكي توا، وصاروا فيهم برشا مشاكل قانونيه وغير قانونيه.
0: اسكو لقيت تشجيع من عند الدوله؟ ما لقيتش. بورتو راني قلت وعاودت، راهي ركنيه بالحق، معناتها كلي حاجه بلاش.
1: حلال، زدنا حلال واحد
0: من اول قانونية. من اول ما تبدا تلعب الاخر ما تبدا تلعب، فهمتني؟ بلاش ما تدفع حتى فرنك ولا تحط كارت بانكير ولا تعمل حتى شيء، تلعب على روحك وفي الاخر تربح بورتابل سامسونج. هاي بلا ما بي بي سي تي مشيت فهمتني، خرجت وحدها فهمتني. ما بالحق على خطر معناتها اللي حاجه اللي هي ياسر حلوه وشيخين عليها وقاعدين كل شهر قاعدين يلعبوا وقاعدين
1: انا متاكد انت باش تلقى حل وليد، متاكد باش تلقى حل
0: ان شاء الله،
1: ولا تلقى ابلكيشن اخرى.
0: ابلكيشن اخرى والله تعبت تلمو واحد يعمل ديزابلكيشن وما يلقاش تشجيع.
1: ما يسالش تجرب، ما يسالش تلقى تشجيع. ناكد لك ناكد تختم ان شاء الله.
0: بتدخل كان نحلها بعد، كانت ركنيه تمشي للبلايص اخرين معناتها اللي ما تمشيش لاوروبا ونحلها في الاوروب ولا حاجه، بتدخل تولي غاديك. فما
1: تلقى حل، تلقى حل،
0: تلقى حلول
1: ان شاء الله. ميرسي وليد، يعطيك الصحه.
0: شكرا بخليك،
1: فرحني برشا جيت بحضنا، وفرحان برشا بالكتاب اللي كتبته لتخجون. عندي برشا ما قريتش، نقراه الكتاب هذا بقدره ربي، وشوقني اكثر باش نعمل عليه طلة ونقراه. موجود في المكتبات؟ موجود بارتو؟
0: موجود موجود، معناتك اللي توا في اختفاج، في يظل في قمرت، يظل الوحده، وابارتين من نهارتين تبدا يتفرق على برا معناتك المكتبات المفضله.
1: فرحان به اللي هو وصل للسوسه، مهبط اللي هو موجود في سوسه.
0: لا مش في سوسه، لا لا، في معرض سوسه، في معرض سوسه تو، المعرض الكبير تاع سوسه موجود. فوالا، دونك تلقاوه في معرض سوسه، معناتها في جناح بيرم النشر، يظل دار بيرم النشر وستيو ميديا.
1: هاك اللي حب عليه قال كتاب لتخجون وليد الميلي. يعطيك الصحه اللي جيت بحضنا اليوم. شكرا يا وليد، تحيه كبيره برشا ليك، وتحيه لكم مستمعينا اكيد موصلين في فيالا حتى نص الليل.

هذا صوت تحسين الديك. بعد شوي يجيكم صوت نانسي عجم، مش نعملوا فلاش باك مع اول بدايتها، نعطيكم فكره صغيره على احوال الطقس بالنسبه لليله. وبعد شويه بعد نشر اخبار العشره ونسمع زميلنا رمز القليل ياخذوا التفاصيل. كل الليل تساقط البرد باماكن محدوده والحراره تكون ما بين 17 و21 درجه بالشمال الوسط والجنوب الشرقي، ما بين 22 و28 درجه بالجنوب، وتنجم توصل حتى ل 35 درجه باقصى الجنوبين. عم نحكي على طقسنا من الليله حتى الغدوه ان شاء الله. اجمل تحيات لكيب اللي معاكم اليوم سامي نويسر، كيف زاد الناس عليكم برشا نزال ورتيني كوتي تكنيك، ونستدعوكم للموسيقى. هذه نرجعكم بعد نشرة أخبار العشرة ونص.

0: تحلم بالفاك خلي على جنب التراك وريفز مع راديو باك.
1: وريفز مع راديو باك
0: العادة توليها سنين
1: إذاعة الشباب ترافقكم في المراجعة كيما مستنسين.
0: انتو مع نجحنا وين
1: وإحنا معكم مكملين.
0: نخبة من الأساتذة والمرافقين
1: بالتحليل والشرح وعلى تساؤلاتكم مجاوبين.
0: راديو باك يوميا من 1 لـ30 مي من 6 لـ7:30 متاع العشية، والإعادة كل ليلة بداية من نص الليل.
2: عدل موجتك، اسمع صوتك، إذاعة الشباب من تونس.
3: نشرة الأخبار.
4: وزارة التربية تنشر رزنامة الاختبارات التطبيقية والشفوية لامتحان بكالوريا 2026. الإعلان عن انطلاق مشروع ريادة الأعمال الخضراء في مجال البيئي ميرافيليا، والهدف تشغيل الشباب وتجاوز الإشكاليات البيئية. وانتخاب التلفزة التونسية نائبا لرئيس المؤتمر الدائم للوسائل السمعية والبصرية في حوض المتوسط. السلام عليكم، كانت هذه عناوين النشرة، وليكم التفاصيل يقدمها لكم رمزي القلعة. أهلا بكم. أعلنت وزارة التربية في بلاغ لها اليوم بأن الاختبارات التطبيقية والشفوية الخاصة بامتحان بكالوريا 2026 ستنطلق بداية من 14 من مايو الجاري، وذلك وفقا رزنامة رسمية تضبط مواعيد إجراء الاختبارات وعدد المترشحين ومراكز الاختبار بمختلف الشعب والمواد المعنية. يسرى شبوب والتفاصيل.
5: أفادت وزارة التربية في بلاغنا اليوم أن الاختبارات الشفوية في مادة التربية الموسيقية ستكون يومي 14 و 15 من مايو الجاري لفائدة أكثر من 4050 مترشحا موزعين على 72 مركز اختبار. أما الأشغال التطبيقية في مادة التكنولوجيا فستنظم أيام 14 و 15 و 16 و 18 و 20 و 21 و 22 و 23 من مايو الجاري بمشاركة 21,677 مترشحا موزعين على 289 مركز اختبار. وبخصوص الاختبارات التطبيقية في مواد الإعلامية فقد برمجت أيام 16 و 19 و 20 و 21 و 23 من مايو الجاري، وسيجتازها 162,435 مترشحا موزعين على 100 المراكز التي يبلغ عددها في بعض في أيام الاختبار 567 مركز اختبار. كما حددت الوزارة أيام 19 و 20 و 22 و 23 من مايو الجاري لإجراء الاختبار التطبيقي والشفوي في مادة الاختصاص الرياضي بمشاركة 2064 مترشحا موزعين على 87 مركز اختبار. وأكدت وزارة التربية أن هذه الاختبارات تندرج ضمن المرحلة الأولى من امتحان البكالوريا، تمهيدا لانطلاق الاختبارات الكتابية الرئيسية التي ستكون أيام 3، 4، 5، 8، 9، و10 من جوان مقبل، في ظل استعدادات تنظيمية ولوجستية تؤمنها الوزارة لضمان حسن سير هذا الاستحقاق الوطني. وسيتم الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية يوم 23 من جوان القادم، على أن تجرى اختبارات دورة المراقبة أيام 29 و30 من جوان و1 و2 من جويلية القادم، ليتم الإعلان عن النتائج في 12 من الشهر نفسه.
4: نظمت اليوم جمعية التربية البيئية بالحمامات ندوة صحفية للإعلان عن مشروع ميرافيليا، مشروع هدفه الأساسي تشغيل الشباب العاطل عن العمل والعمل على تجاوز الإشكاليات البيئية. رئيس جمعية الجمعية سالم الساحلي في تصريح لفاطمة بن عثمان.
6: لاحظنا على الميدان في الجمهورية التونسية وبخاصة في الوطن القبلي أنه ثم من جهة صعوبة نفاذ إلى سوق الشغل، خاصة للأشخاص ذوي المؤهلات المحدودة ولا المنعدمة، يقولوا شباب نساء عاطلين عن العمل لفترة طويلة، ولكن في نفس الوقت بالتوازي ثم تحديات بيئية كبيرة برشا في تزايد، اللي تستدعي وتتطلب إيجاد حلول محلية مستدامة مجددة. المشروع يضم 8 شركاء جايين من 6 بلدان متوسطية، وهي فرنسا، إيطاليا، تركيا، تونس، لبنان والأردن. الأردن يدوم المشروع 3 سنوات. الهدف الأساسي تاعه هو دعم الاقتصاد الأخضر، دعم المهن الخضراء، دعم ريادة الأعمال في المجال البيئي. النتائج المنتظرة هي أولا تجهيز 12 فضاء للتكوين والمرافقة، إحداث منصة أكاديمية افتراضية لريادة الأعمال الخضراء، مرافقة على الأقل 800 عاطل عمل، وبعث 440 مشروع بيئي، وأخيرا الاستفادة من دورة تكوينية محلية، ولكن زاد دورة تكوينية عابرة للحدود.
4: تنظم المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بولاية بنعروس بالشراكة مع مركز الفنون الدرامية والركحية ببنعروس فعاليات الدورة 34 لمهرجان علي بن عياد للمسرح تحت شعار المسرح والتكنولوجيا بداية من اليوم إلى غاية 16 من مايو الجاري. المندوبة الجهوية للشؤون الثقافية بولاية بنعروس حياة العلوي.
6: لاحظنا على الميدان في الجمهورية التونسية وبخاصة في الوطن القبلي أنه
3: هذه شعارها المسرح والتكنولوجيا تجي باش تأكد لي المسرح كفن حي قادر على استيعاب التحولات التكنولوجية وتطويرها جماليا وفكريا. البرنامج الساري فيه عروض مسرحية اللي تنطلق من يوم 9 مايو بعرض جرانتي العزيزة وتختتم بعرض تمثيل الحجار لكريم عاشور. سيتضمن أيضا برنامج هذا المهرجان ورشتي، الورشة الأولى بعنوان الممثل بين ذاكرة الانفعالية والتكنولوجيا ويؤثرها الدكتور محمد سيف من دولة العراق، والورشة الثانية سيكون محورها التناسق بين المكونات البصرية والسمعية للعرض المسرحي ويؤثرها السيد محمد الهدي بالخير. كذلك المنتدى الفكري الذي سيديره السيد لطفي بن سنوسي بمشاركة الدكتور محمد سيف من العراق والسيد محمد المدوني والسيدة فوزية المزي اللي هو باش يطرح الإشكال متاع المسرح والتكنولوجيا.
4: في خطوة تهدف إلى تعزيز الرعاية الصحية لضيوف الرحمن، كشف المكلف بملف الحج بالوزارة محمد السنوسي في تصريح للتلفزة الوطنية عن تزويد كافة أطباء البعثة الصحية بلوحات إلكترونية ذكية مرتبطة بنظام معلوماتي متكامل سيسمح للأطقم الطبية بالاطلاع الفوري على الملف الطبي الشامل لكل حاج بمجرد إدخال رقم جواز سفره، ما يضمن سرعة التدخل ودقة المتابعة الصحية في البقاع المقدسة.
7: سنة عملنا بروغرام انفورماتيزي سور تابلت، كل طبيب متاعنا عنده تابلت يكفي باش يحط نمر الباسبور متاع الحاج اللي هو معلق في البادج متاعه باش يعرف كل المعطيات الطبية وكل النتائج متاع التشخيص اللي عملناه قبل ما يجي لهنا وشو من الأدوية اللي يأخذهم وتلقى المتابعة متاعه. بالنسبة للمجموعة 2 و3 هذوكم يلزمهم نحاولوا باش نحطوهم مع بعضهم والطب باش يشوفوهم كل يوم. المجموعة 3 اللي قلنا هم الناس اللي عندهم أمراض اللي نهار في شفناهم في حالة جيدة اللي ربما يكونوا متعرضين لبعض التعكرات، لكن احنا مهمتنا لهنا موجودة باش احنا ناخذ التعكرات في أقرب الأوقات وباش نخليهم في صحة جيدة باش نوصلهم إلى عرفة إذا حب ربي في أحسن الحالات.
4: انتخبت مؤسسة التلفزة التونسية بالإجماع نائبة لرئيس المؤتمر الدائم للوسائل السمعية والبصرية في حوض المتوسط كوبيام من خلال رئيس المدير العام للمؤسسة شكري بن صير، وذلك خلال أشغال الدورة 33 للمؤتمر السنوي للمنظمة المنعقدة من 7 إلى 9 من مايو الجاري بتونس العاصمة. في العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يصرح لقناة LCE الفرنسية بأن إيران تريد حقا التوصل إلى اتفاق وإنه يتوقع منها ردا قريبا جدا. المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يؤكد اليوم لسكان جزيرة تينيريف الإسبانية أن خطر فيروس أنتا منخفض، وذلك مع اقتراب وصول سفينة شاهدت تفشيا للفيروس إلى الجزيرة. بهذا نصل لختام هذا الموعد الإخباري، وليكم تذكيرا بالعناوين. وزارة التربية تنشر رزنامة الاختبارات التطبيقية والشفوية لامتحان البكالوريا 2026. الإعلان عن انطلاق مشروع ريادة الأعمال الخضراء في المجال البيئي ميرافيليا، والهدف تشغيل الشباب وتجاوز الإشكاليات البيئية. وانتخاب التلفزة التونسية نائبا لرئيس المؤتمر الدائم للوسائل السمعية والبصرية في حوض المتوسط. نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمه لكم رمزي القليمة تحية قسم الأخبار في أمان الله.
2: إذاعة الشباب عدل مشتك، عدل مشتك، تسمع صوتك.
8: الإجراءات الجديدة الخاصة بالشركات الأهلية حسب المرسوم عدد 3 لسنة 25 و2000 المؤرخ في 2 أكتوبر 25 و2000 المتعلق بالشركات الأهلية. تصنيف الشركات الأهلية: شركات أهلية محلية تضم مشاركين مقيمين بمعتمدية واحدة. شركات أهلية جهوية تضم مشاركين بأكثر من معتمدية مقيمين بأكثر من نفس الولاية. تكوين الشركات الأهلية 10 أشخاص على الأقل بالنسبة إلى الشركة الأهلية المحلية، 15 شخصا على الأقل بالنسبة إلى الشركات الأهلية الجهوية. مبلغ رأس مال الشركات الأهلية 5000 دينار بالنسبة إلى الشركة الأهلية المحلية، 10000 دينار بالنسبة إلى الشركة الأهلية الجهوية. إحداث منصة إلكترونية خاصة بالشركة الأهلية. إحداث منصة إلكترونية خاصة بالشركة الأهلية لدى وزارة التشغيل والتأهيل المهني تتضمن جميع البيانات والمعطيات المتعلقة بالشركة الأهلية. إدراج سجل خاص يسمى السجل الوطني للشركة الأهلية بالمنصة الإلكترونية لاعتماده في تأسيس الشركات الأهلية. أعضاء مجلس إدارة الشركة الأهلية 5 أعضاء على الأقل و10 أعضاء على الأكثر بالنسبة للشركة الأهلية الجهوية، 3 أعضاء على الأقل و5 أعضاء على الأكثر بالنسبة للشركة الأهلية المحلية. الامتيازات المالية الجبائية المسندة للشركات الأهلية. تتمتع الشركات الأهلية بامتيازات إضافية خولها لها المرسوم عدد 3 لسنة 25 2000، وتتمثل في إعفاء الشركات الأهلية والمشاركين فيها من الضرائب والمعاليم لمدة 10 سنوات من تاريخ أحداثها. انتفاع الشركات الأهلية بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. توظيف نسب فائدة تفاضلية على القروض الممنوحة على مواردها المالية المخصصة لتمويل الشركات الأهلية تعادل أو تساوي نسبة الفائدة بالسوق النقدية، يضاف إليها هامش ربح لا يتعدى نسبة 1%. انتفاع التمويلات المسندة لفائدة الشركات الأهلية بضمان الصندوق الوطني للضمان. تمكين الشركات الأهلية من قبول الهبات والوصايا حسب التشريع الجاري به العمل. الامتيازات المخولة للشركة الأهلية في استغلال ملك الدولة الخاص الفلاحي وغير الفلاحي. منح الأولوية للشركة الأهلية في كراء العقارات الدولية الفلاحية بالمركنة لمدة تصل إلى 40 سنة. إعفاء الشركات الأهلية من دفع معلوم الكراء لمدة 5 سنوات الأولى من تاريخ بداية مدة الكراء. تمكن الشركاء في الشركات الأهلية الفلاحية من إحداث شركات من نفس الصنف لنقل منتجاتها الفلاحية. انتفاع الشركات الأهلية بكراء العقارات التابعة لملك الدولة الخاص غير الفلاحي مراكنة لممارسة نشاطها الاقتصادي. الامتيازات المخولة للشركات الأهلية في استغلال الملك البلدي الخاص. انتفاع الشركات الأهلية بكراء العقارات التابعة للملك البلدي الخاص مراكنة. الامتيازات المخولة للشركات الأهلية في إطار ممارسة بعض الأنشطة الخصوصية. منح الشركات الأهلية حق استغلال المنتجات الغابية غير الخشبية مراكنة. منح الشركات الأهلية التي يكون موضوعها النقل البري للأشخاص ممارسة نشاط النقل العمومي الجماعي.

0: غنوا معايا طيب سمعوني يلا.
1: كان الهوى كان رمانا الهوى رمانا كان الهوى كان

0: ديالا مع سامي نويسل.
1: سامي نويسل يوصلكم صوته من خلال نزار الورتاني، وتسمعوا فينا في الفريكونس بتاع اذاعه الشباب في جمهوريه توصيل. كل تسمعونا في العالم الكل من خلال www.radiojeune.tn ومن خلال التطبيق الخاص بالاذاعه التونسيه. السلام عليكم مستمعينا الكل، وين ما كنتوا نفرح برشا بوجودكم معنا على صفحتنا على الفيسبوك. قبل ما نقراوا لكم التغريده بتاعكم من توا حتى لنص الليل واللايكس بتاعكم الكل، نعملوا طله على المعهد الوطني للرصد الجوي. كيفاش طقسنا حاليا وبقيه الليله؟ خلايا رعديه محليه مصحوبه بامطار بالمنطقه الساحليه الشمالية في بداية الليل، وحاليا طقس مغيم جزئيا على كامل البلاد مع تساقط البرد بأماكن محدودة. الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط، ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية قرب السواحل والمرتفعات، وبالجنوب مع دوابير رملية محلية وضعيفة في معتدلة ببقية الجهات. تتقوى مؤقتا بتتجاوز 60 كيلومتر في شكل هبات وأثناء ظهور السحب الرعدية. بالنسبة للبحر الشديد للاضطراب والحرارة الليلة، نلقاها ما بين 17 و21 درجة بالشمال الوسط والجنوب الشرقي، وما بين 22 درجة بالجنوب، وتوصل حتى 35 درجة بأقصى الجنوب. نعمل طلع لحوال طقسنا غدوة لحد 10 ماي 2026. طقسنا باش يكون مغيم جزئيا بأغلب المناطق، والحرارة في استقرار نسبي. الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط، ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وبالجنوب، مع دواوير رملية محلية ضعيفة معتدلة ببقية المناطق. البحر غدوة باش يكون مضطرب فاشد الاضطراب بالسواحل الشرقية ومتموج بالشمال، ديما حسب المعهد الوطني للرصد الجوي. هذا صوت بيت بول في بيتر مي حسب إذاعة الشباب.
2: You have to have vision to understand. Love is blind.

0: بعد شوية باش نوصلوا مع الموسيقى باش نسمعوا بابل جام غناية للوجين باش نسمعوا سيف نبيل باش نسمعوا صوت بلطي في راسي الفوق كنا نسمعوا في دينيرو الغناية هذي لقوا فيها ثلاثة أسامية مهمة اللي هما كاردي بي دي جي خالد وصوت جينيفر لوبيز وتسويت نحكيو بارفان في فيالا برفيوم
1: فيالا برفيوم.
0: واللي موضوعنا فيه اليوم نحكي واليوم في فيالا برفيوم على لي بارفان تاع الكراهب كيفاش البارفان هذه تاثر علينا وشنو لازم نعملوا اهم نصائح باش نختاروا اختيار حلو وموفق بالحق اثر علينا البارفان برشا بيستغربوا كما انا استغربت وما خدت المعلومه هذه باش نفسر لكم علاش وكيفاش بالتفصيل الكل دونك في فيالا برفيوم اليوم نحكيوا على عطور السيارات اللي ماهيش مجرد رفاهيه هو عامل اساسي ياثر على المزاج نتاعنا اي نعم ياثر حتى على التركيز الوقت اللي قاعدين نسوقوا أهم النصائح والمعلومات حول الموضوع هذا. نلقى مجموعة من الأنواع بتاع عطور السيارات الأكثر شيوعا وطريقة متاعها تختلف حسب نوع المنتج. مثلا نلقاوك الفواحات الورقية نلقاوك اللي غلمو في شكل شجرة وإلا هكا إيموجين على القوف في البلار متاع الكهرباء متاعنا في الغوتروفيزور اللي هما جيني غلمو يبدأ سمهم موش غالي برشا سمهم بلوزو موارخيس وتعتمد على التعليق في المراية كما قلنا لك الريحة متاعها ما تدومش برشا تدوم من جمعة حتى الجمعتين وبعد تختفي الريحة هذه. كنلقاو لي بارفان اللي تحطوا على الكليماتيزور اللي يتم تركيبها فوق الكليماتيزور وتنتشر الريحة نتاعها مع القوة نتاع الهواء الكوروندير اللي يخرج دونك الدفع نتاع الهواء اللي يخرج هو اللي خرج البارفان منها. ونلقاو لي بارفان نتاع الكراهب اللي هما في شكل جيل وجي في حكة صغيرة تتحط في السبور نتاع الأكواب نتاع الكراهب وتتميز بثبات الريحة نتاعها وبالهدوء نتاعها. نلقاو الفواحات الإلكترونية مش موجودين برشا في تونس لكن قاعد يتم استعمالهم يتحطوا في الباور نتاع الـ USB نتاعنا وتعتمد جينيرالمون على الزيوت العطرية وهي أحسن خيار باش نتحكموا في الكثافة نتاع البارفان. نعطيكم في فيالا برفيوم نصائح ذهبية باش نعرفوا نختاروا نستخدموا البارفان نتاع الكهرباء نتاعنا. لازم أول حاجة وأهم حاجة نجنبوا الروايح اللي يجيبوا النوم. إيه نعم فما روايح معينة اللي تساعدنا على الاسترخاء الريلاكساسيون خاصة الاسترخاء العميق كما الخزامة وإلا البابونج واللي هي موجودة مالوغوزمون في بعض المكونات نتاع السيارة واللي إذا كان نحطوهم في الكهرباء ونسوقوا المسافات طويلة تزيد من شعور بنعاس والاحتمالية إنه يهزنا النوم لا قدر الله ونحن نسوق. ونحاولوا نختاروا بارفان منبهة يكون تكون الريحة نتاعها تفيقنا شوية تحافظ على التركيز نتاعنا بفضل اختيار عطور تحتوي على الحمضيات كيما القارص البرتقال المتوفرين برشا في تونس واللي نحبوهم برشا واللي يزيدوا من اليقظه كيما النعناع زاد اللي يساعد على تحسين التنفس والتركيز. وفما دي بارفان فيهم ريحه القهوه اللي يعملوا كيما نشط طبيعي للحواس. القاعده الذهبيه هي الاقل هو الاكثر. اش معناها؟ معناها الاسباس في وسط الكهرباء هو اسباس صغير مساحه صغيره ومساحه مسكره فانه الروايح القويه تنجم تسبب لنا صداع والا حساسيه للكبار وللصغار. دونك ديما نحاولوا انه الكميه تكون قليله وريحتها تكون مزيانه. ولازم اهم حاجه نردوا بالنا من الاشعه نتاع الشمس ما نحطوش دبوسه نتاع البارفان والا اي بارفان ليكيد اذا كان في بلاستيك والا في بدل ما نحطوهش في مكان معرض للشمس المباشر كما التابلو دبور خط الحراره تنجم تؤدي الى تبخر البارفان تاعنا بسرعة وتنجم لقدر الله توصل حتى الانفجار العبوة في الحالات القصوى خاصة انه الدنيا بدأت تسخن. دونك البارفان تاع الكهرباء والا حتى اللي بارفان يستعملوهم ديما ما نحطوهمش مقابلين الشمس ونحاولوا ما نحطوهمش جملة في وسط الكهرباء. من الحاجات المهمة زادة والحاجات الصحية برشا إذا كانت عندنا حساسية نعرفوها وإلا ما نعرفوهاش في بالنا بها وإلا ما في بالناش بها وإلا ربو ديما يفضل استخدام فحم النشطين عم نجم نحطوه وسط الكهرباء باش يمتصل الروائح الكريهة في بلاصة أن نحاولوا الريحة متاع الماكلة اللي موجودة في الكهرباء نحاول نغطيها بلي بارفان شيميك اللي قلقونا برشا وإلا نحاولوا كحل آخر أن نستعملوا الزيوت العطرية الطبيعية 100% واللي ما تسببش الحساسية وإلا ما تقويش الحساسية وإلا الكربون الفحم النشط ينجم يمتصر روائح كريهة موجودة في الكهرباء الكل من غير ما نستعملوا البارفان. ما ننساوش ان نغيروا الفلتر بتاع الكليماتيزور برشا السخانة على الابواب وبدات الدنيا تسخن ديجا مهما كان البارفان بتاعنا تحفون مهما كان ريحته قوية برشا ما نجوش نحسوا بالنتيجة نتاعو اذا كان الفلتر بتاع الكليماتيزور مازال ممسخ ولا مازال متبدلش والا ينجم في حالات معينة انه يحتوي على بكتيريا تسبب روائح خايبة برشا خاصة الريحة نتاع الليموزيسور اللي ساعات تكون موجودة في اللي فلتر نتاع الكليماتيزور والا في اللي فلتر نتاع الهواء اللي لازم ديما يتبدلوا. دونك القاعدة الأساسية اننا نتخلصوا من المصدر نتاع الريحة الخايبة. البارفان يجمد الريحة يعمل أمبيونس مزيانة في الكهرباء يشجعنا ويحفزنا على السياقة لكن ديما نتأكدوا من تنظيف البقايا نتاع الماكلة والا الرطوبة الموجودة في الكهرباء بصفة أكثر. كيفاش البارفان نتاعنا تنجم تدوم أكثر؟ نحاولوا اننا نشر البرفان تاعنا على الارضيات القماشيه مش على الجلد ومش على البلاستيك باش نجنبوا البقايا ونجنبوا الخطر بتاع الاحتراق ونحاولوا نستخدم وضعيه تدوير الهواء الداخلي في التكييف باش نحافظوا على البرفان موجوده في وسط الكهرباء وفي حال قاعدين نستخدموا في الفواحات الورقيه ما نخرجوهاش من الكيس البلاستيكي نتاعها الكل نحاولوا هكا نقصوا شويه نحلوا شويه نفسه شويه الساشيه بلاستيك لكن ما نحيوهاش خاطر الريحه باش تقعد ايامات وبعد تختفي ماكسيموم تقعد جمعتين وبعد تختفي. هذه فيالا برفيوم بالنسبه لليوم واصلين مع الموسيقى واصلين في فيالا حتى النص الليل.

جروب اسمه نيو جينز جينا من جنوب كوريا. نعم من جنوب كوريا. الجروب هذايا خرج البوم اسمه هاو سويت وسمعنا منه اغنيه بابل جام. تحيه لكم مستمعينا الكل وين ما كنتوا. سلام عليكم برشا. باش نسمعوا صوت عاصل الحلاني حب جنون. بعد شويه يجيكم صوت رمز القلعي في موجز اخبار 11:30.

0: تحلم بالفاك؟ خلي على جنب التراك وريفز مع راديو باك.
1: وريفز مع راديو باك،
0: العادة تواليها سنين،
1: إذاعة الشباب ترافقكم في المراجعة كيما مستنسين.
0: انتو مع نجحنا وين؟
1: واحنا معكم مكملين،
0: نخبة من الأساتذة والمرافقين
1: بالتحليل والشرح وعلى تساؤلاتكم مجاوبين.
0: راديو باك يوميا من 1 لـ30 مايو، من 6 لـ7:30 متاع العشية، والإعادة كل ليلة بداية من نص الليل. إذاعة الشباب من تونس.
2: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية.
3: معلومة الوافية.
2: نفس الروح نفس الإحساس.
3: نفس الإحساس.
2: من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى.
3: من القلب للقلب.
2: من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
3: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عدل موجتك تسمع صوتك.
4: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
5: موجز الأخبار.
6: السلام عليكم، موجز الأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. في القيروان 59 طالبا وطالبة بجامعة القيروان يتحصلون على صفة الطالب المبادر. رئيس مجلس العموم الكندي يؤدي زيارة رسمية إلى تونس بدعوة من رئيس مجلس نواب الشعب من 10 إلى 13 من مايو الجاري. الشركة التونسية للكهرباء والغاز تعلن انقطاعا للتيار الكهربائي غدا بعدد من المناطق بولاية صفاقس. بلدية منوبة تمهل أصحاب السيارات المهجورة والمعروضة للبيع على الطرقات 7 أيام لرفع سياراتهم وإخلاء الفضاءات. الديوان التونسية تؤكد أن لا تنقيحات جديدة في نظامي توريد السيارات والأغراض الشخصية للتونسيين المقيمين بالخارج. في العالم، غارة صهيونية في لبنان تودي بحياة 7 في الجنوب. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعبر عن أماله في أن ينتهي الصراع الإيراني في أقرب وقت ممكن. ومنظمة الصحة العالمية قبيل وصول سفينة مصابة تؤكد أن خطر فيروس هانتا منخفض في تينيريفيا الإسبانية. نهاية هذا المعدل الإخباري في أمان الله.
4: إذاعة الشباب، عدل موجتك تسمع صوتك.

حب جنون هكا غنى لنا نصيف زيتون، سمعنا صوت نجوى كرم في خلي لي قلبك، وسمعنا صوت أصالة نصري في بنت أكبر. تحية كبيرة كل ما نختار إذاعة شباب تسمعون في فيالة سهرية السبت على إذاعة شباب اللي متواصلة حتى النص الليل. نعملوا طلع على صفحتنا على الفيسبوك راديو جون تونزي باج أوفيسيال. نفرح برشا بالكومنتير نتاعكم. تحية كبيرة برشا لإدريس بالطيب، تحية كبيرة برشا فكري الغريين، الوردة الدلالي، رشيد الصلوحي، الكل ما نختار إذاعة شباب. نسلم برشا على أسماء اللي تقول بربي سمعوني أغاني تونسية، خاصة أغنية شيرين النجمي، أغنية إيمان الشريف، ورؤوف ماهر، ونادية خالص. باهي أسماء سمعهم لك الأغاني هذوما كل في كل برامج إذاعة الشباب. شلبية زاهو نسلم عليك برشا، تحية ليك، تقول مساء الورد والفل والياسمين، مساء الفرحة والهناء والسعادة وراحة البال، مساء الأنوار والأزهار. ليك خويا سمسوم وكيف العاملين معاك في هذا المساء، تقول دل عليكم تعديوا لي أغنية الفنان هاني شاكر، الله يرحمه وينعمه في الجنة إن شاء الله. أغنية أنا مش بعتب عليك نهديها لكم الكل والكيف العاملين معاك الليلة، وشكرا جزيلا وليلة سعيدة ومتعة مع أحلى سمسوم. دمت متألق على الدوام صديق الغالي سمسوم، شكرا لك يا شلبية، يعطيك الصحة، الاختيار حلو برشا، إن شاء الله نسمعوك الأغنية هذه على موجات إذاعة الشباب. فكرية الغالية تقول مساء المحبة للجميع، نسلم عليك برشا يا فكرية. أنا سامي نويسر ونزار الورتاني. محمد حمودة يقول مساء الورد والفل والياسمين، سامي في الاستماع والمتابعة، ويحلو سهر في سهرة السبت مع فيالة برفقة أحلى سمسوم، أحلى موزيكا مع أحلى الاستضافات في سهرة السبت برفقة أحلى سمسوم. شكرا لك يا محمد، تحية كبيرة برشا ليك، نشكرك برشا ونسلم عليك برشا. نسلم برشا على محمد محفوظ، نسلم برشا على ابن عثمان هاجر، نسلم برشا على كل من اختار إذاعة شباب والناس يسمعوا فينا توا في اثنين، نقول لهم إن شاء الله ثنيتكم زينة. هذا يا صوت توليت الحب كاني.

0: sua cara.
1: الغنية تجمع ما بين بابلو فيتار ما بين زادا أنيتا وميجو ريزي سوا كار. الغنية اللي قبل الأخيرة نسمعوها الليلة في فيالا سهرية السبت على إذاعة الشباب من ألبوم كومو أما ونا مخيل الألبوم الخامس لجينيفر لوبيز. آخر صوت نسمعوه هو صوتها في غنية كي سيستي. أجمل تحيات ليكيب اللي كنا معكم اليوم نزال ورثاني سيمنويس. نقول لكم لتكم زينة نسكن وباي باي.

0: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. إذاعة الشباب نون ستوب.
1: Welcome.